0: رفاق الشهداء حتى بغيابكم بخافوكم، بخافوا من استشهادكم، بخافوا بطولاتكم، بخافوا حبكم والتزامكم بمجتمعكم ووطنكم، بخافوا استقامتكم وتجردكم، بخافوكم لأنكم بعكسهم تماما، لأنه مجرد وجودكم بيكشف حقيقتهم البشعة. بوجودكم بيكونوا مثل العتمة حد النور، بوجود النور تتبدد العتمة.
1: فجر السيادة. لبنان الحر تقدم.
2: بمسيرة القوات اللبنانية ما كانت المعارك دايما بالميدان، فهناك معارك خفية ومكائد واتهامات ومحاولات لاسقاطها على مر السنوات.
3: إن القوات اللبنانية باقية هي مقاومة داعمة في سبيل لبنان.
2: المرحلة اللي تلت اتفاق الطائف كانت المرحلة الأصعب بمسيرة المقاومة اللبنانية. معارك سياسية، إعلامية، اتهامات باطلة، كان هدفها إلغاء الوجود الحر وكل صوت عم بيقول لا. كتار دفعوا الثمن من دمهم وعائلات حملت وجع سنوات وانتظرت إنه تعرف ليش سقط أحبائها. اليوم ما عم نفتح الملفات لننتقم، عم نفتحها لأنه الحقيقة حق لأصحابها وحق للضحايا وحق لكل لبناني بده يعرف شو اللي صار خلال المرحلة السوداء من زمن.

0: من الملفات القاسية بهديك المرحلة تفجير كنيسة سيدة النجاة. رح نرجع للوقائع، للشهادات، إلى ما قيل وما أخفي. سنضع الروايات جنبا إلى جنب، ومنترك الحكم للوقائع مش للدعاية ولا للضجيج. من ذاكرة المقاومة، من وجع الضحايا، ومن الملفات المفبركة بزمن الاحتلال، من جريمة سيدة النجاة منبلش.
1: بعد أن هدأت لغة العنف أصبح واجبا علينا جميعا من دون خوف أو تردد أن نساهم في العمل تجاه وطننا وأولادنا والأجيال الآتية.
0: دماء على مذبح الكنيسة، الفيلم اللي كشف جوانب مهمة من القضية. بيسعدني رحب بمخرج ومعد الفيلم جوني زغبي. جوني، ليش كان الفيلم بالأول؟
2: أول شيء قضية الكنيسة هي يعني إذا بدك ربينا عليها نحن، يعني بس كان الحكيم بالحبس كنا طلاب، كنا نحن نحضر ذكرى الكنيسة وننزل. فهالموضوع بيعنيني مثل ما بيعني كتير شباب اشتغلوا فيه بهداك الوقت. و صار لي فرصة أنا أنه بال2018 بس رحت على أستراليا، تعرفت على طوني عباد، وطوني هو المتهم بهذا الموضوع وحكينا فيه بوقتها. ورحت الأمور، رحت الأمور إذا بدك لل2020، كنا بالكوفيد، كنا بالبيت ما فينا نظهر ولا شيء. فبيطلع شيء قدامي على السوشيال ميديا عن الكنيسة، أرتيكل يعني بقرأ وهيك، بس يعني بس تضوي فكرة براسك مثل ما بقوله، ضوت براسي انه ليه ما بنعمل شيء عن الكنيسة. وبلحظتها بول اجى على راسي دماء على مذبح الكنيسة،
3: اجى
2: دغري انا عم بقرأ الارتيكل، اجى الاسم على راسي وفت فيها. عملت الريسيرش عن هالموضوع، حضرت تصور اولي اذا بدك، وهيك صار بلشنا فيه.
0: طيب شو كشف الفيلم وشو ما كشف؟
2: لك هلا
0: انا يعني الوثائق اللي في وثائق بقلب الفيلم ما كتير من الناس او من الجمهور بيعرفها.
2: هلا هي مش وثائق بمعنى الوثائق، في شهادات.
0: صحيح.
2: وهالشهادات يلي اكتريتها ما كانت طالعه، او اذا بدك كان طالعه بمطارح كتير ضيقه يعني، ومش طالعه كتير للعلن وعن نطاق ضيق. يعني بلشنا اول شيء حطينا الابيت سفير الله يرحمه، يعني بس بلشنا نحط الاسامي من مين لازم ناخذ. اخيخ انه بدنا ناخذ لابونا اللي كان عم يقدس لحظه الانفجار. هي شهادات اكثر يعني. الفيلم
0: شو الصعوبات اللي واجهتها خلال التحضير للفيلم؟
2: انا مش صعوبات بمعنى الصعوبات، بس لانه الفيلم انشغل بكرو كتير صغير، فريق العمل كان كتير صغير اذا بدك، وما كانوا عارفين شو عم يعملوا. يعني انا عم بطلب شيء من حدا ما عم يعرف لشو، انه مثلا هاو صور اشتغل لي اياهم، لنقول لحدا اوكي عم يشتغل صور مش عارف لشو، وما بيعرفوا بعضهم اللي اشتغلوا. لانه هيدي النقطه اللي انا اصريت عليها، انه نشتغل فيلم بسريه بس حتى نقدر نطلعه، يعني لانه رواسب هوديك بعضهم موجودين. لا لا
0: تعتقد بهيدا الفيلم ممكن نوصل لوقت حدا يوقع ضميره مثل ما وعي ضمير حدا بقصة رمزي عيراني، ونعرف تفصيلا عن انفجار الكنيسة شو صار؟
2: شك
0: جوني زغبي، انا بدي اشكرك.

0: الأحد 27 شباط 94 اهتزت كنيسة سيدة النجاة بعد ربع ساعة على بداية القداس. 11 قتيل و60 جريح سيلت دماءهم بأرجاء الكنيسة. جريمة مروعة نفذت بإتقان والسيناريو كان معد سلفا. بالوقائع الجريمة نفذها أكثر من شخص، استطلعوا الكنيسة وحضروا للجريمة بإتقان. وبالمعلومات حتى قداس الساعة 5 من عصر السبت كانت المتفجرات بعد خارج الكنيسة، ويبدو أنه أحد الجنات دخل خلال القداس واختفى بداخلها. وبس خلص القداس وتسكرت الأبواب وتحت جنح الظلام، فتح الباب لشركائه بالجريمة اللي وصلوا بالسيارة، وبقي السائق بداخلها تحسباً لأي طارئ. دخلت هالمجموعة من المجرمين الكنيسة ووضعوا العبوات اللي تألفت من أزيف هاون وأنابل عنقودية، وضبطوا ساعة التفجير على الساعة 9:10 لأنه الكنيسة بتكون ممتلئة. وحصل الانفجار،
1: صبي خسرت الشمال وكملت ترتيلي، طلعت براسي من مش واحدة، خلص يا رب شعبك وكبارك ميراثك ارحم وصصهم إلى الأبد. وحدي أنا عم رتلها، مش شايف حالي ولا حالي شايفني. رحت صوب السكرستية أكيد، ولكن صار عندي انتفاخ ببطن، تخمين صار عندي إيمراجي. نحن عندنا مبدأ بالكنيسة إنه نحن نربط الخطيئة ونحب الخاطئ، نربط الجريمة لكن بحب المجرم، بشفع المجرم، لأنه أكيد المجرم هذا ما كان بوعي الكامل بيفجر الكنيسة.
0: الضحايا شيعوا باليوم الثاني، وكان كلام مهم للبطريرك الراحل مار نصر الله بطرس الصفي.
2: وإذا بما لم يحدث طوال سنوات الحرب يحدث اليوم، فتنتهك حرمة الكنيسة وتسيل دماء المصلين من أبنائها على أرضها، وينذروننا رسمياً بالمزيد من مثل ما حدث، مثل ما كانوا أنبؤونا باحتمال حدوثه قبل أسبوعين. والقول إن ما حدث يحدث في أرقى بلدان العالم لا يشفي الغليل، وهناك يكتشفون الفاعل فيلقى ما يستحق من عقاب، وهنا يبقى الفاعل مكتوما عن عجز أو تجهيل، وكلاهما سيان، ولا يعفي من مسؤولية اكتشاف الجنات، ولا يزيل الهواجس والمخاوف، ولا يطمئن المواطنين الآمنين، وإنزال العقوبات قد يردع عن العودة إلى الإجرام.
0: القوات اللبنانية اللي كانت وبعدها حامية العرين، سؤال القائدة الدكتور سمير جعجع بعد الانفجار.
3: بتذكر كنت أنا قاعد بمكتبي، بيطلع انفجار كبير بسمع صوته، ما عرفت وين، شلت التليفون، اتصلت ببعض المراجع، قالوا لي في انفجار طلع بكنيسة سيدة النجاة، وقالوا لي أنه بلش يصير في نقل مباشر على التلفزيون، دوار التلفزيون، أول الواصلين أو أول من علق كان وزير الداخلية وقتها دغري، قبل ما ينعرف شيء، قبل ما تبلش تحقيقات، بعد ما بعدها عم توصل سيارات الإسعاف. تذكر تمام وزير الداخلية بيقول هذه الجريمة، الجريمة وراها إسرائيل، واللي نفذوها هني عملاء إسرائيل في لبنان وجماعة إسرائيل، ومفهوم مين يعني هني. دغري دغري دغري ما بنساها مثل كأن اليوم.
0: وبعد حصول الجريمة، الجهاز الأمن السوري اللبناني المشترك باشر فوراً الخطة التنكيلية بحق القوات، فنفذ سلسلة مداهمات لعشرات منازل القواتيين. وتزامن هالشي مع وصول وفد سوري برئاسة وزير الدفاع مصطفى طلاس لليرزي، واجتمع بإميل لحود اللي كان بوقتها قائد للجيش، ومدير الاستخبارات ميشيل رحباني ومساعده جميل السيد. والاجتماع على ما قيل كان لمكافحة الأيادي العابسة بالأمن، وسوقوا تسريبات أنهم رح يوصلوا للدكتور جعجع.
4: أحد السياسيين المناهضين لك عم بقول الدكتور جعجع مش عم يتفهم الرسالة، يمكن المطلوب أنه يغادر البلد، ما بعرف شو
5: سلم لي علي.
0: 10 أذار طوقت وحدات الجيش غدريس مقر الدكتور جعجع، وادعت بوقتها أنه هناك مطلوبين بالمقر. ضيأت وحدات الجيش الضوء على غدراس والتأم مجلس الوزراء وأخذ القرار بحل حزب القوات اللبناني.
6: يسحب العلم والخبر رقم 178 ألف دال تاريخ 10/9/91 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة حزب القوات اللبنانية في بيروت وتحل الجمعية المذكورة.
0: 21 نيسان 94 نفذ أمر النظام الأسدي، اعتقل الدكتور جعجع وبدأ فصل جديد من المواجهة.
7: أنا شخصيا تقريبا عرضوا علي كل شيء، بلشنا بتفجير الكنيسة مرورا باستشهاد الرئيس روني معوض، بمقتل مونسينيور خريش، مقتل المرحوم داني شمعون، يعني تقريبا كل ضربة كف صايرة بالمنطقة، مقتل صبحي الصالح، يعني ما في سؤال، ما في جريمة من كل الجرائم يلي حصلت للأسف بلبنان إلا ما عرضوها علي وعلى رفقاتي. هلأ بمطرح ما كل حدا بيلاقوا إنه هذا الملف بيجي ضابط عليه أكثر بيروحوا بيتوسعوا فيه. بصال على موضوع تفجير الكنيسة، بلشت الخبرية، يعني أنا اعتبرتها من باب الضغوط أو يعني خلينا نقول مسحة سمجة، هوني بلشوا يفوتوا يبلشوا يقنعوني أني أمشي بسيناريو معين يفضي لأنه كان في ساعات تفجير، وهي ساعات تفجير هي ذاتها اللي انوجدت بكنيسة سيدة النجا وأدت لهالجريمة الكبيرة اللي كلنا بنعرفها ومقتل العديد من المؤمنين داخل الكنيسة. أنا قلت له أنه أنا ما بعرف شيء عن ساعات التفجير، ما بعرف إذا كان في هالشيء أو لا، بس أنا شخصيا ما إلي أي علاقة بعملية التفجير لا من قريب ولا من بعيد. هون على خلال فترة زمنية ما بقدر أقولها لأنه هاي الفترة كانت كتير صعبة، تتضمن بلانكو، تتضمن الفلق، تتضمن نومي على الأرض ووضع الكرسي وخلع على طريقة وسائل التعذيب اللي فيما بعد قرينا عنها بالاتحاد السوفيتي السابق بصوت الريح وغيره. صار بيجي أحد المحققين ساعة بيعمل واحد حاله أنه هو صديق وواحد بيعمل حاله أنه قاسي، بيصير يقول أنك أنت جبت العبوة، إحنا ما بدنا شيء منك، نحن بدنا راس معلمك. هذه كلمة بدنا راس معلمك يمكن بلشت معنا من أول يوم وبقيت معي 90 يوم، وبالتسعين يوم يقولوا لي جيرك وريه معه على المشنة، طلع منه خلاص منه، عمره ما يرجع، ضمت راسك، عندك عائلة، عندك أمك، عندك أختك عم يتعذبوا، ما حدا عم يطلع فيهم، الناس كلها عم تضطهدهم وعم تطلع عليهم بعين بشعة انه ابنكم بفجر كنيسة عيب الشوم.
0: هون المؤامرة وضحت من خلال التحقيقات والوسائل المعتمدة من التعذيب، حتى انه الشهيد فوزي الراسي استشهد خلال التحقيقات، ولكن كل اللي صار ما كان الهدف منه كشف منفذ الجريمة، بل كان المطلوب رأس سمير جعجع والقوات. كل هالشي صار بظل صمت مريب من الجميع، حتى من بكركي، رغم أنه طرحت العديد من التساؤلات.
8: كانوا حاطينه بجو أنه القوات اللبنانية وسمير جعجع هن مفجرين كنيسة سيدة النجاة. أنا وصلت عند البطرك بيشوفني المونسينيور طو بيقول لي فوتي شوفي شو بدك تعملي مع غبطه. كانوا حاطينه بجو انه القوات اللبنانية وسمير جعجع هن مفجرين كنيسة سيدة النجاة. شخص فايت شخص طالع، جوزيف فريحة سعيد الذكر اللي هو زور تاريخ بكامله، زور تفجير كنيسة، يعني انا ما بقدر انسى. قال له يلف فؤاد مالك، قال له نحن ما بدنا اياك، نحن بدنا راس الهرم سمير جعجع، قول انه هو فجر الكنيسة، انت بكره بتطلع، نحن ما بدنا شيء منك. انه البطرك كان مستمع اذا بديك ما علق وقتها.
0: احد شهود العيان روى بعض مشاهداته والحركة الغريبة اللي صارت بمحيط الكنيسة قبل التفجير.
1: ليلة السبت، يعني ليلة وقوع الانفجار، وقع الانفجار نهار احد، بيدخل احد الشباب اللي عم يتغندروا برا على الشارع، وبيفوت بلهجة غريبة، لا هي سورية معروفة منها ولا هي بدوية، لهجة شوي غريبة عربية، شكله أسود حديد، شعره مجعد، قصير القامة، منه مرتب أبدا، بتحسه كأنه ظهر جديد من الحبس. فات لجوا قال له بهاللهجة هاي الغريبة لجورج عودي، قال له عندك مارلبورو بهالبلاد هيدي. بشوف جورج عوضي بشيل علبة المارلبورو من عنده وبحطها حد منه وبعد شوي بيسحبها. بتفاجئ أنا بقول له لا سحبت اللعبة، كان مشي هيك طبعا لا سحبتها. قال له يا أخي ما سمعتني عم بقول له للزلمة جيب لي مصاري لبناني، أنا ما باخد أجنبي. قلت له ساعتها أنا شو عطاك؟ قال لي عم يعطيني مصاري أردني. أنا وقت اللي قال عم يعطيني مصاري أردني ضربت براسي الخبرية أنه هذا مش مزبوطة. وقفته أنه قاعد كل النهار بحزك على الطريق ما معه ليرة لبناني يجي يشتري فيها علبة مارلبورو، يعني على شو عامل الأردني. جربت إلحقه لبرا، الدنيا عم بتشتي، لحقته شوي هيك زيادة، لقيته راح ركض ووقف رمخ تحت جسر الحديد اللي هو دغري على مفرق مدخل كنيسة سيدة النجم. نرجع بعد نص ليل شي الساعة واحدة تقريبا على الباب، بقصد أمره كمان تحت الجسر لحتى أشوف إذا بعد في حدا. ما بلاقي لا ولا إنسان منهم لهون الشباب، ولا بلاقي هذا الشاب هون يمكن. وبعد الانفجار تاني نهار اختفوا، ما بقى في حدا أطلع.
0: صدر القرار الظني بالجريمة من القاضي جوزيف فريحة، واللي استند على إفادات موقوفين انتزعت منهم تحت التعذيب والتحوير والتهديد. المتهم الرئيس بحسب القرار طوني عبيد، فوين كان طوني عبيد لحظة وقوع الجريمة؟
9: أنا كنت بإستراليا، كان صار لي من 93 وصلت على إستراليا بشباط، صارت الحادثة هناك. بعد التفجير اللي صار بعد كم يوم بيتصل فيه أحد رفاقنا هون بيقول لي طوني أنت اسمك حاطينه مع المجموعة يلي متهمة بتفجير الكنيسة. أنا فكرت عن يمزح، قلت له ما أنا بإستراليا منين. بعد شوي وقت طلعت على الأسماء لقيت إنه هالأسماء كلها من مسؤولي جهاز الأمن، وما استغربت هيك لأنه كانوا عارفونا في اللاينة بتصور. تاني يوم بيجوا من الدولة الإسترالية على البيت البوليس والمخابرات، قعدنا بالبيت أنا وياه هون، سألوني كذا سؤال، أعطيتهم الباسبور اللبناني، لا كان بعد ما معي باسبور إسترالي، أعطيتهم باسبور اللبناني، طلعوا على الباسبور شافوا أني أنا مش طالع ولا على محل بعد من إستراليا. وأعطيتهم قلت لهم أنا عامل فحص دم، فيكن تراجعوا حكيمتي، هيدا تليفون حكيمتي، هيدا اسمها، فيكن تراجعوا. بذات اليوم أنا عامل فحص دم بمنطقة اسمها بيوود مطرح ما حكيمتي، فيكن تتواصلوا معه وتتأكدوا من الموضوع. بالفعل البوليس تواصل دغري يعني بالحكيمة وشوفوا، عطيتهم كوبي أنه أنا بهاليوم عامل فحص دم، وهيدا دليل مش ممكن حدا يلعب فيه أو غيره أو حدا يقدر يعمله بإستراليا. رجعوا لعندي البوليس، كانوا عايد كرروا يجوا لعندي دايما المخابرات، وقالوا لي ما تعت الهم أنت والعائلة، نحنا لح يكون البوليس عندك دايما هون بيمرق بالشارع، اخلوا صورنا أنا والعائلة إذا صار شيء أي شيء على البيت يعرفوا مين اللي عن يفتعل هالشي وين أصحاب البيت. بالفعل دلوا على فترة يروحوا ويجوا. بهالفترة بعد شي شهر بعرف انه اجوا ضباط لبنانية تجربوا يستردونا من استراليا انا وجون شاهين. اجوا على كامبرا يلي هي العاصمة، ورفضت السلطات الاسترالية انه تسلمنا وتردنا لهونيك لان عندها كل التفاصيل انه نحن مش طالعين من استراليا. استراليا كانت واضحة عندها انه نحن ما لنا علاقة بهالموضوع، نحن كنا بالقوات بس ما لنا علاقة بهيدا الموضوع، هالموضوع مفتعل واكيد ما رح يقولوا لنا هني برأيهم مين الجهة اللي عملتها، بس نحن بنعرف انه المخابرات اللبنانية بالاشتراك مع المخابرات السورية اللي كانت عم تحضر هيدا الملف تيوصل الدكتور جعجع تيتوقف، وين هو موضوع هالقوات يلي صار له سنين واقفي بوجهن وبعدنا واقفين بوجهن هلا نشكر الله.
0: وبأرشيف هالحقبة المتهم عبيد كما روج النظام الأمني أدلى بتصريحات للإعلام، ولكن هالتصريحات منعت من بثها بلبنان. السبت 19 تشرين الأول 94 بدأت المحاكمات بالقضية، ووسط قبضة أمنية فاقت كل تصور بمحيط قصر العدل وصل عشرات المحامين للدفاع عن قائد القوات اللبنانية، وداخل القاعة أطل سمير جعجع للمرة الأولى، فوقف كل الحاضرين وعلى التصفيق لدقائق متواصلة، فرد الحكيم مبتسم ولوح بإيده للحضور وقال بمرافعته اللي توليها بنفسه:
10: ما أنا موافق تماما مع الجميع عليه هو أنه فعلا إذا كان للباطل من جولة فإنه سيكون للحق ألف جولة وجولة.
0: توالت المحاكمات وحاول فريق الدفاع فكفكت الملفات المركبة، وارتفعت حدة الكباش بين القضاة والمحامين اللي واجهوا طبخة أحكام مسبقة، وجسم قضائي خاضع لضابطة عدلية كانت بوقتها عم تتحرك بحسب الأوامر الصادرة من وراء الحدود.
11: بلشت المحاكمات، بلشت بملف الكنيسة، لما نلاقيه ما في مجال

0: ما يخلوه ينام. يعني نحن حتى يوم المرافعة اللي عملها بالكنيسة بيقوم الدكتور إدمون نعيم بيسأل رئيس خير الله، بيقول له رئيس أنا بدي أعرف ليش عيون موكلي حمرة هالقد، ليش منه مرتاح ومبين تعبين ما في عم يوقف. وجلس خوري قلب المحكمة، كانوا هن يكتبوا ويقولوا له مضي هيك بدك تقول. هذا اللي عملية تركيب الملف، عملية تركيب طويلة عريضة. اوعى تفكر في حتى عطى إفادة بأنه نحن مفجرين الكنيسة، ولا حدا من كل اللي كانوا موجودين عطى إفادة، ولكن كلهم كانوا مكتوبين، وعلى اللي اخدينه تياخدوا إفادته عليه يمضي بس لا أكثر ولا أقل، وإذا ما بيمضي بده يدوق الأمرين من التعذيب. خلص ملف بدهم يركبوه بدهم يركبوه، بدهم يجيبونا بدهم يجيبونا، بدهم يحلوا الحزب بدهم يحلوا الحزب. هذا كان الهدف الأساسي. بملف الكنيسة ما كان في جهة مدعية، يعني جهة أصل كشخص، ما كان في أشخاص مدعين، كان الحق العام بس. يعني النيابة العامة التمييزية هي اللي ادعت، هي اللي ادعت علينا، هي لأنه وإذا بدك اتصلوا بالأهالي وهددوا بعض الأهالي أنه شرفوا ادعيوا، ما حدا ادعى، ما حدا ادعى من أهل الشهداء اللي استشهدوا بقلب الكنيسة، لأنهم بيعرفوا تماما أنه مش نحن أهاليهم، بيعرفوا أنه مش نحن الفجرنا، حدا غيرنا فجر.
1: استمرت المحاكمات، وبعد سنتين وأربعة أشهر و17 يوم أصدر المجلس العدلي حكمه بإعلان براءة سمير جعجع من تفجير الكنيسة. هالحكم أثار غضب أهل السلطة، فواصلت رهانة على المزيد من المحاكمات، وطبعا بملفات فبركتها للإيقاع بالقوات وبقائدها. أما بالمقلب الآخر فعمت الفرحة وانطلقت المواكب بعد فشل السلطة بإلساء تهمة تفجير الكنيسة بالقوات وبقائدها اللي كرسوا حياتهم من أجل الحرية والإيمان والحفاظ على إرث الشهداء والقديسين.
2: والحقيقة أصبحت ظاهرة.
1: بالنهاية ب 27 شباط 94 انفجار سيدة النجاة ما استهدف مكان للصلاة، بل استهدف ذاكرة وطن ومجتمع وأبرياء. مشيوا طريق الجلفلة والكلمات ما بتكفي أمام الوجع اللي صار، ولأنه التاريخ بيتأخر بإصدار أحكامه ولكنه ما بينسى وما بيصح إلا الصحيح. بعد كل هالوقايع اللي عرضناها، سنوات مرت تبدلت فيها الوجوه والظروف، ولكن بقيت الحقيقة وحدة، واللي كان يراد إله إنه يدفن بزوايا النسيان عم يظهر شوي وشوي من جديد، واللي بني على التضليل ما بيصمد أمام

الضحايا اللي دفعوا دمهم وعائلات اللي حملت وجعها سنوات ونطرت بعد ناطرة لليوم لتعرف ليش سقط أحبائها، مين قرر، مين خطط، ومين حول الضحية لمتهم.

وبعد ما حاولوا بوقت دفن الحقائق تحت ركام الكنيسة وغطوها بالاتهامات وشوهوها بالمكائد، إلا أنه الأكيد أنه الضحايا اللي سقطوا منن تفصيل وأرواحهم بعد ناطرة الحقيقة لترتاح، والحقيقة مهما طال الزمن لابد وأنه تظهر مهما على الصراخ.

0: الضحايا اللي سقطوا بتفجير الكنيسة ما بيجوز إنه تتحول أسمائهم وشهادتهم لمجرد أسماء بكتب التاريخ، ولا إنه تسرق شهادتهم أو إنه تستخدم لحسابات سياسية. سيدة النجاة ما انفجرت بذاكرة اللبنانيين، بل انفجرت بوجه اللي أراد إنه يجعل من الضحية متهم. فإلى أرواح شهداء سيدة النجاة الرحمة، إلى زويهم الوفاء، وإلى الحقيقة موعد لابد أن يأتي.
1: ارتفعوا كالأرز. شهيد اليوم.
0: شهداء تفجير كنيسة سيدة النجاة: إليان بطايش، ميري مشعلاني، ماري عطلة، ألفريد عطلة، أنطوان عماد، منصور سكر، أندري عيد، توفيق منصور، عبود أبو خليل، توفيق خليل.
1: ارتفعوا كالأرز.

0: الآن من عليائكم، لا تخافوا، استشهدنا ونستشهد ليس في سبيل من أحسن إلينا فقط، بل في سبيلكم أنتم أيضا، لأنكم لم تكونوا تدرون لا ماذا تقولون ولا ماذا تفعلون.
1: فجر السيادة.

0: لبنان على مر تاريخه شهد احتلالات كثيرة، كلها زالت وبقي هو وقع في تجارب ومطبات مريرة، ينهض ويعود أقوى كل مرة. قدرنا وخيارنا أن نواجه ونصمد. هذه أرضنا، فيها متجذرون، هذا وطننا الذي خلقنا فيه ونموت فيه ومن أجله. هذه إرادة البقاء والصمود التي تحلينا بها وغيرت وأسقطت مخططات ومشاريع داخلية وخارجية مشبوهة، وستسقط ما تبقى من هذه المخططات ومن احتلالات مموهة.
1: فجر السيادة.

0: صحيح أن خسارتكم بفاق الشهداء لا تقدر بثمن، لكنها وفرت على شعبنا أثماناً وأثماناً وأثمان. صحيح أنكم بذلتم دماءكم فوق هذه الأرض، لكنكم بهذا احتفظتم لهذه الأرض بكرامتها وعنفوانها وعزتها وحرية أهلها.
1: فجر السيادة.

لبنان الحر تقدم. من أكثر من 40 سنة لما كان لبنان الحلو الأخضر عم يحتضر ويغتصب، لما كان لبنان الحلو الأخضر عم يهاجم ويدمر. من أكثر من 40 سنة لما كانوا عم يجتاحوا أراضي وعم بيهددوا كيانه الوجودي، هالشباب كانوا حاضرين.

شباب مثل طربون الحبق بيشبهوا النساك بقراراتهم، اختاروا انه يتخلوا عن كل ملذات الحياة، لا ينضموا لا شهداء، بيضمن صنعوا تاريخ لبنان.

أخذوا قرار المقاومة وحملوا قضية وطن وأخذوها على عاتقهم. قاتلوا ببسالة ولا مرة خافوا أو تراجعوا أو هربوا. بدمهم رويوا تراب لبنان وصاروا شهداء، شهداء المقاومة اللبنانية، شهداء القوات اللبنانية.

القوات اللبنانية منا مجرد حزب فقط، هي أكتر من هيك بكتير. القوات اللبنانية هي يلي حاملة قضية لبنان الحر والمستقل، لبنان الجمهورية القوية. قدمت لتوصل لهدفها آلاف الشهداء على مذبح لبنان، ومنهم مؤسسة الرئيس الشهيد بشير جميل.

حزب القوات اللبنانية ضحى، قاوم، اعتقل، صمد. هالحزب حقق انتصارات بمقاتلين شرفة، وانتصارات سياسية كمان حققها بنواب بيشرفوا لبنان. جرب البعض يهمش هالحزب ونسيوا انه هو يلي حافظ على وجود وكيان لبنان 10452 كيلومتر مربع.

اليوم بهيدا الأسبوع تحديداً بدي أتوجه برسالة لكل بيت فقد خي بي ابن وحاطت صورهم بصدر البيت مع شمعة مضواية ومسبحة العذراء. بطلب منكن تفتخروا وما تعتقدوا إنه شهادتهم راح الديعان مثل ما البعض عم بيقول، لأنه هالبعض صدقوني ما بيعرفوا معنى الشهادة. ولادكن بياتكن وأخواتكن أبطال رووا أرض لبنان بدمهم، تركوا عيالهم وأحلامهم ومشاريعهم لحتى يقدموا لنا إياها لإلنا. بكل واحد من هالأبطال في ملامح من بيي وخيي وأهلي، بكل واحد منهم في شيء من تعبي وأحلامي ولكتير لكتير من وطني.

يا أبطال لبنان، أنتوا الوطن، رسمتوا بهاماتكن وسواعدكن وشجاعتكن ونبل عطاءاتكن. دمكن هو العطاء الصادق والشاهد الحي على بقاء لبنان مهما اشتدت العواصف. أنتوا الأيقونة يلي عم تحرس لبنان.

الأبطال بيستبسلوا بالدفاع عن الوطن، وأهلهم كمان بيستبسلوا بتحمل المصاب لحتى يرتقوا بصبرهم وعنفوانهم لشهادة من نوع آخر مليانة نبل وكرامة. قدي مؤثر وقدي قوي إنك تسمع أم شهيد عم بتقول الله يحمي رفقاتك ليكملوا المسيرة

بقداس الشهداء، قدي منشوف أهل دموعهم ممزوجة ببعضها متحدين مع بعضهم، وكل شهيد من أولادهم بخص لبنان كله لأنه هو استشهد لكل لبنان، من الساحل للجبل، من الشمال للجنوب. اليوم لبنان كله بينحني لشهداء الأبرار.

يا لبناني ما تيأس وما تتعب، لأنه بناء الأوطان بيستغرق زمن، ومش هينة إنك تبني جمهورية قوية، بس بوجود شباب حاملين الراية ورافعينا بالعالي ما تخاف على لبنان، لأنه دايماً بلبنان في أجيال رح تسلم أجيال.

وكل أناشيد القوات اللبنانية بكلماتها بتبرهن على هالشي، ومش عن عبس انكتبت، ومنا مجرد كلمات، هي أناشيد بتعبر عن اندفاع شبابها للشهادة لما بيدق الخطر على البواب.

0: صحيح نحن كل الوقت كل تركيزنا على القضية الكبيرة، على تحدياتها، على تعقيداتها، على تشعباتها، بس ما تفكروا بتروحوا لحظة من بيننا. صحيح منشوفكم بالسنة مرة، بس هالمرة بتضل حافرة بقلبنا، حاضرة بذهننا، بعقلنا، بكل لحظة. ما تفكروا ما بنعرف قديش الفراق صعب، ولو مشان الدفاع عن الوجود، ولو صونا لحرية أو إيمانا بقضية قد ما تكون سامية، نحن كلنا منقدر اللي عانيتوه وبعدكن عم بتعانوه من ورا فراق أحبها لإلكن. نحن كلنا مننحني قدام وجعكن وألامكن وتضحياتكن.
1: فجر السيادة.

0: النقطة الأساسية على الصعيد يلي كتير بتعزي هي إنه ولادكم بعدهم أحياء، لو ما بتشوفون وبتلمسون كل يوم بعدهم أحياء لأنه قضيتهم بعد حي، لأنه القضية يلي استشهدوا من أجلها بعد حي، لأنه التقى كل هالرفاق والرفيقات يحملوا المشعل من بعدهم يستمروا بالنضال وبالتعب بالكد وبالجد حتى الاستشهاد تنوصل للهدف يلي من أجله أحبائكم استشهد.
1: فجر السيادة.

0: قوة الحق والحقيقة باقيين كرمال اللي راحوا باقيين وكرمال اللي راح يجوا باقيين وتتبقى أجيال تسلم أجيال باقيين.
1: فجر السيادة.

0: إلى القوات اللبنانية انتسبوا مع رفيقات ورفاق لهم، وتحولوا إلى عصب المقاومة اللبنانية وروحها، أيديهم دائما ممدودة لمساعدة رفاقهم على انتشال لبنان من الواقع المرير والارتقاء به إلى ما يتقون إليه وما استشهدوا من أجله من كمال وأخلاق وتغيير.
1: فجر السيادة.

0: كنا وسنبقى رجالا رجال. للآخرين أقول لهم راجعوا حساباتكم واقرأوا التاريخ. بوجه أي تهديد، بوجه أي محاولة إخضاع، بوجه أي محاولة سيطرة سنرفض، سنتحدى، سنقاوم وسنبقى.
1: فجر السيادة.

0: ارتفعوا كالأرز. شهيد اليوم.
1: فيكتور خير أبو فرحات، جورج ميشيل شغوري، نديم جميل نصور، بيير أبو الياس، عبد الله مطانيوس عبد الله، أنطوان موسى هاشم، حنا ملكي ملك، عماد كرم، جان ميشيل رشدان، كميل شكري صليبة، منصور أنطوان الهيبي، نعوم شماس، ريشار جرجي مرزت، روجيه بشارة قطوف، سليمان رفيق سعادي، توفيق رشيد سعادي، وليد جورج منير، وليد جميل نمر.
0: ارتفعوا كالأرز.
2: أخوتنا المؤمنين، المجد ليسوع المسيح. نشترك سوا بالقداس الإلهي اللي بنقدمه على نيتنا جميعا، على نية موتانا شهدائنا الأبرار. بيحتفل بالقداس الأب يوسف الأشهر. بتقوم بالخدمة جوقة رهبات دار مارليس الراس للرهبانية اللبنانية المارونية، إداء المنفرد ليوسف رحمي على الأورب أندريس بعلي. المجد ليسوع المسيح.

السعادة. قدس عطرنا الذي قدمناه، وامنحنا أن نسير بحسب مواهبك ونحمل اسمك ونمارك.

فصل من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل روما. وبارك يا سيد. يا إخوتي، إني أحسب أن آلام الوقت الحاضر لا توازي المجد الذي سوف يتجلى فينا، فإن الخليقة تنتظر بفارغ الصبر تجلي أبناء الله، لأن الخليقة أخضعت للباطل لا طوعاً بل بسلطان الله الذي أخضعها، ولكن على رجاء أن الخليقة نفسها ستحرر هي أيضاً من عبودية الفساد إلى حرية مجد أولاد الله. ونحن نعلم أن الخليقة كلها معاً تئن وتتمخض إلى الآن، ولكن لا هي فحسب، بل نحن أيضاً الذين لنا باكورة الروح، نحن أيضاً نئن في أنفسنا منتظرين النبوة، أي فداء جسدنا، فإننا بالرجاء خلصنا. والرجاء الذي يرى ليس رجاء، فهل يرجو أحد ما يراه؟ أما إذا كنا نرجو ما لا نراه فبالصبر ننتظره. وهكذا فالروح نفسه يعضدنا في ضعفنا، لأننا لا نعرف أن نصلي كما ينبغي، لكن الروح نفسه يشفع لنا بأنات لا توصف. والذي يفحص القلوب يعرف رغبة الروح، وهي أن يشفع للقديسين بما يوافق مشيئة الله، وتسبيح لله دائماً.

قال الرب يسوع هذا المثل لأناس يثقون في أنفسهم أنهم أبرار ويحتقرون الآخرين. رجلان صعدا إلى الهيكل ليصليا، أحدهما فريسي والآخر عشار. فوقف الفريسي يصلي في نفسه ويقول: اللهم أشكرك لأني لست كباقي الناس الطمعين الظالمين الزناة ولا كهذا العشار، إني أصوم مرتين في الأسبوع وأؤدي العشر عن كل ما أقتني. أما العشار فوقف بعيدا وهو لا يريد حتى أن يرفع عينيه إلى السماء، بل كان يقرع صدره قائلا: اللهم اصفح عني أنا الخاطئ. أقول لكم إن هذا نزل إلى بيته مبررا، أما ذلك فلا، لأن كل من يرفع نفسه يواضع ومن يواضع نفسه يرفع. حقا والأمان لجميعكم.

0: وسائر الأساقف المستقيمين الرأي. امنحهم يا رب أياما مجيدة ليرعوا شعبك بالبر والقداسة، نسألك يا رب.
1: يا رب ارحمنا.

إن عشت فعش حراً أو مت كالأشجار وقوفاً. الخائفون لا يصنعون الحرية، والمترددون لن تقوى أيديهم المرتعشة على البناء.

هنا من يناضلون من أجل الحرية، وهناك من يطالبون بتحسين شروط العبودية.

إني أؤمن بحقي في الحرية وحق بلادي في الحياة، وهذا الإيمان أقوى من كل سلاح.

إذا كنا نحن من أنعم الله علينا بمعايشة الشهداء لا نتحدث عنهم، فمن الذي سينقل كلماتهم الطيبة وسماتهم الصالحة إلى الآخرين الذين حرموا من معرفتهم، أو إلى الأجيال الأخرى التي لا تعرف بأن على هذه الأرض مشى أناس قد يكونون من أفضل من كان في عصرهم؟

الحياة كالقمر، تارة تجدها ممتلئة ومنيرة، وتارة فارغة ومظلمة. الحياة حلم يوقظنا منه الموت، فمن يخاف الموت يختصر الحياة.

من مات شهيدا أنه مات هباء وأن حياته ضاعت سدى، بل هو ضحى من أجل قضية تستحق التضحية. عبر لبنان الحر، تحية تملأها المحبة والافتخار بكل شهيد قدم روحه ليحيا الوطن.

لما الفيلم بيخلص تبقى الأغنية خالدة، أنغام وأفلام بقيادة المايسترو هاروت فازليون، وأربعة من أروع الأصوات الطربية بليلة من ألف ليلة. 24 أيلول ميوزيك هول ووتر فرونت، الساعة 8:30 مساء. البطاقات متوفرة على أحجز.com.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: صباح الخير، 7:15 في لبنان الحر، نقدم إليكم نشرة الأخبار. حزب الله أخلع علي الطاهر بضوء أخضر إيراني، وإسرائيل تقلص حجم المنطقة الأمنية جنوبا. الأنظار إلى معراب وكلمة جعجع في قداس شهداء المقاومة اللبنانية. الجيش الإسرائيلي يستدعي القادة تحسبا لحدث واسع، والحرس الثوري يستهدف سفنا أمريكية.

0: تفاصيل من لبنان الحر مع سيمونا حتشيتي وجومانا زغيب مراد. ما زالت تداعيات سيطرة إسرائيل على مرتفعات علي الطاهر في دائرة الرصد والمتابعة، فيما التصعيد الإسرائيلي جنوبا على حاله، وحزب الله ماض في حملته المستعرة على السلطة. وإلى حدث علي الطاهر لفت ما كشفته هيئة البث الإسرائيلية عن خطة لتقليص عديد القوات الإسرائيلية وإنشاء خط أمني جديد في لبنان يكون أقرب إلى الحدود.
1: إذن نقلت صحيفة الشرق الأوسط عن مصدر معني بالمفاوضات أن حزب الله فاجأ الوسط السياسي اللبناني بإخلائه تلال علي الطاهر ليسيطر عليها الجيش الإسرائيلي، بدلا من تسليمها للجيش بعد الأخذ بنصائح إيداع ورقة تلال بعهدة الوفد اللبناني المفاوض على نحو يقوي موقفه التفاوضي، وهو يستعد للجولة الثامنة التي تبقى معلقة بقرار واشنطن تحديد موعد يرجح أن يكون في النصف الثاني من أيلول الحالي. وطرح إخلاء حزب الله تلال مجموعة من الأسئلة يتصدرها الموقف على رأي إيران بأنه من غير الجائز بحسب الصحيفة أن يتفرد الحزب بقرار مثل هذا من دون التشاور معها، خصوصا وأن قياديين إيرانيين كانوا قد هددوا بتدخل الدفاع عنها، مع أنهم أحجموا عن إسنادهم للحزب بخطوات ملموسة، لا سيما وأن أحدا لا يصدق أن إخلاء التلال جاء بقرار أحادي لم يسبق تشاور مع القيادة الإيرانية.
0: وفي السياق سأل المصدر ما إذا كان إخلاء التلال تتويجا لتسوية شاركت فيها طهران وتولى انضاجها وسطاء متعددو الجنسيات سمحت بتأمين الخروج الآمن لخبراء عسكريين كما تردد ينتمون إلى الحرس الثوري كانوا يوجدون داخل المنشأة العسكرية. ولفت المصدر نفسه إلى أن طهران أعطت الضوء الأخضر للحزب لإخلاء التلال، مؤكدا أن إخلاء الحزب هذه التلال لا يعني خروج مقاتليه من شمال الليطاني، وإنما يأتي في سياق إعادة انتشارهم لتبرير احتفاظه بسلاحه بذريعة التصدي لإسرائيل. وأضاف كان الأجدى بالحزب أن يسلم التلال إلى الجيش اللبناني لتقوية موقف الوفد المفاوض بدلا من إخلائها للجيش الإسرائيلي.
1: وبحسب المعلومات التي توفرت لديها أضاف المصدر لم يسبق حصول مواجهة بين إسرائيل والحزب تستدعي إخلاء تلال، خصوصا وأن المعطيات التي لدينا تؤكد أن الحزب أخلى تلال بعدما تمكن من سحب مقاتليه ممن بقوا على قيد الحياة.
0: القناة 12 الإسرائيلية كانت لفتت إلى أن الجيش الإسرائيلي سيدمر شبكة أنفاق علي الطاهر بالكامل في خلال الأيام المقبلة، ومساء أمس سجل تفجير في تلال علي الطاهر.
1: ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أمنية أن الجيش الإسرائيلي استعاد لإعادة الانتشار والتمركز على مسافة أقرب إلى الحدود الإسرائيلية بعمق يتراوح بين 3 و4 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية. وبحسب المصادر تتضمن الخطة تقليص عديد القوات الإسرائيلية وإنشاء خط أمني جديد في لبنان يكون أقرب إلى الحدود في إطار إعادة تنظيم انتشار الجيش الإسرائيلي في المنطقة. وأشارت هيئة البث إلى أن خطة إعادة الانتشار تحمل اسم الخط الرمادي، ومن المقرر أن تتضمن إقامة مواقع عسكرية تستخدم لشن عمليات داخل الأراضي اللبنانية عند الحاجة.
0: الجيش الإسرائيلي وجه إنذارا عاجلا إلى مواطني لبنان وتحديدا سكان عرب صليم بضرورة الإخلاء، ولفت إلى أن عناصر من حزب الله أطلقوا في وقت سابق من صباح اليوم مسيرتين انتحاريتين باتجاه قوات جيش الدفاع التي تسيطر على المنطقة الأمنية في الجنوب، وأطلق المقاتلون النار باتجاه إحدى المسيرتين واعترضوها. وردا على ذلك نهاجم في هذه الأثناء في جنوب لبنان.
1: ومنذ بعض الوقت استهدفت غارة إسرائيلية منطقة مجاورة للمبنى المهدد في بلدة عرب صليم.
0: وفي وقت سابق استهدفت غارات إسرائيلية متتالية قرى في قضاء النبطي منذ ساعات الفجر، وتحديدا على كفر رومان، دوحة كفر رومان، النبطي الفوق والتحت وحي الراهبات، واستهدفت غارة حي الرويس في النبطي.
1: ك كما استهدفت غارات إسرائيلية متتالية بلدة المنصورة بالتزامن مع عملية تفجير جديدة ضخمة في مشاع المنصورة، كما سجلت غارة على بلدة وادي زبئين في قضاء صور. وكان الجيش الإسرائيلي قد نفذ أكثر من 14 عملية تفجير ممنهجة على أطراف بلدة المنصورة، كما نفذ عمليات تفجير في محيط بلدة الطيبة وزوطر الشرقية وميس الجبل. وقصف مدفعي استهدف أطراف نهر زوطر ودوحة كفر رومان وياطر وبيت ليف وبلدة النبطية الفوقة.
0: وسط هذه الأجواء جدد رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني في اتصال هاتفي برئيس الحكومة نواف سلام موقف دولة قطر الثابت والداعم لاستقرار لبنان ووحدة أراضيه ووقوفها المستمرة إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق، كما أكد دعم دولة قطر الجهود الدبلوماسية والمساعي الرامية إلى حل يضمن حرية الملاحة البحرية ويمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة وفق ما أفادت الخارجية القطرية.
1: السفير الأمريكي السابق ديفيد هيل قال أن اتفاق سلام بين لبنان وإسرائيل لم يعد احتمالا بعيدا، بل هو هدف قابل للتحقق في خلال ولاية الرئيس دونالد ترامب. وسأل إذا كانت الدولة قد استعادت السيطرة على لبنان فلماذا لا تختار العيش بسلام مع جارتها؟
0: في المقابل دعا حزب الله السلطة إلى إعادة حساباتها والعودة إلى الثوابت الوطنية الجامعة لحماية سيادة لبنان فخياراتها الخاطئة لم تحمي لبنان. وقال إن دعاءات السلطة أن المفاوضات واتفاق الإطار يحققان إنجازات يسقطها ويبددها استمرار العدوان، وأن الإفراج عن بعض الأسرى اللبنانيين على أهميته لا يمكن أن يكون غطاء للتغاضي عن استمرار الاحتلال والقتل كما جاء في البيان.
1: إيرانيا قال قائد فيلق القدس إسماعيل قائاني إن حزب الله ينمو ويزداد رفعة أكثر من ذي قبل.
0: تتجه الأنظار اليوم إلى معراب حيث يحيي حزب القوات اللبنانية الذكرى السنوية لشهداء المقاومة اللبنانية في قداس احتفالي يرعاه البطريرك الماروني الكاردينال ماربشارة بطرس الراعي تحت شعار فجر السيادة. وإلى الكلمة التي سيلقيها رئيس الحزب الدكتور سمير جعجع بعد القدس.
1: قال وزير الإعلام بول مرقس في خلال مشاركته في حفل ميراكس دور أمس الذي أقيم برعاية وزارتي الإعلام والسياحة: نشهد في هذا العهد الرئاسي كل يوم استمرار الاحتفالات والمهرجانات والكثير من الفعاليات الإيجابية على الرغم من التحديات والصعوبات التي تواجهنا، وهذا دليل على أن اللبنانيين عازمون على الصمود والنهوض على الرغم من كل التحديات، وأملا أن نشهد ظروفا مقبلة أفضل مع تحرير الجنوب واستكمال عودة الأسرى وإعادة أعمار القرى وعودة الأهالي إليها.
0: وإلى الأخبار الإقليمية والدولية مع شرب المخلوف.
2: أعلن الجيش الإسرائيلي استدعاء القادة في كل الهيئات والأذرع واستنفار قوات الاحتياط للمشاركة في التمرين المفاجئ، وأشار إلى أن انطلاقه على مستوى هيئة الأركان هو لفحص الجاهزية لحدث واسع ومتعدد الجبهات. إيرانيا، دانت الخارجية الإيرانية مهاجمة واشنطن السفن في الخليج وبحر عمان معتبرة أن إجراءاتها جريمة حرب وتهديد لأمن الملاحة. وبدورها حذرت القيادة العسكرية الإيرانية بأنها ستصعد الهجمات على السفن العسكرية الأمريكية إذا واصلت واشنطن حصارها البحري. فيما قالت بحرية الحرس الثوري الإيراني إنها استهدفت 3 ناقلات نفط و3 سفن أمريكية كانت تسلك مسارا غير مصرح به في مضيق هرمز. واليوم أصدرت السفارة الأمريكية في البحرين تحذيرا أمنيا للرعاية الأمريكيين في الشرق الأوسط، دعتهم خلاله إلى توخي الحذر الشديد، مشيرة إلى تهديدات قد تستهدف البنية التحتية المدنية والمصالح الأمريكية في المنطقة بما في ذلك الفنادق والمنشآت الدبلوماسية. إلى سوريا حيث سجل قصف مدفعي إسرائيلي قرب بلدة بيت جن بريف دمشق وأطراف بلدة الرفيد في ريف القنيطرة. على صعيد آخر، أعلنت قوى الأمن الداخلي السورية القبض على قائد اللواء 18 مشاة في قوات نظام الأسد سابقا جلال كامل صقر. بشأن السويداء، المبعوث الأمريكي توم براك قال: نشعر بقلق بالغ إزاء التصعيد المتجدد في السويداء، ويجب مواصلة بناء التعاون بين الدروز والعشائر العربية والدول المجاورة على طول الحدود.
3: RLL Weather Report، طقس لبنان الحر.
1: رح يشهد طقس لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بعض التقلبات المحلية المحدودة بنهاية هالأسبوع، ومن المتوقع أنه يتحول لحار نسبيا اعتبارا من بكرة، مع ارتفاع بدرجات الحرارة خصوصا بالمناطق الجبلية والداخلية، وبتتخطى معدلة الموسمية. اليوم غائم جزئيا يعني مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة بالداخل، بوقت بتبقى من دون تعديل على الساحل وفوق الجبال، مع رياح نشطة أحيانا. بتتساقط أمطار خفيفة متفرقة خصوصا بالمناطق الشمالية اعتبارا من الظهر. بكرة طقس قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات واستقرار بدرجات الحرارة على الساحل، بترتفع بالداخل وفوق الجبال. الثلاثة استمرار درجات الحرارة بالارتفاع خصوصا بالمناطق الجبلية، وبترتفع نسبة الرطوبة على الساحل واللي بيزيد الشعور بالحر. أما الأربعة فطقس قليل الغيوم إجمالا مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات.
0: في الختام إعادة للعناوين: حزب الله أخلى علي الطاهر بضوء أخضر إيراني، وإسرائيل تقلص حجم المنطقة الأمنية جنوبا. الأنظار إلى معراب وكلمة جعجع في قداس شهداء المقاومة اللبنانية. الجيش الإسرائيلي يستدعي القادة تحسبا لحدث واسع، والحرس الثوري يستهدف سفنا أمريكية. إلى هنا نأتي إلى ختام نشرتنا، شكرا للمتابعة وللزميل إلي كامل.

نفس مقاومة لبنانية، دم مقاومة لبنانية، روح مقاومة لبنانية. الهدف جمهورية قوية. الأحد 6 أيلول 5:30 بعد الظهر، معراب للديس السنوي لراحة أنفس شهداء المقاومة اللبنانية برعاية البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي. ونحن معكن ببث مباشر اعتباراً من 2:30 بعد الظهر، وبيبقى مشعل الشهداء، فجر السيادة، ونور لبنان الحر.

0: صحيح نحن كل الوقت كل تركيزنا على القضية الكبيرة، على تحدياتها، على تعقيداتها، على تشعباتها، بس ما تفكروا بتروحوا لحظة من بيننا. صحيح منشوفكم بالسنة مرة، بس هالمرة بتضل حافرة بقلبنا، حاضرة بذهننا، بعقلنا، بكل لحظة. ما تفكروا ما منعرف قديش الفراق صعب، ولو مشان الدفاع عن الوجود، ولو صونا لحرية أو إيمانا بقضية قد ما تكون سامية. نحن كلنا منقدر اللي عانيتوا وبعدكم عم بتعانوا من ورا فراق أحبة لإلكم. نحن كلنا مننحني قدام وجعكم وألامكم وتضحياتكم.
1: فجر السيادة.

0: النقطة الأساسية على الصعيد يلي كتير بتعجزي هي إنه ولادكم بعدهم أحياء، لو ما بتشوفون وبتلمسون كل يوم بعدهم أحياء لأنه قضيتهم بعد حي، لأنه القضية يلي استشهدوا من أجلها بعد حي، لأنه التقى كل هالرفاق والرفيقات يحملوا المشعل من بعدهم، يستمروا بالنضال وبالتعب وبالكد وبالجد حتى الاستشهاد تنوصل للهدف يلي من أجله أحبائكم استشهد.
1: فجر السيادة.

0: برجك اليوم
1: على لبنان الحر.
0: من لبنان الحر منوجه تحية لكم مستمعينا ومنتمنى لكم يوم مبارك. برج الحمل هنهار رح يطلب منك انك توقف شوي وتاخد نفس عميق. الاسبوع كان كتير سريع وهلأ الوقت لإلك انت بالعاطفة، قربك من شخص بتحبه أهم من أي برنامج آخر. برج الثور يوم هيدي نسبياً مناسب لأنك ترجع تجدد طاقتك، ما تدخل بنقاشات بلا نتيجة، خلي راحتك تكون أولوية. برج الجوزة أفكار جديدة عم تولد براسك للأسبوع اللي جاي، سجلها لأنه وحدة منا ممكن تكون مهمة. عاطفياً ما تتهرب من جواب واضح. برج السرطان اليوم كل الحنية رح تنكب عليك، حنية العيلة، حنية البيت، حنية الذكريات الحلوة ويمكن مصالحة مع شخص قريب. قلبك على كل حال هو بحاجة لهيدا الدفى وهالشي اليوم متوفر لك. برج الأسد عندك فرصة لحتى تراجع أسبوعك وتفتخر بشغلات أنت عملتها، ما تركز بس على الأشياء يلي ما كتير ماشي. أوقات أنت بتكون إنسان قاسي على حالك فجرب هونة بتهون. برج العذراء حضر حالك للأسبوع الجديد من دون توتر ورتب الضروري وترك مساحة للمفاجآت. عاطفياً ما تحلل كل كلمة بتسمعها فجرب إنك تستمتع بالإحساس. برج الميزان يوم مناسب لحتى تصفي راسك وقلبك كمان، قرار عاطفي أو شخصي ممكن يصير واضح بالنسبة لإلك، ما بدك جواب من الكل، بدك تكون أنت مقتنع. برج العقرب أسبوعك كان مليان إشارات واليوم بتقدر تفهم بعضها، ما تستعجل الخطوة التالية لأنه ببعض الأوقات الحركة هي أفضل من النطرة. برج القوس اليوم عندك نفس طويل وعندك أمل جديد، حط هدف صغير للأسبوع اللي جاي وبلش فيه. أما بالحب في شي حلو عم يكبر شوي شوي. برج الجدي انت بتفكر دايما بالاسبوع اللي جاي قبل ما يخلص، وهيدا الاسبوع بدي انصحك لتوقف شوي لانه هيدا النهار هو للراحة ولإعادة التوازن وبكرة بتكمل شغلك. برج الدلو فكرة أو حلم قديم ممكن يرجع يدق بابك، هالمرة ما ترفضه بسرعة، يمكن الظروف صارت أنسب من قبل لألك. ونصل أخيراً لبرج الحوت، نصيحة ختوم أسبوعك بقلب خفيف ونظيف، جرب أنك تسامح وترك يلي ما إلك عليه سيطرة وخلي عيونك الحلوة تكون على يلي جاي، وهنهار مناسب جداً لبداية نفسية جديدة لإلك. برجك اليوم
1: على لبنان الحر.
0: سلامتك بتهمنا.
2: صديق السائق، سيارتك مجموعة قطع ميكانيكية وطول وإزاز وفرش، بتزيد فيها الميزات بحسب التطور وعمر السيارة ونوعها والرفاهية المطلوبة فيها وحجمها، هيدا بيفرق كتير بسعر السيارة ومتانتها وتحملها لطرقاتنا، إن كان من ناحية جغرافيتها وانحدارها وتعرجها أو من ناحية سوق الصيانة والحفر والمطبات والأرصفة الواقية بما بتتضمنه من أعمدة وحديد واقي منعاً لخروج السيارة عن مسارها في حال الانزلاقات وأسبابها كتيرة مثل الشتاء أو تسرب المازوت والزيت أو الزفت الناعم أو الانسياب الخاطئ بالطريق إلى آخره. هون صديق السائق دورك كتير كبير تتعرف قدرة سيارتك وتبقى مسيطر عليها، أهم شيء الدوليب والفرامات والميزانية جيدة، كمان حراس أنه تشتري السيارة يكون فيها أقل أو نظام ABS، هون بيتفاوت إداء الطريق بين سيارة والتانية وكل شي بحقه، بس مهم ما تسترخص وتدفع بعدين صيانة وعذاب، وحذر كبير بالقيادة يلي لازم يكون بكل السيارات شو ما كان نوعها أو إداء منعا للمخاطر لألك ولعائلتك وللآخرين.
0: سلامتك بتهمنا. زجر السيادة.

0: اليوم كتار بتأنوا بالاستماع لخطاب الحكيم بقداس الشهداء، بس اليوم كمان حقك تعرف عن خطاب مهم كتير، خطاب تتفرد لبنان الحر بالأرشيف بشأنه، هو خطاب قداس الشهداء بأيلول 2005 وتحديداً بعشرة أيلول 2005. وأكيد ما في مجال إنه نحكي عن كل الخطاب، إنما مناخد مقتطفات منه ومنقول إنها مرة جديدة نقف وجهاً لوجه أمام شهدائنا الأبرار، لكنها ليست مرة ككل المرات، إنها المرة التي نستطيع أن نقول لهم فيها إننا فعلاً بذلنا كل ما في وسعنا لكي نبقى أوفياء لهم، إنها المرة التي يستطيعون أن يقولوا فيها أرأيتم أنه في نهاية المطاف لا يصح إلا الصحيح ولا يموت حق وراءه مطالب، إنها المرة التي يلمسون فيها ولو من خلالنا أن دماءهم قد دفعت التاريخ بالاتجاه الذي كانوا يريدون، نقف أمام شهدائنا والوطن يضج بكل جديد، إنها بالفعل مرحلة تأسيسية، إن لبنان وطن التوافق بامتياز ووطن الجميع من دون امتياز. وعن القوات قال الدكتور جعجع بوقته:
1: إن الأوصياء قد دأبوا على مدى 30 سنة متواصلة على تصوير القوات على غير ما هي عليه تماما، تصميما منهم على محاولة تدميرها، لأنها جاهرت ومنذ البداية بعدم قبولها سيطرتهم على لبنان ولا اغتصابهم دولتهم. إن حل حزب القوات اللبنانية وسوق مسؤوليه وعناصره بالآلاف إلى السجون كان آخر دليل وأسطع برهان على نواياهم المدمرة اللامحدودة تجاه هذه القوة السياسية. فهل نستغرب بعد محاولاتهم المستمرة عبر جميع أدواتهم السياسية والإعلامية والمخابراتية على إظهار القوات على غير ما هي عليه؟
0: خطاب الدكتور سمير جعجع بقداس الشهداء 2005.

0: قوة الحق والحقيقة باقيين كرمال اللي راحوا باقيين وكرمال اللي راح يجوا باقيين وتتبقى أجيال تسلم أجيال باقيين.
1: فجر السيادة.

0: إلى القوات اللبنانية انتسبوا مع رفيقات ورفاق لهم، وتحولوا إلى عصب المقاومة اللبنانية وروحها، أيديهم دائما ممدودة لمساعدة رفاقهم على انتشال لبنان من الواقع المرير والارتقاء به إلى ما يتقون إليه وما استشهدوا من أجله من كمال وأخلاق وتغيير.
1: فجر السيادة.

اخيرا احمد سعد ببيروت. على موعد مع الناس الحلوة بحفل من العمر بالفورم ببيروت ب 26 أيلول الساعة 8 المساء. البطاقات متوفرة

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الثامنة إلى الربع في لبنان الحر، صباح الخير، إليكم نشرة الأخبار. إسرائيل تقلص حجم المنطقة الأمنية جنوبا، وإخلاء حزب الله لعلي الطاهر جاء بضوء أخضر إيراني. غارات صباحية على عرب صليم بعد إنذار، واستهداف دراجة في النبطي الفوقة. الأنظار إلى معراب وكلمة جعجع في قداس شهداء المقاومة اللبنانية. انطلاق تمرين مفاجئ للجيش الإسرائيلي، والحرس الثوري يستهدف سفنا أمريكية.

0: تفاصيل من لبنان الحر مع سيمونا حتشيتي وجومانا صغيب مراد. التصعيد الإسرائيلي جنوبا لا يشهد انحسارا، وجديده صباح اليوم غارات على مبنى مهدد في عرب صليم واستهداف دراجة في نبطي الفوى. وفيما حزب الله ماض في حملته المستعرة على السلطة، ما زالت تداعيات سيطرة إسرائيل على مرتفعات علي الطاهر في دائرة الرصد والمتابعة، وسط استغراب لعدم استجابته للنصائح بتسليم التلال للجيش اللبناني بذريعة الاحتفاظ بسلاحه في شمال نهر الليطاني. وإلى حدث علي الطاهر لفت ما كشفته هيئة البث الإسرائيلية في الساعات الماضية عن خطة لتقليص عديد القوات الإسرائيلية وإنشاء خط أمني جديد في لبنان يكون أقرب إلى الحدود. وعلى الرغم من أن استعادة السيادة كاملة على كل الأراضي اللبنانية بقوى الشرعية اللبنانية ما زالت متعذرة حتى الساعة، فإن السياديين اللبنانيين وفي مقدمهم القوات اللبنانية يصرون على الأمل بانبلاج فجر السيادة، وهو شعار قداسها السنوي في معراب، حيث تتجه الأنظار اليوم إلى هذا الحدث السنوي وإلى كلمة رئيس الحزب التي ستختصر قراءة المسار العام وتطوراته.
1: استهدفت غارة إسرائيلية المبنى المهدد في بلدة عرب صليم في قضاء النبطي، واستهدفت غارة إسرائيلية منطقة مجاورة للمبنى المهدد في البلدة.
0: وكان الجيش الإسرائيلي قد وجه إنذارا عاجلا إلى مواطني لبنان وتحديدا سكان عرب صليم بضرورة الإخلاء، لافتا إلى أن عناصر من حزب الله أطلقوا في وقت سابق من صباح اليوم مسيرتين انتحاريتين باتجاه قوات جيش الدفاع التي تسيطر على المنطقة الأمنية في الجنوب، وقد أطلق المقاتلون النار باتجاه إحدى المسيرتين واعترضوها. وردا على ذلك نهاجم في هذه الأثناء في جنوب لبنان كما جاء في البيان.
1: إلى ذلك أغار الطيران المسير الإسرائيلي مستهدفا دراجة نارية في بلدة النبطي الفوءة، واستهدفت غارة إسرائيلية ثانية محيط دار المعلمين على طريق عام النبطي الفوءة.
0: وفي وقت سابق استهدفت غارات متتالية قرى في قضاء النبطي وتحديدا كفر رمان، دوحة كفر رمان، نبطي الفوءة والتحت وحي الراهبات، كما استهدفت غارة حي الرويس في النبطية.
1: أيضا استهدفت غارات إسرائيلية متتالية بلدة المنصوري بالتزامن مع عملية تفجير جديدة ضخمة في مشاع المنصوري، كما سجلت غارة على بلدة وادي زبئين في قضاء سور.
0: ويسجل تحليق للطيران الإسرائيلي في أجواء الجنوب بشكل متواصل.
1: وكان الجيش الإسرائيلي قد نفذ أكثر من 14 عملية تفجير ممنهجة على أطراف بلدة المنصوري، كما نفذت عمليات تفجير في محيط بلدة الطيبة وزوطر الشرقية وميس الجبل، واستهدف قصف مدفعي أطراف نهر زوطر ودوحة كفر رمان وياطر وبيت ليف وبلدة النبط.
0: صحيفة الشرق الأوسط نقلت اليوم عن مصدر معني بالمفاوضات أن حزب الله فاجأ الوسط السياسي اللبناني بإخلائه تلال علي الطاهر ليسيطر عليها الجيش الإسرائيلي، بدلا من تسليمها للجيش اللبناني بعد الأخذ بنصائح إيداع ورقة التلال بعهدة الوفد اللبناني المفاوض على نحو يقوي موقفه التفاوضي، وهو يستعد للجولة الثامنة التي تبقى معلقة بقرار واشنطن تحديد موعد يرجح أن يكون في النصف الثاني من أيلول الحالي. وطرح إخلاء حزب الله للتلال مجموعة من الأسئلة يتصدرها الوقوف على رأي إيران بأنه من غير الجائز بحسب الصحيفة أن يتفرد الحزب بقرار مثل هذا من دون التشاور معها، خصوصا وأن قياديين إيرانيين كانوا قد هددوا بالتدخل للدفاع عنها، مع أنهم أحجموا عن إسنادهم للحزب بخطوات ملموسة، لسيما وأن أحدا لا يصدق أن إخلاء التلال جاء بقرار أحادي لم يسبقه تشاور مع القيادة الإيرانية.
1: في السياق سأل المصدر ما إذا كان إخلاء التلال تتويج لتسوية شاركت فيها طهران وتولى إنضاجها وسطاء متعددو الجنسيات سمحت بتأمين الخروج الأمن لخبراء عسكريين كما تردد ينتمون إلى الحاس الثوري الإيراني كانوا يوجدون داخل المنشأة العسكرية. ولفت المصدر إلى أن طهران أعطت الضوء الأخضر للحزب لإخلاء هتلال، مؤكدا أن إخلاء الحزب تلال لا يعني خروج مقاتليه من شمال الليطاني، وإنما يأتي في سياق إعادة انتشارهم لتبرير احتفاظه بسلاحه بذريعة التصدي لإسرائيل. وقال كان الأجدب الحزب أن يسلم تلال إلى الجيش اللبناني لتقوية موقف الموفد المفاوض بدلا من إخلائها للجيش الإسرائيلي.
0: وبحسب المعلومات التي توافرت لديه أضاف المصدر لم يسبق حصول مواجهة بين إسرائيل والحزب تستدعي إخلاء التلال، خصوصا وأن المعطيات التي لدينا تؤكد أن الحزب أخلى التلال بعدما تمكن من سحب مقاتليه ممن بقيوا على قيد الحياة.
1: القناة 12 الإسرائيلية كانت لفتت إلى أن الجيش الإسرائيلي سيدمر شبكة أنفاق علي الطاهر بالكامل في خلال الأيام المقبلة، ومساء أمس سجل تفجير في تلال علي الطاهر.
0: ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أمنية أن الجيش الإسرائيلي يستعد لإعادة الانتشار والتمركز على مسافة أقرب إلى الحدود الإسرائيلية بعمق يتراوح بين 3 و4 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية. وبحسب المصادر تتضمن الخطة تقليص عديد القوات الإسرائيلية وإنشاء خط أمني جديد في لبنان يكون أقرب إلى الحدود في إطار إعادة تنظيم انتشار الجيش الإسرائيلي في المنطقة. ولفتت هيئة البث إلى أن خطة إعادة الانتشار تحمل اسم الخط الرمادي، ومن المقرر أن تتضمن إقامة مواقع عسكرية تستخدم لشن عمليات داخل الأراضي اللبنانية عند الحاجة.
1: في غضون ذلك جدد رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني في اتصال هاتفي بالرئيس نواف سلام موقف دولة قطر الثابت والدعم لاستقرار لبنان ووحدة أراضيه ووقوفها المستمر إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق، كما أكد دعم دولة قطر الجهود الدبلوماسية والمساعي الرامية إلى حل يضمن حرية الملاحة البحرية ويمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة بحسب ما أفادت الخارجية القطرية.
0: السفير الأمريكي السابق ديفيد هيل قال إن اتفاق السلام بين لبنان وإسرائيل لم يعد احتمالا بعيدا، بل هو هدف قابل للتحقق في خلال ولاية الرئيس دونالد ترامب، وأضاف إذا كانت الدولة قد استعادت السيطرة على لبنان فلماذا لا تختار العيش بسلام مع جارتها.
1: في المقابل دعا حزب الله السلطة إلى إعادة حساباتها والعودة إلى الثوابت الوطنية الجامعة لحماية سيادة لبنان، فخياراتها الخاطئة لم تحمي لبنان. وقال إن ادعاءات السلطة أن المفاوضات واتفاق الإطار يحققان إنجازات يسقطها ويبددها استمرار العدوان، وأن الإفراج عن بعض الأسرى اللبنانيين على أهميته لا يمكن أن يكون غطاء للتغاضي عن استمرار الاحتلال والقتل.
0: إيرانيا قال قائد فيلق القدس إسماعيل قاآني إن حزب الله ينمو ويزداد رفعة أكثر من ذي قبل.
1: تتجه الأنظار اليوم إلى معرب حيث يحيي حزب القوات اللبنانية الذكرى الثانوية لشهداء المقاومة اللبنانية في قداس احتفالي رعاه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي تحت شعار فجر السيادة، وإلى الكلمة التي سيلقيها رئيس الحزب الدكتور سمير جعجع بعد القداس.
0: قال وزير الإعلام بول مرقس في خلال مشاركته في حفل ميريكس دور أمس والذي أقيم برعاية وزارتي الإعلام والسياحة، نشهد في هذا العهد الرئاسي كل يوم استمرار الاحتفالات والمهرجانات والكثير من الفعاليات الإيجابية على الرغم من التحديات والصعوبات التي تواجهنا، وهذا دليل على أن اللبنانيون عازمون على الصمود والنهوض على الرغم من كل التحديات، وأمل أن نشهد ظروفا مقبلة أفضل مع تحرير الجنوب واستكمال عودة الأسرى وإعادة إعمار القرى وعودة الأهالي إليها.
1: الأخبار الإقليمية والدولية مع شرب المخلوف.
2: أعلن الجيش الإسرائيلي انطلاق تمرين مفاجئ على مستوى هيئة الأركان لفحص الجاهزية لحدث واسع ومتعدد الجبهات، وبناء على ذلك تم استدعاء القادة في كل الهيئات والأذرع واستنفار قوات الاحتياط للمشاركة في هذا التمرين. إيرانيا، دانت الخارجية الإيرانية مهاجمة واشنطن السفن في الخليج وبحر عمان، معتبرة أن إجراءاتها جريمة حرب وتهديد لأمن الملاحة. وبدورها حذرت القيادة العسكرية الإيرانية بأنها ستصعد الهجمات على السفن العسكرية الأمريكية إذا واصلت واشنطن حصارها البحري. فيما قالت بحرية الحرس الثوري الإيراني إنها استهدفت 3 ناقلات نفط و3 سفن أمريكية كانت تسلك مسارا غير مصرح به في مضيق هرمز. واليوم أصدرت السفارة الأمريكية في البحرين تحذيرا أمنيا للرعاية الأمريكيين في الشرق الأوسط، دعتهم خلاله إلى توخي الحذر الشديد، مشيرة إلى تهديدات قد تستهدف البنية التحتية المدنية والمصالح الأمريكية في المنطقة بما في ذلك الفنادق والمنشآت الدبلوماسية. إلى سوريا، حيث سجل قصف مدفعي إسرائيلي قرب بلدة بيت جن بريف دمشق وأطراف بلدة الرفيد في ريف القنيطرة. على صعيد آخر، أعلنت قوى الأمن الداخلي السورية القبض على قائد اللواء 18 مشاد في قوات نظام الأسد سابقا جلال كامل صقر. بشأن السويداء، المبعوث الأمريكي توم براك قال: نشعر بقلق بالغ إزاء التصعيد المتجدد في السويداء، ويجب مواصلة بناء التعاون بين الدروز والعشائر العربية والدول المجاورة على طول الحدود.
3: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر. RLL Weather Report، طقس لبنان الحر.
0: طقس لبنان والحوض الشرقي للمتوسط يشهد بعض التقلبات المحلية المحدودة في نهاية الأسبوع، ومن المتوقع أن يتحول إلى حار نسبيا اعتبارا من الغد مع ارتفاع في درجات الحرارة خصوصا في المناطق الجبلية والداخلية إذ تتخطى معدلاتها الموسمية. اليوم يكون غائما جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض في درجات الحرارة في الداخل، بينما تبقى دون تعديل يذكر على الساحل والجبال، كما تنشط الرياح أحيانا وتتساقط أمطار خفيفة متفرقة خصوصا في المناطق الشمالية اعتبارا من الظهر. غدا طقس قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات واستقرار في درجات الحرارة على الساحل، بينما ترتفع في الداخل وعلى الجبال. الثلاثاء، استمرار درجات الحرارة في الارتفاع خصوصا في المناطق الجبلية وارتفاع في نسبة الرطوبة على الساحل ما يزيد الشعور بالحر. أما يوم الأربعاء فيكون الطقس قليل الغيوم إجمالا مع انخفاض طفيف في الحرارة وضباب على المرتفعات. في الختام، إعادة للعناوين. إسرائيل تقلص حجم المنطقة الأمنية جنوبا، وإخلاء حزب الله لعلي الطاهر جاء بضوء أخضر إيراني. غارات صباحية على عرب صليم بعد أنذار واستهداف دراجة في النبطي الفوأة. الأنظار إلى معراب وكلمة جعجع في قداس شهداء المقاومة اللبنانية. انطلاق تمرين مفاجئ للجيش الإسرائيلي، والحرس الثوري يستهدف سفنا أمريكية. إلى هنا نأتي إلى ختام نشرتنا، شكرا للمتابعة وللزميل إلي كامل.

0: نفس مقاومة لبنانية، دم مقاومة لبنانية، روح مقاومة لبنانية. الهدف جمهورية قوية. الأحد 6 أيلول 5:30 بعد الظهر، معراب للديس السنوي لراحة أنفس شهداء المقاومة اللبنانية برعاية البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي. ونحن معكن ببث مباشر اعتباراً من 2:30 بعد الظهر، وبيبقى مشعل الشهداء، فجر السيادة، ونور لبنان الحر. مسلسل وصي من تراب.
1: من بين التراب بتطلع أصوات ما بتموت.
2: التراب بيحفظ السر، والوصية بتبقى للأبد.
1: وصي من تراب.
2: وصي من تراب.
0: وصي من تراب. مسلسل إذاعي بيروي معارك ووصايا شهداء
1: حفروا أسماءهم بذاكرة الوطن.
2: تسعة أيلول 1975، طريق الضنية كان مشتعل، بلدة عشاش المسيحية الصغيرة وقعت بالنار، 500 شخص هربوا من بيوتهم، الدخان لحقن، رصاص عم يطردن، بس الداير داير مار جرجس ما هرب، فتح بوابه للنار مثل ما كان فاتحها للصحة.

كنت اخدي ولادي صوب الطريق وقلبي مقطوع. سمعت الجراس، حسيت الدير عم بينادي. تركتهم مع الجيران بأمانتهم وركضت صوب الصوت. ما بعرف شو حسيت، ما بعرف شو اللي خلاني اترك ولادي وروح. الأرض بخطر، طب كيف

0: أبونا بطرس؟ ليه بعد تكون هون؟ ما الدير وقع
1: يا بنتي. ما عنا مطرح نروح عليه، هون بيتنا وهون رح نموت.
0: أنا مش جاي صلي، جاي قاتل، معي بارودي قديم يمكن ما تنفع، بس خليني واقف حدكن.
1: بارودك صلاتك، بارودتك صلاتك. روحي يا بنتي عند عائلتك، هربي قبل ما يقربوا أكتر.

0: وقفات ومسلحين. الداير صار مسرح لبيبة. ثلاث رهبان مسنين، الأب بطرس ساسين، الأب أنطونيو ستاميني، والأخ يوحنا مقصود، ومعهم سلمى المرأة نعشاش. أربع رواح اختاروا البقاء بدل الهرب.
1: يا رب خلي موتنا يكون حياة.
2: قولوا لأولادي إنكن ما خافت.
0: عصر هالنهار الجيش اللبناني دخل وسحب الجدد. الدير كان ركام، بس المجزرة ما ضلت ساكتة. وصلت أخبارها لروما. البابا بولس السادس استنكر الجريمة الرهيبة. الصحافة العالمية كتبت، القيادات اللبنانية دانت، بس الحقيقة الأقوى كانت إنه دم ثلاث رهبان منقوشي على عتبة داير عشاش.

0: أنا بهالحكاية قصة أكتر من مرة قتلوا مثلهم مثل رجالهم وإخواتهم. لو كانت قصتي مشهد بمسلسل، بس الحقيقة أنه كتار وقعوا عن جد، إن كان على الجبهة إن كان بالخدمة، ستات قاتلوا. إذا بتتذكرونا ما تتذكروا كيف متنا، تذكروا أنه ضيعتنا منمحت والدير قام من جديد، والحياة رغم كل شيء كملت.
1: ما كانت هيدي كل المعارك، حكينا عن جزء صغير، بس هالجزء بيشبه آلاف اللحظات اللي انكتبت بهالتراب. يمكن بعض المشاهد كانت تمثيل، ويمكن التفاصيل ما كانت دايما 100% بتخبر اللي صار، بس الحقيقة ما بتتخبى. الحقيقة أنه الحرية ما بتولد من فراغ، بتولد من دم، من وجع، من إصرار ناس اختاروا يواجهوا حتى يبقى الوطن. اللي سمعناه هو مراية لكل شهيد غاب، ولكل بطل بعده حاضر بذاكرة الأرض. الحرية ما كانت بيوم هديكي، كانت دايما وصية من تراب مكتوبي بدم الشهداء. نجرؤ ليبقى لبنان.
2: لبنان الحر قدمت وصية من تراب.
0: أداء دكتور جان أسيس،
1: غسان سالم،
2: إلديكو إيليا.
1: كتابة سيناريو وحوار إلديكو إيليا. تدقيق تاريخي الدكتور إيلياس.

0: صحيح نحن كل الوقت كل تركيزنا على القضية الكبيرة، على تحدياتها، على تعقيداتها، على تشعباتها، بس ما تفكروا بتروحوا لحظة من بيننا. صحيح منشوفكم بالسنة مرة، بس هالمرة بتضل حافرة بقلبنا، حاضرة بذهننا، بعقلنا، بكل لحظة. ما تفكروا ما منعرف قديش الفراق صعب، ولو مشان الدفاع عن الوجود، ولو صونا لحرية أو إيمانا بقضية قد ما تكون سامية. نحن كلنا منقدر اللي عانيتوا وبعدكم عم بتعانوا من ورا فراق أحبة لإلكم. نحن كلنا مننحني قدام وجعكم وألامكم وتضحياتكم.
1: فجر السيادة.

بيدو مشروعنا رسالة انفتاح وتلاقي وحوار، هيك نؤمن. كريدو كل أحد 8:15 صباحا مع فادي نكوزي على لبنان الحر.

0: تحية من القلب لكل المستمعين، أهلا وسهلا فيكم وإن شاء الله نهار حلو. وبنتمنى دايما من قلبنا، لأنه نحن كل نهار أحد بهالوقت عم نكون سوا ببرنامج كريتو. بلقائنا اليوم، هلا اللقاء اللي بيحمل كتير معاني، ومن سنة لسنة نحكي الكلام نفسه، من سنة لسنة ما بعرف إذا في شيء عم بيتغير فينا، ولكن الظاهر أنه الأمانة اللي نحن مؤتمنين عليها، هالشهيد اللي منقدس له كل سنة واللي منحتفل كلنا سوا بالذبيحة الإلهية، تا نحكي أولا عن معنى الشهادة. المعنى الشهادة مش كل واحد هيك مثل ما صارت الكلمة متبعة، يعني كل شخص بيحصل معه أي شيء أي حادث منقول شهيد إلى معيني. والكنيسة مش عن عبس حطت لها الشهادة معاني كتيرة، ولازم نعرفها قبل ما نحكي فيها. بقى عشان هيك شو رأيكم اليوم مع الأب إلي أندراوس المرسل اللبناني، لحتى نوضح أكثر بعض الأمور ونسأل سؤال واحد: من هو الشهيد في تعاليم الكنيسة؟ هذا السؤال اللي رح نحطه بين إيدين أبونا إلي أندراوس، وإن شاء الله اليوم نكون عم نفهم أكثر معنى الشهادة تنعرف قيمتها بحياتنا. برئلي أندراوس أهلا وسهلا فيك. إذا بتسمح لي قبل ما نبدأ بدي حيّ المخرج إلي مسيح.
1: بسم الأب والابن وروح القدس إله الواحد أمين. الله معكم إخوتنا المستمعين عبر إذاعة لبنان الحر. كلمة الشهيد بأصل اليوناني هي مارتير، أي الشهيد. فالشهيد منه فقط إنسان مات بظروف اضطهاد، بل هو إنسان شهد للمسيح للإيمان بشهادته حتى بذل حياته. وهذا هو التعريف التعليم المسيحي للكنيسة. الاستشهاد هو الشهادة السامية لحقيقة الإيمان، أي الشهادة اللي بتبلغ حتى الموت. وبضيف التعليم إنه الشهيد بيشهد للمسيح يلي مات وقام وبيحتمل الموت بقوة الإيمان والمحبة. إذا بنرجع للمرجع تعليم المسيح للكنيسة الكاثوليكية رقم 2473، والمسيح نفسه قال لتلاميذه: وتكونون لي شهودا في أورشليم وفي جميع اليهودية والسامرة وإلى أقاصي الأرض، بأعمال 1:8. جوهر الشهادة إنه يقول الإنسان بحياته: أنا بنتمي للمسيح وبآمن فيه وما بتخلى عنه مهما كان الثمن. فالشهادة بتبلش من القلب، إيمان، انتماء، أمانة وثبات. بس تجي ساعة الامتحان بيكون الإنسان مستعد حتى يقول ما بتخلى عن المسيح، لأن محبته أغلى من الحياة نفسها.
0: طيب فيني أقطع كوني وأسألك سؤال؟ أنا وقت اللي عم تتفضل فيه توصيف يمكن مقدس، خلينا نقول، لمعنى الشهيد أو الشهيدة، خاصة عم نحكي اليوم بموضوع الشهيد هو شاهد للمسيح. إذا أنا ما شهدت للمسيح هل أنا شهيد؟ يعني إذا أنا ما حقيقة يسوع بحياتي وكل شيء مقدمه مثل ما هو قدم نفسه لإلي، أنا كل شيء مقدمه اليوم لموضوع معين لشيء معين، إذا أنا ما شهدت هالشهيدة هيدي هل أنا شهيد؟
1: الشهادة ما بتبلش بالموت، الشهادة بتبلش بالحياة.
0: شو لازم أعمل؟
1: أنا لازم أشهد بحياتي من خلال أعمالي، من خلال علاقتي بالله، لأنه أنا مستعد أتخلى. هذا الشهيد هو إنسان بيقول للمسيح بحياته: أنا إلك، وبساعة الصليب وبموته رح أبقى إلك للأبد. هذا هو الشهيد. أنا بنتمي للمسيح، مش إنه المسيح هو مركز حياتي وإنه إيماني فيه منه مجرد كلام، بل بيظهر بقراراتي بأخلاقي بمحبتي للآخرين وبأمانتي للإنجيل.
0: نعم.
1: وقت بقول ما بتخلى عنه مهما كان الثمن، هذا يعني بس واجه صعوبة أو اضطهاد أو تجربة، ما بنكر إيماني ولا ببيع مبادئ من أجل مصلحة أو خوف.
0: بس هيدي بتشمل الكل.
1: بتشمل الكل أكيد، لأن الشهيد
0: مش مش مش مش يعني وحدة.
1: الشهيد خاصة الشهيد المسيحي، القديسين الشهداء، نحن الشهداء اللي عم نبذل حياتنا. من من مش من موت، مش فقط من موت كرمال المسيح، بل هو أصلا أولا إنسان عايش للمسيح. وأنا إذا وصلت للأمانة ولبذل الحياة تصبح شهادتي شهادة دم.
0: يعني هون عم نحكي فقط اللي هني عم يتبعوا دين المسيحية
1: 100%.
0: يعني كلمة شهيد
1: يعني شو بيقلي مربولوس؟
0: تنطبق عليهم.
1: شو بيقلي مربولوس؟ مربولوس بيقلي لي الحياة هي المسيح،
0: حياتي هي المسيح،
1: والموت
0: ربح لي،
1: ربح لي. فما أحلاك يا موت حين أكون مع المسيح. هذا إيماني وهيدا علاقتي من الله. مش من مكان قتل صار شهيد، مش من مكان قوصه صار شهيد.
0: ليه منستعمل هالكلمة؟
1: صارت كلمة تراديسيونيل،
0: انه منقولها.
1: منقولها شهيد،
0: لازم منقولها.
1: خبصت السيارة صار شهيد، تفركش وقع على الدرج صار شهيد. إلا معنى أساسي الشهادة، مش هيك؟
0: وهي معناها السامي،
1: شهادة السامي. هو الشهادة هي ليسوع المسيح،
0: هذا اللي عم بقوله، انطلاقا من الديانة، من الديانة، من حياة يسوع،
1: حياة يسوع المسيح
0: وصولا للصليب.
1: أنا بشهد للحق، للحقيقة، لكلمة ربنا.
0: نعم.
1: لشو بقول بسفر سفر الرؤيا ب 12-11 إذا مش متذكر، بتصور هذا هو الموضوع. غلبوه بدم الخروف وبكلمة شهادتهم، ما بيحبوا حياتهم حتى الموت. لأنه الشهيد ما بيبحث عن الموت، الشهيد المسيحي ما بيقتل نفسه وما بيطلب الموت.
0: يعني مش هذا اللي بدي
1: بنتظر، ما بيقتل يعني الآخرين يعني من أجل إيمانه.
0: أبونا إلي، يعني اليوم قلت لي الشهيد مش معناته إذا مات صار شهيد. شهيد بده يكون حي، يعني عايش حياته،
1: شهيد حي لقيامة الرب.
0: طيب هون إذا بتسمح لي بير إلي، بدي هيك قارن شوي الأمور بما نحن عليه اليوم وبمفهوم القديسي بهذا الموضوع. إذا بتسمح لي، كان عندي سؤال تاني بدي أسألتك. هل الشهادة طريق بالمسيحية عم بحكي؟
1: نعم.
0: هي طريق للقديسي، يعني أم تدخل بمكان ما من عدة طرق؟ ولكن خليني أرجع أنا وياك اليوم للواقع الحالي. اليوم نحن بصراحة، نحن كمستمعين أو كمتابعين أو كمؤمنين، عم تمرق معنا كلمة الشهادة وكأنه مرور بينتهي بساعته، والأمور بترجع بتتابع طريقة بمكان آخر. الشهادة اليوم في المسيحية، اليوم كل واحد منا بمكان ما استشهد، مش نحن، في ناس شهداء أحياء، في ناس شهداء، بنعرف ناس كتير من أقارب لألنا، من أهلنا استشهدوا بمكان ما. في ناس بتستشهد في سبيل الوطن، في سبيل قضية، في سبيل الدين، في سبيل كتير أمور. هل فينا هيك نفصلهم شوي إذا بتسمح، لحتى نكون واقعيين بعرضنا للموضوع؟
1: بقدر أهرب من الموت إذا أنكرت إيماني، بس ما بنكر المسيح. هيدي هي الطريق للقداسي، هيدا بيأدي ثباته للموت. منسميه شهيد لأنه ما اختار الموت بل اختار المسيح.
0: فهيدا اللي عم بتشدد عليه، هو انه الشهيد ما اختار يروح يموت،
1: اختار المسيح، وقبل الموت بدل انه ينكر ايمانه. هو بيقلنا الرب
0: يعني شهداء الكنيسة مثل المسبكيين وال يعني كتار من اليوم تعرضوا للموت لأنه شهدوا
1: للمسيح. هو بيقل لا تخافوا الذين يقتلون الجسد ولا يستطيعون أن يقتلوا النفس، بمتى 10:28. المسيحية ما بتمجد الموت لذاته، بل بتمجد المحبة والأمان للمسيح حتى في مواجهة الموت. الشهيد ما بيبحث عن الموت، يبحث عن الأمانة.
0: أمانة شو؟
1: أمانة وضعه أمام خيار، بنكر المسيح أو موت، بختار المسيح.
0: طيب أنا عم دافع عن وطني اليوم، أنا رحت قدمت نفسي لحتى دافع عن هالبلد، لحتى دافع عن أهلي، لحتى دافع عن عقيدة معينة، هل هو شهيد؟
1: أحد الآباء الكنيسي اسمه تيرتليماوس بيقول إن دم المسيحيين هو بذار، وصار هذا القول مشهور بصيغة دماء الشهداء هي بذار الكنيسة.
0: يعني انبنت على بذور،
1: على بذور الكنيسة
0: الشهداء،
1: الشهداء
0: والشهيد الأول هو يسوع،
1: هو يسوع المسيح. قد يبدو أن الاضطهاد والموت يقضيان على الكنيسة، لكن شهادة الشهداء كانت سبب أنه يشوفوا الناس إيمان حقيقي ما بتستطيع التهديدات ولا الموت أنه تهزمه. إيماننا مرتكز على يسوع المسيح.
0: في سؤال حبيت هيك عم برجع بذكرك فيه، هل الشهادة طريق للقداسة؟ يعني اليوم وقت الواحد تتقدس الكنيسة، وقت اللي بيتقدس شخص بالكنيسة هيدا قضى كل حياته شاهد ليسوع، تعرض لكتير إهانات، تحمل العذاب، بعض منهم مات.
1: أنا بقول لك نعم، الشهادة هي طريق للقداسة، بس خلينا نوضح إنه الاستشهاد منا طريق الوحيد للقداسة. بتعليم الكنيسة القداسة هي قبل كل شيء الاتحاد بالمسيح والعيش بمحبة. أما الشهيد فيبلغ هذا الاتحاد بطريقة خاصة لأنه بيثبت بالإيمان والمحبة حتى بذل حياته.
0: صحيح، بس هون عم تحكي كنسيا دينيا كنسية. أم وطنيا؟
1: لا، كنسيا
0: كنسيا،
1: لأنه الطريق القداسي هي الوحيد إنه بدي يكون أنا عندي متحد بالمسيح. والاتحاد بالمسيح وين بيكون؟
0: تبر ألي إذا بدنا نقارن شوي بين الدفاع والواجب في سبيل الوطن والدفاع عن الوطن، وبالنسبة كمان يمكن حياتي الكنسية أو بالأحرى حياتي الدينية ويعني الشهادة في سبيل إيماني.
1: مربولوس بيقول بأعمال الرسل إني مستعد ليس فقط لأن أربط بل أن أموت أيضا في أورشليم من أجل رب يسوع المسيح. هون منشوف إنه القداسي منا بالموت بحد ذاته، إنما هي الأمانة للمسيح حتى النهاية.
0: هيدي بالتعليم المسيحي، بالمسيح.
1: والتعليم المسيحي
0: نعم
1: بيوصف الاستشهاد بأنه الشهادة السامية لحقيقة الإيمان، وأنه الشهيد بيشهد للمسيح يلي مات وقام 2473 نعم. بالتعليم المسيحي هاي القداسة ما بتطلب الاستشهاد بالدم.
0: نعم،
1: وهيدي نقطة، شهداء للدم، شهداء للحياة. يمكن أن يكون شاهد للمسيح كل يوم عند وقت بغفر لمن أساء لإلي، وقت بتمسك بالحق رغم الخسارة، وقت بيخدم الفقير والمحتاج، وقت بيبقى أمين لإنجيله بزمن الصعوبة، وقت بضحي من أجل عائلتي وخدمتي أو رسالتي، وقت بقول نعم لله بالألم والتجربة. هيك بيمكن القول أنه كل شهيد هو مدعو إلى القداسة، لكن ليس قديس شهيد بالدم. كل قديس هو شهيد بالدم.
0: إذا بدي أختم بدقيقة، نحن اليوم بهالنهار بعرف تماما في قديس دايما بينعمل سنويا عن راحة الشهداء. يعني ما بدنا نفصل هون، بس بدي أختم بعد معنا دقيقة، شو الشيء اللي بدي حطه هيك مثل سلوغان بحياتي بالنسبة للشهادة؟
1: مسيرة نحو القيامة.
0: مسيرة
1: نحو القيامة. أنا بهالشهادة عم بمشي للقيامة، لأني عم بشهد بالإيمان بالحق وبالحقيقة لعائلتي، لجاري، لكنيستي، لأولادي. عم بوصل للحق للحقيقة
0: في لوطن،
1: بعلو الإيمان للوطن،
0: بربطهم بالوطن.
1: هو العائلة مين؟ الوطن،
0: عائلة،
1: المجتمع.
0: صح،
1: المجتمع اللي حوالي، بشغلي، بجماعتي، بمدرستي، عندي علاقات. أنا بدي أكون عم بستشهد بإيماني بعلاقتي لحتى أوصل للقيامة. شهادي مسيرة نحو القيامة.
0: خلص وقتنا بير إلي أندراوس، إن شاء الله ما بعرف، هيدا الشيء كتير صعب على الإنسان يوصل لهالمرحلة إنه يبذل ذاته.

0: لك ميرسي، إن شاء الله نهارك حلو
1: والله
0: يرحم كل الشهداء.
1: كل الشهداء صح.
0: الأب إلي أندراوس المرسل اللبناني، شكرا لك. المخرج إلي مسيحي، بشكر كل اللي تابعونا بكريدو كل أحد بهالوقت. إلى اللقاء.
2: مشروعنا رسالة انفتاح وتلاقي وحوار. كريدو مع فادي نكوزي على لبنان الحر.

0: رفاقي الشهداء حتى بغيابكم بخافوكم، بخافوا من استشهادكم، بخافوا بطولاتكم، بخافوا حبكم والتزامكم بمجتمعكم ووطنكم، بخافوا استقامتكم وتجردكم، بخافوكم لأنكم بعكسهم تماما، لأنه مجرد وجودكم بيكشف حقيقتهم البشعة، بوجودكم بيكونوا مثل العتمة حد النور، بوجود النور تتبدد العتمة.
1: فجر السيادة.

0: لبنان على مر تاريخه شهد احتلالات كثيرة، كلها زالت وبقي هو وقع في تجارب ومطبات مريرة، ينهض ويعود أقوى كل مرة. قدرنا وخيارنا أن نواجه ونصمد. هذه أرضنا، فيها متجذرون، هذا وطننا الذي خلقنا فيه ونموت فيه ومن أجله. هذه إرادة البقاء والصمود التي تحلينا بها وغيرت وأسقطت مخططات ومشاريع داخلية وخارجية مشبوهة، وستسقط ما تبقى من هذه المخططات ومن احتلالات مموهة.
1: فجر السيادة.

لما الفيلم بيخلص بتبقى الأغنية خالدة، أنغام وأفلام بقيادة المايسترو هاروت فازليون، وأربعة من أروع الأصوات الطربية بليلة من ألف ليلة. 24 أيلول ميوزيك هول ووتر فرونت، الساعة 8:30 مساء. البطاقات متوفرة على أحجز.com.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: التاسعة إلا ربعاً من لبنان الحر.

سقط قتلان وثلاثة جرحى في حاصلة أولية للغارة الإسرائيلية التي استهدفت بلدة عرب صليم. إلى ذلك استهدف الطيران الإسرائيلي مستشفى غندور في النبطي الفوقة، ما أدى إلى تدميره بشكل كامل، كما استهدف دراجة نارية في محيط دار المعلمين على طريق النبطي الفوقة. نقلت صحيفة الشرق الأوسط عن مصدر معني بالمفاوضات أن حزب الله فاجأ الوسط السياسي اللبناني بإخلائه تلال علي الطاهر ليسيطر عليها الجيش الإسرائيلي، بدلا من تسليمها للجيش بعد الأخذ بنصائح إيداع ورقة تلال بعهدة الوفد اللبناني المفاوض على نحو يقوي موقفه التفاوضي. وطرح إخلاء حزب الله لتلال مجموعة من الأسئلة يتصدرها الموقف أو الوقوف على رأي إيران بأنه من غير الجائز أن يتفرد الحزب بقرار مثل هذا من دون التشاور معها. وسأل المصدر ما إذا كان إخلاء التلال تتويجا لتسوية شاركت فيها طهران وتولى إنضاجها وسطاء متعددو الجنسيات سمحت بتأمين الخروج الآمن لخبراء عسكريين ينتمون إلى الحرس الثوري الإيراني. ولفت إلى أن طهران أعطت الضوء الأخضر للحزب لإخلائه التلال، مؤكدا أن إخلاء الحزب التلال لا يعني خروج مقاتليه من شمال اللطاني، وإنما يأتي في سياق إعادة انتشارهم لتبرير احتفاظه بسلاحه بذريعة التصدي لإسرائيل. تتجه الأنظار اليوم إلى معرب، حيث يحيي حزب القوات اللبنانية الذكرى السنوية لشهداء المقاومة اللبنانية في قداس احتفالي يرعاه البطريرك الماروني الكاردينال مارب شارة بطرس الراعي تحت شعار فجر السيادة. وإلى الكلمة التي سيلقيها رئيس الحزب الدكتور سامي جعجع بعد القداس. عضو تكتل الجمهورية القوية النائب فادي كرم كتب عبر أكس: فجر السيادة بنضال القوات اللبنانية، بشهادة الشهداء، بالصمود على المبادئ، بالفكر والتمسك بالهوية. فجر السيادة من دم الشهادة إلى صلابة النضال، وصولا إلى لبنان دولة المؤسسات. أعلن البيت الأبيض أن ويتكوف وكاشنر يتطلعان لعقد اجتماعات مثمرة اليوم في أوكرانيا. إلى إيران، حيث قام وزير الخارجية عباس عراقجي باتصالين هاتفيين مع ناظريه السعودي فيصل بن فرحان والتركي هاكان فيدان لبحث التطورات في المنطقة والجهود الدبلوماسية. واليوم شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجوما جديدا على إسبانيا بسبب طريقة تعامل مولها مع قضية الهجرة، واصفا إياها بأنها دولة لا تملك أي سيطرة على حدودها. وأخيرا إلى ليبيا، حيث أصدرت السلطات القضائية أحكاما بالسجن المشدد في حق عدد من عناصر عصابات تهريب المحروقات. إلى هنا نأتي إلى ختام الموجز، إلى اللقاء.

النفس مقاومة لبنانية، الدم مقاومة لبنانية، الروح مقاومة لبنانية، الهدف جمهورية قوية. الأحد 6 أيلول 5:30 بعد الظهر، معراب للديس السنوي لراحة أنفس شهداء المقاومة اللبنانية برعاية البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، ونحن معكن ببث مباشر اعتبارا من 2:30 بعد الظهر، وبيبقى مشعل الشهداء فجر السيادة ونور

يقال أيلول طرفه بالمطر مبلول، ونحن اليوم نقول أيلول طرفه بدماء شهدائنا مبلول، وطرفه بدماء أمهاتنا مبلول. شهداء قرروا بالأمس الرحيل لنبقى نحن وأولادنا اليوم بأمان، ليبقى لبنان سيداً حراً مستقلاً، ولتبقى لنا الحرية التي إذا فقدناها فقدنا الحياة. صحيح أن لهم في كل أيلول من كل عام ذكرى، ولكن لهم في قلوبنا كل يوم ألف ذكرى وذكرى. لهم آلاف المسابح والصلوات، ولهم في داخلنا أسئلة لا تهدأ. هل حافظنا على الأمانة؟ هل أكملنا الطريق؟ هل ذهب دمهم سدى؟ أم أن شهادتهم أثمرت لبنان الذي حلموا به؟ في هذه الحلقة الخاصة بيوم الشهيد لا نستحضر الوجع وحده، بل نستحضر القضية التي استشهدوا من أجلها، والوطن الذي حلموا بأن يتركوه لنا. حلقتنا اليوم مبنية على أصوات وشهادات حقيقية، أصوات رفاق وأهال وأشخاص يحملون الذاكرة والأمانة ويحاولون أن ينقلوا إلينا ما قد يقوله الشهيد لو عاد اليوم للحظة واحدة.

0: في الفقرة الأولى من هذه الحلقة نسأل: لو تكلم الشهيد، لو كان للشهيد دقيقة واحدة ليحدثنا اليوم، فماذا كان سيقول لنا؟ وماذا كان سيقول عن لبنان وعن القضية التي آمن بها وعن الوطن الذي حلم به؟ نستمع إلى إجابات رفاقه الذين لا يزالون يحملون الشعلة ويصونون الأمانة، فكما كانوا في الحرب هم كذلك في السلم. بالأمس كانوا على الجبهات، واليوم هم في صفوف حزب القوات اللبنانية، في مجلس النواب، وبين أروقة الوزارات، وفي المجتمع، وفي خدمة الإنسان والوطن. إنها أصوات وشهادات حقيقية تحاول أن تقول لنا ما قد يقوله الشهيد لو عاد اليوم للحظة، فتعيد إلى كلماته صوتا لم يغب، وإلى تضحياته قضية لا تموت. فلنستمع إلى هذه الأصوات.
1: لو الشهيد بيحكي كان قالنا، وهو عم بيقلنا يومية نحن رفاقه بالنضال: أنا الموت فصل بيني وبينكم وبعدني عن القضية، وتحولت لملاك مراقب من فوق لمساركم، بحسبكم إذا غلطتوا وبشد عقيدكم وقت اللي أنتوا بتكونوا عم تشتغلوا صح، وللأمانة أنتوا عم تشتغلوا صح. أنا أصفني الموت وأخذني إلى مكان آخر بعز دين مسيرتي، أنتوا عم بتكفوا المسيرة، طريقكم كلها شوك، طريقكم كلها علاق، طريقكم كلها عذاب، طريقكم كلها قهر وتشكيك وغتيال وسجون وموت، ولكن إصراركم على هالمسار التصاعدي للوصول للغايات التي من أجلها أنا استشهدت ورفقاتي بالألاف استشهدوا ورئيسنا استشهد، أنتوا عم توصلوا اليوم

0: لو الشهيد بيحكي معنا اليوم يمكن ما كان سألنا إذا بعدنا منتذكره، كان سألنا إذا بعدنا منتذكر ليش استشهد. يمكن كان قالنا أنا ما رحت كرمال تعلقوا صورتي ولا كرمال تذكروا اسمي وتصلوا لي مرة بالسنة، أنا رحت كرمال يبقى لكم وطن، وطن حر سيد مستقل، وطن ما بينحني وما بيعيش فيه اللبناني خايف أو مكسور أو غريب بأرضه. كان قالنا ديروا بالكن على لبنان، ما تضيعوا البلد اللي حلمنا فيه، وما تفرطوا بالقضية اللي حملناها بقلوبنا دفعنا دمنا كرمالة. نحنا سلمناكن لبنان أمانة مش ذكرى.
1: لو الشهيد عنده دقيقة يحكي معنا اليوم يمكن أول شي كان قالنا أنا ما متت كرمال تذكروني بصورة ولا كرمال تحطوا اسمي على شارع أو ساحة، أنا مت كرمال وطن، كرمال لبنان يكون دولة مش ساحة ويكون فيه كرامة وسيادة وحرية وعدالة. ويمكن كان سألنا بعدكم بتآمنوا بالقضية مثل ما أنا آمنت فيها؟ بعدكم مستعدين تدفعوا من راحتكم ومصالحكم كرمالها مثل ما أنا دفعت حياتي؟ الشهيد ما بده نبكي، بدو منا نكون أوفية للسبب اللي خليه يستشهد، لأن أجمل وفى للشهيد مش الحزن عليه، بل إنه ما نسمح إنه يكون استشهاده بلا نتيجة.
2: شهدائنا برأيي لو معهم دقيقة يحكوا معنا كانوا قالوا لنا التالي: نحن منعرف منيح التحديات اللي عم تواجهكم، الحمد لله كتار صاروا اللي عم بيناصروا قضيتنا، من فوق شايفين انكم صرتوا باخر النفق، كفوا ممنوع التعب، صرنا باخر فصل من كتاب اسمه محور الحرب والموت، خلصنا من الكفاح المسلح وقضيتنا بقيت، خلصنا من نظام الاسد وقضيتنا انتصرت، ومشروع ايران على ارض لبنان كمان عم ينتهي، ومشروعنا هو مستقبل لبنان، صرتوا باخر الطريق والباقي قليل، كفوا نضالنا رح يزهر حرية وكرامة بوطن تعددي بلي بكل تضحياتنا.
3: إذا الشهيد كان قادر يحكي معنا اليوم بعتقد ما كان راح يسألنا شو قلنا عنه، كان راح يقول شو عملنا من أجل لبنان يلي آمن فيه وضحى من أجله، وكان راح يزيد: أنا ما ضحيت كرمال البلد يلي عايشين بعدكم فيه اليوم وبس، بل كرمال لبنان حر سيد مستقل ودولة تحمي شعبها ويكون قرارها بإيدها، وما يكون في سلاح غريب يرجعكم مرة من جديد تعيدوا الكرة وتستشهدوا مثلنا.
4: لو بي الشهيد قادر يحكي معنا كان قالنا: انتبهوا منيح وما تخلوا اليأس يتسلل لقلوبكم، كل ما الإحباط سمح لحاله يتطفل عليكم تذكروا الأبطال اللي سبقوكم، تذكروا كيف قضوا ليالي بالبرد وتحت التلج تيسلموكم الأماني، تذكروا كيف دعسوا على الخوف تيبقى راسكم مرفوع، خليكم مثل العذارى والحكيمات مصابيح قضيتكم مضواي تما يتسلل الحرامي بليلة شتاء ويسرق حلم ولادكم لما يرجع لبنان العريس ما يلاقي حدا.
5: نحنا شو لازم نسأل حالنا قدام الشهيد؟ بدي أكد إنه الشعور بالذنب لأنه في ناس استشهدت مش بمحله، شعوب كتيرة ضحت كتير، وأهم شيء تنكون أوفياء لدماء الشهداء انه نلتزم بشغلة اساسية وهي الانسان. الشهيد بضحي كرمال الانسان، كل ما نحن ملتزمين بالانسان بحياته بحريته بكرامته بحقه بالسعادة بالازدهار منكون رايحين على نفس الطريق يلي راح الشهيد فيها واستشهد كرماله.

0: لو قدر لمن استشهد في صفوف المقاومة اللبنانية دفاعاً عن لبنان الحرية والتعددية أن يتحدث معنا اليوم، لكان قال: كنت متأكداً بأن شهادتي ستثمر إسقاطاً للمشاريع التوسعية التخريبية التي أمعنت بقتل اللبنانيين واستباحة السيادة اللبنانية وضرب الدولة اللبنانية وشلها. وسيقول: كنت متأكدا لأنني أنتمي إلى القوات اللبنانية التي لا يمكن وتحت أي ظرف بأن تبدل قيد أنملة في أدبياتها وفي نهجها وفي سلوكها وفي مسارها وفي خطها. وسيؤكد أيضا بأن انتمائي إلى هذه القوات وإلى هذه المقاومة اللبنانية الحقة كنت متأكدا بأن شهادتي ستثمر وقد أثمرت سقوطا لهذه المشاريع التوسعية الواحدة تلو الأخرى. وأنا متأكد، سيقول هذا الشهيد وهو يتحدث معنا اليوم، بأن القوات اللبنانية التي أسقطت في تموضعها وفي صمودها وفي مواجهتها وفي نضالها كل هذه المشاريع ستثمر أيضا قيام الدولة اللبنانية الفعلية التي يؤكد عليها رئيس القوات الدكتور سمير رعجع يوميا، الدولة الفعلية الوحيدة القادرة على منع مشاريع إقليمية وتوسعية أخرى من استباحة لبنان، والدولة الفعلية الضامنة للتعددية اللبنانية ولحرية اللبنانيين.
1: لو الشهيد عنده دقيقة واحدة يحكي معنا اليوم، يمكن كان قال: بعرف انه بعدكم هون، بعرف انكم ما استسلمتوا، ما سيونتوا، ما بدلتوا القضية كل ما تغير الزمن، بعرف انه ما كانت سهلة، بعرف قديش الطريق كانت صعبة عليكم، قديش كانت قاسية، قديش مرق عليكم وقت حسيتوا فيه انه العتمة ما رح تخلص، بعرف قديش كان صعب تكملوا وقت كان اسهل تتراجعوا، قديش كان صعب تضلوا واقفين وقت كتار تعبوا وكتار استسلموا وكتار اختاروا الطريق الاسهل، بس انتوا كملتوا الطريق اللي مشيناها سوا، وحملتوا القضية من جيل لجيل، ولبنان اللي حلمنا فيه واللي قتلنا كرماله واللي دفعنا حياتنا تمن له بعده هو لبنان اللي عم بتقاتله كرماله اليوم. تغيرت المعارك، تغيرت الوجوه وتغيرت الادوات، بس نحن بنعرفها لهالمعركة منيح، هي ذاتها معركة لبنان الحر السيد المستقل، معركة الدولة، معركة الكرامة، معركة أن يضل القرار اللبناني لبناني. واليوم بعد كل هالطريق وبعد كل هالعتمة يمكن الفجر صار أقرب من أي وقت مضى، فجر السيادة، يمكن لبنان اللي حلمنا فيه صار أقرب. فإذا تعبتوا، إذا الطريق تقلت، إذا للحظة حسيتوا أنكم وحدكم طلعوا لفوق، نحن ما تركناكم، نحن معكم بكل موقف ما بتتراجعوا فيه، بكل مواجهة ما بتهربوا منها، وبكل مرة بيكون خيار صعب وبتختاروا لبنان، نحن معكم. مزبوط الاستشهاد أخذنا من بيناتكم، بس ما أخذنا من القضية.

الشهيد انحكى اليوم، رح يقول نحن استشهدنا كرمال القضية، وقضيتنا كانت لبنان 10452. حتى يكون بلد الاستقرار والسلام والازدهار. اوعى تتركوا القضية يلي بعد ما تحققت أهدافها، ساعتها دمنا رح يكون رخيص. اوعى تخافوا، اوعى تتنازلوا عن سيادة البلد وحريته وكرامة الإنسان. نحنا ما قدمنا أرواحنا كرمال يصير البلد رهينة لإيران. ما في شي بيفرحنا بالسما إلا لما يصير في دولة حقيقية وفعلية بلبنان. ما تبخلوا بشي كرمال البلد، وكملوا النضال حتى تورثوا أبنائكم وأبنائنا بلد حلمنا يكون سويسرا الشرق. نحن معكم بالروح حتى تحافظوا على بلد القديسين.

لو الشهيد عنده دقيقة واحدة يحكي معنا اليوم يمكن كان قالنا أنه أنا ما كان بدي موت، أنا كان بدي أعيش بلبنان حر، بلبنان ما بيخاف فيه الإنسان من بكرة، ما بيضطر يترك أرضه وبيته ليحافظ على كرامته. بركي كان قالنا كمان ما تخلوا تضحياتي تروح هدر، أنا رحت بس أنتوا بعدكم هون، وأنتوا اللي رح تقدروا تحققوا الحلم اللي أنا إيمانت فيه. يمكن كان قال كمان أنه لبنان اللي حلم فيه مش لبنان الانقسام والخوف والتبعية، بس لبنان الدولة والسيادة والحرية والكرامة. وبعتقد أهم كلمة كان ممكن يتركها لنا هي أنه ما نخلي اليأس يكون أقوى من الحلم.

0: لو الشهيد معه دقيقة يحكينا كان على الأكيد قالنا أصحى توقفوا المسيرة، أصحى ما تكملوا النضال، خليكن مكملين هيك، وإذا بدكن استشهادة ما يروح دعان، خلوا قضيتنا توصل لخواتيمة ونوصل للبنان الحلم يلي حلمنا فيه، لبنان اللي بعيش فيه اللبناني بحرية وبكرامة ووصلت له كل حقوقه. هيدا اللبنان لما نوصل له بتكون وفيتوني حقي، بكون استشهادي ما راح دعان، وبكون صار في عنا بلد على حجم التضحيات يلي ضحيناها أنا ورفقات الشهداء.
1: لو الشهيد عنده دقيقة واحدة يحكي معنا اليوم كان طلع فينا نحن اللي حملنا القضية من بعده وقلبه. نحن ما خفنا من الشهادة، نحن رحنا عليها بكل شجاعة، لأنه عرفنا أنه في جيل رح يكمل. لبسنا الزيتي عن قناعة ومشينا الدرب لآخره، واليوم أنتم مستعدين تلبسوا نفس الزيت. وهيدا أكبر طمأنينة إلنا أنه القضية ما وقفت على دمنا، لأنه في رفقة عم تحملها من بعدنا وعم بتكمل. ونحن عنا ثقة أنه هالبلد رح يضل حر وسيد وراسه مرفوع، ونحن مرتاحين لأنه الأمانة تبعنا صارت بدين بتعرف قيمتها.

0: ولكن لو كان للشهيد أن يتكلم لما اكتفى بأن يحدثنا عن أحلامه وعن لبنان الذي أراده، بل لعله كان سينظر إلينا ويسألنا: ماذا فعلتم بكل ما تركناه بين أيديكم؟ وهنا بدلاً من أن ننتظر سؤاله، علينا نحن أن نسأل أنفسنا. في الفقرة الثانية من هذه الحلقة تحت عنوان الأمانة سنسأل: إذا لم يعد الشهيد قادراً على أن يسألنا، فعلينا نحن أن نسأل أنفسنا: ماذا فعلنا بالأمانة التي تركها لنا؟ هل حفظنا عليها؟ هل أكملنا الطريق؟ وهل يشبه لبنان اليوم ذاك اللبنان الذي استجهد من أجله؟ في هذه الفقرة نستمع إلى أصوات تحمل السؤال قبل الجواب، أصوات تحاسب ذاتها بصدق، ونتأمل في معنى الوفاء الحقيقي. أيكون الوفاء باستذكار الشهداء فقط، أم يكون بحماية القضية وتحويل تضحياتهم إلى عمل وموقف ومسؤولية؟ فلنستمع إلى هذه الأصوات.
1: الشهيد بيسألنا كل يوم شو عملنا بالأمانة؟ نحن كل يوم بنسأل حالنا هالسؤال يا رفيق الشهيد. نحن مصارنا دايما منحط قدامنا مبادئنا، منحط صوركم، وبين مبادئنا وبين صوركم وبين الأسباب اللي أنتوا استشهدتوا كرمالها، نحن كل يوم عم نشتغل وكل يوم عم نناضل، مرة بالبارودة ناضلنا، ومرة بمواجهة الاحتلالات بالصدور العارية حاربنا، دخلنا على السجون، تعرضنا للضرب وتعرضنا للإهانة، ولكننا مستمرين. واللبنان اللي أنت استشهدت كرماله عم نشتغل ليلا نهارا كلنا من أجل أن لونه طيطلع بيشبهك وبيشبه شهادتك وبيشبه أحلام اللي أنت من أجلها أنت ورفقاتك استشهدته. أنا النايب عياس يزبك.
2: لما نسأل حالنا شو عملنا بهالأمانة لازم نكون صادقين. لبنان بعده ما صار كله مثل ما حلموا فيه شهدائنا، بعد فيه سيادة منقوصة ودولة بعدها عم تناضل حتى تكون صاحبة القرار والسلطة على كل أرضها، وبعد فيه كتير لبنانية عم بيفتشوا عن كرامتهم وأملهم خارج وطنهم. يمكن قصرنا ببعض المحلات، ويمكن تعبنا، ويمكن الطريق بعدها طويلة، بس ما استسلمنا، لأن دم الشهيد مش بس ذكرى من الماضي، هو مسؤولية عايشة فينا وصوت بيرجع يذكرنا كل يوم إنه لبنان ما بينترك. وطالما بعد في دم بعروقنا الأمانة ما بتضيع، طالما بعد فينا نفس رح نبقى نكمل الطريق ونحمل القضية ونشتغل للبنان اللي آمنوا فيه واستشهدوا كرماله. أنا النائب سعيد الأسمر، عضو تكتل الجمهورية القوية.
3: أما الأمانة فهون السؤال الأصعب، مش شو ترك لنا الشهيد، بل شو نحن عملنا باللي تركه. وبصراحة ما فينا نقول إنه أدينا الأمانة كاملة، بعد في دولة ناقصة وسيادة منقوصة وعدالة مؤجلة، ولبنان بعده بعيد عن لبنان اللي حلموا فيه شهدائنا. بس الأمانة ما انتهت، وطالما في ناس بتقول لأ لما السكوت أسهل، وبتواجه لما المسيرة بتكون أربح، وبتتمسك بالدولة لما غيرها بيعتبرها وجهة نظر، يعني بعد في أمل. وأنا بعتقد إنه الشهيد لو كان بيناتنا اليوم ما كان طلب منا نموت مثله، كان طلب منا نعيش مثل ما هو حلم، أحرار مرفوعي الراس بدولة ما فيها حدا أكبر من القانون، ولا سلاح أقوى من الدولة، ولا خوف أقوى من الحق. هيدي هي الأمانة. والشهداء ما بيسألونا قديش حكينا عنهم، بيسألونا قديش حققنا من لبنان اللي ماتوا كرماله. أنا جورج

0: الحمد لله رهاناتنا بالسياسة أثبتت أنها صائبة، وعم نلمس نتيجها من خلال كل شيء صار بآخر 3 سنين. رح نكفي لأنه ما تعودنا إلا نكفي. الرفيق لوسيان شهوان.
1: شهيد ترك إلنا أكثر من ذكرى، ترك أمانة ومسؤولية ملقاة على كتافنا. هل بعدنا منتذكره ومنتذكر أفعاله كرمالنا؟ وهل نحن أوفياء للقضية يلي استشهد كرمالها؟ هل حفظنا على لبنان يلي مات من أجله؟ هل البلد يلي عايشين فيه بيشبه فعلاً البلد يلي حلم فيه؟ هل بعدنا أخوة أو كل واحد عم بيغني على ليلاه؟ هل تذكرنا للشهادة وعملنا نقد ذاتي إنه كل التعب يلي تعبناه ما كان بمحله؟ أو بعدنا على العهد والوعد يلي آمنا فيهم واستشهد كرمالهم ونحن مكفيين الطريق؟ بيير جبور، عضو المجلس المركزي في حزب القوات اللبنانية.
2: حتى لو الشهداء ما قدروا يسألونا، مش لازم أبداً يغيبوا عن بالنا، لأنه باللحظة يلي مننساهم فيها منكون عم ندفن الأمانة اللي سلمونا إياها. من بعدهم نحن مسؤولين عن كل حبة تراب وكل حلم بيحلموا أولادنا. ما فينا ما نكون قد الأمانة وننقلها لأولادنا بكل أمانة. يمكن اليوم لبنان عم يمرق بالحطة مفصلية مثل دايماً، كرمال هيك ما فينا غير ما نكون مثل شهدائنا، لأنه باللحظة اللي مننعس فيها منخسر كل شيء، منخسر دمهم يلي دفعوا تسلمونا الأمانة. بقوة الله ومرافقتهم لألنا رح نضل قد الأمانة، ما ننعس وما نتعب، تيبقى لبنان ثابت بهالشرق ويبقى قلب هالشرق. بنت الشهيد ياس الحصروني، الحنطوش.
3: السؤال، لو الشهيد قادر يحكي معنا شو كان قالنا؟ بالواقع الشهيد بيحكي معنا كل يوم وكل ساعة، بس السؤال إذا نحن عم نسمعه أو لا. شو كان قال عن لبنان، عن القضية اللي آمن فيها وعن البلد اللي حلم فيه؟ الشهيد عارف إنه الشهادة والتضحية مش كافية بلحظة معينة تختزل تاريخ شعب، تاريخ شعوب. في كتير تضحيات، في كتير نضال، بس المهم نكون اخدين هذه التضحية وهذا الشهيد بوصلة لقلنا المنارة يلي عطول عم نتجه بصوبة، وأهم شيء بشرف، بأخلاق، بالتزام وباستعداد للتضحية. بيير بوعاصي، نايب عن قضاء بعبدة بالقوات اللبنانية، تكتل الجمهورية القوية.
4: إذا الشهيد ما عاد قادر يسألنا شو عملنا بالأمانة، نحن قادرين نجاوب منقول له الأمانة بعد أمانة، ما بعناها، ما سومنا عليها، ما غيرناها كرمال ظرف ولا سلطة ولا مصلحة. يمكن تغير الزمن، تغيرت المعارك، بس نحن ما غيرنا البوصلة. لبنان اللي استشهدته كرماله بعده هو لبنان اللي عم نناضل كرماله. لبنان الدولة مش الدويلة، لبنان القرار الحر مش القرار المفروض، لبنان الإنسان اللي بعيش بكرامة وما بينحني لحدا. حملنا الأمانة من جيل لجيل، من المتراس للموقف، من المقاومة للسياسة، من دم الشهيد لمسؤولية كل واحد منا اليوم. هل وصلنا للبنان اللي بيحلموا فيه؟ بعد لا، بس الفرق انه نحن ما اعتبرنا انه الحلم انتهى، ولا اعتبرنا انه المعركة خلصت. بعدنا هون، بعدنا حاملين الأمانة وبعدنا على الوعد، لأنه في قضايا ممكن يغيرها الزمن، بس في قضية لما يكون تمنى دم وحرية وكرامة وطن بتصير أمانة ما إلها تاريخ انتهاء. وأمانتكم بعدها بأيادي أمينة. أنا طوني بدر، عضو مجلس مركزي بحزب القوات اللبنانية.
5: احنا ما وقفنا من مطرح ما استشهدته، عم نعيش على الارض يلي رويتوها بدمكن، ونحنا كمان مستعدين إنه ما نبخل عليها من دماتنا. بارح واجهنا معكم الفلسطيني والسوري، واليوم المشروع الإيراني. ما تغير شيء، المشاريع الخارجية هي نفسها حتى يصير لبنان بيشبه إيران. لكن ما تخافوا يا رفاقنا الشهداء، القضية أمانة بقلبنا وفكرنا وجداننا. مع الدكتور سمير جعجع مكملين حتى تنتصر القضية. ما رح نوفر أي وسيلة حتى نخلي لبنان بيشبه تضحياتكن، ما بيشبه جحودن، بيشبه لون عيونكن، لون العلم اللبناني ومش لون العلم الإيراني، بيشبه صدق مقاومتكن ومش إرهابن. نحنا رح نكمل النضال على الأرض، وانتو صلولنا من فوق وتشفعوا فينا مع القديسين والرب يسوع المسيح، آمين. جورج حايك، رئيس الدائرة السقفية بالقوات اللبنانية وعضو المجلس المركزي.
6: أما بالنسبة للأمانة، فأنا بشوف أنه الأمانة اللي تركها الشهيد إلنا مش بس أنه نتذكره ونحط صورته ونحكي عن تضحياته. الأمانة هي أنه نضل أوفية للمبادئ اللي استشهد كرمالها، ونكمل النضال من أجل لبنان اللي آمن فيه. يمكن الطريق ما كانت سهلة، ويمكن بعدنا شوي بعاد عن لبنان اللي منحلم فيه، بس الأمانة بتفرض علينا أنه ما نيأس وما نساوم على سيادة بلدنا وحريته وكرامته. فانيسا سعيد سفير، رئيسة لجنة الأنشطة المركزية بحزب القوات اللبنانية.

0: وإذا الشهيد ما عاد قادر يحكينا ونحن بس اللي بدنا نحكي بنقول له يا شهيدنا الحبيب اصحى يكن لك فكر إنه نحن ما رح يرفلنا جفن وما رح نوقف ولا لحظة نضلنا عم الناضل والناضل والناضل لنوصل للي أنت حلمت فيه وللي أنت طمحت له وللي أنت سقيت هالوطن دمك كرماله. اوعى تفكر إنه رح تغفلنا عين، نحن رح نضلنا مستمرين بكل ما أوتينا من قوة رغم كل الصعوبات رغم كل التحديات رغم كل التعب وكل العقبات اللي بتقلنا أوقات يمكن ما توصل ما رح توصلوا. مبلا نحن مؤمنين إنه رح نوصل ورح نكفيك نوفيك تعبك ورح ساعتها منصلي لك ومنقلك أديت قصتك للعلا ونحن كمان أدينا قصتنا للعلا وصار عنا وطن على حجم تضحياتك.
1: الأمان اللي تركتوها يا رفيق الشهيد نحن ما منتركها، عم نلبس نفس الزيت اللي لبستوه، عم نوقف نفس الصف اللي وقفتوا فيه، عم نحمل العقيد اللي استشهدتوا كرماله. الدرب اللي مشيتوها نحن اليوم عم نكملها، مش بالكلام، بالمسؤولية والوفا. كتار بيسألونا ما بدكن ترتاحوا؟ ما زهقتوا؟ لا ما رح نرتاح، رح نضل عم نحرس نفس الأرض ونفس القضية وعم نحمل الدم والعهد، دم شهدائنا اللي استشهدوا كرمال لبنان وعهدهم أنه نوصل للبنان اللي بيشبههم، لبنان اللي استشهدوا كرماله.
2: سهيل منسى ابن خيو للشهيد سهيل منسى.
3: ربما لم يعد الشهيد قادراً على أن يتكلم بصوته، لكنه حاضر في صوت كل إنسان لم ينسى، وفي كل رفيق بقي حاملاً للشعلة، وفي كل أم أخفت وجعها خلف مسبحتها، وفي كل ابن كبر وهو يحمل اسماً وصورة وحكاية. لم يطلب منا الشهداء أن نبقى أسر الحزن، بل أن نبقى أوفياء للحلم، أن نحمل لبنان الذي أحبوه، وأن نحافظ على حريته وكرامة أبنائه، وأن نكمل الطريق مهما طال ومهما كان صعباً. ويبقى السؤال الذي لا ينتهي بانتهاء هذه الحلقة، هل لبنان اليوم هو لبنان الذي حلم به؟ وإذا لم يكن كذلك فماذا سنفعل نحن ليصبح كذلك؟ في يوم الشهيد لا نستذكر فقط من رحلوا، بل نستذكر لماذا رحلوا ومن أجل ماذا استشهدوا وأي أمانة وضعوها بين أيدينا، لأن الوفاء ليس كلمة نقولها مرة في السنة، بل الوفاء موقف نعيشه كل يوم. والشهيد لا يموت ما دامت قضيته حية، وما دام بيننا من يحمل الأمانة ويحفظ الذاكرة ويكمل الطريق. المجد والخلود لشهدائنا، وليبقى لبنان الذي استشهدوا من أجله سيدا حرا مستقلا.
4: من قلب فريدي سابا وريم حرب شواح، تحية وفاء لشهدائنا الأبرار. على الوعد باقيين تننقل الصوت والحقيقة.

أخيرا أحمد سعد ببيروت. على موعد مع الناس الحلوة بحفل من العمر بالفورم دو بيروت ب 26 أيلول الساعة 8 المساء. البطاقات متوفرة.

سجل قصف مدفعي إسرائيلي على المنصوري، واستهدف قصف مدفعي حرج كونين في قضاء بنت جبيل. أكد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن السيطرة على علي طاهر تمثل إحكام القبضة الأمنية على جنوب لبنان، وقال: تقدمنا نحو علي طاهر بعد معلومات أفادت بوجود أنفاق قيادية وسيطرة لحزب الله. وأوضح أن علي طاهر آخر موقع حصين للدفاع عن منطقة النبطية التي تحظى بأهمية بالغة لحزب الله. وختم كاتس: لن ننسحب من المنطقة الأمنية في لبنان حتى نزع سلاح حزب الله بكل أنحاء البلد. واليوم أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن المؤسسة الأمنية وصفت الوضع في جنوب لبنان بالبالغ الحساسية، مع تصاعد نشاط الجيش في مرتفعات علي طاهر وتخوفه من رد حزب الله والتهديدات الإيرانية. أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف زورق أمريكي مسير حاول دخول مضيق هرمز. رأت روسيا أن التصريحات الأوروبية بشأن الحوار معها غير جدية وبلا معنى، وأن الأوروبيين يريدون إطالة أمد الحرب. سوريا: قصف الجيش الإسرائيلي محيط قرية الصمداني الشرقية في ريف القنيطرة الأوسط بقذيفة مدفعية، كما أطلق النار بشكل عشوائي على منازل مدنيين في قرية في ريف درعا الغربي. واليوم حذر الأمن الإسرائيلي من مساع لاستهداف إسرائيليين حول العالم قبيل أعياد تشرين 2026. إلى هنا نأتي إلى ختام الموجز، شكرا لحسن المتابعة وإلى الملتقى بألف خير.

النفس مقاومة لبنانية، الدم مقاومة لبنانية، الروح مقاومة لبنانية، الهدف جمهورية قوية. الأحد 6 أيلول 5:30 بعد الظهر معراب للديس السنوي لراحة أنفس شهداء المقاومة اللبنانية برعاية البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، ونحن معكم ببث مباشر اعتبارا من 2:30 بعد الظهر، وبيبقى مشعل الشهداء فجر السيادة ونور لبنان الحر.

0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
2: هاي خبرية، صار بدا غسلي وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: بنزين 95 أوكتان مليونين وستمية وألفين، بنزين 98 أوكتان مليونين وستمية وعشرين ألف ليرة، مازوت مليونين وأربعمية وأربعة وسبعين ألف ليرة، وقارورة الغاز مليون ومية وسبعة وستين ألف ليرة لبنانية.
0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
4: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76 91 22 11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

0: دايما حدي.
1: رفاقي الشهداء حتى بغيابكم بخافوكم، بخافوا من استشهادكم، بخافوا بطولاتكم، بخافوا حبكم والتزامكم بمجتمعكم ووطنكم، بخافوا استقامتكم وتجردكم، بخافوكم لأنكم بعكسهم تماما، لأنه مجرد وجودكم بيكشف حقيقتهم البشعة. بوجودكم بيكونوا مثل العتمة حد النور، بوجود النور تتبدد العتمة.
0: فجر السيادة.
2: رمزي إيراني انخطف سنة 2002 7 أيار. هلأ بعد ما صار له بعد شي جمعة أو شي 4-5 أيام ما بيّن أو بعد شي جمعة، كلفوا لجنة مجموعة تجمع معلومات عنه. هلأ نحن بلشنا نجمع معلومات، ورمزي الإيراني موضوعه سهل جدا. أنا بتفاجأ أنه رمزي الإيراني ما تنكشف، لأنه نحن بمهنية اشتغلنا ونحن حددنا وين موجود رمزي إيراني. هلأ شو صار؟ بس انكشفت الجدة اجا قاضي التحقيق حط ايده على الملف. اشتغلنا على التليفونات، رمزي إيراني الساعة بين 4:30 و5:50 انخطف من هونيك عن الوردية هلأ واختفى. نحنا قعدنا على الشبكة على القديم، مش مثل اليوم بروغرامات على المعلومات لشي، قعدنا نشتغل على الشبكات. نحنا 30,000 خط كمرة هونيك عم نشتغل على 30,000 خط على الوردية لنشوف نحلل منهم شو قصة. تاني يوم سهلت مهمتنا. ليه؟ رمزي إيراني كان جي مساج من البنك بيبعت مساجات انه اخد مصاري، ساحب مصاري، وصل له مساج. يلي خطفوا مسكر تليفون دغري، بس هو عم بيشتغل بده يشوف شو عنده أرقام أو شي، فتحوا بالغلط طق المساج. وين بيّن المساج؟ على شبكة سائل حدث دغري. عرفنا نحن وين، قعدنا شو نعمل ساعتها، حددنا موقعه وين.
3: وين؟
2: مركز سوريا
3: بالضاحية.
2: بالضاحية مركز سوريا، شو مش سر هيدي يعني. أنا هلا ما لحتى نشوف بس كيف التنفيذ صار. هون مهم صرنا بهالوقت 4:30 و5 شو في أرقام تليفونات توجهت لهالموقع اللي بيّن فيه رمزي إيراني. بيّنت الشبكة، نحنا حطينا رقم الفلان، رقم الفلان، رقم فلان كليك، ورقم فلان معروف. هودي هن توجهوا، كانوا موجودين بموقع الجريمة وراحوا محل ما بيّن الخط. يعني أنت ما بدك إلا بالتحقيق تستدعي هالأصحاب التليفونات وتشوف.
3: بينوا عندكم أصحاب التليفونات؟
2: بينين، وأنا ما لي حق والأسماء، هذه سرية التحقيق. بس أنا
3: بس عملتوا محضر؟
2: نحنا عملنا محضر معلومات، نحنا ما بنقدر.
3: بعتوا للقاضي التحقيق؟
2: القاضي التحقيق.
3: حاتم ماضي كان؟
2: حاتم ماضي كان.
3: وشو صار في المحضر؟
2: ما بعرف. خلصت. أنا برأيي لو كنت أنا عندي صلاحية كفي بالتحقيق كنت كفيته، لأنه عندي تجارب مع السورية ولقطنا اثنين وعدموهم. هلا أنا مش عم بحكي لأنه فلوا السورية، بس أنت بتعرف ما واقفة أنا، ما في شيء يعني. وقت يجي آدمي ويقول لي حقي بك تحصل لي، بعرف أنه الهم تقيل، بس روح، لأنه الآدمي ما قاله غيرنا. الأزعر بيروح عند الميليشيا التابع له.
3: يعني أنتوا وقفت مهمتكم هون، ما عدتوا تبعتوا الموضوع، ما عدت أجيكم أوامر أو تعليمات من القضاء لتروحوا تجيبون أو شيء؟
2: لا لا لا، بس يوضع إيده على الملف قاضي التحقيق خلاص أنت بشلك، إلا باستناب إذا عمل لك إياها. نحن خلصت مهمتنا، عطينا التحقيق يلي اشتغلناه أربعتنا.
0: هالمعلومة اللي كشفها العميد المتقاعد شارل عطا بمقابلة مع صحيفة نداء الوطن كانت كفيلة ترجع تنفض الغبار عن ملف عمره 24 سنة. معلومة كشفت خيوط جريمة تسكر عليها من اللحظات الأولى بظل ضبضبة هوليوودية للحادثة. رمزي إيراني شهيد الشباب يلي انخطف ب7 أيار 2002 من قلب بيروت وبقلب النهار، ومن بعد أسبوعين تم العثور عليه مقتول ومحطوط بصندوق سيارته، ما كان مجرد ناشط طلابي ولا عضو عادي بصفوف حزب القوات اللبنانية. رمزي كان صوت حر وعقل وطني وضمير حي، ما بيرضى بالذل ولا بيقبل بالنسيان. اختطف رمزي أثناء توجهه من بعد عمله ليحتفل مع عائلته بعيد ميلاد بنته ياسمينة يلي بوقتها كان عمرها 5 سنين، ولكن بدل ما تطفي ياسمينة شمعة الأمل بسنة جديدة مليانة حياة وفرح وذكريات حلوة مع والدها، ضوت الشموع على نية يرجع لرمزي بخير وسلامة.
4: أنا بذات الليلة بالليل يعني بس قربت تصير الساعة 9 بلشت تشك إنه مش مزبوط اللي عم بيصير. طلبت صاحبه ونزلنا أنا وياه نبرم بكل الباركينجات بكل الطرقات الصغيرة يلي ممكن رمزي يصف فيها ويتمشى على الشركة. لا بزيت الليلة عشية ما كان في شي يعني.
5: سألتوا إذا حدا شاف شي عبر؟
4: سألنا ما كان، ما حدا بيعرف شي أبدا. كل ما بنظهر من البيت حسبي بيجي مرة بالجمعة واحد بيسأل الناطور سؤالات يعني وين رمزي، أي ساعة راح، كيف راح، أي طريق بياخد، ولاده أي ساعة بيجوا من المدرسة. عرفتي كانت سؤالات غريبة. الجار عنا قالنا أنه يا عمي عم بيجوا يسألوا سؤالات مش مزبوطة عن رمزي. بيقوم رمزي ساعتها بيتعجب أنه كيف عم بيصير، بيتصل بشخص وبيعطيه رقم السيارة وبيقول له بدنا نشوف. الشخص بيقول له أوكي بدنا نشوف، إذا من عنا رح نقول له ما بقاش يطلعوا، بس مش على علمي أنه من عنا عم بيطلعوا. هالشخص هو بالمخابرات يعني مثل ما قلت لك رمزي كانوا يستدعوه أوقات شو ما بيصير تحرك قواتي. نهار الحادث خطف رمزي قالنا الكونسيرج انه بذات الوقت كان في سيارة ناطرة فوق غريبة كمان أخذنا رقمها ورمزي انخطف من الحمرة. يعني هالسيارة كمان سمع الكونسيرج صاحب اللي إجا يسأل عن رمزي لقط السيلولير وقال لهم صارت الساعة 5 وبعد ما إجوا.
0: تاني يوم بلشت تورد اتصالات بتقول إنه شافت سيارته بأماكن عدة ببيروت، فتمت ملاحقة الموضوع، إلا إنه تبين بالنهاية إنه كل هالمعلومات كانت مغلوطة ومضللة. وبنهار 21 أيار 2002 بلغت سيد الأجهزة الأمنية إنه أثناء توقفها حد أحد الفنادق ببيروت وهو سيراك شمت ريحة كريهة طالعة من سيارة بولو سودا حد الفندق. كشفت القوى الأمنية على السيارة فلاقت جتة متحللة بالصندوق. رئيس مصلحة الطلاب بوقتها سلمان سميحة يلي اتصل فيه أحد الأمنيين ليتأكد من الجتة سارع لكاراكاس، فصعب عليه يتعرف عليها نظراً للتشويه يلي أصابه. والطبيب الشرعي قال إنه الوفاة حصلت قبل 4 أيام من ظهور الجتة، أي من بعد 10 أيام على اختطاف رمزي. البطريرك الراحل مار نصر الله بطرس صفير كان الحاضن الأكبر لقضية القوات اللبنانية، وكانت كلمته مقدسة عندها، وكان رفيق الشباب وتحديداً شباب القوات اللبنانية بدرب الجلجلة الطويلة إلى حين خروج القائد سمير جعجع من المعتقل. وبقضية الشهيد رمز عيراني كان له أيضاً وجود وصوت حر، مثل ما كان دايماً يرفض كل الضغوط ويرفع الصوت بالعالي بزمن اختناء الأصوات.
6: وإذا كنا نفرح بذكرى تحرير الجنوب فإننا نحزن لما جرى عندنا من انتكاسات أمنية كان آخرها مأساة اغتيال المرحوم المهندس رمزي عيراني الذي جرى في مطلع الأسبوع الفائت، وحتى الآن لم يعرف شيء عن أسباب هذه الجريمة النقراء ولا عن ظروفها وملابساتها والدوافع إليها، ونأمل أن يهتدي التحقيق إلى جلاء ذلك كله لئلا تبقى هذه الجريمة مثل غيرها من الجرائم التي ارتكبت على أرضنا وبقي مرتكبوها مجهلين.

0: كتار كتار اللي رافقوا رمزي بمسيرته النضالية على الأرض، ومنهم عضو تكتل الجمهورية القوية النايب نزيه متى. سعادتك، بالبداية بحب أعرف منك كيف بتقرأ استشهاد رمزي عيراني، خصوصاً أنه رمزي كان رفيقك بدرب النضال؟
1: أول شيء بتقول لك صباح الخير. بالنسبة لاستشهاد رمزي أنا بحطه هيك بمسارين. أول واحد إذا بدي أخذ تجاه من ناحية رمزي، مثل وكأنه عم نقول نحن أصحاب قضية مستعدين نقدم أغلى ما عنا حتى بس الزيت، وهيدا اللي بالفعل عمله رمزي. ومن ناحية قتلة رمزي، هو رسالة لكل واحد كان مناضل حر بهالبلد ومواطن حر بهالبلد، هيدي الرسالة تيقولوا له إذا أنت ما بتلتزم بالنظام اللي كان بوقتها مسيطر، هيدا بالآخر الجزائر رح تاخده.
0: سعادتك، يعني اليوم كل المتغيرات اللي عم نشهدها على الساحة إن كان الإقليمية أو الدولية، وتحديدا على الساحة السورية بظل نظام مخلوع نظام الأسدي يلي تغير، بدي أعرف منك شو اللي تغير اليوم، خصوصا من بعد التفصيل يلي طرق على ملف رمزي عيراني وحديث العميد المتقاعد شارل عطا يلي قال فيه أنه اقتيد رمزي عيراني إلى مقر المخابرات السورية بالضاحية الجنوبية، ويلي طلب على أساسه الدكتور سمير جعجع إعادة فتح الملف.
1: صراحة هالمعطى يلي عطاه العميد حسب قوله أنه هيدا المعطى موجود من 24 سنة.
0: نعم.
1: أوكي، بفهمي بوقتها أنه الدولة اللبنانية ما تحركت لأن كان في عليها ضغط من النظام الأمني السوري المشترك اللي كان بوقتها، والملف الكل بيعرف أنه ما كان في ورقة موجودة لأنه كان في ملف فاضي. بس هلأ ما في عذر، المعطى صار موجود، وأنا برأيي لازم، ما بعرف شو يعتبر بالقانون بمثابة إخبار، أنا برأيي لازم القضاء يتحرك منه لحاله، مع أنه بعرف كتير منيح يعني السيستم يلي بتبعه النظام الأمني السوري عادة القتلة يقتلوا حتى ما يضل في منهم مخبر، بس ما بيمنع أنه لازم القضاء اللبناني والدولة اللبنانية تلعب دورها مثل ما لازم، حتى على القليلة على القليلة هيك يعني هالشهيد رمزي عيراني اللي هو صار له 24 سنة تحت التراب يوصل له جزء صغير من حقه، وأكيد أهل رمزي عيراني ورفاق رمزي عيراني ومن يمثل رمزي عيراني يوصل لهم حقهم حتى لو من بعد 24 سنة.
0: يعني حتى رمزي لا يقتل مرتين إذا بدنا نقول،
1: يعني إذا بدك رمزي عيراني يمكن انقتل مش مرتين، 10 مرات من وراء تحقيقات اللي صارت بوقتها، قديش طلعوا إشاعات وإشياء يعني ما إلى علاقة أبدا بالقتل اللي صار. يعني عن جد أكيد كفير رمز إيراني يقتل مرة جديدة، لهسبب هذا لازم قضاء يتحرك بطريقة معينة.
0: نعم، النائب نزيه متى، بدي توصف لي شوي الأجواء يلي عشتوها من وقت ما اختطف رمزي إلى حين العثور عليه جثة بصندوق سيارته، كيف عشتوا كمناصري وكمناضلين بالقوات اللبنانية بهذيك الفترة؟
1: أكيد كانت صدمة كتير كبيرة، خاصة أنه نحن كنا بفترة تعتبر أو تسمى فترة السلم، وكمان إذا بتتذكري شوي بفترتها كان في القمة العربية الموجودة بلبنان، من المفترض أنه يكون القمة العربية بلبنان هالقد العرب كلهم واثقين بالأمن بلبنان حتى يجوا يعملوا هالقمة هون. واختطاف رمزي عيراني كان على بعد كم مئة متر من مركز الأمة العربية اللي كان بسانترفيل بفينيسيا تقريبا على حدود سانترفيل، فانخطف رمزي وانقتل بزيت ريجن ورجع انكب بزيت المنطقة بالتحديد، وللأسف على الكلمة لأنه هيك حطوه بصندوق سيارته بالفعل. فأكيد كان صدمة كتير كبيرة، لأنه نحن مثل ما كنت عم قلك بنعتبر حالنا كنا مثل ما كانوا أوهمونا أنه بفترة السلم، وخاصة أنه لما شخص مثل رمزي عيراني عم بيناضل مثل كل الرفاق يعني بصدور عارية يعني بالرأي الحر عم يطالب بإخلاق سمير جعجع أو أنه الدولة اللبنانية ترجع تأخذ مسارها السيادي المضبوط، فالثمن بيكون أنه يقتل رمزي عيراني. بالفعل كانت صدمة كتير كبيرة، خاصة بهالجمعتين يلي انخطف فيهم رمزي كليا ما عدنا عرفنا عنه شيء أبدا، بعدين لما صارت الإشاعات تطلع والتليفونات تجي للرفاق، وبعدين لما يعني خلص مثل أكنه عم يدلوكي على مطرح الجريمة وين ويقولوا لي وين السيارة موجودة. فمن هالمبدأ هيدا هالفترة هيدي بالذات كانت كتير صعبة حتى تم العثور على رمزي عيراني جثة بنص بيروت. هون كانت صدمة الأكبر، انه كنا مأملين انه يكون شيء مطرح معين يمكن بالتحقيق يمكن يردوه، لان مش معقول ينحمل دم شاب مهندس عم بيناضل في سبيل قضيه معينه تكون هالقد رخيصه وتم اغتياله بالرصاصين. بالفعل كانت كتير قاسي.
0: نائب نزيه متى، قدر رمزي بهيديك الفترة أنه ينتزع مقعد للقوات اللبنانية بنقابة المهندسين للمرة الأولى بوجه مؤيدي النظام السوري وحزب الله، قدي كنت مهمة هيدا المحطة بالنسبة لإلكن كقوات لبنانية خصوصا بظل الهيمنة السورية ولو مثل ما ذكرت حضرتك بزمن السلم على أساس بوقتها؟
1: صحيح، بدي لك شغلة، هديك الفترة بتعرفي كان في حظر على حزب القوات اللبنانية، كان الحكيم بالحبس، كان كل واحد بيقول قوات لبنانية كان يعني كأنه صلب المسيح، يعني هالقد كانت شغلة كتير كبيرة، فكان تحدي كتير كبير إذا بدك بالتسعة وتسعين أول ما خضنا الانتخابات بنقابة المهندسين، وفيما بعد بألفين واثنين. ليش عم قلك هالداتين بالتحديد؟ لأنه بال1999 تم انتزاع أول مركز للقوات اللبنانية بنقابة المهندسين، فيما بعد بال2002 وبالفعل من بعد الانتخابات بتاني مرحلة على قد بكم يوم انقتل رمزي إيراني. لصار هيدا حقيقة عند دلالات، خاصة رمزي كان هالشاب المناضل على شتى المستويات، على المستوى الطلابي، على مستوى المهندسين، وكان دينامو، كان محرك. فمن هالمبدأ هيدا أنا برأيي كان بدهم يوصلوا رسالة بطريقة معينة، ورمزي كان يعني أفضل رسالة، لأنه عم بيقولوا كل حدا عم يتحرك على الأرض بهالقوة بهالحركة بهالدينامية سيقتل حتى يوصل رسالة لكل أنه أوعى تجربوا تعملوا أي شيء ممكن. فإيه حقيقة هذا الاستحقاق أنا برأيي كان عنده ردة فعل، خاصة مثل ما قلت لك أنه تحدي كبير بمنطقة معروفة شو هيك أنتراجة شو كان بالتحديد ينرفع علم القوات اللبنانية وتسجل فيه انتصار.
0: نزيه متى، اليوم لو بقي رمزي عيراني على قيد الحياة، هل معقول كان يكون زميل لألك أو مثلا بعده مناضل وزير؟ شو كنت بتتوقع يكون رمزي كونه هالقد حدا دينامو مثل ما وصفته؟
1: بتعرفي شو الأهمية بالقوات اللبنانية؟ أهمية بالقوات اللبنانية مع الاحترام للكل، من رئيس الحزب لمطلق فرد منتمي لحزب القوات اللبنانية، عندهم ذات النضال، ذات القيمة، وذات الزخم، وذات الفعالية، لأنه هي شان كاملة متكاملة عم تعطي هالنتيجة بالتحديد. بس ما في شك أنه رمزي بأيام لا إذا بدك ما كان في إدارة مضبوطة بالقوات، ما كان في تنظيم فعلي بالقوات، قدر فرض نفسه. فأكيد أكيد كان رح يقدر يفرض نفسه بوقت الفيل القوات بأوج تنظيمه، خاصة شخص مثل الحكيم يلي بيقدر كل الطاقات وكل إذا بدك النضالات والتضحيات لهالقضية. فأكيد رمزي كان رح يكون بمطرح حساس ومطرح فعال، لأنه هو بيسهل هالشيء والقوات بيسهل هالشيء.
0: نعم. سؤال أخير اليوم، إذا بدك تتوجه بكلام من القلب لا رمزي ولا عائلة رمزي، شو بتقلن؟
1: أكيد ما في شيء بصراحة بينقال بعود خسارة رمزي عيراني، لا لأله ولا لأهله. بس ما في شك إنه دايماً في شيء بيواسي وبيعزي بالحياة، انه لما تشوف الشيء كان عم يناضل كان ماله رمزي وكل الشهداء من قبله، بس هيك تيجي بتاخذي رمزي بنوع خاص بالفترة، برجع بقول لك اللي انقتل فيها رمزي انقتل فيها بفترة سلم حقيقة. فمن هالمبدأ هيدا بقول له لرمزي، القضية يلي انت دفعت كرمالها ويلي انت ضحيت كرمالها وكل الشهداء حكما من اول ما انوجد فيه اسم القوات اللبنانية او المقاومة اللبنانية المسيحية بالبلد، عن جد يتحقق الشيء اللي نضلنا كلنا كرماله. فالحساب هيدا دمك ما راح دعان، دم الشهداء ما راح دعان، لبنان على المسار المضبوط، رفقاتك يلي بتعرفهم واللي ما بتعرفهم، لانه في رفاق لرمزي خلقهم بعد ما مات رمزي وهلا بيعرفوا رمزي مثلي ومثلك، هي شغله كتير مهمه. فهول الشباب بيقولوا لك، هني بشكل خاص بيقولوا لك انه نام وارتاح مطرح ما انت، لانه اللي نضل كرماله عم يتحقق. النظام السوري انهار من بكرة أبيه ولا مزبلة التاريخ، النظام الأمني المشترك مع السوري بلبنان على زوال، وشفنا الأشخاص والمسؤولين اللي كانوا يتخبوا ويتلطوا يتاخدوا مصالحهم بالنظام السوري وين صاروا؟ كمان صاروا إلى زوال، وإن شاء الله يا رب على المدى المنظور ما يضل في أثر لهالنظام هيدا بالذات ولا للأشخاص اللي كانوا محتميين بهالنظام، ويسلك مساره البلد على السكة المضبوطة. فلسبب هيدا الله يرحم ترابك رمزي عيراني، بقلن لأهله دم رمزي، بعرف خسارته ما بتتعوض، بس دم رمزي ما راح ضيعان، اللي ناضل كرماله كل الشهداء أكيد عم يتحقق.
0: يعني فعلا رمزي تجرأ حيث لا يجرؤ الآخرون، وكانت بتستاهل هيدا الجرأة أنه يضحي بنفسه كرمالة.
1: أنا بالنسبة لي أكيد إيه بقول، لأنه بالآخر هو الحياة خيار، الإنسان ولا شيء بينفرض عليه إلا ما يكون هو موافق عليه، ورمزي أخذ خياره بالنضال، وكلنا أخذنا خيرنا بالنضال، والقوات اللبنانية أخذت خيارها بالنضال، ومش بالصدفة عن جد. أنا بقول لك إياها بصراحة مدام كارلا، مش بالصدفة هيك السلوغانات بتطلع أو الشعارات بتطلع، لا بتطلع من بعد خبرة، من بعد هيك تفكير على وقت مطول حتى تطلعي بسلوغان معين أو
0: صحيح
1: بشعار معين. والقوات اللبنانية لما طلعت بشعار حيث لا يجرؤ الآخرون، لأن بالفعل القوات اللبنانية قررت تناضل بسبيل هالبلد حيث لا يجرؤ الآخرون.
0: عضو تكتل الجمهورية القوية النائب نزيه متى، شكرا لك على هالمداخلة.
1: ميرسي لك.
0: نعم، رمزي كان رمز للمقاومة السلمية لحزب القوات اللبنانية، فغدروه بسلاح بزمن السلم، دفع حياته ثمن العبور للمقاومة السلمية، وعبد الطريق لصمود الشباب بلبنان.
2: نتمهل ونتوقف برهبة وإجلال أمام هامات شهدائنا الأموات والأحياء، ونقدر ما بذلوه من أجلنا، وندرك أن دماء الشهداء أمانة في أعناقنا وضمائرنا. لنتوقف ونفكر برفاق أجبروا على الهجرة وترك الوطن، ونامل على عودتهم، فالأرض لأرضنا ولنا في كل زاوية منها جزء منا. فكروا أيها الرفاق أن لبنان وطننا وفيه باقون، ولن تهزنا ريح أو محنة، ولن نبخل بأي غال لاستعادة ريادته المغتصبة وعدالته المفقودة. لنفكر أيضا وأيضا بأن قائدنا ضحى بحريته الشخصية من أجل حرية الوطن وحرية كل واحد منا. ولنبدأ أيها الرفاق بالعمل اليومي الجدي لكي لا يقتل شهيدنا مرتين، مرة دفاعا عنا ومرة بلكان منا. قد يستطيع البعض الهيمنة على القرار السياسي والسيطرة على الأرض والتأثير على وسائل الإعلام واعتقال المعارضين والتنكيل بهم، ولكنه لن يستطيع أبدا أن يقتل أفكارنا وأفكار الأحرار في هذا الوطن، ولن يستطيع أبدا وضع حد لأحلامنا في بناء وطن الإنسان والحرية والكرامة.
3: اسم الحرية، اسم الإنسانية، اسم القضية، عم نتحدى الموت.

0: فبالوقت يلي بتلاقي كل العالم عم تبعد عنك بتلاقي صديق بيوقف حدك على المرة قبل الحلوة وبيكون سند لإلك ولعيلتك وخير مثل على الصداقة الحقيقية. السيد باسكال حداد يلي رافق رمزي وتجرع مع عائلته الكاس المرة باستشهاده بيروي للبنان الحر عن صديقه رمزي. باسكال، كونك صديق رمزي عيراني، بدي تخبرني أكثر عن رمزي الصديق الوفي يلي قطع بحياتك.
1: رمزي تعرفنا على بعض يمكن بالجامعة بال89، وكان أكيد شخص مميز، له لمعة وله حضور أكيد. بعد فترة لقينا بالجامعة زيرو ثاقبت أنه طلعنا هو بالجامعة وأنا فت بالجامعة، وأكيد صرنا أصدقاء مع أنه في فرق شوية، فرق بالعمر شوي يعني كم سنة، بس كنا كتير أصحاب وكتير في كان علاقة قريبة.
0: إذا بدي جمد لحظة من اللحظات يلي جمعتك برمزي، شو معقولة تكون هيدا اللحظة؟
1: هيك صعب كتير مدام واحد في كتير، هلأ في إشي يمكن شوي خاصة ما كتير فيني أحكيها، بس ما في مرة كان في مشكل عن جد ياخده على عاتقه ويجرب يساعدني. وقت الملاحقات، وقت الهيدا تلاقيه هيك كول، ما يكون يعني نكون يمكن في أنا شخصيا نكون ستريست أو قتلين هم بكرة شو بده يصير، هو يكون كول وعم بيحكي الأمور مثل كأنه ما صار شيء، وعنده روح التحدي دائما كان بأي حادثة تصير. يعني عم بيحكي أيام الملاحقات وأيام ال يعني ما عم بيحكي بعد 94 لـ 2002.
0: أستاذ باسكال، رمزي قبل ما يستشهد حس أنه هو ملاحق، هو ما عاير الموضوع أهمية أو لأنه كان هالقد كول اعتبر أنه هيدا شيء طبيعي؟ بتلومه أنه مثلا بمطرح من المطارح أكيد من المحبة، بتلومه أنه ما عاير هالموضوع أهمية؟
1: هلأ بلومه يمكن لازم كان يخفف أو يوقف أو هالإشياء، بس أكتر من هيك شو في يعمل؟ يعني ما في، نحنا كنا بوضع كل العالم ضدنا، انه اكيد واحد وقت يكون كمان عنده ولاد لازم يفكر اكثر كمان. انا يعني الله يرحمه رمزي صرني.
0: نعم، يعني يمكن كان لازم يخفف شوي الاندفاع كون عنده
1: برابلي
0: عائلة.
1: برابلي اكيد، لانه كمان اجتماعات بقلب بيته، بعدين حركته كل النهار يعني ايه وفكرنا بفترة ما يعني ما في رحمة.
0: باسكال، بدي تخبرني شوي أكثر عن هاللحظات الرعب يلي عشتوها بين اختطاف رمزي ولتأكدتوا أنه مختطف مش موجود عند الأجهزة الأمنية وإلى حين العثور على جثته بقلب السيارة.
1: هيدا نهار 7 الشهر كان.
0: نعم،
1: 7 أيار. أنا كنت وصلت على البيت عشية يعني من الشغل، وبالتلفن لي جاسي وملبكة. أنا قلت عادي يعني أنه كانت يمكن 6 7 شيء، أنه صفا، أنه قال أنه عيد ياسمين وما أجا وما يعني الأمور كانت مستغربة.
0: نعم،
1: أكيد تلاقينا نحن عند طنط إمي يعني أمه لرمزي، ورجعنا برمنا، وكان يعني معنويات جدا جدا عاطلة يعني
0: أكيد.
1: أنه شو صار. برمنا، بتذكر أنا وجاسي برمنا بالحمرة وبكل الطرقات اللي بتودي يعني، وبرجع بقول انه ما بتفكري بالأسوأ لانه مش معقول. كان الأسوأ شيء عنا انه يكون اوكي بالوزارة او بشي مركز مخابرات، هذه هي كانت الورست كيس سيناريو.
0: نعم.
1: وتاني نهار نزلنا قدمنا بلاغ كمان انا والجاسي والمحاميين الله يرحم.

0: موجود موجود، وحتى قالوا لنا انه باي منطقه، يعني قصص صارت، قصص مثل فيلم سينما، يعني
1: نعم
0: امور كتير صارت. حتى مره صار انبعث الاس ام اس كمان يمكن تعرفوا فيها،
1: صحيح
0: وقالوا لنا حد الكومودور، هو كان مش حد الكومودور، حد الـ على الـ شو اسمه كاراكاس.
1: نعم
0: مهم انه مثل كأن كانوا بده يلبسوها فينا، نزلوا شوفوه ونحنا بس هيك العاطفه عم بتجرنا، مش شيء تاني، يعني مش انه عم نفكر. طبيعة الحال كان فيلم رعب، يعني انا هيدا الجرح كله من نهار
1: الاختطاف
0: الاختطاف، لا بعد ما لقينا جدي الله يرحمه، لا اسابيع، فيلم رعب، فيلم رعب ما بنساه بحياتي. وجرح ما بيتسكر، يعني ما بعرف كيف واحد بيقدر يتخطى هالشغلة بدون ما يعرف تفاصيل، بدون ما يعرف التفاصيل، مين عم بحكي، مين مش كطرف، مين
1: نعم
0: كشخص أو كأشخاص
1: بالأسماء
0: عملوا وشو صار بهالفترات. هودي الوحيدين اللي ممكن يخلوا الواحد هالجرح شوي يندمل.
1: أستاذ باسكال، حكينا عن العميد المتقاعد شارل عطا، عن الكلام يلي فجره بالمقابلة لصحيفة نداء الوطن وقت قال أنه اتاخد رمزي على مركز المخابرات السورية بالضاحية، ومن بعد هيدي المقابلة كان في حديث للدكتور سمير جعجع وقال دعي فيه لإعادة فتح ملف رمزي عراني. شو معقول يتغير اليوم؟
0: كجو عام وكطرف وكمستفيد وكمخطط وكل هالأمور معروف مين،
1: نعم
0: يعني مش بس
1: مش خفى على
0: كتير،
1: حدا.
0: ايه بس كتير كتير بيفيد انه لا أهل الضحية، لا أهل الشهيد، ولا لنا نحن كأصدقاء ورفاق انه ينعرف تفاصيل كيف. يعني جدا هالهاجس عندي او عند الكل انه كيف صارت هالأمور، كيف انخطف، أخذ شو انعمل بهالأسبوع اللي كان بعده طيب فيه.
1: يعني
0: أكيد
1: هيدا
0: هيدي
1: أبسط
0: الأمور
1: حقوق
0: كلها،
1: العيلة إنه
0: نعم نعم
1: والأصدقاء إنه
0: نعم
1: يعرفوا شو صار، يعرفوا الرواية
0: مظبوط.
1: كلها.
0: ومين الأشخاص ممكن يكونوا ماتوا هلأ؟
1: نعم
0: أكيد هيدا الحديث، يعني بدون هالتفاصيل الصغار اللي كنا ما بنعرفهم، إنه هن نفس الأشخاص، نفس التليفونات كانوا حد هن اللي نقلوه على كاراكاس. هالتفاصيل الصغير كنا بنعرفها، هالأخبار والداتا وبعدها موجودة ليتكمل فيها. يا ري يعني حلق هيدا، مش أمل كتير كبير لأنه، وإن
1: هل
0: شاء الله
1: صار في
0: خير يعني.
1: إجراءات على الأرض؟ يعني هل صار في يمكن بالشكل القانوني يمكن رجع انفتح الملف بطريقة ما؟
0: أنا سألت الجاسي، قال وهي وكلت يعني عملت وكالة جديدة للمحاميين
1: نعم
0: وعم بيتابعوا الملف كيف يرجعوا ينفتح. ما عندي هالتفاصيل بعد، بس بتعرفي الأمور بتاخد وقت،
1: صحيح.
0: وخصوصي بملف هالقد قديم وهالقد شائك. ومثل ما بنعرف إنه الأشخاص اللي تعاملوا معه لهالملف يا متقاعدين يا توفوا، بقى ما بعرف قد إيه في الأمور تروح بعيد. بس يا ريت، يعني هيدا شغل كتير كتير مهم لنا.
2: غتيل رفيقنا رمزي عيراني بالعهد السيء يلي بتعرفوه، من أول لحظة تم اغتياله طبعا سلطة الوصاية تمشت على القصة، لا في تحقيق لا في شيء، ولا وصل تحقيق لمطرح. طبعا ما بيوصل تحقيق لمطرح مثل انفجار كنيسة سيدة النجاة وكتير أمور غيرها، ما بيوصل تحقيق لمطرح. وأكثر من هيك، إن كان سلطة الوصاية ولا بعد رموزها والخونة والمتعاملين معها لحديت هاللحظة، انتبهوا راح نظام الأسد بس في إله بقايا بعدها موجودة بيناتنا للأسف ببعض الإدارات الرسمية كمان. من وقتها هن مصرين يضيعوا التحقيق. شو نظريتهم كانت؟ وكل الوقت امبارح من شي سنة كمان شو كانوا يقولوا؟ إنه هول قوات مختلفين ببعضهم هن قتل رمزي عيراني. ما سمعتوا هالنظرية؟ طيب نحن نجرب نطلع ننزل. أنا بتذكر أول ما طلعت من الاعتقال اتصلت بقاضي التحقيق، كان اسمه هلأ مات الله يرحمه حاتم ماضي، يا ريس يا خيي ما بدنا نعرف هالملف شو صار كذا، قال لي ما مبين معنا أي شيء. رحت الأيام، إيش الأيام يا أخوات، إلى أن امبارح من جمعة زمان بيطلع ضابط سابق عميد متقاعد من أمن الدولة اسمه شارل عطا، بيعطي مقابلة لجريدة نداء الوطن. إن شاء الله على طول هالوطن يضل عنده حدا ينادي فيه مثل نداء الوطن. بيعطي مقابلة شو بيقول فيها؟ بيقول أنا كنت بأمن الدولة، أنا كنت بالتنصت بالمتابعة وبالملاحقة الإلكترونية، وتبين معي بقصة رمزي عراني ميالي من وراء تليفون رمزي عراني. هو شيء حددوا بس اختفى، يعني ما عطوا خبر أهله أنه اختفى، حددوا ونوه ما هيك. وين طلع؟ طلع بمركز الجيش السوري بالضاحية الجنوبية. رجعوا حددوا 4 تليفونات تانية عطول بقيت معها التليفون كل فترة غيبوا، كل فترة خطفوا ورجعوا. هال4 تليفونات يلي أصحابهم معروفين منني التقوا أنه انتقلوا كمان للمطرح يلي التقت جدته فيه. وبالتالي هلأ عائلة رمزي عم تعمل الوكالات المطلوبة بقضية رمزي عراني ما صح إلا صحيح، وبقضية غيره ما رح يصح إلا صحيح، وبقضية لبنان ككل ما رح يصح إلا صحيح.

0: صحيح رمزي مثله مثل كتار من الشهداء غيبوا بجسدهم، ولكن أسماء بقيت وانحفرت بوجداننا وقلوبنا تتذكرنا يوم بعد يوم إنه هالدم عبد الطريق لبناء دولة حرة وسيدة نفسها. صحيح رمزي غاب عن بيته، عن أهله وأحبائه، عن أولاده يلي كبروا هن حاملين صورة بيهم يلي حرمته جرأته وكرامته من فرصة العيش معهم بسلام. الشهيد منه رقم على ليحة ولا اسم عابر بكتاب التاريخ، هو قبل كل شيء إنسان كان عنده أحلامه وبيته وأصدقائه وحياته اللي كان بده يعيشها مثل ما هو حابب يعيش. ولأنه الشهادة منا نهاية الحكاية، بتبقى مسؤولية الأحياء أكبر إنه نحفظ الذاكرة وإنه نعرف ونفهم شهادة يلي سبقونا، وإنه نحول تضحياتهم من مجرد ذكرى لترجمة فعلية على الأرض.
1: شو مهم كون ابن الشهيد عم صلي لبي اللي استشهد كرمال هالوطن، وعم بقول له أنا أنت وراح كون مطرح ما كنت.

ان رمزي بطل، رمزي شهيد، رمزي رمز للبنان النازف سيادة لعلي الحرية، رمزي بالسما الطاهرة هرب من وساخة الأرض ومن نجاسة أهل الأرض،

0: مع تحية كارلا عيد الصيفي وفريدي سيبا عبر الإخراج الإذاعي.
1: رفاقي الشهداء حتى بغيابكم بخافوكم، بخافوا من استشهادكم، بخافوا بطولاتكم، بخافوا حبكم والتزامكم بمجتمعكم ووطنكم، بخافوا استقامتكم وتجردكم، بخافوكم لأنكم بعكسهم تماما، لأنه مجرد وجودكم بيكشف حقيقتهم البشعة. بوجودكم بيكونوا مثل العتمة حد النور، بوجود النور تتبدد العتمة.
0: فجر السيادة.

لما الفيلم بيخلص. أربعة من أروع الأصوات الطربية بليلة من ألف ليلة. 24 أيلول. لما الفيلم بيخلص بتبقى الأغنية خالدة. أنغام وأفلام بقيادة المايسترو هاروت فازليون. وأربعة من أروع الأصوات الطربية بليلة من ألف ليلة. 24 أيلول ميوزيك هول ووترفرونت الساعة 8:30 مساء. البطاقات متوفرة على أحجز.com.

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة أن الحصيلة الأولية للغارات هذا الصباح 24 جريحا. النبطي الفوق قتلان وجريحان. في النبطي حي الراهبات 8 جرحى من بينهم سيدة وطفلة. وفي عرب صليم قتلتان وستة جرحى من بينهم طفلتان. أما في كفر رومان فأربع جريحات. إلى ذلك استهدف قصف مدفعي حرج كونين في قضاء بنت جبيل وأدى إلى اندلاع حريق، كما استهدف قصف الدبشة في قضاء النبطي ودوحة كفر رومان. المكتب الإعلامي لوزارة المال أعلن أنه مع تجدد الاعتداءات الإسرائيلية على مدينة النبطي أصيب مبنى وزارة المال في المدينة فجرا بأضرار جراء القصف الذي استهدفها، وعلى الفور أعطى وزير المال ياسين جابر توجيهاته لمديرية المالية العامة التي اتخذت الإجراءات اللازمة لحماية الملفات والمستندات وضمان استمرارية العمل وتسيير شؤون المواطنين. كتب عضو تكتل الجمهورية القوية النائب سعيد الأسمر على إكس: الجهل والغباء وعدم الفهم والعلم الذي تحدث عنه النائب جبران باسيل في عشاء التيار في بعبدة ينطبق على من وعد اللبنانيين بالكهرباء 24/24 وأمسك بوزارة الطاقة مباشرة أو عبر وزرائه ومستشاريه لسنوات وأنفق المليارات، فيما انتهى اللبنانيون إلى العتمة والمولدات، وينطبق أيضا على من وعد بالسدود ولم يستطع إنجازها. أما بطولات باسيل الدونكيشوتية وقوله عن التدقيق الجنائي في ملف البواخر روحوا العبوا فلا تغيروا شيئا، فإذا كان واثقا من ملفه كما يدعي فلماذا كل هذا الاستنفار؟ فليأخذ التدقيق مجراه ولتكن النتائج هي الحكم. أضاف الأسمر: التدقيق الجنائي في قطاع الطاقة هو في صلب البيان الوزاري، ومضي الوزير جو الصدي به هو نهج رجل دولة لا تصفية حسابات سياسية، ونحن لا ندين أحدا مسبقا ولا نبرئ أحدا مسبقا، افتحوا الملفات ودققوا فيها. أما روح العبو فنرد عليها ببساطة: خلي التدقيق يحكي، وعندها سنعرف من كان يلعب ومن كان يعمل. ويبدو أن باسيل رغم كل استعراضاته هو المكهرب من التدقيق أكثر من أي أحد آخر. دعت كل من مصر وباكستان إلى تنفيذ اتفاق حزيران وإنهاء حرب إيران. إلى سوريا، حيث قصف الجيش الإسرائيلي محيط قرية الصمدانية الشرقية في ريف القنيطرة الأوسط بقذيفة مدفعية، كما أطلق النار بشكل عشوائي على منازل المدنيين في قرية معرية في ريف درعا الغربي. إلى ذلك سجل تحليق للطيران الحربي فوق القنيطرة في سوريا على علو منخفض مع إطلاق بالونات حرارية في أجواء المنطقة. إلى هنا نأتي إلى ختام هذا الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

النفس مقاومة لبنانية، الدم مقاومة لبنانية، الروح مقاومة لبنانية. الهدف جمهورية قوية. الأحد 6 أيلول 5:30 بعد الظهر، معراب للديس السنوي لراحة أنفس شهداء المقاومة اللبنانية برعاية البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي. ونحن معكن ببث مباشر اعتبارا من 2:30 بعد الظهر، وبيبقى مشعل الشهداء، فجر السيادة، ونور لبنان الحر.

0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
2: هاي خبرية صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: بنزين 95 أوكتان مليونين وستمية وألفين، بنزين 98 أوكتان مليونين وستمية وعشرين ألف ليرة، مازوت مليونين وأربعمية وأربعة وسبعين ألف ليرة، وقارورة الغاز مليون ومية وسبعة وستين ألف ليرة لبنانية.
0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
4: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.
5: إلى القوات اللبنانية انتسبوا مع رفيقات ورفاق لهم وتحولوا إلى عصب المقاومة اللبنانية وروحها، أيديهم دائما ممدودة لمساعدة رفاقهم على انتشال لبنان من الواقع المرير والارتقاء به إلى ما يتقون إليه وما استشهدوا من أجله من كمال وأخلاق وتغيير.
6: فجر السيادة

فجر السيادة. أطيب التحيات مستمعينا الكرام، هذا الأحد يبلغ أيلول الشهداء ذروته مع القداس السنوي لراحة أنفس شهداء المقاومة اللبنانية في معرب، وهو مناسبة تعتبرها القوات اللبنانية قمة المناسبات بما تضمه من مشهد معبر ومن محطة لاستذكار الشهداء والصلاة لهم وإعلان الوفاء لتضحياتهم.

في الأسبوع الأول من أيلول يتجدد اللقاء السنوي مع شهدائنا الأبطال، اللقاء الاستثنائي بين السماء والأرض، بين من دفع حياته ثمناً لتبقى لنا الحرية، وبين من ما زال يناضل لتبقى لنا الحرية والكرامة أيضاً، إذ لا يمكن التفريط لحظة أو قيد أنملة بإرث الشهداء. حتى في السياسة التي يبرر البعض التحولات فيها، ولكن في القوات اللبنانية لا حياد عن المبادئ والثوابت، لأن ثمنها كان غاليا، ولأن لبنان يستحق نضالا لا يتوقف وتضحيات مستمرة. هكذا كتب لهذا الوطن بموقعه عند حدود القارات والحضارات والديانات، وعند الحدود بين الحرية والهيمنة والتنوع والأحادية والديمقراطية والديكتاتورية والموت والحياة. ومن أجل ذلك تخوض القوات اللبنانية اليوم المواجهة السياسية كرأس حربة متصدية لمحور الممانعة وحلفائه من دون خوف أو وجل. أيلول الشهداء كالجرح الذي يستكين ليعود ويتوهج جامعا بين ألم الفراق والشوق لمن غابوا، وبين الرجاء والأمل بأن استشهادهم لم يذهب سدى. أيلول الشهداء هو أكثر من محطة، إنه عيش متجدد لجانب من تاريخنا المجبول بالتضحيات كي تبقى لنا أرض، وكي نكون أوفياء للتاريخ متجذرين في الإيمان ومتمسكين بالحرية في وطن لم يكن ليتبلور إلا بقرار أبنائه بالعيش الحر الكريم. ولذلك استحق لبنان الشهادة، لأنه كما أراده بناته وطن الإنسان، فكان بالحري عندما يكون هذا الوطن خلاصة أجيال وأجيال من النضال والشهادة. والشهداء العديد منهم مجهولون على مر الزمن، لكن الأكيد أن ما قدموه لا يمكن أن يذهب سدى في عين الله وفي قراءة منطق التاريخ. وشهداء المقاومة اللبنانية بالتحديد قيمتهم مضاعفة، لأنهم لم يكونوا في مهمات رسمية أو خضعوا لأوامر، بل هبوا عفواً للدفاع عن وطنهم وأهلهم وإيمانهم وحريتهم من دون سؤال أو تردد، ولم يحسبوا للموت حساباً، فتركوا أمهات وأباء وأخوات وإخوة وحبيبات وأحبة، وفي بعض الأحيان أولاداً وأطفالاً، بل أجنة كانت ما تزال في بطون أمهاتها، فولدوا أيتاماً يعوض لهم أن أباءهم نالوا إكليل الشهادة.

0: يبقى شهداء المقاومة اللبنانية الأمثول والمثال للصمود والتضحية، لأنهم ماتوا ليحيا لبنان. ولذلك فإن المؤمنين بلبنان وبالقضية والأوفياء للشهداء لن يسمحوا بموت لبنان مهما تصاعدت الضغوط وتوالت الكوارث والنكبات وتفاقمت المعاناة واستشرس التجني ومحاولات التشكيك. الأستاذ أنطوان نجم مفكر مخضرم رافق القضية اللبنانية والمقاومة اللبنانية من بشير إلى سمير، فكتب الكثير من الدراسات والمذكرات وأشرف على أكثر من معهد ودورة أكاديمية لتوسيع آفاق المقاومة وتعميقها فكرا ورؤية. كتب الكثير حول الأنظمة السياسية ومفهوم الدولة والمقاومة كحق وواقع. اللقاء معه تطرق إلى الوطن والسياسة العامة وإلى المقاومة اللبنانية والفكر المقاوم من بشير إلى سمير. أنطوان نجم أكد أن لبنان باق وسيكون أهم عنصر في البلاد العربية، وأن المقاومة تتغير شكلا وتأخذ بالاعتبار المعطيات المتبدلة لكن الجوهر ذاته، وشدد على ضرورة أن نسميها مقاومة المسيحيين، ودعا نجم إلى تعديل في النظام القائم كي نحقق فعليا المساواة في الحقوق والواجبات وتكافؤ الفرص. أستاذ أنطوان، أين لبنان الذي أراده مؤسسوه منذ 100 عام وكيف يصارع من أجل البقاء؟
1: إذا كان بدنا نعتبر أنه كلمته أنه وصلنا له أنه بالحدود اللي كانت مطلوبة، إيه ما في شك. إذا كان بدنا نعتبر بهالتعبير أنه صار في إجماع على هذا اللبنان، هون في علامات استفهام. يلي بيدرس هالمرحلة هاي بده يطرح علامة استفهام كبيرة، كيف قدروا يلي كونوا هذا اللبنان الكبير قدروا يعملوه وقدروا يخلوه يستمر 100 سنة؟ سؤال مطروح على التاريخ، مطروح على ذاكرة كل واحد منا. أنا من اللي عشت المأساة اللبنانية ابتداء من العام 1952، كان في رفض تام لهذا اللبنان، مع أنه كان استقل منذ 45 أو 43، فكان في رفض. ولكن استمرار هذا الكيان رغم الرفض الداخلي، رغم تنكر سوريا لنا، سوريا لم تعترف بالكيان اللبناني أبدا إلا وقت اللي اضطرت أن تسحب جيشها من لبنان، رغم هالأمور هذه كلياتها استمر الوجود اللبناني. هون في تفاسير عديدة، تفاسير تاريخية قليلة، تفاسير العديدة هي وجدانية بتدل على أنه هذا اللبنان يلي ولد بعد سنتين من الحرب العالمية الأولى يلي راح فيها حوالي 300 ألف إنسان لبناني موتا من الجوع، هذا يعني مش قليلة. ثانيا، خلافا لرأي السائد أنه كان الفرنسوي بدهن إياه، لا ما كان بدهن هذا الكيان. الفرنسوي كان بهمهم أنه هن ياخذوا حصة من هذا الشرق على أثر انتصار الحلفاء سنة 14-18. ولمعلوماتنا أنه سنة 1916 ساكس وبيكو الشخصين يلي واحد كان يمثل فرنسا وكان يمثل إنجلترا كانوا مجتمعين بلندن على طاولة حاطين الخريطة قدامهم وعم يقسموا المنطقة إلى قسمين، قسم للفرنسيين قسم للإنجليز. ساكس وبيكو ما خلقوا دول، خلقوا منطقتي نفوذ. هالمنطقتي النفوذ قال لي مرة الدكتور شهر مالك الله يرحمه، قال لي في سؤال واحد بده يطرحه، ليش واحد من هالاثنين يلي كانوا قاعدين على الطاولة مسك قلم وعمل شحط، قال من هون نازل للإنجليز ومن هون طالع للفرنسويين، يعني هذا الشحط كان عند راس الناقورة. هذا الراس الناقورة يلي حتى الكل يعرفه هو الخط الذي يقف عند آخر كثافة مارونية بلبنان. ليش؟ ما حدا بيعرف. المهم انه قرروا هيك. بعد الاحتلال الفرنسي الانجليزي للمنطقة في عدد من الفرنسيين كتار ما بدهم لبنان الكبير، وفي البطرك الماروني اللي يسلح وياك هو اللي بده لبنان الكبير مع الجروب يلي كان عامله. لبنان الكبير بنظرهم هو لبنان الحالي بحدوده الحالية. وقتها قدر اشتغل البطرك على هذا الكيان رغم رفض السنة ورفض الشيعة ورفض الدروز ورفض الأرثوذكسيين اللي ما كانوا موجودين بمتصر في جبل لبنان. رغم ذلك تكون هذا الكيان، وظل هذا الكيان مرفوض حتى سنة 43. ب43 باتفاق بشار الخوري ورياض الصلح بلش الفكرة انه هذا لبنان يمكن يكون قابل للحياة. وعلى الرغم من ذلك بيروح وفد اسلامي كبير الى القاهرة عند مصطفى النحاس باشا كرئيس وزارة، بيقول له نحن ما بدنا نكون بلبنان الكبير، بدنا ننضم لسوريا. ما حدا بيعرف ليش. قال لهم مصطفى النحاس باشا لا بتضلوا بلبنان الكبير، رجعوا راحوا عن شكل قواتلي. شكل قواتلي بسوريا ما كان بعد رئيس جمهورية، كان رئيس الكتلة الوطنية السورية. بيروحوا بيقولوا له نحن ما بدنا ننضم بلبنان الكبير، نحن بدنا نكون ننضم لسوريا. بيقول لهم لا بتضلوا بلبنان الكبير. التاريخ ما بيقول ليش كيف، بس بيروي هذه الرواية. أكثر من هيك سنة 1944 كان لبنان انضم لجامعة الدول العربية. كان جامعة الدول العربية فيها 8 دول فقط. تجتمع جامعة الدول العربية لأول مرة في الإسكندرية سنة 44 وبتاخد قرارين. القرار الأول رفض مجيء اليهود إلى فلسطين، والقرار الثاني الإصرار على بقاء لبنان دولة لبنان الكبير بحدودها الحاضرة. الإصرار. المؤرخ ممكن يطرح سؤال طيب ليش، كمان ما بنعرف.
2: هل برأيك لبنان بعده قابل للعيش وللازدهار اليوم مثل ما كان أكيد بحال نجاح الإصلاح وبناء الدولة؟
1: أكيد وأكثر من أكيد. تذكر فيما بعد هالكلام العام قال لك لبنان باقٍ باقٍ باقٍ باقٍ وباقٍ بحدود الحاضرة وبالشعوب الموجودة فيه كلها سكانه يعني، وسيكون هو أهم عنصر في البلاد العربية.
2: حلوة هالنظرة التفاؤلية.
1: من نظرة تفاؤلية مدام، كوني أكيد أنا عم أحكي عقلانيا. نعم. وأنا عم أستوحي التاريخ وعم أستوحي التجارب. يعني أنا كمان بدي خبرك خبرية تانية. سنة 58 أنا ولدت بطرابلس شمال ونميت هناك، مع أني أنا من قرطبة قضاء جبال. بيروح وفد برئاسة رشيد كرامي إلى دمشق تقابل جمال عبد الناصر، كان وقت قامت الوحدة السورية المصرية سموها جمهورية العربية المتحدة. بقى راح حتى يقول له لجمال عبد الناصر، وراح قال له نحن ما بدنا نضل بلبنان، نحن بدنا نصير دولة مع جمهورية العربية المتحدة. بيقول له لا بتضلوا دولة مستقلة، وجيبوا فؤاد شهاب قائد الجيش، جيبوا رئيس جمهورية. وهذا اللي صار. طيب ليه أكثر من هيك؟ سنة 79 حيم وايزمن رئيس وزراء إسرائيل إجا رئيس وزارة لأول مرة، بيعمل بيان الوزاري. بهذا البيان بيقول فيه أطلب من الرئيس الياس سركيس أن يشرفني زيارة إلى القدس حتى ظرف 24 ساعة نعمل معاهدة صلح وننهي المشكلة بيننا وبينهم، أو يتفضل يعزمني على بيروت ونعمل هناك الاتفاقية. طبعا ما بيقدر يعملها هيك رئيس الجمهورية اللبنانية، لكن بيقول بالبيان ذاته ليس لإسرائيل أي طمع في أي شيء من المياه أو الأرض بلبنان. بيقولها والنص موجود، والنص أرسل إلى الأمم المتحدة كوثيقة، وهذه الوثيقة قدمت للوفد اللبناني من قبل الوفد الإسرائيلي سنة 1991 بمؤتمر مدريد. بعد هدول هالقضايا وفي غيرهم، في غيرهم يا سيدتي، سنة 2005 مين طلع السوريين من لبنان؟ مين من اللبنانيين طلعهم؟ مين من العرب طلعهم؟ طلعوا السوريين، والسوريين فاتوا بيت الأسد بنية أنهم ما حيطلعوا منه هذا إذا ما دمجوا بسوريا، ومع ذلك طلعوا وانسحب الجيش السوري في 2005. لازم يكون حضرتك تطرحي على حالك السؤال، كل واحد منا يطرح كيف بينسحبوا في 2005 رغم كل شيء صار من سنة 1970 كان عم يشتغل فيها حافظ أسد، وقت اللي كان حافظ أسد وزير دفاع، وكان هو اللي فوت الإسرائيليين إلى المنطقة السورية.
2: أستاذ أنطوان، يحكى بهالأيام كتير عن الفيدرالية، هل هي برأيك موقف سياسي أم هي قابلة للتنفيذ؟
1: أنا أول من طرح هذا المشروع سنة 1976، ودرست بإمعان وعملت فيه كتاب حرزان في تفصيل كتير. بقى شو معنى الفيدرالية؟ الفيدرالية تعني المساواة التامة في الحقوق والواجبات وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين. لبنان مجتمع تعددي، ولا يمكن أن يستقر ويرتاح إليه جميع بنيه إلا إذا شعر كل واحد منهم أنه واصل له حقه تماما وكمالا. وتنظيم الفيدرالية كما أنا عرضه مع خريطة ومع تفاصيل عديدة، كتاب كبير، هو يعطي كل ذي حق حقه، ما بيعود في الشك والموجود فيه. نحن اليوم كل واحد بيأخذ حقه، وكل الطوائف كطوائف، لأنه الطائفة هي مجموعة تاريخية، كل الطوائف بتحس على أنه هي وصلت لحقوقها. أكيد وقت اللي كل الناس وصلوا لحقهم ليش بدهم يحتجوا؟
0: أستاذ أنطوان، منسمع الدكتور جعجع دايما بيقول أنه المقاومة اللبنانية تاريخها من يوحنا مارون لليوم، كيف بتقيم هالتاريخ وماذا يعني لجيل اليوم؟
1: هي المقاومة أكيد قديمة، ما هو مجيء بعض المسيحيين في القرون الأولى المسيحية إلى جبل لبنان للاحتماء به، هذا كمان كان نوع من المقاومة، بس أنه كانت مقاومة، وهذه المقاومة مع الأيام مع الظروف مع المعطيات التاريخية بتتغير شكلا وبتتغير من حيث الطرائق يلي بتكون متيسرة. هي مقاومة، ولكن المقاومة تاخد بعين الاعتبار الظروف الزمانية المتحركة والمعطيات المتبدلة، ولها سبب. يعني كانت بهالجبل هي مقاومة هناك بدون ما تروح غير محل وتقاوم، مش مثل بالقرن العشرين قاومت ونحن موجودين بالساحل. على كل حال أنا أفضل عبارة مقاومة المسيحيين مش المقاومة المسيحية. المسيحية من دين ودولة، بس المنتمين إلى المسيحية هني بشر، وهالبشر هدولي بدهم يطبقوا بحسب الظروف كيف الوسائل يلي بدها تجابه يلي بيكون عم يعتدي عليهم.
0: حضرتك قلت انه هي بتتغير شكلا، ولكن هل المضمون بيبقى نفسه؟
1: المضمون حسب التاريخ. يعني وقت اللي كانوا بهالجبل كانوا لاجئين هني، لانه كانوا عم يضطهدوا بمنطقتهم. هذه مقاومه، هذه مقاومه ما قبلوا يلي كانوا فيه وبدهم يتخلصوا منه، والمعطيات اللي كانت متوفره بين عندهم تقضي على انه يروحوا غير محل حتى يلجأوا لألو ويحققوا يلهن بالدنيا. بس مع الزمن تغيرت. يعني ما فيني أنا يلي جرى بالقرن العشرين هو ذاته ينطبق بالقرن الخامس الميلادي أو بالقرن الثامن الميلادي أو القرن الحادي عشر أو الثاني عشر ميلادي. مش الأشكال ذاتها، الجوهر ذاته، الحفاظ على الذات بالإيمان يلي موجود فيه والدفاع عنه.
0: المقاومة اللبنانية والقوات اللبنانية اللي أسسها بشير الجميل مكملة مع سمير جعجع، واللي بيميزها إرث الشهداء وتراث الشهداء. هل برأيك الوفاء للشهداء هو مراوحة بالماضي مثل ما بينتقد البعض، أو ذخيرة للمستقبل؟
1: أكبر ذخيرة للمستقبل، أكبر ذخيرة وأكبر درس للمستقبل. اليوم وقت اللي ولادي ولادي بدهم يعرفوا على انه جد مثلا بتاريخ كذا كان عنده هالنوع من المقاومه، هذا دافع لالهم حتى ما يتراخوا قدام المعتدي ويقولوا تفضل اعمل بدك اياه. لا اكيد هيك، دروس الاجداد كتير بيأثر بالاحفاد، ونحن بتاريخنا من الاول لليوم اعطينا، يعني اجدادنا عطيوا كتير اشارات ناجحة في المقاومة، ونحن هذه يلي اعتمدنا عليها. يعني وقت اللي كان بشير عم يحكي عن عن عن المقاومة، كان في بخلفية راسه مقاومة الأخدمين من جماعتنا على هذا الصعيد.
0: اليوم لبنان وكأنه بين خيارين، خيار التأكيد على الميثاق الوطني والشراكة بمعزل عن الأعداد والأرقام، وبعض الدعوات لإعادة النظر بالنظام والتركيبة. شو رأيك؟
1: شوفي، هذول موضوعين مختلفين عن بعضهم. يعني ممكن كتير دولة اللبنانية القائمة بحدودها الحاضرة وبمحتواها البشري الموجود، هيدي شيء، وأن تكون المعارك ضد أمور تختلف عن هذا شيء آخر. يعني وقت اللي بالقرن 19 صار في مشاكل بين بعض الطوائف في لبنان، وهالمشكلة نحل بمتصرفي جبل لبنان. إقامة المتصرفي بحد ذاتها كانت حماية للناس اللي كانوا مضطهدين، هذا شكل كان معين. فإذا يختار الإنسان بلحظة معينة شو اللي بيناسب هذه اللحظة بطريقة المقاومة حتى يمشي فيها. نحن ب58 اخترنا طريقة، وب75 اخترنا طريقة تانية. ب58 اخترنا المقاومة بالإذاعة مثلا. جوزيف أبو خليل الله يرحمه هو يلي أنشأ إذاعة صوت لبنان، وأنا كنت معه، كنا نزيع لازم نزيعه عبر هذه الإذاعة. بس ما اكتفينا بعدين ب75 بهيك. ب75 اجت أمور أخرى فرضت علينا، خصوصا وكان في علينا الهجوم الوحشي الفلسطيني علينا، اضطرينا على أنه كمان نستعين السلاح. بسنة 58 الدولة كانت هي بالمقاومة، يعني كان كميل شمعون رئيس جمهورية هو المقاوم الأول ضد يلي كان عم يحصل، وكنا نحن نوع من المساعدين لألو مع السلطة، مع كل السلطان يلي كان بإيده. هالأمر ما كان موجود هيك بال75، لذلك تحورت الطريقة وصار عنا المقاومة مباشرة بالسلاح.
0: بس لما اتفق اللبنانيين على العقد التاريخي بالشراكة وتبلور هالعقد بالميثاق الوطني، ما حدا حكي عن توزع الأرقام والأعداد. اليوم عم نلاحظ أنه في اتجاه لدى البعض لتكريس الغلبة العددية على حساب روح الميثاق. ألا يسقط ذلك مبررات وجود لبنان أساساً واستمراره؟
1: لا بالعكس، هذا بيعزز، لأنه شو اللي صار سنة 43؟ معروف على أن المسلمين السنة والشيعة والدروز بإجماع بشكل إجمالي وغيرهم بشكل إجمالي كمان كان ضد وجود الكيان اللبناني، وكانوا بدهم ينفصلوا عن لبنان ويلتحقوا بسوريا. هل هذا الموضوع بتفق سنة 43 على أنه لا، الكل يقبل بهذا الكيان اللبناني، هذا رياض الصلح يلي عاد قبل فيه مع أنه كان بده الوحدة السورية بالأول، وبشار الخوري يمثل المسيحيين اتفقوا على النقطة أنه نحن نريد أن يبقى هذا الكيان. والبرهان على أنه في اجتماع جامعة الدول العربية يلي حصل في الإسكندرية، أول اجتماع للجامعة العربية حصل في الإسكندرية سنة 44، كان البند الثاني التأكيد على هذا الكيان اللبناني وتثبيته، يعني ثبت عربيا وصار كل اللبنانيين ملزمين على أنه يمشوا بموجب هذا التثبيت. يلي صار بعدين بال75 أنه هو حسب ال75، بس كان بلش مع حافظ أسد قبل هلأ بكتير، من وقت اللي وصل على السلطة سنة 70، من وقت تبلش يحضر لمعارك عسكرية بلبنان والاستيلاء بالقوة على لبنان. الظروف تغيرت والمعطيات تغيرت، لهذه السبب مقاومتنا كمان ما كان ممكن تكون مثل مقاومة قبل، كانت مقاومتنا بدها تكون نحن كمان نستعمل السلاح حتى ندافع عن وجودنا وندافع عن هذا الكيان.
0: استاذ أنطوان، كيف تنظر اليوم لدور المسيحيين بالشرق رغم الظروف الصعبة، وبشو بتتجلى مقاومتنا بلبنان؟
1: شوفي، بالشرق عامة صار في هجرة مسيحية قوية كتير، كتار المسيحيين العراقيين تركوا العراق، نزحوا ومن سوريا كمان نزحوا. يعني صارت مقاومتهم ما بقى قادرة أن تكون عسكرية، فيما لو كان ممكن تكون عسكرية. مقاومة عبر الإعلام العالمي، عبر الأساليب الدبلوماسية، هيك ممكن. بس بلبنان بعد كمان قادرة على أن تكون بالطريقة العسكرية إذا جوبهنا بالطريقة العسكرية. إذا ما جوبهنا بالطريقة العسكرية لا يمكن نحن أبدا أن نبادر إلى استعمال السلاح.
0: شو في عندك ذكريات معلمة فيك عن الحرب وعن المقاومة اللبنانية؟
1: يعني أنا مضطر على أني أقول أنه أنا كنت من الأساس بالمقاومة. ما كان بعد اسم المقاومة اللبنانية، ولكن اسم القوات اللبنانية. هذا الاسم إجا بعدين. أنا متزوج وعندي أولاد، تقريبا تركت عائلتي حتى أنا وبشير والجروب كلياته اللي إجا فيما بعد نقدر ننظم هذه المقاومة. نظمناها بما ينبغي أن ننظمه، يعني ما خلينا طريقة نقدر نستعملها إلا استعملناها، لأن الدفاع عن الذات مشروع، ولأن الآخرين استعانوا بغير لبنانيين حتى يقووا علينا. يعني مثلا اليوم وقت اللي نحن نؤمن إنه يلي تم اتفاق 43، في شيء ثابت وفي شيء متحرك. الثابت هو بقاء دولة لبنان دولة مستقلة في حدودها القائمة. هذا الثابت لا يمكن أبدا نقبل بتغييره. المتحرك هو صيغة الحكم، صيغة شكل الحكم. هذه الصيغة ملزمين نحن نسعى مشان تغييرها تيكون فيها مساواة أكثر، لأنه سنة 43 ما عادت المساواة.

أكيد في إمكانات مشان حتى يبقى هذا بلد. ويعني بالمناسبة يعني بدي أقول لك على أنه في فضل لرجل كبير بنظري أنا أكيد ونظر غيري، هذا الإنسان الكبير يلي هو قال بأنه لازم يكون في مساواة، وأنع جامعته بأمر أساسي، واعترف الجميع بلبنان، وهو رفيق الحريري كان له دور بعد التاريخ ما أنصفه بهذا الدور، ولكن سينصفه أكثر، بشرط كمان أنه أبناء رفيق الحريري يضلوا على خطوات رفيق الحريري.

الشهيد الأول هو يسوع المسيح، ومع المسيحية اتخذت الشهادة معناها الحقيقي والأوسع، باعتبار أن الشهيد في المسيحية هو شهيد الإيمان، ومن هنا اعتبار الشهادة هي أرفع مراتب القداسة. وبعد يسوع تكلل القديسان بطرس وبولس بالشهادة في روما خلال حملات الاضطهاد التي قادها الأباطرة الرومان على التوالي، وأبرزهم نيرون، فأعدم القديس بولس بقطع الرأس بدلا من صلب طويل ومضن، لأنه كان مواطنا رومانيا يستحق موتا رحيما كما قيل. وتقول الرواية إن رأسه المقطوع ارتد 3 مرات على الأرض، فتفجرت 3 ينابيع في المكان حيث بنيت كنيسة على اسمه. أما القديس بطرس فقد صلب وطلب أن يصلب بالمقلوب لأنه لا يستحق أن يموت كما مات يسوع، وبعد استشهاده بنيت فوق قبره البازيليك الشهيرة باسمه والتي تتوسط حاضرة الفاتيكان. وقد سقط 100,000 من المسيحيين شهداء خلال الاضطهاد الروماني، لاسيما عندما اتهم الإمبراطور نيرون المسيحيين العام 64 بحريق روما لإبعاد التهمة عنه. وقد عادت الاضطهادات لتتفاقم في القرنين 2 و 3، ما اضطر المسيحيين إلى ممارسة شعائرهم سرا تجنبا للاعتقال والإعدام. والشهداء الذين ماتوا لأنهم رفضوا إنكار إيمانهم أصبحوا أبطال الكنيسة وقديسيها. وكلمة شهيد أو مارتير باليونانية تعني الشاهد، وكل شاهد للحق إذا مات من أجل الحق يصبح شهيدا. وقال الكاتب المسيحي ترتوليان الذي توفي في العام 225 إن أعدادنا تتضاعف كمسيحيين كلما تم حصاد أرواحنا

بفضلك يا يسوع، إن دم المسيحيين هو بذار الخصب. وأثناء حكم الإمبراطور ديكيوس بين العامين 249 و251 تصاعد اضطهاد المسيحيين، واستشهد عشرات الآلاف منهم لأنهم رفضوا أن يطيعوا أمره بعبادة الآلهة. أما خليفته الإمبراطور فاليريانوس فاعتبر أن الانتماء إلى المسيحية جريمة، وأمر بإعدام قادة الكنيسة. ولأن دم الشهداء هو زرع العدالة، تبين للإمبراطور غاليريوس الذي كان مناوئاً عنيداً للمسيحيين أن الاضطهاد والقتل لم ينجحا إلا في مضاعفة أعدادهم، فأصدر قبل وفاته في 30 من نيسان 311 ما عرف بمرسوم التسامح، بل إنه طلب من المسيحيين أن يصلوا من أجله.

0: النقطة الأساسية على الصعيد يلي كتير بتعزي هي أنه ولادكم بعدهم أحياء، لو ما بتشوفون وبتلمسون كل يوم بعدهم أحياء لأنه قضيتهم بعد حي، لأنه القضية يلي استشهدوا من أجلها بعد حي، لأنه التقى كل هالرفاق والرفيقات يحملوا المشعل من بعدهم، يستمروا بالنضال وبالتعب وبالكد وبالجد حتى الاستشهاد تنوصل للهدف يلي من أجله أحبائكم استشهدوا.
1: فجر السيادة.

أخيرا أحمد سعد ببيروت. على موعد مع الناس الحلوة بحفل من العمر بالفورم دو بيروت ب 26 أيلول الساعة 8 المساء. البطاقات متوفره

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: طابت أوقاتكم. موجز أخبار 12:00 إلى الربع من لبنان الحر.

أفادت صحيفة معاريف الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي سيطر على مقر قيادة لحزب الله في مرتفعات علي طاهر، واعتبرت أن السيطرة على المرتفعات تفتح طريق أمام تحرك إسرائيلي محتمل باتجاه البقاع وبيروت في حال تقرر توسيع العمليات البرية. وصلت عناصر من الجيش اللبناني إلى بلدة عرب صليم لتفقد موقعي الغارتين على البلدة. وبعد تعرض مبنى وزارة المالية في النبطي لأضرار نتيجة القصف الإسرائيلي، أعطى الوزير ياسين جابر توجيهاته لمدرية المالية العامة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الملفات والمستندات وضمان استمرارية العمل وتسيير شؤون المواطنين. من الديمان أكد البطريرك الماروني مربشارة بطرس الراعي في عظة الأحد أن التواضع الوطني يبدأ بأن يعترف الجميع بأن لبنان ليس ملكا لفريق، مشددا على أن استعادة لبنان عافيته وحمايته لا يمكن أن تتحقق فيما القرار الأمني موزع بين مرجعيات عدة. وقال الراعي إن لبنان لا يمكن أن يبقى ساحة للمحاور وجبهة مفتوحة، مؤكدا أن الوطن لا يبنى بمنطق الغلبة والحسابات الخاصة. وفيما يتعلق بقانون العفو العام، أعرب الراعي عن أمله في أن يكون توقيع القانون بابا للرحمة. أعلن الجيش الإسرائيلي أن غدا سيجري مناورة لقوات الأمن في إيلات ووادي عربة تشمل تحركا لقوات الأمن وقطع بحرية وطائرات. إيرانيا سجل سعر صرف الدولار 2.229 مليون ريال إيراني في السوق الموازية، فيما لفت وزير الاقتصاد الإيراني إلى أن بلاده تمكنت من إيجاد مسارات جديدة للإنتاج والتجارة والتمويل في ظل أصعب العقوبات. واليوم حظرت دولة الإمارات دخول المسافرين الذين سبق لهم التواجد في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا وجنوب السودان بسبب إيبولا. إلى هنا نأتي إلى ختام هذا الموجز، شكرا للمتابعة ونلتقي.

النفس مقاومة لبنانية، الدم مقاومة لبنانية، الروح مقاومة لبنانية، الهدف جمهورية قوية. الأحد 6 أيلول 5:30 بعد الظهر، معراب للديس السنوي لراحة أنفس شهداء المقاومة اللبنانية برعاية البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، ونحن معكن ببث مباشر اعتباراً من 2:30 بعد الظهر، وبيبقى مشعل الشهداء، فجر السيادة، ونور لبنان الحر.

0: 12 و10 الزمان 13 نيسان 1975 بعين الرماني سقط أول شهيد للمقاومة اللبنانية جوزيف كميل أبو عاصي. معنا ابنه بشير جوزيف أبو عاصي. أهلا وسهلا فيك بشير.
1: أهلا فيك ستينا.
0: بشير سموك على اسم الشيخ بشير الجميل.
1: صحيح صحيح.
0: قدي كان عمرك ب 13 نيسان 75؟
1: كان عمري 3 شهور نهار اللي استشهد الشهيد جوزيف أبو عاصي. كان عمري 3 شهور. ايه وسماني بشير على اسم الشيخ بشير. كان صديقه كثير للشيخ بشير بحكم هو كان مرافقه الشخصي للشيخ بيير المؤسس وبفرقة الصخرة. وكان في صداقة كثير قوية هو والشيخ بشير، والشيخ بشير قرابة. لأنه وأنا من بعد ما استشهد الوالد بجمعتين تعمدت عمدني الشيخ بشير. كان هو
0: عرب. معنو في مصادر بتقول بتتشين سيدة الخلاص بعين الرماني ب 13 نيسان 1975 كان في عمادة لابنه لجوزيف.
1: أبداً.
0: مش مزبوط.
1: أبداً مش مزبوط.
0: بعد قد تعمدت؟
1: بعد جمعتين.
0: جمعتين. كانوا بدهم يغيروا لك اسمك، سموك على اسم بيير.
1: كان الشيخ بشير طلب بنهارة العمادة تبعي، طلب من الوالدة. قال بدنا نغير له اسمه،
0: سمي جوزيف.
1: بدنا نسميه جوزيف. قالت له الوالدة جوزيف سماه بشير بيبقى اسمه بشير.
0: الله يخلي لك والدتك وتجوزت وصار عندك 3 صبايا.
1: صحيح. صحيح.
0: وكبرت وعم تسمع عن بي جوزيف لليوم جوزيف أبو عاصي أول شهيد. خبروك القصة والتفاصيل، صرت حافظها قد ما أنت بتحب تخبرها بطريقتك. بتحب أنت تخبر حقيقة اللي صار 12 و10 13 نيسان 75.
1: ليك الحقيقة
0: كيف مات بيك؟
1: لقلك شغلة الحقيقة. حبيت أنا لحقه، مش لحقه يعني، إنه حشري الواحد بيه شهيد.
0: عارف عارف
1: عارف، وخصوصا الشباب كلهم بالبيت عنا
0: وهيدا
1: بيسألوني. وربيت على مدى يعني ربيت أنا 7 سنين على بشير جميل قائد وطني، الأيقونة أنا بسميه عندي يعني، لأنه عندي قائد شهيد بشير جميل. 7 سنين رفقنا واستشهد والد. حبيت أعرف تفاصيله لأنه في شباب الله يطول بعمره من هلأ كانوا مع جوزيف، كانوا مع الشهيد جوزيف أبو عاصي، كانوا فرقته.
0: بعدكم على تواصل؟
1: بعدنا تواصل ويوم قطعت علاقتي معهم، بالعكس أنا وياهم على طول هلأ.
0: من ريحة بيك.
1: أنا بصدد كنت أنا فكرة من ولادي هيدي عم بيعملوا كتاب عن بيو عن جدي يعني عن جدون وعن بيي يعني
0: عن جوزيف أبو عاصي،
1: عن جوزيف عن الشهيد جوزيف أبو عاصي، مشان هيك عم بي بي بي بيتابعوا الأخبار.
0: حلوة الفكرة.
1: هيدي فكرة الولاد.
0: حلوة.
1: غرشر بقى لخبرك بالتفاصيل اللي أنا عرفتها من كذا شخص وتقريبا زيت الخبرية اللي هني كانوا حادثة الشهيد جوزيف أبو عاصي 13 نيسان 75. بيقول لك حادثة البوسطة، هي مش حادثة البوسطة، هي حادثة فتنة كبيرة كانت للبنان أنا برأيي، لأنه كان في تتشين سيد الخلاص وكان هو الشيخ بيير المؤسس يلي كان عم بدش الكنيسة، وجوزيف أبو عاصي لأنه مرافقه الشخصي وكان فرقة الصخرة. كان في طريق مقطوعة بين الشيح وبين عين الرماني من قبل الدولة الدرك وما زالي، وكان في بالحمرة احتفال للفلسطينية من تل الزعتر، وطريق تل الزعتر ما بتمرق مع رماني ولا بهذا. ب 13 نيسان الساعة 12 إلا 5 حسب معلومات بتقول، مرقت سيارة فولكسفاجن، كيف قطعت ما بعرف بسرعة يعني، الحكم سرعة البديهة اللي عنده إياه كان جوزيف لاحظ إنه في سيارة غريبة، قرب وقفها، كان معهم قطعة سلاح شلحهم إياها. صحيح. وكمل قال لهم كملوا طريقكم من هون ما اشتجوا لهون، يعني هي فترة 10 دقايق 12 و10 بالضبط بتمرق بواسطة عين الرماني، وعارفين يعني انه في كتايب عندهم تتشين هنيك واحتفال وهيدا، وهن كيف مرقوا ما بعرف، كيف مرقوهم ما بعرف، مين مرقوا ما بنعرف. واطلقت النار باتجاه انه الشيخ بيير انه حتى لي
0: محاولة قتل
1: الشيخ بيير. صحيح. وكانت الحادثة انه استشهد
0: بيك.
1: جوزيف أبو عاصي هو أول شهيد للمقاومة اللبنانية الحقيقية. بس أني ما كانوا مفتكرين أن جوزيف أبو عاصي باستشهاده أنه رح يعمل البلبل الكبيرة. بس ترى جوزيف أبو عاصي بيير جميل وبشير جميل انه هو جوزيف كان كان كان هالي كان كان لا يستهان به وكان حالي.
0: عم نشوف صور بيك هيك نحن عم نحضر وبيك موجود معنا مش بس بيوم الشهداء بايلول كل يوم لما بنحكي عن شهيد لبناني بنقول اول شهيد جوزيف ابو عاصي هيك الانسان الابضاي هالجسي العظيمه هالانسان الوفي للشيخ بيير جميل. مات بيك وانت عمرك 3 شهور وبتخبرك امك وبخبروك الاهل واللي كانوا انه ما تركوكن بقيوا معكن وبقي الوفا بهالبيت وهيك انت ربيت ولليوم بتقلي انا ربيت انه بيي راح انا بدي اكون مثل بيي على طول حاملين راية الوفا للناس اللي راحوا وهننساهن ممنوع ننساهن والدليل قداسنا اليوم وفائنا اليوم صلاتنا اليوم.
1: في الشهداء اللي استشهدت من 75 لتاريخ اليوم ما زالوا عم يستشهدوا شهداء عم يستشهدوا كرمال قضية. نحن استشهدنا كرمال قضية الوالد بجزيف وغيره كتار من الشهداء استشهدوا كرمال قضية. بشير جميل اغتلوه كرمال قضية. بيير جميل كتار كتار عم بحكيك عنه يعني من الشهداء اللي
0: كل الشهداء كل اللي راحوا
1: كلهم اللي راحوا شهداء كرمال قضية معينة مش كرمال نحن عم نستشهد كرمال غيرنا ولا كرمال عم نقاتل كرمال أرض على غيرنا أو كرمال غريب على أرض. لا بالعكس نحن استشهدنا لأنه كان الغريب جاي يحتل على أرضنا كان الغريب أرضنا. يعمل وطن بديل عنا بلبنان لهذا السبب نحن كنا وقفنا بوجهم كانوا مفكرين هن بأربع فلسطينية بيكبوا المسيحية بيكبوا
0: نستسلموا
1: الروح بس هن ما عرفوا أنه في شباب وفي رجال قاومت واستشهدت وما زالت لهلأ عم بتقاوم بتستشهد وما زالت مستعدة مني أنا وجر نقدم حالنا لهذا القضية.
0: بشير كبرت بناتك صاروا صبايا أنت وعم تخبرون عن جدهم ودايما بتحكي بفخر وبتقلي مسؤولية اسم بي مطرح ما بروح بالمجتمع اللبناني أنا ابن أول شهيد للمقاومة اللبنانية وللبنان جوزيف أبو عاصي. هذا الشيء متعب مسؤولية كتير كبيرة عليك أنت حفظت على اسمه ولما بتخبر عنه بتخبر بحب وبمثل أعلى بيك مثلك الأعلى لكل البيات كل بي لبناني. هلأ كل الشهداء غالين على قلبنا ولح نصلي لهم كلهم اليوم بس اللي بيبقى مجوز وعنده عائلة وبعمر الربيع يعني أولاده صغار مسؤوليته كتير كبيرة وبطولته أكبر. بتحكي عن بيك وبتقلي كفيت المشوار لما وعيت على هالدنيا وقررت اني امشي على خطاه وعلى دربه مع انك انت ما بتعرفه كان عمرك 3 اشهر.
1: صحيح ما بعرفه بالشخصي بعرفه بالسمع بعرفه من خلال وجوه الشباب اللي كانوا رفقينه اللي بعدهم ما زالوا لهلا بعرفه من وجوه المقتلين يلي من بعد هالجيل كمان اللي قبلهم من بعدهم بحكي عنه بكل فخر اكيد وسام على صدري كتير كبير حمل عكتافي كتير كبير صح
0: كمان
1: كتير كبير حمل مش لا يستهان به انه تكون انت ابن اول شهيد للمقاومة اللبنية بشدد عليها كتير المقاومة اللبنية لانه الحقيقة لانه زيفوها كتير المقاومة اللبنية بس لا نحن اولاد المقاومة اللبنية الحقيقة. بحكي عنه بخبر ولادي بكل فخر اكيد بيفتخروا انه جدهم اول شهيد للبنان هيدا فخر كتير كبير.
0: وبكرة الكتاب رح يصدر وللأجيال اللي جاية تضل وفية تضل يعرف أنه نحن كبرنا وصرنا أجيال وجيل ورا جيل في ناس راحوا وماتوا ورح نضل نصلي لهم ونذكرهم مثل كل يوم لكن منخصص نحن دايما أيلول للشهداء. بشير أبو عاصي ابن أول شهيد للبنان تعرفت على الدكتور سمير جعجع وقلت بدي كفي المشوار والمسيرة مستمرة أنت اللي بيلبق لك تقول المسيرة مستمرة. كيف كان أول لقاء مع الدكتور جعجع؟
1: دكتور جاجع أنا تعرفت عليك بكذا مرحلة يعني تعرفت عليك أول مرة بالمجلس الحربي أيام ما كنت بعدني ولد صغير وكنت بعدني بأول طلعتي وكنت متاخد بالشباب وبفوعت الشباب بالمنطقة خصوصا فرن الشباك عن رماني إلى حيسيتها من زمان وجور لهلأ لتاريخ اليوم وما زالت إلى حيسيتها فرن الشباك عن رماني بربيت مع هالشباب أنا واتخذت فيهم يعني بقى حدا صار في مشكلة صغيرة بعين رماني من وراي وامي كانت وراي كتير الله يطول بعمره ويطول بعمر مات الكل. امي تعبت معي كتير قضت كتير كانت خوفة علي انه راح جوزيف بدي حافظ على بشير بنضلم لحقته، وشفتني انه رحت اتخذت بهالموجه، صارت تروح تتشكيني عند الشباب المسؤولين اللي بالمنطقه اللي بوجه لهم تحيه بعد الموجودين لهلا طوني ابو جودي وبيير تابت والشباب يعني كلهم بقى. وصلت للحكيم بالمجد حربي بعد ذاكر، كنت بعدني ولد هيدي بتذكره، وخبرته اياها وقت طلعت على مراب اخذت ولادي، نزلنا لعنده كنت انا والوالده. بقى انا ما حكي معي كتير، تعرف علي
0: وشخصيته
1: وهيك، وحكي عم بيحكي مع الوالده بس عم بتسمع عليه وشو عم بيحكوا انه عني، بدي اعرف شو عم بيحكوا عني انا. ايه حشنيتي
0: شو
1: يعني
0: شو
1: انه قال لي ما تعطي لي همه خلص انه الشباب انا راح
0: يهتموا فيه.
1: وكانت امي خي تقول له اذا بيصير له شيء الا ما تخاف ما علي، والحمد لله. ورجعت تعرفت طلعت لعنده، قصدت اطلع لعنده من فتره بس هيك الاولاد ولادي كبروا، حبيت يتعرفوا على كل الشباب المقاتلين الايديين يعني. منهم دكتور سمير جعجع، قعدنا عادي كانت مثمره معه، قعدنا انا وولادي وامي طلعنا لعنده واختي، والحكيم من الناس اللي عندهم شوي هيك من بيخبرك اخبار من ايام 73 لليوم، يعني بيخبرك اخبار وقت كان ساكن معي
0: الرماني،
1: يعني خبرهم خبريه لاولادي ما بنسيها هيدي وهن ما بينسوها. نتصور يعني قاعدين نحن بجلسه مع الدكتور سمير جعجع عم بقول لهم انا بدي اخبركم قصه صغيره ب 73 كنت ساكن معي الرماني انا على سنوره. قال لهم انا كنت احلم اتعرف على شخص، بيقوم ولادي تلقائيا بقولوا له مين بشير جميل؟ قالوا لا. قالوا له مين؟ قال له شخص اسمه جوزيف ابو عاصي بعين الرماني. هون انا يعني ما فيني خبرك هلا برجع بهيك
0: بتتاثر
1: انه تصور عم بقول لك سمير جعجع قائد الولايات اللبنيه عم بخبر اولاد ابنه للشهيد،
0: كانت امنيته يشوف جوزيف
1: انه شو تصور لاي درجه يعني عم بيحكيك سمير جعجع لما بخبرك انه ب 73 كنا نتمنى نتعرف على شخص اسمه جوزيف ابو عاصي،
0: لانه بكون سامع عن
1: طبعا
0: جوزيف البطل
1: بن عرماني، بس مش عجب بن عرماني كان هاي عم خبرك ب 73 يعني جوزيف 73 كان عز فوطه حسب ما خبروني 73 كان بقى عم اخبار حلوه بتسمعي يوم بعدنا لهلا بسمع من ناس ما بعرفهم بتعرف عليهم جديد بخبروك
0: بيك بيك البطل. واليوم كيف ما بتروح بلبنان بينذكر اسم أول شهيد ولك تذكار، اليوم بعين الرماني في لوحة تذكارية في شارع باسم صحيح. الوالد أول شهيد جوزيف أبو عاصي، لما بتمرق بالشارع بتشوف اللوحة ومثل ما لما بيسألوك دايما بتحس أنه قديش الوفا للإنسان اللي راح للشهيد بالتحديد هو واجب كل واحد منا، أنت ابنه
1: صحيح.
0: نحنا ناس عاديين بس نحنا كمان وجبنا نكون أوفية، لأنه لو ما منهم لو ما هن راحوا ما كنا بعدنا صحيح. هلأ عايشين وعم نحكي وعم نشتغل وكفيين عمرنا. أتي هيك بتحس كلمة للناس بهالصلاة اليوم بهالذبيحة الإلهية، ضل أوفية من جيل لجيل، ضل نحنا نصلي للشهداء وإلهم فضل علينا كتير كبير
1: بحكم أنه أنا من أول شهيد. أكيد شعور ما فيني أوصفه لحدا، بس أنا بقول للناس في العالم كله ولكل الأجيال والجيل اللي هلأ جديد بدي أقول لهم أرود تاريخ شوي صغيرة لقلهم لجيل جديد، أرود تاريخ تتعرفوا أنتو كيف رايحين وأنتو لوين هلأ كيف وصلتوا من ورا مين. التاريخ بعلمكم أنتو وصلتوا، هالشهداء يلي راحوا منصلي لهم أكيد لازم نصلي لهم. هلأ أنا عم بيصلوا لنا من فوق
0: صحيح.
1: من الملائكة نحن نعتبرهم فوق هن عم بيصلون، بس نحن لازم تعطونا نصلي لهم نقول لهم ميرسي لقلون نتشكرهم بواسطة ربنا، لأنه خلونا نحن بأرضنا ونحن خلونا لهلأ نحن بمينا هلأ لهلأ من وراهم من ورا استشهادهم هالشباب كلهم بأي حرب اللي كانت أكيد من 75 لأنه هي بداية الحرب اللبنانية لليوم، نحن هودي كلنا
0: فضلنا على عمرنا
1: فضلنا
0: وعلى حياتنا
1: على حياتنا. يعني أنا حامل حمل كبير من وراء اسم بيي وأنتوا حاملينه وأنتوا حاملينه من وراء اسم هالشهادة اللي استشهدوا، أنه مش فكروا أنه أوكي بنعمل قديش شهادة مش هي مانا بروباغندا نعمل، بالعكس هذا واجب علينا.
0: كل. الحلو انه رزقك ربنا بنات
1: الحمد لله.
0: لو كان صبري كنت رح تسميه جوزيف، مش بس الاسم، ولو كانوا بنات حملوا راية جدهم انه يعملوا طبعا كتاب لحتى يخلدوا القصة والوفا والتاريخ. الكلمة كتير حلوة يا بشير، نرجع نراجع تاريخنا. ذاكرتنا ما لازم تكون قصيرة، تكون بعيدة، نربي ولادنا انه في ناس راحت طيب ناس. انت قلت بتشكر كل الشهداء، واذا بدي اقول لك بمشوارك كيف كبرت مع ام لوحدها مع بنت وصبي صغار بالاشهر، كيف ربت عيلة من دون رب العيلة، لمين كان الفضل ولمين هيك بتحس انه له فضل علي بهالحياة تا انا كبرت وصرت مطرح ما انت؟
1: هيك اول شيء بدي اشكرها لامي، والله اللي طولوا عمرك وخلينا هيك وخليك فوق راسنا، تعبت كثير معنا. بدي اشكر شخصين كمان كثير غاليين على قلبي. عمي هو خيبي كمان يلي ما تجوز وقتها، قالوا لي ركع على اجرين الشهيد جوزيف ابو عاصم استشهد، قال له انا الولد امانه برقبتي بعده لتاريخ اليوم. الله يطول بعمره، وقف حدي وحضننا وما تركنا اليوم. والشكر الكبير بدي أشكره أول شيء هو للرئيس الشيخ بشير الجميل. الشيخ بشير الجميل بالوقت استشهد جوزيف أبو عاصم بال75 لتاريخ 82. أنا الذكرى بعد أنا كنت ولد، الولد ما بينسى.
0: لا
1: أنا ما بنسى بشير الجميل،
0: إن الصغار ذاكرتهم كبيرة.
1: صحيح، ما بنسى بشير الجميل هالهيلة الكبيرة.
0: حضنكم،
1: حضننا يوميا، يوميا على الساعة 9 بالليل بعدني بذكرها كان يدق الباب أمي تقول افتحوا للشيخ بشير. أنا كنت ولد صغير، يروح عمي يفتح للشيخ بشير أو جدي الله يرحمه كان، ويفوت الشيخ بشير يقعد بعدني ذكر 10 دقايق أو ربع ساعة
0: بس يطمن،
1: تقول له أمي تبع قعد على تعمل لك شيء، إلا لا جاي يشوف الأولاد أنا وأختي، يعني يقعد معنا على الأرض 10 دقايق ربع ساعة يشوف شو بدون هيك ويروح يفل. وكان يجي لحاله على شرط تطلع على البلكون ياخذ
0: لحاله،
1: كان يجي يسوق لحاله السياره ما يكون معه حدا.
0: بيك جوزيف ابو عاصي الشهيد الاول بال75 للمقاومه اللبنانيه كان عمره 28 سنه.
1: صحيح،
0: يعني احلى عمر عم بشق في طريق الفرح والمستقبل. اجى الموت، اجت القضية، اجت الحرب. اليوم بيقولوا بوسطة عين الرماني، بتقلي ما بدنا نقول هيك، القصة مش قصة بوسطة عين الرماني، القصة مثل ما خبرت انت تتشين كنيسة سيدة الخلاص، محاولة اغتيال رئيس حزب الكتائب الشيخ بيير الجميل. لما بيكون الانسان عنده هالقد مسؤولية كان هو مرافقه ومعه بيفدي بحياته، مثل ما بتفدي الوطن بتفدي الشخص، قديش العلاقة الخاصة اليوم الإنسان كمان بده يكون ممنون لهالقد حب. لزمن نحن نقول هلأ ما بقى في هالقد اندفاع ووفا، قديش بمشوارك وبحكاية بيك بتقول للناس إنه لا، في هالقد الإنسان يكون يحب يفدي بحياته كمان شخص مش بس وطن.
1: لكن هي مش قصة بس شخص، ولا هي إنه قصة فدا وطن، لأنه كانت القصة ما نحن عم نحكي عن 75 عن بيير الجميل هالهيلة الكبيرة كمان بوقتها، ما هني هو كانوا عم كان في مخطط لبيير الجميل يشيلوا اللي يعملوا فتنة كتير كبيرة
0: بالوطن.
1: للبلد بالوطن.
0: بالوطن
1: يعني صحيح استشهد جوزيف محل الشيخ بيير المؤسس، يعني فدا وطن، يعني مش انه لانه يمكن بنهارته، يمكن لو قتلوا
0: يعني
1: بيير الجميل
0: بعضهم.
1: اكيد لانه يمكن قتلوا بيير الجميل ما بعرف كيف تغيرت الامور صارت، بس ما هي كانت رايحه بذات المسار هالمخطط هيدا مرسوم، كان مركب مرسوم محطوط صارت القصه ما هي ذاتها. يعني ما قتلوا جوزيف ابو عاصي وقت انهارته استشهد جوزيف ابو عاصي، ليك شو صار فينا باستشهاد جوزيف ابو عاصي ب 13 سنه 75 عرفنا هون بينت مزبوط الفتنة والحقيقة شو كانت بدها تصير. يعني مزبوط الشيخ بشير بحديثه كله، نحن بعدنا إذا بنسمع هلأ الشيخ بشير جميل خطباته لتاريخ اليوم نحن كأنه عايشين، كان عايش معنا هو لهلأ لتاريخ اليوم. شوف لأي درجة هالرؤية الكبيرة عنده إياها كان الشيخ بشير جميل، هذا هو الشيء مزبوط. المخطط كان انكشف ب 13 تسعين ال 75
0: بالسجن، كان عم يتحضر له قبل.
1: صحيح.
0: بشير بعدك بتحب عين الرمانة؟ عادة الإنسان لما بيكون مجروح المطارح بتلاقي كيف بتذكرني ببي وبوجع وحادثة عين الرمانة، مع أنه في لوحة وفي شارع تذكار لروح الشهيد جوزيف أبو عاصي، بعدك مكبش فيها وبتعني لك كتير، وهي ضيعتك وهي روحك وهي حياتك، وبتقلي ما بترك عين الرمانة.
1: مستحيل، ما بقدر. أول شيء خلقت وربيت تحت، أنا ابن العبدية، نحن ضيعتنا العبدية اسمها، خلقت وربيت بعين الرمانة ومزلت لهلا، ولادي ربيوا خلقوا تحت وبضلوا تحت معي. عين الرمانة وفرن الشباك ما فيني أوصف لك إياها، اللي مش عايش فيها واللي منه يعني ضيعة، صدقيني ضيعة، هي عين الرمانة ضيعة. يعني تنزل الكل بيعرف
0: كل
1: الشباب بيعرفوا بعضهم، جربوا قديش جربوا بسنين كبيرة
0: يخربوا هالروح،
1: يخربوا عين الرمانة، حندوقت عين الرمانة
0: ما قدروا بعد الروح،
1: بعد هلا موجودة الروح، الإيد الوحدة، عين الرمانة، شبه الرمانة، من الـ75 لليوم هي زيتها. بقول لك اياها الشباب بعضهم نزلوا،
0: طالما بعد في ناس مثلك وبتربي مثلك يا بشير، رح تبقى هالروح، روح الوفا والمحبة للإنسان للوطن وللأهل. أنا أنت قدامي هلأ إنسان كان عمره 3 أشهر بال 1975 كبر، بس مش بلحظة، مشوار مش هين أنك تربي ولد لحالة مع حرب، من حرب لحرب بلبنان وأنت ابن شهيد، قديش بنمرق بمخاض وآخر شيء منوصل لأنه ربنا عظيم. أنا هني روح الشهيد جوزيف أبو عاصي فيك يا بشير، بهالشاب يلي ربته الأيام، والوجع بيوصل، الوجع بيكبر وبيخليك تكون هالقد إنسان عميق ومثل أعلى لكل أولاد الشهداء. نحن دايما بمحطة يوم الشهيد، وخاصة مثل اليوم لما منشارك بالذبيحة الإلهية ومنصلي، منرافق أهالي الشهداء، الأخوة والأهل أغلبيتهم صاروا بدنية الحق، منتلاقى مع الأولاد، انت مثل اعلى وعيني عن تربيه اللبناني العصامي الابضاي البطل، بيك بطل وانت بطل.
1: الحمد لله، الله يخليك يا رب، خليكم لنا بالهمه. وبدي اشكرك لك كمان على صدفتكم حتى لهذا، ويعني ان شاء الله المسيره هيدي المسيره تضل مستمره
0: اذا الله راد،
1: مش من جيل لجيل اكيد، بس برجع بشدد على شغله للجيل الجديد،
0: راجعوا التاريخ،
1: راجعوا التاريخ، عملوا معروف، راجعوا تقروا التاريخ
0: والأسامي،
1: وأكيد
0: واللي أكيد صار،
1: ما هو تاريخ الأسامي،
0: الأسامي
1: واللي صار بالحقيقة، ما حدا يكذب عليكم ويعملكم إياها الحقيقة مثل ما بده هو يلبسها، لا، الحقيقة موجودة بالتاريخ.
0: خاصة اليوم بدي أفتح موضوع وسائل التواصل الاجتماعي والحقد الاجتماعي السياسي، بتفتح أوقات بيزوروا حقائق
1: كتير،
0: بتزعل، بتقول ما في روح راحت كرمال انتو تبقوا. صحيح. يا بلا وفا، بترجع بتقول ربنا بيحاسب. نحن بنقول شو هذا المقاومة اللبنانية، فجر السيادة، وقد ما عتمت الدنيا رح يطلع الفجر
1: طبعا،
0: وربنا معنا، ومثل ما بيقول الدكتور سمير جاجع، ما بيصح إلا الصحيح، رح نصلي اليوم لبيك جوزيف أول شهيد، ورح نصلي لكل الشهداء
1: طبعا.
0: من بعد ما أتشكرك الكلمة الأخيرة لإلك بشير، وقل لك إنه نتعلم منكم، يبقى قلبنا مليان حب، مليان وفا، ومليان تربية صالحة للأجيال اللي جاي. بسترجع كلمتك، صارت شعار لأولادنا ولأولاد أولادنا، للأجيال اللي جاي، دايما راجعوا التاريخ، التاريخ الصح. وتفضل الكلمة الأخيرة لإلك.
1: طبعا أول شيء بدي أتشكر، أول شيء بتشكر الدكتور سمير جاجع كمان على النهار هيدا، بكل سنة هيدا نهار صار مطورخ ومقدس يعني للشهداء. بدي لك شغلي كنت قلتيها، نحن بقلبنا صحيح، نحن في جرح عميق، ولاد شهداء، ابناء شهداء، اخت شهيد، ام شهيد، ابن شهيد، ولكن نحن بقلبنا ما بحياتنا تعلمنا الحقد، نحن تعلمنا الحب، تعلمنا المحبة، تعلمنا هالروح هيدي، نضلنا الحب للوطن، للعائلة، للكل. ما حدا، أنا نصيحتي كمان أنه ما حدا يربي حقد، الحقد ما بوصل إلا لمطرح خراب،
0: للدمار،
1: للدمار. خلي بقلبكم محبة، خلي بقلبكم سلام،
0: بتعمر،
1: خلي بتقولولي إيه ما أنا شهيد، إيه بس ما هي الشهيد هيدا لو ما كان في بقلبه محبة وحب لهالوطن ما استشهد لأجل الوطن وما استشهد لحتى نبقى نحن هون وكرمالنا استشهد. ويعطيكم ألف عافية وانا صلي لكل الشهداء.
0: وكلمة لو منقول لو جوزيف أبو عاصي بعده طيب كان هلأ عم يفتخر فيك بيصلي لك من السماء مثل ما نحن رح نصلي لكل الشهداء نفسهم بالسماء.

0: اللبنانية فجروا السيادة. لفتة وفا ومحبة وإخلاص من وجهها من إذاعة لبنان الحر لكل اللي راحوا، لكل اللي إلهم دين علينا أنه نبقى نتذكرهم، وخاصة بهالنهار لما بدنا نرفع الذبيحة الإلهية قدام القربان، يكون كل واحد منا عنده ضمير تيصلي ويقول يرحم اللي راحوا. رح نحكي عن الشهيد الأخير الياس الحصروني مع خيو مارون الحصروني. أهلا وسهلا فيك في لبنان فيك. الحر.
1: أهلا وسهلا فيك
0: مارون. لما منقول شهيد راح كرمال قضية، كرمال أرض، كرمال ناس، أنت شو بتقول لما بيسألوك كرمال مين راح خيك؟
1: أنا زيت الموضوع أنه خي راح كرمال قضية عايشة على مر سنوات حياته وناضل فيها كرمال عزة الوطن وحريته واستقلاله، وضحى بكل ما عنده حتى النفس الأخير، بس دائما كنت حسه متحمس للشغف لضيعته ولخدمة الإنسان وولاد منطقته، وحتى حماسه لا يحدد للقضية اللبنانية وللقوات اللبنانية. يعني هو من 30 سنة انخرط بالقوات اللبنانية من أحداث عين الرماني، مع معركة عين الرماني بالأول، نحن ساكنين بعين الرماني، مشي مع الكتائب وبعدين القوات، ومعارك كبيرة خاضها بطل الزعتر، بالدكواني، بالأسواق، بالمتن الأعلى، وبكل المناطق اللي كان ينطلب فيها. وكان دائما شعوره يعني يبين لي أنه متحمس أكتر وأكتر، لأن عرف أنه في قضية وطن لازم ندافع عنها، ونحن الشباب كما كان يقول أنه مش لازم نسكت ومش لازم نستكين
0: ولا لازم نستسلم. مع أنه الإنسان لما بيكون عنده أولاد بيتراجع شوي، لكن هالنخوة وهالبطولة اللي عند الياس الحصروني اللي عم نستذكره اليوم بيوم الشهيد، رغم أنه عنده 4 أولاد كان يحب الوطن والأرض والقوات والمقاومة والقضية مثله مثل أولاده. اليوم كنت عم تخبرني عنهم، كنت عم بتقلي أنه عم بيشقوا طريقهم بكبر، بيفتخروا أنه يقولوا أنا بيي الياس الحصروني، مثل ما أنت بتفتخر تقول أنا خيي الياس الحصروني. لما بتقعدوا تحكوا مع بعضكم كعائلة مع الأولاد وبيسألوك يا عمي شو بدنا نقول عن بيي، قديش بتحس بفخر وبكبر أنك تحكي عن خيك؟
1: بحس بفخر كبير كبير وعميق. ولا مرة قعدنا بعد ما استشهد إلا ما يأتوا على سيرة بطولته وتضحيته، خاصة من طلع على المنطقة لفوق. نحن منطقتنا بلشت فيها مشاكل من وجود الفلسطينية لما عملوا المقاومة العينبلية ورماش ودبل، وأخذوا مراكز هامة تدافعوا عن، ما كان يلم أينام الليل لهو لرفقاته. هودي بيستذكروهم كلهم، وقت اللي كبروا وعوا عرفوا شو معنى النضال والمقاومة والصمود لتبقى أنت حرة ومستقلة. عرفوا ليش بقيت عينب الحرة ودبل ورماش أحرار، لأن وقفوا شباب عندهم إيمان وعندهم قضية ماشيين فيها. على هالأساس هيدا كل ما نقعد مع بعضنا بتذكروا هيدا، وزرع بقلبهم النخوة والمروءة وحب الوطن والتضحية كرمال الآخرين. هو بالإضافة إلى انتمائه الحزبي وخدمته لأهل عن قبل، هو كان رئيس دائرة الفنية بمؤسسة كهرباء بنت جبال، قضاء بنت جبال، يخدم أبعد ضيعة بعيدة عن عين قبل، ضيع شيعة أكتر من ضيعة المسيحية، بالليالي يروح
0: يخدمهم
1: ويخدمهم بهالشكل هيك. وهيك الحمد لله نال إعجاب الكل، وكل حبوه، كل حبوه وكلهم كرموه، وكلهم دائما كانوا يتعاطفوا معه. حتى بحرب 2006 لمن إسرائيل بلشت تقصف لبنان وهاجروا الشيعة من المناطق، جاب ثلاث عيال شيعة من بنت جبال وقويهن عنده بالكازينو بالمجمع قصر سنوبر اللي هو عنده. فما كان عنده أي تعصب لهالأشياء هايدي، وهيدا اللي خليه بالمنطقة رمز للتضحية وللوفاء.
0: كان رمز لبناني، هيدا اللبناني الأصيل، مثل ما منربع المبادئ أنه أنت خي بالإنسانية وبالوطنية شو ما كانت طايفتك وشو ما كان دينك. ياس الحصروني مدرسة، مدرسة بحب الوطن بصدق، واليوم هيدا اللي بيبقى من الإنسان. هالشهداء يلي كل يوم أهليهم بيحملوا هالصورة وبيغمروها على صدرهم بالقداس، منحس كل حدا بيشبه التاني، كل اللي راحوا بيشبهوا بعضهم بالعمق، إنه استغنوا عن الأنا، لهمهم لحالهم ولا عيلتهم، همهم الأرض والضيعة. فكيف إذا عم نحكي عن عين قبل، عم نحكي عن تراب موجوع بالجنوب، وعم نحكي عن إنسان هالقد بطل بهالقداس اليوم. كل واحد منا بيقولوا النوايا، بيكون عنده نية، خاصة اللي عنده حدا شهيد. أستاذ مارون، إذا كان بدك تقول نية على مذبح الرب اليوم باسم أهالي الشهداء، كونك خيو للياس الحصروني، هيك أي نية بتطلع فيها بتوصل على السماء لعند ربنا؟
1: النية اللي بدي أقولها من قلبي، أول شيء أنا بأعماق نفسي بقول يا رب كل اللي راحوا ما راحوا، كل اللي راحوا ما راحوا، ارحمهم في السماء، وأعطي

0: بس كل لحظة لما بنذكر اسم شهيد مثل ما بنقول الياس الحصروني، واجب منا أن نكون حاملين بقلبنا كل المحبة والوفا لقلهم، لأنه عطي عمرهم للوطن. إذا بدك تطلب منا نحن الناس العاديين يلي منشارك الصلاة ومنكون بالحضور، إن كان عبر الشاشات، إن كان بمعراب، إن كان ببيوتنا، شو بتطلب من الناس هي وعم بتصلي لكل شهيد راح كرمال لبنان؟
1: بطلب من الناس اللي بدها تصلي لهم أكيد تذكرهم، وتطلب من الله يرحمهم ويسكنهم السماء حاس لا وجع ولا ألم، لأن تضحياتهم بتوازي كل شيء اللي عم يصير على هالأرض. هيدي يعني الأمنية اللي بطلبها من كل من كل الأهل. وعلى الأرض بطلب إنه أوكي استشهدوا وراحوا في سبيل القضية ومش مربحين جميلة ولا مني هني، بس بدي عدالة الأرض، أنا عدالة الأرض
0: تكون تتحقق
1: منصفي وتتحقق. أنا شهيد خيي صار له 3 سنين، الدعوة صارت بقاضي تحقيق ببيروت، صرنا مأجلين 4 مرات تأجيل، الظروف عاكست. وقت اللي بدي يستدعوا أشخاص من عين قبل للشهيد هذا ما فيهم ينزلوا،
0: الظروف عم بتعكس الحقيقة،
1: الظروف عم بتعكسنا. هذا بنتأمل أول شغلة تتحلحل الأمور تينزل البديعة إفادته وتقدر القاضي تستدعي البديعة تستدعي. تاني شغلة عندي أمل، عندي أمل بسيط، إذا طلع القرار الظني تبع المرفأ بشفافية وبصدق وبصراحة وبجرأة، متأمل إنه خي الشهيد وبقية الشهداء اللي راحوا اغتيال وغدر ياخدوا حقهم ونوصل للحقيقة، بتأملها خاصة بهالعهد هيدا.
0: إن شاء الله يا رب. نحن معك اليوم استاذ مارون الحصروني، رح منصلي ورح نقول إنه ربنا عظيم رغم كل الوجع ورغم كل الحزن والفراق صعب. نحن نقول الجمرة ما بتحرق غير مطرحها، لكن الجمرة عم تحرقنا كلنا بهالبلد. كل شهيد راح بيعني كل عائلة لبنانية أصيلة، لأنه إيد الغدر إيد سودة وهن بالسما، وربنا رح يدبر، وإلا ما يوصل العدالة مثل ما هي بالسما توصل على الأرض. هذا اللي نحن نوينا منقوله. منرجع من عزيك لو من 2023 لهلأ، مرقت 3 سنين بس كأنه مبارح، لأنه الغالي بضل غالي والشهيد غالي على قلب الوطن، فكيف إذا على قلب أهله؟ بدي أشكر حضورك، جيت من عين قبل على إذاعة لبنان الحر لحتى تقدس معنا وتصلي معنا وتذكر اللي راح وتذكر خيك الياس الحصروني. بتبقى الكلمة الأخيرة لإلك من بعد ما قالك نفسه بالسماء والله يرحمه.
1: شكرا كتير للاستضافة. أنا بس كمان بدي أقول شغلي أنه مع خي الشهيد الياس الحصروني من شي 3-4 أشهر 5 أشهر ودعنا 3 شهداء سقطوا على المؤسسة اللي كان خيي يديرها بظروف مش معروفة شو هي. كانوا عم يركبوا انترنت على السطح الهيدا،
0: 3 شباب
1: ايه، اجت مسيرة أصفتهم روحتهم ثلاثتهم
0: للأسف،
1: استشهدوا يحني مرتاحين مع خيي بقبر الشهداء بعين قبل. فبحيي أهلهم كلهم وبترحم على من ثلاثة.
0: كلك أصل ومنصلي سوا ومنقول يرحم جميع الشهداء يلي راحوا كرمال لبنان. وطول عمرك استاذ
1: شهداء لبنان كلهم الله يرحمهم.
0: العمر لإلك، دمعتك غالي، دمعة وفا ومحبة وصدق تشبه هاللحظات اللي عم نعيشها، لحظات الوفا لكل شهداء المقاومة اللبنانية. أهلا وسهلا فيك.
1: شكرا.

0: إلى القوات اللبنانية انتسبوا مع رفيقات ورفاق لهم، وتحولوا إلى عصب المقاومة اللبنانية وروحها، أيديهم دائما ممدودة لمساعدة رفاقهم على انتشال لبنان من الواقع المرير والارتقاء به إلى ما يتقون إليه وما استشهدوا من أجله من كمال وأخلاق وتغيير.
1: فجر السيادة.

لما الفيلم بيخلص بتبقى الأغنية خالدة، أنغام وأفلام بقيادة المايسترو هارود فازليون، وأربعة من أروع الأصوات الطربية بنيلة من ألف ليلة. 24 أيلول ميوزيك هول ووترفرونت، الساعة 8:30 مساء. البطاقات متوفرة على أحجز.com.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الواحدة إلى الربع في لبنان الحر، نقدم إليكم موجز الأخبار.

اعتبارا من الخامسة من فجر اليوم شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات مستهدفا منزل مختار بلدة كفر رومان السابق عالم علم قرب المدينة الصناعية في البلدة ودمره، وأدت الغارة إلى وقوع عدد من الجرحى، عرف منهم ناهدة يوسف معلم، محمد علي بصار، حنين محمد عطوي، أمنة عباس سعد، ولميا محمد نبهان، وقد تمت معالجتهم في مستشفيات النبطي وغادروها. ووجه الجيش الإسرائيلي إنذارا بإخلاء مبنى في عرب صليم، وسرعان ما شنت الطائرات غارة على منزل آخر ودمرته وارتكبت مجزرة أدت إلى مقتل بسيمة حيدر حسن وإسراء بهجت وجرح 6 آخرين. بعدها شن الطيران الحربي غارة على المنزل المهدد وهو فيلا المواطن محمد حيدر والمؤلفة من طبقات عدة تقع على كتف وادي نهر عرب صليم ودمرتها بالكامل. كما دمرت غارة قصر حسن عيسى غندور في حي آل غندور في النبطي الفوقة، ودمرت غارة أخرى جزءا من مستشفى غندور في البلدة وهو مبنى متوقف عن العمل منذ سنوات وأفيد عن وقوع إصابات. وتعرضت مدينة النبطي لغارة عنيفة استهدفت مبنى أثريا يملكه شقيق النائب ناصر جابر، وكان سابقا مطعم أهل الدار ويقع عند أول طلعة حي الراهبات ودمرته بالكامل. وأدت الغارة إلى أضرار كبيرة وفادحة بمبنى المصلحة المالية الإقليمية ومصلحة الزراعة في النبطي والواقعتين في مبنى محاذ للمكان المستهدف، وتحطم الزجاج والأبواب وتناثرت الملفات والأوراق في كل اتجاه، كما تضرر العشرات من المحال التجارية والمقاهي المحيطة بمكان الغارة. وتعرضت حديقة السيدة المعصومة في النبطي لغارة دمرت ما تبقى فيها من منشآت بعد غارة أمس التي استهدفتها. ونفذت مسيرة غارة مستهدفة دراجة نارية عند مفترق أبو علي حماني على طريق النبطي الفوقة قرب دار المعلمين، كما نفذت مسيرة غارة على حي الدير في النبطي الفوقة. أيضا سلسلة غارات في محيط تلة الدبشي عند أطراف النبطي الفوقة، وقصفت المدفعية دوحة كفر رومان ومحيط تلة الدبشي بشكل متقطع، كما استهدف قصف مدفعي حرج كونين في قضاء بنت جبيل وأدى لاندلاع حريق. كتب رئيس جهاز العلاقات الخارجية في القوات اللبنانية الوزير السابق ريشار كيومجيان عبر أكس: بعد ليل الاحتلال والوصاية والهيمنة يبزغ فجر السيادة، وفاء لعهود شهداء وجرحى وتتويجا لصمودهم في مواجهة أعداء لبنان ليكون جسر عبور نحو قيام دولة القانون والاستقرار والسلام. آخر التطورات في سوريا: استهدف قصف إسرائيلي أرضا غرب قرية المشاعلة في ريف القنيطرة الشمالي بقذيفة مدفعية، ما أدى إلى نفوق عدد من الأغنام. إلى إيران، حيث أثارت تصريحات الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني جدلا واسعا داخل البلاد بعدما دعا إلى التشاور مع الشعب بشأن إنهاء الحرب، وانتقد ربط السياسة الإيرانية بمسألة الثأر، كما أبدى موقفا اعتبره خصومه أكثر مرونة تجاه ملف مضيق هرمز. في المقابل قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف: أي هجمات مستقبلية تستهدف أمن إيران أو مصالحها ستقابل برد أسرع وأشد وأكثر إيلاما، وضرباتنا على قواعد المعتدين في العمليات الأخيرة لم تكن سوى البداية. أوقفت السلطات الإسرائيلية المؤرخ الروسي الإسرائيلي أرتيوم كيربيتشونوك في مطار بنغوريون للاشتباه بتورطه في أنشطة تجسس وتواصل مع جهة استخباراتية مرتبطة بإيران أو بحزب الله، فيما نفت عائلته الاتهامات الموجهة إليه. إلى هنا نختم الموجز ونلتقي في جولة ظهيرة.

النفس مقاومة لبنانية، الدم مقاومة لبنانية، الروح مقاومة لبنانية. الهدف جمهورية قوية. الأحد 6 إيلول 5:30 بعد الظهر، معراب للديس السنوي لراحة أنفس شهداء المقاومة اللبنانية برعاية البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي. ونحن معكن ببث مباشر اعتباراً من 2:30 بعد الظهر، وبيبقى مشعل الشهداء، فجر السيادة، ونور لبنان الحر.

0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
2: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: بنزين 95 أوكتان مليونين وستمية وألفين، بنزين 98 أوكتان مليونين وستمية وعشرين ألف ليرة، مازوت مليونين وأربعمية وأربعة وسبعين ألف ليرة، وقارورة الغاز مليون ومية وسبعة وستين ألف ليرة لبنانية.
0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
4: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصر عيل. اتصل هلأ على 76 91 22 11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

الاحتفال بذكرى شهدائنا وتكريمهم هو من الثوابت التي تسمو فوق كل اعتبار، لأنهم قدموا أعز ما يملكون من أجل القضية، فبذلوا حياتهم لتكون لنا الحياة من بعدهم، ولم يأبهوا لربح وخسارة. الشهداء واجهوا الموت بشجاعة وإيمان، فاستحقوا السماء لتبقى لنا الأرض والكرامة.

وعاد أيلول من جديد كما كل عام عاد. عاد أيلول اليوم مزهوا بثوبه الأرجواني القاني المصبوغ بدم البطولة. عاد أيلول مختصرا أزمنة من التضحيات والوفاء. عاد أيلول مرسلا شعاع شمسه الذهبي على هذه الشواطئ وفوق تلك الجبال، شعاع عانق بدفئه مهد من كانوا هناك، قاوموا هناك، ماتوا هناك، وهناك ارتفعوا شهداء.

شهر الشهداء والقديسين. أيها الشهداء، رفاقي الأحبة، لقد أردتم هذا الوطن من أعظم أوطان الدنيا. أردتموه سيداً حراً على الدوام، فواجهتم الموت ولم تخافوه، ليكتب لكم الاستشهاد والخلود في صفحات الأيام. أيها الشهداء، أمطروا علينا وعلى وطننا برداً وسلاماً من حيث أنتم الآن بجوار الرب وأمه مريم.

كان يجلس الشهداء إلى أماكنهم المخصصة، يتجاوزون الخرائط المرسومة لقداس الشهداء، يخرقون قوانين المكان والزمان، ويختارون لأنفسهم ما يحبون أن يكونوا عليه. الشهداء يجلسون في الصور والقلوب، أسماؤهم محفورة على جدار الزمن، وخلال الذبيحة الإلهية يشعرون بكل ذلك الحب المنهمر في الأرجاء. اليوم الشهداء يخرجون من إطار الشوق والحروف، ويتناثرون كضوء الصباح، ويتوزعون المقاعد.

لهم إلى كل مقعد قلب يبكي ويشتاق. هنا أمي وهناك أختي، هذا أخي ذاك ابني، يا الله صار ولدي شابا، وربما ذاك أبي، يا الله أصبحت عجوزا يا أبي، لكنك لست عاجزا، أرجوك لا تبكي، ما بحب شوف دمعة بيي.

أنا سعيد، يشغلني الفخر بوجودكم. عذرا يا كبير هاك البيت، سأمسح دمعتك ونمضي معا في القداس، وقلبي يرقص فرحا. أبي، أنت أوصلتني إلى المقاومة، وها أنت إلى اليوم تقاوم حزنك بالآخر.

0: غبار وعسكر وبياري الكجك حاصر المغارة.
1: كيف عرفوا انه المير بمغاري جاسين؟
0: عسكري من السكمان خبر عسكر السلطان.
2: الخيانة يا شيخات
1: من قاوم للنهاية
2: صار التمن كبير وكتروا الأحبة اللي راح يونس خيي وعلي ابني وصحاب عسكرنا تقلت كفة الميزان بهاك الجهة.

نحن شباب لبنان، نحن جيل بكرة، نحمل المشاعر، نضيء الشموع للشهيد، ونمضي إلى مساحات الوطن بدم الحياة والإيمان والرجاء والعنفوان، وبعنفوان نغني مع من ردد دوما ويوما، نردد مع الشهيد. بحبك يا لبنان.

نضع إكليل الغار أمام المذبح وتنطلق أناشيد الرب تحوم فوق رؤوس الأهالي وتتصاعد تراتيل العذراء مريم. يا عذراء المعوني افتحي لي السما ولعندك أنا جاي وبقلب خباي صلى للسما. يحب الشهداء تلك التراتيل هي أمهم، يحبون ثوبها الأزرق في بيت السماء. البعض منهم أمهاتهم ما زلنا هنا يمسحن دمعة شفافة على جبين الشوق والحنين الولد غالي، فيسألنا العذراء كيف الشباب يا عذراء من صوبك؟ اشتقنا لهم يا عذراء، اشتقنا لريحة تيابهم تعبي الدنيا تعبي الحياة، هن الدنيا وهن الحياة.

الشهيد من كبوة الموت يقف فوق التلال المحررة، يغرز روحه قرب العلم الذي يرفرف بحرية الشعاع، وهو يبتسم ويقول: لا تخافوا. لم يكتب تاريخ حكاية الصغار إلا من خلال مجد الكبار. نحن الشهداء، نحن كبار بالأرض وناسها، نحن نكتب تاريخ لبنان بدمائنا وليس بالأشعار والتهديد واحتفالات النصر التافهة. الشهداء يقولون: لا تخافوا، ابقوا في الإيمان بنا، ابقوا في الإيمان بلبنان. مهما حاولوا سرقة هذا النصر، لن ندعهم يسرقون أجسادنا ولا أرواحنا ولو بدا لهم أنهم فعلوها. لا، لم يفعلوا شيئا غير أنهم ماتوا وشبعوا موتا، ولو بقوا على نبض الحياة أذوا الموت والكرامة حياة حتى في قعر القبر. ولا قبور لنا، الأمضاء نحن الشهداء.

يا دقة القلب، يا دقة الجرس، يا طرقة العمر، وحياة اللي راحوا ويلي صاروا العمر التاني فينا، وحياة الدمع المالح الغالي عدموع الخيات والحبايب والإمات، يا بيارق الحب الما بيخلص، يا كرامة الزمن العابر ع آخر الدنيا، يا خبطة العز بأرض الشرف. انتو يا شهدائنا يا أرز شلوحوا ع وسع التراب، انت الشهيد وانت الأرض وانت هيدي الخضرة بقلب المجد، انت الشهيد وهيدا لبنان، ونحنا مش رح نخلص لأنكن شهداء لبنان.

الأبطال إنكم حقا أشرف الناس، فقمة الشرف هي قمة العطاء، وما من عطاء أسخى وأكرم من عطائكم. وحبات الحنطة التي غرستموها في هذه الأرض كبرت ومنت وباتت كالأرز الشامخ، جذورها عميقة وهاماتها شاخصة، شاخصة نحوكم، نحو السماء. رفاق الشهداء لم تموتوا، فأنتم أحياء في مسيرتنا، أحياء في القضية، أحياء في الوطن، في لبنان أنتم أحياء.

0: اليوم كتار بتأنوا بالاستماع لخطاب الحكيم بقداس الشهداء، بس اليوم كمان حقك تعرف عن خطاب مهم كتير، خطاب تتفرد لبنان الحر بالأرشيف بشأنه، هو خطاب قداس الشهداء بأيلول 2005 وتحديداً بعشرة أيلول 2005. وأكيد ما في مجال إنه نحكي عن كل الخطاب، إنما مناخد مقتطفات منه ومنقول إنها مرة جديدة نقف وجهاً لوجه أمام شهدائنا الأبرار، لكنها ليست مرة ككل المرات، إنها المرة التي نستطيع أن نقول لهم فيها إننا فعلاً بذلنا كل ما في وسعنا لكي نبقى أوفياء لهم، إنها المرة التي يستطيعون أن يقولوا فيها أرأيتم أنه في نهاية المطاف لا يصح إلا الصحيح ولا يموت حق وراءه مطالب، إنها المرة التي يلمسون فيها ولو من خلالنا أن دماءهم قد دفعت التاريخ بالاتجاه الذي كانوا يريدون، نقف أمام شهدائنا والوطن يضج بكل جديد، إنها بالفعل مرحلة تأسيسية، إن لبنان وطن التوافق بامتياز ووطن الجميع من دون امتياز. وعن القوات قال الدكتور جعجع لوقتها:
1: إن الأوصياء قد دأبوا على مدى 30 سنة متواصلة على تصوير القوات على غير ما هي عليه تماما، تصميما منهم على محاولة تدميرها، لأنها جاهرت ومنذ البداية بعدم قبولها سيطرتهم على لبنان ولا اغتصابهم دولتهم. إن حل حزب القوات اللبنانية وسوق مسؤوليه وعناصره بالآلاف إلى السجون كان آخر دليل وأسطع برهان على نواياهم المدمرة اللامحدودة تجاه هذه القوة السياسية. فهل نستغرب بعد محاولاتهم المستمرة عبر جميع أدواتهم السياسية والإعلامية والمخابراتية على إظهار القوات على غير ما هي عليه؟
0: خطاب الدكتور سمير جعجع بقداس الشهداء 2005.

0: ساعدوا شهدائنا مشان الدولة مش مشان أي منصب بالدولة. وهيك نحن اليوم تنحافظ على الدولة ونشيلها من الجورة اللي البعض ساهموا بحطها فيها بفسادهم وانعدام تخطيطهم واستغلالهم كل شي فيها.
1: فجروا السيادة.

لما الفيلم بيخلص تبقى الأغنية خالدة، أنغام وأفلام بقيادة المايسترو هاروت فازليون، وأربعة من أروع الأصوات الطربية بليلة من ألف ليلة. 24 أيلول ميوزيك هول ووترفرونت، الساعة 8:30 مساء. البطاقات متوفرة على أحجز.com.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الثانية إلى الربع في لبنان الحر، نقدم إليكم جولة ظهيرة. دائرة تصعيد جنوبا تتوسع، غارات عنيفة، ضحايا ودمار وعون للتحرك العاجل. كاتس: سنستكمل تدمير الأنفاق ولن ننسحب حتى نزع سلاح حزب الله في كل أنحاء لبنان. معاريف: نسيطر على مقر قيادة الحزب بعلي الطاهر والطريق إلى بيروت والبقاع بات مفتوحا. ترقب لكلمة جعجع في قداس معراب وكيوم جيان بعد ليل الوصاية يبزغ فجر السيادة. الراعي من الديمان: نرفض أن يبقى لبنان ساحة للمحاور. الأسمر: يبدو أن باسيل مكهرب من التدقيق أكثر من أي أحد آخر. الجيش الإسرائيلي يقصف الجنوب السوري. مواقف روحاني تثير جدلا واسعا في إيران، وكاليباف يتوعد برد أكثر إيلاماً.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع جمانة صغيب مراد. التطورات الميدانية المتسارعة في الجنوب تبدو إلى مزيد من التصعيد في وقت ما زالت تداعيات سيطرة إسرائيل على مرتفعات علي الطاهر في دائرة الرصد والمتابعة، حيث أكدت إسرائيل أن السيطرة عليها تمثل استكمالا لإحكام القبض على المنطقة الأمنية في جنوب لبنان، وأنها لن تنسحب من هذه المنطقة ما لم يتم نزع سلاح حزب الله في كل أنحاء لبنان، علما أن الحزب رافض البحث في تسليم سلاحه والخروج من تحت العباءة الإيرانية. في أي حال، هذا السلاح هو اليوم العقبة الكبرى أمام قيام الدولة الناجزة والفعلية، وإذا كانت استعادة السيادة كاملة على كل الأراضي اللبنانية بقوى الشرعية اللبنانية ما زالت متعثرة حتى الساعة، فإن السياديين اللبنانيين وفي مقدمهم القوات اللبنانية يصرون على الأمل بانبلاج فجر السيادة، وهو شعار قداسها السنوي في معراب، حيث تتجه الأنظار اليوم إلى هذا الحدث السنوي وإلى كلمة رئيس الحزب التي ستختصر قراءة المسار العام وتطوراته وستعكس الرؤية المستقبلية للوضع الراهن. نبدأ من ميدانيات الجنوب المشتعلة، حيث اعتبارا من الخامسة من فجر اليوم شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات مستهدفا منزل مختار بلدة كفر رمان السابق علي معلم قرب المدينة الصناعية في كفر رمان ودمره، وأدت الغارة إلى وقوع عدد من الجرحى، عرف منهم ناهدة يوسف معلم، محمد علي بصار، حنين محمد عطوي، آمنة عباس سعد، ولميا محمد نبهان، تمت معالجتهم في مستشفيات النبطي وغدروها. ووجه الجيش الإسرائيلي إنذارا بإخلاء مبنى في عرب صليم، وسرعان ما شنت الطائرات غارة على منزل آخر ودمرته، ما أدى إلى مقتل بسيمة حيدر حسن وإسراء بهجة وجرح 6 آخرين. بعدها شن الطيران الحربي غارة على المنزل المهدد، وهو فيلا المواطن محمد حيدر والمؤلفة من طبقات عدة تقع على كتف وادي نهر عرب صليم، ودمرتها بالكامل. كما دمرت غارة قصر حسن عيسى غندور في حي آل غندور في النبطي الفوقة، ودمرت غارة أخرى جزءا من مستشفى غندور في البلدة، وهو مبنى متوقف عن العمل منذ سنوات وأفيد عن وقوع إصابة. وتعرضت مدينة النبطي لغارة عنيفة استهدفت مبنى أثريا يملكه الشقيق النائب ناصر جابر، يقع عند أول طلعة حي الراهبات، ودمرته بالكامل. وأدت الغارة إلى أضرار كبيرة وفادحة بمبنى المصلحة المالية الإقليمية ومصلحة الزراعة في النبطي والواقعتين في مبنى محاذن، وإلى تحطم الزجاج والأبواب، وقد تناثرت الملفات والأوراق في كل اتجاه، كما تضرر العشرات من المحال التجارية والمقاهي المحيطة بمكان الغارة. وتعرضت حديقة السيدة المعصومة في النبطي لغارة دمرت ما تبقى فيها من منشآت بعد غارة أمس التي استهدفتها، ونفذت مسيرة غارة مستهدفة دراجة نارية عند مفترق أبو علي حوماني على طريق النبطي الفوقة قرب دار المعلمين، كما نفذت مسيرة غارة على حي الدير في النبطي الفوقة. أيضا سلسلة غارات استهدفت محيط تلة الدبشي عند أطراف النبطي الفوقة، وقصفت المدفعية دوحة كفر رمان ومحيط تلة الدبشي بشكل متقطع، كما استهدف قصف مدفعي حرشكونين في قضاء بنت جبيل وأدى إلى اندلاع حريق. الجيش الإسرائيلي قام بعملية تفجير استهدفت بلدة المنصوري. الصحة أعلنت أن الحصيلة الأولية للغارات هذا الصباح 4 قتلى وعشرون جريحا. النبطي الفوق قتلان وجريحان، النبطي حي الراهبات 8 جرحى من بينهم سيدة وطفلة، عرب صليم قتلتان وستة جرحى من بينهم طفلتان، وكفر رمان 4 جريحات. المكتب الإعلامي في وزارة المال أعلن أنه عطفا على البيان السابق بشأن الأضرار التي لحقت بمبنى وزارة المال في مدينة النبطي جراء الاعتداءات، وحرصا على ضمان استمرارية العمل وتسيير معاملات المواطنين والمكلفين من دون انقطاع، تعلن الوزارة أنه اعتبارا من يوم غد سيتم استقبال المعاملات العائدة للمكلفين التابعين للمصلحة المالية الإقليمية في محافظة النبطي وبصورة مؤقتة لدى المصلحة المالية الإقليمية في محافظة الجنوب في صيدا، وذلك إلى حين استئناف العمل في مبنى المصلحة في النبطي. وفي المواقف دان رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون الاعتداءات الإسرائيلية داعيا إلى التحرك العاجل لوقف الخروقات الإسرائيلية. وسط هذه الأجواء أكد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن السيطرة على علي طاهر تمثل إحكام القبضة الأمنية على جنوب لبنان. وقال علي طاهر آخر موقع حصين للدفاع عن منطقة النبطية التي تحظى بأهمية بالغة لحزب الله، وتقدمنا نحو علي طاهر بعد معلومات أفادت بوجود أنفاق قيادة وسيطرة للحزب. أضاف كاتس لن ننسحب من المنطقة الأمنية بلبنان حتى نزع سلاح حزب الله بكل أنحاء لبنان، وسيستكمل الجيش الإسرائيلي تحييد الأنفاق وتدميرها وسيتمركز وفق ترتيب تكتيكي ملائم. واليوم أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن المؤسسة الأمنية وصفت الوضع في جنوب لبنان بالبالغ الحساسية مع تصاعد نشاط الجيش في مرتفعات علي طاهر وتخوفه من رد حزب الله والتهديدات الإيرانية. بدورها أفادت صحيفة معاريف الإسرائيلية بأن الجيش سيطر على مقر قيادة لحزب الله في مرتفعات علي طاهر، معتبرة أن السيطرة على المرتفعات تفتح الطريق أمام تحرك إسرائيلي محتمل باتجاه البقاع وبيروت في حال تقرر توسيع العمليات البرية. تتجه الأنظار اليوم إلى معراب، حيث يحيي حزب القوات اللبنانية الذكرى السنوية لشهداء المقاومة اللبنانية في قداس احتفالي يرعاه البطريرك الماروني الكاردينال مربشار بطرس الراعي تحت شعار فجر السيادة، وإلى الكلمة التي سيلقيها رئيس الحزب الدكتور سمير جعجع بعد القداس. واليوم كتب رئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب الوزير السابق ريشار كيومجيان عبر أكس: بعد ليل الاحتلال والوصاية والهيمنة يبزغ فجر السيادة وفاء لعهود الشهداء والجرحى وتتويجا لصمودهم في مواجهة أعداء لبنان ليكون جسر عبور نحو قيام دولة القانون والاستقرار والسلام. عود تكتل الجمهورية القوية أن أفادي كرم كتب بدوره عبر أكس: فجر السيادة بنضال القوات اللبنانية بشهداء الشهداء بشهادة الشهداء بالصمود على المبادئ بالفكر والتمسك بالهوية، فجر السيادة من دم الشهادة إلى صلابة النضال وصولا إلى لبنان دولة المؤسسات. الراعي: لبنان لا يمكن أن يبقى جبهة مفتوحة. من الديمان أنطوان العمري.
1: أكد البطريرك الماروني الكاردينال مربشار بطرس الراعي في عظة قداس الأحد من الديمان أن التواضع الوطني يبدأ بالاعتراف بأن لبنان ليس ملكا لفريق وأن الدولة ليست غنيمة، ودعا إلى مرجعية وطنية واحدة وقرار سيادي وحصر السلاح بيد الدولة، ومؤكدا أن ذلك يجب أن يتم بالحكمة والمسؤولية بعيدا عن التحريض والفتنة. كما أكد غبطته على ضرورة أن تؤدي المفاوضات إلى نتائج واضحة.
2: يحتاج لبنان إلى جيش يعرف أن مهمته ليست حماية الحدود فقط بل حماية معنى الدولة نفسه. جيش حاضر حيث يجب أن تكون الدولة، حازم حين يهدد الوطن، مسلوط بإرادة سياسية لا تتركه وحيدا أمام الأخطار. فالدولة التي لا يملك جيشها كلمة الفصل في حماية أرضها تبقى دولة ناقصة السيادة. إن لبنان لا ينهض عندما ينتصر فريق على فريق، بل عندما ينتصر الجميع للدولة، ولا يبنى الوطن بمنطق الغلبة بل بالشراكة واحترام القانون وتقديم المصلحة العامة على الحسابات الخاصة. نرجو أن يكون توقيع قانون العفو العام بابا للرحمة وفرصة لفتح صفحة جديدة عنوانها العدالة والمصالحة والسلام في لبنان.
1: البطريرك الراعي نقل وجع المواطنين جراء الغلاء والفقر والمرض وأزمة الكهرباء وغياب المحاسبة، مؤكدا أن وجع المواطن اللبناني يجب أن يبقى أولوية. من الدمان أنطوان العمري، لبنان الحر.
0: متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس اليسعودي قال في عيدة قدس الأحد اليوم: الحرص على مصلحة الوطن بإقصاء الآخرين أو شتمهم أو تخوينهم يؤذي الوطن ويشرذمه، والمسيح لم يدعونا إلى الفرح بسقوط الآخرين بل إلى الحزن على خطاياهم والعمل لخلاصهم. كتب عضو تكتل الجمهورية القوية النائب سعيد الأسمر عبر أكس: الجهل والغباء وعدم الفهم والعلم الذي تحدث عنه نائب جبران باسيل في عشاء التيار في بعبدة ينطبق على من وعد اللبنانيين بالكهرباء 24/24 وأمسك بوزارة الطاقة مباشرة أو عبر وزرائه ومستشاريه لسنوات وأنفق المليارات فيما انتهى اللبنانيون إلى العتمة والمولدات، وينطبق أيضا على من وعد بالصدود ولم يستطع إنجازها. أما بطولات باسيل الدونكيشوتية وقوله عن التدقيق الجنائي في ملف البواخر روح العبو فلا تغير شيئا، فإذا كان واثقا من ملفه كما يدعي فلماذا كل هذا الاستنفار؟ فليأخذ التدقيق مجراه ولتكن النتائج هي الحكم. أضاف الأسمر: التدقيق الجنائي في قطاع الطاقة هو في صلب البيان الوزاري، ومضي الوزير جو الصدي به هو نهج رجل دولة لا تصفية حسابات سياسية. ونحن لا ندين أحدا مسبقا ولا نبرئ أحدا مسبقا، افتحوا الملفات ودققوا فيها. أما روح العبو فنرد عليها ببساطة: خلي تدقيق يحكي، وعندها سنعرف من كان يلعب ومن كان يعمل. ويبدو أن باسيل رغم كل استعراضاته هو المكهرب من التدقيق أكثر من أي أحد آخر. الصفحة الإقليمية ودولية مع شرب المخلوف.
3: قصف الجيش الإسرائيلي في جنوب سوريا محيط قرية الصمدانية الشرقية في ريف القنيطرة الأوسط وغرب قرية المشاعل الشمالي، ما أدى إلى نفوق عدد من الأغنام، كما أطلق النار بشكل عشوائي على منازل المدنيين في قرية معرية بريف درعا الغربي. إلى ذلك سجل تحليق للطيران الحربي فوق القنيطرة في سوريا على علو منخفض مع إطلاق بالونات حرارية في أجواء المنطقة. إيرانيا، أثارت تصريحات الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني جدلا واسعا داخل إيران بعدما دعا إلى التشاور مع الشعب بشأن إنهاء الحرب، وانتقد ربط السياسة الإيرانية بمسألة الثأر، كما أبدى موقفا اعتبره خصومه أكثر مرونة تجاه ملف مضيق هرمز. في المقابل أعلن الحرس الثوري استهداف زورق أمريكي مسير حاول دخول مضيق هرمز. وفي هذا السياق قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر كاليباف: أي هجمات مستقبلية تستهدف أمن إيران أو مصالحها ستقابل برد أسرع وأشد وأكثر إيلاما، وضربات على قواعد المعتدين في العمليات الأخيرة لم تكن سوى البداية. بدورها نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن القيادة المركزية الأمريكية قولها إن تدفق السفن عبر مضيق هرمز مستمر رغم عدوان إيران والزخم في تزايد، وساعدنا على عبور 1600 سفينة تجارية و800 مليون برميل من النفط. وفيما سجل سعر صرف الدولار 2.229 مليون ريال إيراني في السوق الموازية، فيما أشار وزير الاقتصاد الإيراني إلى أن بلاده تمكنت من إيجاد مسارات جديدة للإنتاج والتجارة والتمويل في ظل أصعب العقوبات. بشأن المفاوضات الأوكرانية الروسية، كشف البيت الأبيض أن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجارد كوشنر ناقشا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خطة جوهرية بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا. وفي المقابل رأت روسيا أن الأوروبيين يريدون إطالة أمد الحرب، وأشارت إلى أن دعواتهم إلى السلام ليست سوى ضجيج إعلامي بلا جدوى. إلى ليبيا، أصدرت السلطات القضائية أحكاماً بالسجن المشدد في حق عدد من عناصر عصابات تهريب المحروقات.
4: RLL Weather Report. طقس لبنان حر.
0: من المتوقع يتحول طقس لبنان والحوض الشرقي للمتوسط إلى حار نسبياً اعتبارا من الغد مع ارتفاع في الحرارة خصوصا في المناطق الجبلية والداخلية حيث تتخطى معدلاتها الموسمية. اليوم غائم جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض في الحرارة في الداخل، بينما تبقى دون تعديل على الساحل والجبال وتنشط الرياح أحيانا وتتساقط أمطار خفيفة متفرقة خصوصا في المناطق الشمالية اعتبارا من الظهر. غدا طقس قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات واستقرار في الحرارة على الساحل، بينما ترتفع في الداخل وعلى الجبال. أما الثلاثاء فاستمرار درجات الحرارة بالارتفاع خصوصا في المناطق الجبلية وارتفاع نسبة الرطوبة على الساحل، ما يزيد الشعور بالحر. في الختام نعيد عليكم قراءة العناوين. دائرة التصعيد جنوبا تتوسع، غارات عنيفة وضحايا ودمار. كاتس: سنستكمل تدمير الأنفاق ولن ننسحب حتى نزع سلاح حزب الله في كل أنحاء لبنان. معاريف: نسيطر على مقر قيادة الحزب بعلي طاهر والطريق إلى بيروت والبقاع بات مفتوحا. ترقب لكلمة جعجع في قدس معراب وكيوم جيان بعد ليل الوصاية يبزغ فجر السيادة. الراعي: نرفض أن يبقى لبنان ساحة للمحاور. الأسمر: يبدو أن باسيل مكهرب من التدقيق أكثر من أي أحد آخر. الجيش الإسرائيلي يقصف الجنوب السوري. مواقف روحاني تثير جدلا واسعا في إيران، وكاليباف يتوعد برد أكثر إيلاما. إلى هنا نأتي إلى ختام هذه النشرة، شكرا للمتابعة وللزميل ماريانو داوود.

0: النفس مقاومة لبنانية، الدم مقاومة لبنانية، الروح مقاومة لبنانية. الهدف جمهورية قوية. الأحد 6 أيلول 5:30 بعد الظهر، معراب للديس السنوي لراحة أنفس شهداء المقاومة اللبنانية برعاية البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي. ونحن معكن ببث مباشر اعتباراً من 2:30 بعد الظهر، وبيبقى مشعل الشهداء، فجر السيادة، ونور لبنان الحر. حدث وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: سمير جعجع والآخرون. أسأل نفسي دائما، لو لم يكن سمير جعجع موجودا فماذا كان سيحكي الآخرون؟ وهل تكون لديهم مواد وأفكار يتكلمون فيها؟ سياسيون، خصوم وغير خصوم، كتاب، معلقون، محللون، لا شغلة لهم ولا عمل سوى وضع صورة سمير جعجع أمامهم ليطلقوا عليها سهامهم في اعتقادهم أن التصويب على الحكيم وانتقاده يقويهم، لأنهم يعتبرون أن مهاجمته تضعفه. ركزوا معي، سمير جعجع رئيس أكبر كتلة نيابية وأكبر كتلة وزارية. سمير جعجع الزعيم اللبناني الأول الذي لم تتلون مواقفه وبقي على مبادئه منذ البدلة الزيتية إلى ربطة العنق. سمير جعجع لم ينقل البندقية من كتف إلى كتف. انظروا في المقابل إلى الآخرين وماذا حل بهم: مواقف متلونة، انشقاقات، انقسامات، ملفات فساد، استعطاء السلطة والمناصب. من قال إن المبدئية لا تثمر؟ سمير جعجع هو الأمثولة وهو العينة وهو المثل والمثال. وفي المقابل انظروا إلى الانتهازيين أين هم اليوم. في يوم الشهداء، تحية إلى الشهيد الحي الأول سمير جعجع.
0: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. مسلسل وصي من تراب.
2: من بين التراب بتطلع أصوات ما بتموت.
3: التراب بيحفظ السر، والوصية بتبقى للأبد.
2: وصي من تراب.
3: وصي من تراب.
0: وصي من تراب. مسلسل إذاعي بيروي معارك ووصايا شهداء
2: حفروا أسماءهم بذاكرة الوطن.
3: تسعة أيلول 1975، طريق الضنية كان مشتعل، بلدة عشاش المسيحية الصغيرة وقعت بالنار، 500 شخص هربوا من بيوتهم، الدخان لحقهم، رصاص عم بيطاردهم، بس الداير، داير مار جرجس ما هرب، فتح بوابه للنار مثل ما كان فاتحها.

كنت أخدي ولادي صوب الطريق وقلبي مقطوع. سمعت الجراس، حسيت الدير عم بينادي. تركتن مع الجيران بأمنتن وركضت صوب الصوت. ما بعرف شو حسيت، ما بعرف شو اللي خلاني أترك ولادي وروح. الأرض بخطر، طب كيف بدي أتركها؟

0: أبونا بطرس؟ ليه بعد تكون هون؟ ما الدير وقع
1: يا بنتي. ما عنا مطرح نروح عليه، هون بيتنا وهون رح نموت.
0: أنا مش جاي صلي، جاي قاتل، معي بارودي قديم يمكن ما تنفع، بس خليني واقفي حدكن.
1: بارودتك صلاتك، بارودتك صلاتك. روحي يا بنتي عند عائلتك، هربي قبل ما يقربوا أكتر.

0: وقفات المسلحين. الداير صار مسرح لبيبي. ثلاث رهبان مسنين، الأب بطرس ساسين، الأب أنطونيو ستاميني، والأخ يوحنا مقصود، ومعهم سلمى المرأة نعشاش. أربع رواح اختاروا البقاء بدل الهرب.
1: يا رب خلي موتنا يكون حياة.
2: قولوا لولادي إنكن ما خافت.
0: عصر هالنهار الجيش اللبناني دخل وسحب الجتت. الدير كان ركام، بس المجزرة ما ضلت ساكتي. وصلت أخبارها لروما. البابا بولس السادس استنكر الجريمة الرهيبة. الصحافة العالمية كتبت، القيادات اللبنانية دانت، بس الحقيقة الأقوى كانت إنه دم تلات رهبان منقوشي على عتبة داير عشاش.

0: أنا بهالحكاية قصة أكتر من مرة قتلوا مثلهم مثل رجالهم وإخواتهم. لو كانت قصتي مشهد بمسلسل، بس الحقيقة أنه كتار وقعوا عن جد، إن كان على الجبهة إن كان بالخدمة، ستات قاتلوا. إذا بتتذكرونا ما تتذكروا كيف متنا، تذكروا أنه ضيعتنا منمحت والدير قام من جديد، والحياة رغم كل شيء كملت.
1: ما كانت هيدي كل المعارك، حكينا عن جزء صغير، بس هالجزء بيشبه آلاف اللحظات اللي انكتبت بهالتراب. يمكن بعض المشاهد كانت تمثيل، ويمكن التفاصيل ما كانت دايماً 100% بتخبر اللي صار، بس الحقيقة ما بتتخبى. الحقيقة أنه الحرية ما بتولد من فراغ، بتولد من دم، من وجع، من إصرار ناس اختاروا يواجهوا حتى يبقى الوطن. اللي سمعناه هو مرايه لكل شهيد غاب، ولكل بطل بعده حاضر بذاكرة الأرض. الحرية ما كانت بيوم هديك، كانت دايماً وصية من تراب مكتوبة بدم الشهداء. نجرؤ ليبقى لبنان.
2: لبنان الحر قدمت وصية من تراب.
0: أداء دكتور جان أسيس،
1: غسان سالم،
2: إلديكو إيليا.
1: كتابة سيناريو وحوار إلديكو إيليا. تدقيق تاريخي الدكتور إيلياس.

0: صحيح نحن كل الوقت كل تركيزنا على القضية الكبيرة، على تحدياتها، على تعقيداتها، على تشعباتها، بس ما تفكروا بتروحوا لحظة من بيننا. صحيح منشوفكم بالسنة مرة، بس هالمرة بتضل حافرة بقلبنا، حاضرة بذهننا، بعقلنا، بكل لحظة. ما تفكروا ما منعرف قديش الفراق صعب، ولو مشان الدفاع عن الوجود، ولو صونا لحرية أو إيمانا بقضية قد ما تكون سامية، نحن كلنا منقدر اللي عانيتوه وبعدكن عم بتعانوه من ورا فراق أحبها لإلكن. نحن كلنا مننحني قدام وجعكن وألامكن وتضحياتكن.
1: فجر السيادة.

0: صحيح نحن كل الوقت كل تركيزنا على القضية الكبيرة، على تحدياتها، على تعقيداتها، على تشعباتها، بس ما تفكروا بتروحوا لحظة من بيننا. صحيح منشوفكم بالسنة مرة، بس هالمرة بتضل حافرة بقلبنا، حاضرة بذهننا، بعقلنا، بكل لحظة. ما تفكروا ما منعرف قديش الفراق صعب، ولو مشان الدفاع عن الوجود، ولو صونا لحرية أو إيمانا بقضية قد ما تكون سامية، نحن كلنا منقدر اللي عانيتوه وبعدكن عم بتعانوه من ورا فراق أحبها لإلكن. نحن كلنا مننحني قدام وجعكن وألامكن وتضحياتكن.
1: فجر السيادة.

ليالي طويلة وبعز هالليل كان في ناس آمنت إنه الضو رح يجي حتى لو هن ما كانوا موجودين ليشوفوا هالضو. حملوا حلم لبنان الحر، السيد المستقل، ومشوا فيه حتى النهاية. واليوم منرجع لإلن مش كرمال نبقى بالماضي ولا كرمال نفتح جراح الحرب، بل كرمال نتذكر، لأنه الذاكرة مش رجعة لورا، الذاكرة وفا ومسؤولية. ويمكن أجمل وفا للشهداء إن ما نتذكر بس كيف ماتوا، بل نتذكر كمان كيف عاشوا، لأنه خلف كل صورة منشوفها اليوم كان في إنسان يحب ويضحك ويحلم. كان في ابن عند أم، بعدها مهما مر الزمن بتشوف في طفلة، وكان في بي كان ناطر يشوف ابنه يكبر، ورفيق كان مفكر انه الطريق رح يكفي فيه معن. اليوم رح تمرق شخصيات سياسية، نواب ووزراء وقيادات ورفاق وعائلات، رح نسمع مواقف وكلمات ورسائل كتيرة. بس وسط كل هالضجيج أصحاب هالمناسبة الحقيقيين ما رح يوقفوا قدام الميكروفون، هن بالصور، بعيون أمهاتهم، بصمت أبائهم، وبذاكرة رفاقهم، هن شهداء المقاومة اللبنانية. ومن هون من فجر السيادة بتفتح إذاعة لبنان الحر هواها اليوم لتنقل أجواء هالمناسبة وتواكب القداس وتلتقي المشاركين فيه. وبين ضيف وضيف وبين كلمة وكلمة رح نرجع دايما لأصل الحكاية، للي رحلوا قبل ما يشوفوا الفجر بس آمنوا إنه الفجر رح يجي. سلام للغيبين يلي ما غابوا، سلام لأمهاتهم وآبائهم ورفاقهم، وسلام لوطن بيبقى الحلم إنه يصير يوم من الأيام بحجم كل التضحيات يلي اندفعت كرماله. من قداس الشهداء المقاومة اللبنانية ومن فجر السيادة عبر أسير إذاعة لبنان الحر منبلش معكن البث المباشر. معكن سيمونة حتشيتي وكارين مطر، إخراج إذاعي لمارون بشعلاني، ماريانو داوود وإلي كامل، إخراج صورة رواد جرمينوس وغادي ضو، تصوير كريستيان أبي نادر، منتج منفذ إليج ميرزا، إشراف عام مدير الإنتاج والإخراج بإذاعة لبنان الحر بيتر حشاش. بترأس الذبيحة الإلهية على نية شهداء المقاومة اللبنانية النائب العام على أبرشية جونيا المارونية المطران يوحنا رفيق الورشة، بمعاونة ومشاركة 12 كاهن، وبتخدم القداس جوقة صغيرة من 3 مرتلين وعازف. المطران الورشة رح يترأس القداس ممثلا البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي. الحضور بالقاعة رح يكون للشخصيات الوزارية والنيابية والمدعوين الرسميين وأكيد الفعاليات الأساسية. أما على المدرج الخارج رح يكون في أعضاء المجلس المركزي بالقوات اللبنانية، والعدد الأكبر أكيد رح يكون لأهالي الشهداء. القداس ببلش على الساعة 5:30 مساء بعد دخول كشافة الحرية، علما أنه رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع رح يضوي الشعلة على وقع الأغنية الجديدة للمناسبة.

0: مستمعينا ومشاهدي إذاعة لبنان الحر على فيسبوك راديو فري لبنان، راح نكون معكم أكيد من هلأ للساعة 5:15 قبل بداية الدس. وبالبداية يعني أكيد أحاديثنا راح تكون مع مستشار رئيس حزب القوات اللبنانية المحامي فادي ظريف. تحياتنا لك ماتش. القوات اللبنانية اختارت عنوان فجر السيادة، هل عم بيعيش لبنان اليوم فجر السيادة أم نحن بعدنا عم ننطر هيدا الفجر؟ وشو يلي بينقص لبنان حتى تصير السيادة واقع وأبدا مش بس شعار؟
1: 100% صراحة قبل ما أجاوب مباشرة على السؤال بدي أقول إنه كل سنة بفعل الخط البياني للقوات اللبنانية، كل سنة أنا عم بفتخر أكثر وأكثر في ناس اشتغلت كرمال اللي عاملها، كل سنة عم نخجل منهم أكثر وأكثر لأنه ربما يكون أخذت وقت زيادة ترسيخ الأفكار يلي انطلقت انطلاقا من أول ما بلشت المقاومة اللبنانية. المقاومة على مدى عقدين ثلاثة أربعة من الزمن كان بالسلم وكان بالحق هدفها واحد هو قيام الجمهورية القوية، ونحن اليوم إذا بتشوف السينما كل تجليات الجمهورية القوية عم بتكون في تأخير طبيعي، في نضال تراكمي لازم يكون أكيد لازم يكون صعوبات ناتجة في ناس ما بدهم الجمهورية القوية، ما بينسبهم يكون في دولة، ما بينسبهم يكون القانون بطبع كل الناس، لذلك لا فجر السيادة فجر الحرية فجر الاستقلال هو بدأ وصار بمنتصف الطريق. في إجراءات أخرى في بعض المفروض يستكملوا الإجراءات اللي أخذوها لنوصل مطرح ما لازم نوصل، وساعتها بيكون ضميرنا وأكثر من إنه ضميرنا بيكون مرتاح، ساعتها عن جد الشهداء بيقدروا يرتاحوا مطرح ما هم ويكونوا يعني قريبي العين ولو هن أموات بدنيا الحق، بس بالفعل بيكونوا هنيك عم يقولوا الحمد لله إنه نحن ما كان استشهادنا راح السودان لا قدرنا بنينا جمهورية، أو يلي نحن وياهم رفقنا كنا عم نقاتل نحن وياهم باعوا القضية لمنصب أو لمركز، وبعد يمكن عم يسمعونا بيعرفوا كثير مني مشان ما نتوسع أكثر بهيدا.
0: ماتر فادي، يعني أنت كل سنة عم تشارك بهيدا الدس، هالسنة بتحس شوي غير عن السنين الماضية حتى يعني بالأجواء السياسية اللي نحن فيها بلبنان؟
1: أول الدس شهداء بلش أول قديس شهداء بلش بال 2005 فعليا، يعني بحكي من بعد ما الحكيم ظهر من الاعتقال. أكيد هالقديس إن كان بالشكل وكان بالمضمون كل سنة عم بيكون أكثر وأكثر مختلف إيجابا، يعني أكيد لما الحكيم ظهر بال 2005 أول قديس شهداء طبيعي إن كان على مستوى التنظيم اللي كمان بوقتها كانت كل الناس شايفته إنه من أروع ما ممكن إنسان يقدر ينظمه، كان بالمضمون كان بالحضور، ولكن التطور المهم بعتقد هذا اللي قصدك عم تقصدي فيه حضرتك هي التطورات السياسية اللي عم ترافق كل قداس، كل قداس عم بيكون التطور السياسي أهم من السنة اللي سبقته وكلهم بالاتجاه الصحيح ذاته اللي كنا حكينا فيه قبل شوي، وبالتالي أكيد قداس الشهداء عم بيكون كل سنة من ناحية المضمون من ناحية المشهدية من ناحية الحضور ومن ناحية سياسية كل سنة عم بيكون مختلف، بس الحمد لله كل سنة عم بيكون مختلف إيجابا بشكل أنه مكملين هيدا المسيرة الطويلة اللي نحن مشينا فيها، وبعتقد إذا الله رد إن شاء الله سنة الجاي إذا الله أعطانا عمر وقدرنا نكون أنا وياك كمان بلكي بنحكي ونقول الحمد لله هالمسار الطويل وصل وقديس الشهداء رح يصير قديس تكريم كليا دون أي شيء آخر للشهداء لأنه كل حقوقهم بفعل استشهادهم وصلتنا لعنا.
0: مستشار رئيس حزب القوات اللبنانية المحامي فادي ظريف، ما نشكره.
1: أنا اللي بدي أشكركم، مرسي بكم، مرسي مرسي.
0: مستمعي لبنان الحر، نحن باقيين معكم واكيد لبنان الحر رح تطلع تفتح لكم الهواء، اكيد يعني لتكون عندكم كلمات خاصه لشهدائكم تحديدا ولشهداء المقاومه اللبنانيه بالمجمل. دائما اتصالاتكم على الواتساب هذه المره على 70 95 1 1 1. إذا رح أكون بس عم نتلقى اتصالات اليوم على الواتساب على 70 95 1 1 1. أتمنى تكون مشاركة واحدة لكل حدا وتكون المشاركة مش أكثر من دقيقة.
1: طلعت كل حلوة الصورة، طلع الباك جراوند عن جد يلا برافو ميرسي.
0: إذا مستمعينا دايما مشاركاتكم

0: كمان لأنه الألماني وتحضيرات بعد هلأ بالساحة حوالينا بمعرب. رح ننتقل لزميلتنا كارين مطر. كارين يلي رح تخبرنا شوي عن أجواء مطرح ما هي موجودة. كارين عم تسمعيني؟
1: يعني سيمونا قديس الشهداء دايما له رهبة خاصة، ومثل ما حنشوف هلأ بعدسة الزميلة كريستيان التجهيزات صارت جاهزة، الكراسي انحطت، أهالي الشهداء عم ببلشوا يوصلوا، كلنا ناطرين القداس على الساعة 5:30. هالكراسي كلها رح تكون عم تمتلي بأمهات وبأهل الشهداء، ويعني بعدها هلأ كل شيء روق، تجهيزات كلها بعدها روق. عم شوف هلأ بعدسة الزميل كريستيان.
0: ما عم بسمع. نعم كارين،
1: يعني أكيد نحن هون عم ننطر أهالي الشهداء وعم ننطر القداس يكون عم ببلش على 5:30. أكيد كلنا ناطرين كشافة الحرية يلي رح تكون عم تعمل المارش المعتادة تبعها مثل كل سنة.
0: إذا رح كل شوي يكون عم ننتقل لزميلتنا كارين مطر، أكيد رح تكون عم تنقلنا أجواء المدرج اللي مثل ما قلنا قبل بالبداية إنه رح يكون أهالي الشهداء والشخصيات موجودين على هذا المدرج، إلى جانب أكيد يعني النواب الوزراء بالقاعة الرسمية. مستمعينا بنرجع بنذكر إنه عم نتلقى اتصالاتكم على 70 959 111.

حرية كمان يعني عم بيتحضروا وعم تسمعوا بالصوت وعم تشوفوا.

حضور بيضل أكبر من الغياب. هيك هن الشهداء غابوا عن المقاعد بس أسماءهم بقيت، غابت أصواتهم بس حكاياتهم بعد عاشية. عايشة توقفت خطواتهم بس الطريق اللي مشوا عليها بعد حاملة دعساتهم. بتمر سنين بتتغير الوجوه، بيكبروا الرفاق، بيشيبوا الأهل وبيطلع جيل جديد ما عرفوهم شخصيا، بس هن بيضلوا مثل ما كانوا بالصورة الأخيرة، شباب ما كبروا. نحنا يلي منكبر قدام صورهم، نحنا يلي بتتغير ملامحنا سنة بعد سنة، وهن بيضلوا بالعمر نفسه، بالابتسامة نفسها وبالنظرة نفسها. ويمكن هون سر الشهيد، عمره بيوقف بس حكايته ما بتتوقف. نحنا منقول شهيد، هي بتقول ابني. نحنا منشوف صورة معلقة، هي بتشوف ولد حملته بين ايديها اول مرة. نحنا منحفظ تاريخ استشهاده، هي بتحفظ تاريخ ولادته، اول كلمة قالها، اول خطوة مشيها، واول يوم مدرسة، الاكلة اللي كان يحبها، ضحكته وطريقة صوته لما كان يقلها امي. العالم بيعرف كيف مات الشهيد، الام وحدة بتعرف كيف عاش، بتعرف التفاصيل الصغيرة يلي ما بتدخل بكتاب التاريخ وما بتنكتب على النصب. بتعرف كيف كان يفوت على البيت، وين كان يقعد، كيف كان يزعل، كيف كان يراضيها، ومش كمان كان يقلها لآخر مرة حتشوفه. وكرمل هيك قدام أم الشهيد الكلمات بتصغر كتير، لأنها قدمت للوطن بطل، بس بقلبها هي ما كانت بدها بطل، كان بدها ابنها. يمكن الأم ما بتعرف إنه آخر مرة هي فعلاً آخر مرة بتقله دير بالك على حالك. يمكن تسأله أي متى راجع، يمكن تزعل لأنه تأخر، يمكن تحضر له أكل بيحبه وتقله ما تتأخر، وبيطلع. وما بتعرف إنه صوت الباب وهو عم يتسكر ورا رح يضل براسه العمر كله، وبعدين بيجي الخبر، وفجأة كل التفاصيل العادية بتصير مقدسة. آخر فنجان قهوة، آخر مكالمة، آخر ضحكة، آخر كلمة وآخر حضن. وقديش قاسي كلمة آخر لما نعرف إنها كانت الأخيرة من بعد ما يكون فات الأوان.

0: تبعتنا على الواتساب اليوم بس على الواتساب اتصالات مش فويسات على 70-95-9-1-1-1. رح ناخد اول اتصال. لبنان الحر، الو الو
1: الو بونجور.
0: يا هلا، مين معنا؟
1: جان يوسف من المانيا.
0: يا اهلا وسهلا فيك. بدنا منك تقول كلمة للشهداء، وإذا عندك شهيد تقول لنا مين هو هالشهيد وشو بتقله اليوم.
1: أول شغلة بحب أقول للشهداء كلهم الله يرحمون، ومثل ما بيقولوا يعني نحن على الدرب سائرون. والشهداء ما عندي شهداء، كل الشهداء هني إخواتي وأهلي.
0: شكرا شكرا لإلك. إذا مثل ما قلنا رح نضلنا نكون عم نتلقى اتصالاتكم على الواتساب على 70-95-9-1-1-1، وأكيد رح نكون كمان يعني مع أكيد شخصيات نواب ووزراء من القوات اللبنانية ومن ضيوف معراب اليوم بهذا اللقاء اللي رح يبقى للساعة 5:30 قبل ما نكون عم ينطلق قداس شهداء المقاومة اللبنانية.

0: يعني مثل ما عم تسمعوا اكيد غير المقابلات واللي عم بيطلع على هو لبنان الحر، هي كل الامبيانس والاجواء يلي تحضيرات قبل انطلاق القداس على الساعه 5:30 مثل ما شفنا من شوي. يعني خلينا نقول الرفاق بكشافه الحريه. معنا هلا الامين العام لحزب القوات اللبنانيه امير مكرزل، اهلا وسهلا فيك.
1: صباح الخير، صباح كل شهداء لبنان.
0: فجر السيادة يأتي بلحظة تعتبر فيها القوات اللبنانية أنه معركة استعادة الدولة دخلت مرحلة مفصلية. هل بتشوف أنه القوات اللبنانية صارت اليوم أمام مسؤولية أصعب من المقاومة نفسها، وهي تحويل الانتصار لمفهوم الدولة لمشروع وطني بيجمع اللبنانيين، وما بحس أي مكون أنه هو مهزوم؟
2: هي معركة مستمرة، وهي معركة نحن خلقنا كرمالها، هي معركة حطينا شهداء كرمالها. اليوم نحن منا وحدنا بهذه المعركة، اليوم في أفريقاء سياسيين سياديين معنا بهالمعركة. نحن ما رح نقلو جهدا حتى نكمل بهذا المسار لقدام. في صراع منه خفي على كل العالم، ناس بدها انه الفجر يطلع وناس بدها انه نضلنا نحن بالعتمة. مسؤولية كتير كبيرة اكيد، بس نحن قد اذا الله راد. وقداس الشهداء اليوم هو هيك تذكير شوي لكل هالناس اللي اوقات بتخف ثقتهم او بتخف املهم بالبلد، انه لقى في ناس قبلنا استشهدوا حطوا حياتهم كرمال انه نشوف لبنان اللي نحن بنريده. ونحن اللي عم نعمله اليوم يعتبر غبره كتير صغيره بمسار اللي هن حددوا لنا اياه.
0: بدي منك سعادة الأمين أنك توجه كلمة للشهداء يلي خلينا نقول أنهم حاضرين بين
1: الوالدين. بدي أقول أنه مش رح نيأس، بدنا نقول أنه اللي حطيتوه أنتو كتير كبير، ونحن هيدا الشيء برفقنا مش بس نهار بالسنة، برفقنا بيومياتنا، بكل قرار بناخده، بكل فشخة بنفشخها، حتى ما نخلي الإيغو يتغلب على المصلحة العامة، ما نخلي نصير نحن نلعب سلطة صغيرة بين بعضنا. لا بالعكس، لازم نضلنا نتذكر أنه نحن على مسار هيدا المسار نحط فيه كتير من الدم ومن التضحيات، وفي أهالي هالشهداء وأماتهم وقرايبينهم عم يطلعوا صوبنا، وإذا الله راد ما بنخيب لهم أمالاتهم.
0: الأمين العام لحزب القوات اللبنانية من مكرزل، شكرا
1: لك. كل الشكر، تسلم.

0: ما بعرف إذا عنا اتصالات، بس بدنا نتأكد من المخرج هل في اتصالات نقدر ناخدها. قبل ما ناخد اتصالات رح نتوجه لزميلتنا كارين مطر يلي رح تكون يعني عم تفرجينا شوي الأجواء حواليها من كشافة الحرية شو عم بيصير، من كمان يعني وصول أهالي الشهداء مثل ما قلنا بالمكان المخصص لهم بالمدرج، كمان مثل ما قلنا رح يكونوا موجودين يعني شوي هن لوحدهم هيدي مخصصين لهم محل معين بمعرب. بهذا الوقت كنا وصلنا لزميلي كارين مطر. منذكركم دايما في لكم كلمة اليوم مستمعي لبنان الحر ومشاهدينا على فيسبوك على 70-95-11 باتصال ما بيتعدى الدقيقة، كلمة لشهداء القوات اللبنانية بالمجمل وكلمة لكل شهيد عندكم ببيتكم بعائلتكم أو يعني رفيق لكم. يمكن عم بقولنا أنه لازم نتوجه للزميلة كارين. كارين أنت معنا هلأ على الهواء؟ كارين سمعتينا؟ بعرف يمكن شوي قصة الكونكشن على ضغط هون وبعد التحضيرات ماشية، ما بعرف كارين صارت معنا.
1: ونحن حننتقل عم يوصلوا أهالي الشهداء، بدي بس أخذ كلمة. اليوم جايين على قداس الشهداء، أكيد هيدا السنة غير عن كل قداس الشهداء اللي بتحضروها، شو بتحب تقول لوالدتك ولوالدك اللي سبقونا على السماء؟
2: مسج بدي اقول لهم انه من 5 نيسان لهلا كانه امبارح، و شيء نصلي بس لانه ما لنا غير الصلاه بالنهايه، اكيد هن محل احسن واكيد نحن مكملين.
1: إذا بدك توجه رسالة لكل شخص اليوم جاي يحضر هذا القداس، يمكن ما عنده شهيد جاي يحضر معنا هذا الفقدان بعائلته، شو بتحب تقول له؟
2: بدي أقول له إنه نحن هون من وراء كل هالشهداء اللي قطعوا قبلنا، ونحن مكملين من وراهم وإن شاء الله نكون عند المسؤولية.
1: الله يرحم كل الشهداء. يعني سيمونا عم ناخذ من اهل الشهداء، بعضهم عم يتواصلوا عم يتوافدوا اهل الشهداء على الساحه، مثل ما عم نشوف عم يدخلوا من هذا المدخل لفوق، الكراسي عم تمتلي شوي شوي، بعدنا اكيد بانتظار وصول اهل الشهداء وناخذ كلمات من حضرتهم ورح ننتقل نرجع من جديد لعندك.
0: شكرا لك كارين، اكيد رح نرجع معك برسائل صوتيه ومشاهدات من الزميل معك اكيد. رح نرجع لهوا لبنان الحر على 70-95-11 لكلمه منكم لشهيد عندكم بالعيله، شهيد بتعرفوه، وحتى كلمه منكم لشهداء المقاومه اللبنانيه. أكيد يعني بعد شوي رح يوصلوا كل الشخصيات المدعوة على قداس شهداء المقاومة اللبنانية، رح نكون معهم بمقابلات سريعة قبل دخول القاعة المخصصة لهم، يعني أكيد من نواب ووزراء تكتل الجمهورية القوية، من أعضاء الهيئة التنفيذية وكمان من نواب آخرين وشخصيات ووزراء كمان مدعوين لهالقداس. وما بننسى كلمتكم وصوتكم مستمعينا يلي هو كمان هالنهار هو لإلكم، هو لشهدائكم، هو بيعني كل حدا كان بده لبنان الحر، لبنان السيد، لبنان المستقل.

قلت سألتكم مثل ما قلنا على الواتساب بس اليوم على 70 95 11 11. بعرف في كتير ضغط على الخطوط، يمكن أوقات ما تكون عم تقدر تعلق بسهولة بركي لأنه نحن بالمكان موجودين فيه، وبعرف في كتير ضغط عم بلونا بالرجي، في ضغط مش مقبول على الاتصالات. بدنا نتحمل شوي بعضنا اليوم كله كرمال شهداء المقاومة اللبنانية. معكم بأغاني كلنا منحبها، أغاني عن جد هيك بتخلينا نضلنا مأمنين بهيدي القضية يلي كلنا مأمنين فيها، ورح نضلنا مأمنين فيها طول ما أكيد عنا هالشهداء يلي أبدا ما بننسيهم، طول ما عنا تكتل جمهورية قوية بوسع 10452 كيلومتر مربع.

0: طريقة تانية بالحزن يمكن يوقف قدام الناس قوي وصوته ثابت ويحكي عن ابنه بفخر، يمكن يقول ابني استشهد كرمال قضية آمن فيها، بس ما حدا بيعرف شو بيصير لما يرجع على البيت، لما يسكر الباب ولما ما يبقى حدا قدامه لازم يكون قوي كرماله، ولما يطلع بصورة ابنه هون كل هالقوة ممكن توقع، لأنه البي كمان كان عنده ابن، كان ناطر يشوفه عم يكبر، كان ناطر عم يشوفه يبني بيت يجيب أولاد ويمكن يتكل عليه لما يشيب. بس الحياة قلبت الترتيب، بدل ما الابن يودع بيه بآخر العمر، البي صار حامل صورة ابنه بأول العمر، وفي أوجاع زمن ما بيقدر يرتبها. معنا حدنا هلا رئيسة المكتب الإعلامي لرئيس حزب القوات اللبنانية السيدة أنطونيتا جعجع. كيفك؟
1: هاي سيمونة،
0: نلتقي فيك من سنة لسنة، لازم نشوفك أكثر شوي.
1: هلا مش مزبوط أنت بتتلاقي فيي من سنة لسنة، نحن حتى لو ما كنا عم نشوف بعضنا بالمباشر، أنا برأيي كل القوات وين ما كانوا يكونوا عم يتلاقوا ببعضهم.
0: ست أنطوانات، يعني بحكم موقعك القريب من الدكتور سمير جعجع ومن تفاصيل الموقف والكلمة والرسالة بيوم الشهداء، ماذا خلف الخطاب السياسي لرئيس القوات؟ أي حضور لهالشهداء بقراراته يعني الحزبية داخل الحزب وبالخيارات اللي بتمسك فيها حتى اليوم؟
1: بالحقيقة سيمونة في شغلة بحب أقول لك إياها، لأنه أنت من الجيل الجديد تبقية القوات اللبنانية، واليوم اذا بتشوفي هلا مثل ما عم نشوفي المجهديه، يعني بتشوفي من فوق واقف اسعد سعيد. اسعد سعيد من رموز القوات اللبنانيه، وبتشوفي مقابلنا شباب وصبايا من عمرك صغار. اذا بتربطي هالصورتين فيكي تعرفي شو عم يعمل سمير جعجع بالقوات اللبنانيه. مساله الوفاء لشهدائنا هي عمل يومي، هي الاكسجين اليومي يلي بتعيشه القوات اللبنانية من أدنى تفصيل للقرار السياسي. اليوم هالمشهدية بتلاقيها بين هذا الرجل يلي يمكن المفروض اليوم يكون قاعد ببيته مرتاح عم بتابع أدق التفاصيل وهو حدا كبار من العمر، وبتطلع بهدول الشباب بفيك بتحس بأنه تعب القوات ما راح يعان، وشعار جيل بيسلم جيل منه كلمة فارغة من المضمون. لا بالحقيقة الصورة اللي نشافي اليوم بالمعراض يلي نحن عم نشوفها هلا وعلى الساعة 5 رح نشوفوها كل اللبنانيين، بتأكد اللي عم قلك اياه.
0: يعني شعار فجر السيادة قد بيعني لك هيدا السنة تحديدا؟ عم بقول هالسنة تحديدا لأنه لبنان شفناه قد ايه تغير هالسنة.
1: انت اللي قلتيها، فجر السياده هو اليوم اذا بدك، بعد ما كان دكتور جعجع بكل تصاريحه من وقت ظهر من السجن وقبل كان يستعمل كلمه كثير صغيره وللوهله الاولى بتقولي شو معناتها هالكلمه، فجاه بتلاقي هيدي الكلمه طلع معناها كثير كبير. مثل ما قلتي تقريبا نحن من سنه ونص عم نعيش احداث تاريخيه بلبنان يلي كان بكل خطاباته سمير جعجع يحكي عنها ويقول رح يجي الوقت انه ما حيصح الا الصحيح، وكثير بهالسنه ونص تحقق القصص يلي كنا عم نحكي عليها ان بخطابنا السياسي او بنضالنا اليومي. ففجر السياده هو يعني يلي بلش هلا، هو بعد ما كمل ما خلص قد ما بدها القوات اللبنانيه بخطابها السياسي وبنضالها، بس بلشت الطريق حتى يعني يكون عنا سياده كامله. هلا بلش الضوء، بلش الفجر تبعيد السياده، بس بعد الشمس ما كملت كلها ونحن مكملين لحتى تبين الشمس كلها.
0: ست أنطونيتا نحن عم نشكر كثير، مش بس على اليوم، على يمكن خلقوا من هديك السنه لهلا، هالسنه يلي عن جد بقول لك عندك هذا التعب وهذا الاصرار دائما تكون حد الحكيم. عم نحكي اكيد يعني اعلاميا، بس قبل ما نختم كمان معك، قديش نحن كان مهم نكون نحن كاعلام قوات لبنانيه نكون دائما عم نضوي على شهدائنا، مش بس خلينا نقول مش بس هذه الجمعه او هذا النهار تحديدا.
1: سيمونا انت نحن عم نضوي على شهدائنا، نحن اليوم لما بنكون ناس ملتزمين ان على مستوانا كاشخاص، نكون ناس اذا بدك معلمين مثقفين، عنا اذا بدك الاسس تبعيت الحياه مكملينها، هذا جزء من النضال. نحن لما نجي كل يوم على نحن بالمناسبه كثير غلط انه نقول نحن بنجي على الشغل، نحن ما بنشتغل، القوات، القوات منا شركة، القوات هي مؤسسة، نحن مناضلين بهذا المؤسسة. وأنا اليوم لما بشوف صبية من أمريكا عم بتحاورني بحس إنه الإعلام القواتي بألف خير والمسيرة مستمرة. بيكفي نضل مصرين إن نكون قوات لبنانية بيومياتنا الخاصة، بيومياتنا العامة، بمجتمعنا، برسالتنا الإعلامية، لنكون عم نعمل اللي لازم نعمله. سيمونا
0: شكرا لك ست أنطونيت شعجر.
1: جود لك لك، جود لك للبنان الحر بحلمتها الجديدة، لبنان الحر حتى بالأيام الصعبة كان لبنان الحر.
0: يا أهلا.

0: كتير بتحمس يعني مش مصدقين اي ساعه بتوصل الخمسة ونص لنشوف يعني نتيجه كل هالتحضيرات. يعني نحن بنعرف قد ايه رح تكون على اكمل وجه، فدائما بانتظار الساعه خمسة ونص من هلا لوقتها رح نضل يعني بكل المقابلات مثل ما قلنا نواب وزراء وشخصيات مدعوين على هذا الدس، وكمان رح نكون معكم مثل ما قلنا باتصالات على 70 9591 11. معاون الأمين العام للشؤون انتخابات ضمنيين فيفا
1: نفس
0: الحال شكلك اليوم بهذا القداس. بالأول شو بيعني لك هذا القداس اللي عم تشارك فيه كل سنة بس هيدا السنة تحديدا مع هذا العنوان يلي لقيته القوات اللبنية فجر السيادة؟
1: صراحة أنا وطالع اليوم على الطريق عم بستمع لإذاعة لبنان الحر بيني من حالي كنت عم فكر، بتعرفي اليوم كل اللبنانيين بيحسوا نوعا ما هيك بتقل اقتصادي بتقل اجتماعي بتقل حياتي يومي. صراحة يعني أنا بالنسبة لي اللي بيخلينا بلبنان هيدا النهار، هيدا النهار بيرجع بيعطينا كل القوة بيرجع بيعطينا كل هالنفس تنضاين ل 365 يوم تاني. صحيح انه اليوم نعمله بشكل بطريقه احتفاليه ولكن ذكرى الشهداء وخاصه شهداء المقاومه اللبنانيه وشهداء القوات اللبنانيه ايضا وقود يومي نحن برفقنا بايامنا بالصغيره والكبيره. فجر السياده عنوان كثير كبير، يمكن القوات اللبنانيه بالنسبه لي هي الوحيده اليوم اللي عم تدافع عن السياده. هيدا النشاط هو جزء من هالفجر، الفجر هو ضوء نهار، الفجر هو هيدا الضوء اللي بنشوفه شوي عن بعيد. بتصور القوات اللبنانيه بكل خطوه عم تعملها عم ترجع تعطينا هيدا الامل، عم ترجع تعطينا هيدا الضوء. ولسوء الحظ لولا القوات اللبنانيه ما بيكون في لبنان، نحن بعرف انه مش لازم بلد باكمله يختصر بحزب، ولكن القوات اللبنانيه هي اكبر من حزب، القوات اللبنانيه هي قضيه، هي مشروع نضال، هي مشروع مقاومه مستمره. هيدول الشهداء وصورهم اليوم يلي عم نشوفهم يلي بنشوفهم كل يوم هن تاكيد انه هيدول الشهداء ما ماتوا كرمال حبا بالموت، هيدول الشهداء ماتوا حبا بالحياه. هيدي المفارقه الكبيره بين شهداء القوات اللبنانيه بدون ما اعمل مقارنه مع اي حدا ثاني. نحن اليوم موجودين بالقوات مش حبا لا بانه نستشهد ولا بانه نموت، نحن موجودين بالقوات اللبنانيه كرمال غيرنا نعيش، واذا استنزف الوضع بنموت بنموت كرمال الحياه مش بنموت كرمال الموت. لانه
0: في فريق اخر بيقول انه انتم عم تذكروا العالم بالحرب، شو لازم نقول لهم نحن؟ يعني بس بس شوفوا نحن لسه الشهداء بيقولوا انتم عم تذكروا العالم بالحرب اللي صارت.
1: صراحة أفضل تمنيات كل أهالي الشهداء إنه كانوا يكونوا أولادهم اليوم أو أزواجهم أو أماتهم أو بناتهم قاعدين حدهم وعم يربوا لهم أولادهم. هدول الشهداء ما ماتوا ولا استشهدوا لأنه عبالهم يشاركوا بالمعارك، هدول الشباب والصبايا استشهدوا لأنه تحملوا المسؤولية. بتصور أكثر شيء اليوم نحن بحاجة لإله بلبنان هو ما نفرفك الإيدين، هو يجي حدا ياخذ الأمور بصدره ويقول أنا مسؤول. هدول الشباب والصبايا تحملوا المسؤولية، وقت ما حدا قبل يتحمل المسؤولية دافعوا عنا كلنا، واليوم نحن ما كنا بنكون عم نحتفل لولا الشباب والصبايا اللي استشهدوا.
0: جعجع ياك تطلع قدامنا عم نشوف بشفت الحرية. دكتور جعجع يعني وين ما بقول الأجيال بتخلم أجيال، يمكن العالم تشوفها ضجة، نحن كيف بنشوفها؟
1: عليك شغلة امبارح كمان حلقني الحظ انه نشوفهم لهالشباب والصبايا عم يتمرنوا. صراحة الكبير بيناتهم يمكن عمره 18 سنة. هيدا ان كان دليل انه بالقوات ما في اجيال تسلم اجيال، بالقوات في اجيال تكمل اجيال. سبق وقلتها من يومين ما في تقاعد بالقوات اللبنانيه، بالقوات اللبنانيه بتخلق قوات لبنانيه وبتموت قوات لبنانيه، هدول الشباب والصبايا بيعطونا دائما الامل انه لا مثل ما نحن بنهار من الايام ومثل ما في قبلنا في ناس مرقوا بالقوات اللبنانيه، اليوم في صوره بعد احلى منا كلنا هن هالشباب والصبايا اللي عم نشوفهم قدامنا. تحيه كثير كبيره لكشافه الحريه، تحيه كثير كبيره للقيمين على كشافه الحريه. انا برايي مش عن عبس اسمه كشافه الحريه، مش عن عبس اليوم نحن عم نحتفل بهيدي الذكرى بوجودهم. هيدول هن الشباب والصبايا المؤتمنين عن بقاء حريتنا وعن بقائنا وصمودنا بهيدا البلد. طالما في هيك شباب وصبايا، طالما في عيل عم بتخرج هيك شباب وصبايا، انا برايي ما في خوف على لبنان.
0: السؤال رفاقنا قبل استشهدوا، اليوم هم كيف بدافعوا عن لبنان؟
1: هدول الشباب والصبايا رح يدافعوا على لبنان بإيمانهم بالقضية، بإيمانهم بالقوات اللبنانية، بإيمانهم بأنه يتركوا. بتعرف اليوم نهار أحد، أنا برأيي كلهم بفضل يكونوا يمكن على البحر بآخر الصيفية. اليوم لمجرد أنهم موجودين معنا اليوم، أنا برأيي هيدي أحلى صورة عم يتمثلوا فيها دفاعهم عن لبنان ودفاعهم عن القوات اللبنانية ودفاعهم عن نظرتهم للمستقبل. إذا هيك اليوم عم بتشوفي الحاضر تبعنا بوجوههم، شوفي وجوههم شو ممكن يكونوا مخبيين للمستقبل. برأيي هي أحلى صورة ممكن نكون عم نقدمها، وعم يقدموها أهلينا أماتنا وبياتنا لهذا المجتمع. شكرا لك، يعطيك ألف عافية.

الوزراء مع الشخص مع المسؤولين بحزب الوثنية وأيضا كمان مع المد عويل. بعدين نحن عم نتلقى اتصالاتكم على 70 9 5 9 1 1 1. عم تسمعوا الأجواء يمكن شوي قوية الموسيقى، ولكن هيدا اللي نحن يمكن ما نكون ناطرينه من كل سنة لسنة. فيعني نقول نتحمل شوي الضجة، ولكن هيدا الضجة في إلى ثمار على الساعة 5:30 رح تكون يعني عم تنلاحظ.

عملت لقاء طلاقة إن مقابلات مع خلقول إن اليوم مش بس مسؤولين بحزب البيت اللبنية ولكن

ناخد مسؤول الإعلام الخارجي مارك سعد، بعرف إذا بعد شوي بيكون معنا، ولكن بهذا الوقت في لكم الكلمة الحرة على هوا إذاعة لبنان الحر على 70 95 1 1 1، وأكيد بعد شوي راح نكون كمان مع زميلة كارين لطريق لإلا الأجواء مع أصول الأهالي الشهداء. يعني الكراسي شوي عم تلتري أكثر من أول رسالة كانت معنا، ما بعرف إذا عم تشوفوا كمان بالكاميرا، شوف الحرية، هيدا الانضباط اللي نحن نقول انضباط وما رح نتعب نقول هيدا هو الانضباط اللي بنشوفه اليوم، ولكن هو شغل سنة كاملة من يعني من تدريبات، من مخيمات، من لقاءات، وكمان هيدا التدريبات وهيدي والعنفوان هيدا بيبقى معهم اكيد بس يكبروا، هيدا يعني هيدي تربيه ثانيه غير التربيه يلي بيتربوها ببيوتهم، ما بنقول بس هي تربيه سياسيه الوقت.

0: يمكن ان احنا مع بعضين نطلب هو يمكن بالايام العاديه نكونوا عم تسمعوها، اليوم هالاغاني رح تكونوا عم تسمعوها على هوا لبنان الحر. وبهيدي المناسبة بدي نتشكر كل الزملاء الموجودين معنا اليوم بمعرب وكمان من استوديو إذاعة لبنان الحر بأدونيس، عن جد يعني يعطيكم ألف عافية على هالنقل إن كان بالصورة وإن كان كمان بالصوت، فيعني الله يقويكم ويعطيكم ألف ألف عافية لليوم. يعني بعد رحيل الشهيد البيت بيضل هو نفسه بس ما بيعود نفس البيت، الطاولة نفسها بس في كرسي ناقص، الابواب نفسها بس في باب بغرفة ما عاد ينفتح مثل قبل، الاعياد نفسها بس الفرحة دايما ناقصة شيء، تجتمع العيلة تضحك وفجأة في حدا بيجيب سيرته بيسكتوا كلهم شوي ويمكن حدا بيقول كيف بحب هالأكل أو لو كان هون كان عمل هون.
1: نحن بكل أنحاء العالم
0: بالتفاصيل لأنه يلي منحبهم ما بيرجعوا دايما بالمناسبات الكبيرة، مرات بيرجعوا من ريحة أكل، من غنية، من طريق، من جملة، من ضحكة شخص وبتشبح ضحكته، وهيك بتعيش عائلة الشهيد مع الغياب مش كحادثة صارت وخلصت بس كفرد جديد بالعيلة اسمه الاشتباه. عم نجرب يعني تسمعوا الامبيانس يلي عم تصير مطرح ما نحن
2: موجودين هون شباب وصبايا، بدكم تفضلوا لنا المدرج مش المدرج، بدكم تفضلوا لنا الساحه شباب صبايا، البروتوكول تنظيم كلنا بدنا نفضي هاي المساحه اللي تحت.
0: يعني مثل ما عم تسمعوا يعني في بعد تعليمات عم بتصير للكل الموجودين هون لنوصل الساعه 5:30 تكون كل شيء جاهز. رح ناخذ اتصال على 70 9 5 9 1 1 1. لبنان الحر، الو.
1: صباح الخير سيمونا.
0: الو
1: جان متري من كندا. نحن عم نحتفل بذكرى شهدائنا بكل انحاء العالم، وبكل انحاء العالم في عنا قداديس مشان دائما نتذكر شهدائنا، ونحن الحزب الوحيد اللي ما بننسى شهدائنا ابدا. نحن بنكرم الشهداء كل سنه، ورغم كل شيء رح يطلع فجر السياده بكل لبنان، وان شاء الله انه السنه الجايه بنكون عم نعيد بكل باحات المفتوحه، مش بنضلنا ناطرين ايمتى بدنا نحتفل بدواعي امنيه، ونحن وين ما كان بكل انحاء العالم ما بننسى شهدائنا ابدا، شهداء المقاومه اللبنانيه الحقيقيه.
0: نعم شكرا لك جون. جون من كندا، وبعرف في كتير مغتربين اليوم عبالهم يكونوا عم بيتواصلوا معنا تيحكوا كلمة لشهداء المقاومة اللبنانية على 70 9 5 9 1 1 1. معنا اتصال زملاء، ما في اتصال، رح ننتقل للزميلة كارين. كارين عم تسمعينا؟ كارين نرجع منذكر انه يمكن شوي الارسال حيكون ضعيف من وراء الطقس، من وراء العجقة، يعني مش عقول نتحمل شوي بعضنا وكل نتحمل هالشي كله كرمال شهدائنا يلي نحن اكيدين انهم عم يسمعونا اليوم، شايفيننا كمان اليوم، مش بس اليوم كل يوم، بس اليوم الفرق انه هذا النهار هو كله. رح نرجع بعد شوي لعند الزميلة كارين لما بتجهز الصورة معها والصوت أكيدة. معكن على 70 9 5 9 1 1 1 بانتظار كمان يعني شخصيات يكونوا عم بيوصلوا تنكون بأحاديث معهم تباعا، من نواب، من وزراء، من كمان مسؤولين بحزب القوات اللبنانية، مش بس هيك كمان المعراب اليوم مستضيفة كمان يعني مسؤولين ونواب من كمان يعني أحزاب أخرى. رح نكون أيضا معهم على هوا لبنان الحر وصفحتنا على فيسبوك راديو.
2: بدنا مجموعتنا
0: بدنا نجرب قد ما فينا كمان ما نكون عم نشوش على التعليمات يلي عم بتصير هون بالساحه، وكمان تكونوا عم تعرفوا شو عم بيصير لحظه بلحظه بالصوره وبالصوت. رح يكون معنا بعد شوي رئيس جهاز الشهداء والمصابين بحزب الاسرى بحزب القوات اللبنانيه شرب الابي عائل. استاذ شربل يعني عم نحن يعني بالغنى عن التعريف عن حد مسؤول شربل ابي عائل، الكل بيعرف مين شربل ابي عائل. اليوم نحن بقدس او تحضيرا لقدس شهداء المقاومه اللبنانيه، بس نقول شهداء جهاز الشهداء عندكم، قد ايه انت تحديدا بيعني لك هيدا النهار؟
3: بيعني لي من كل النواحي. اول شيء اغلبيه او بعرف كثير من شهدائنا يلي استشهدوا، هيدي الشغله. الشغله الثانيه بيعني لي هي الوفاء لهالشهداء يلي سقطوا كرمال هالقضيه يلي نحن كل يوم عم نناضل ونواجه كرمالها. واهم شيء قصه الوفاء هي انه نقدر نحقق كل الاهداف يلي من اجلها استشهدوا. بقى قايلوا لي الشهداء بيعني لنا كلنا، لانه بنعتبره هالشهر شهر مقدس، لانه عم نذكر شهدائنا ومصلي لهم ونشتغل كل يوم لنقدر نوفيهم جزء صغير من تعبهم من التضحيه اللي
2: حصلت. نسمع شوي يعني نعمل التمرين
0: اللي
2: بنكفي المشهديه. ننطر ورا الكونتينر المشهديه بدي تطلع ترجع تيجوا تاخذوا الدور اللي لازم تاخذوه.

0: ما في لبنان، ما في دولة، ما في قوات، ما كان في شيء. وبالتالي هيدا الإرث مننقله من جيل لجيل تيعرفوا انه نحن موجودين هون بفضلهم، بفضل تضحياتهم. هيدا مهمة الجهاز ومهمتنا كلنا سوا كحزب، وعلى رأسه الدكتور جعجع يلي عنده بشكل أساسي هالمناسبة، هي مناسبة ثابتة بكل رزنامة الحزب. قداس شهدائنا هو موعد ثابت بكل سنة نصلي لشهدائنا ونصلي هيك بنكون عم نحافظ على قداس الشهداء وننقله من جيل لجيل.
1: أكيد بعد في
0: أهالي
1: شهداء بعضهم عايشين.
0: طبعا.
1: قديه بتحس
0: في قسم منهم موجودين معنا هلا سألوا على هلا.
1: بس قديه بتحس في عندهم يعني هاي التأثر بعضهم لهلا، كأنه بتحس كأنه هلا بعدهم مستشهد.
0: بالفعل بالفعل هيك، خاصة بالتواصل المباشر معهم بنعرف قديش الأهل من جهة عندهم حزن خسروا منهم، من جهة تانية هن كلهم فخر لأنه هالشهيد عم بيتكرم وعم بيشوفوا رفاقه كيف عم بيذكروه عم بيكرموه عم بيصلوه. عم بيصلوا له. واهم من هيك بيعرفوا انه الاهداف اللي استشهد كرمالها تباعا عم تتحقق لو بعد حين. فهيك بنكون عم نكرمهم وبنكون عم نتواصل مع اهلهم ومشتركينهم وبنفس الوقت عم نصلي لهم ونذكرهم بصلاه لتنقل هالقدس ونضل مرافقين في حياتنا.
1: يعطيكم الف
0: عافية
1: على جهودكم
0: وعلى ابدا قال مش ابن هيدا اتجاهها. ميرسي لك، ميرسي لبنان الحر هالاذاعه قلب تعقل.
2: ثانك يو. القطار انتظر.
1: هو يعني بسوريا الزملاء عن جد التحضيرات بتعقد، ما بعرف يعني قديش قادرين تشوفوا بالصورة، قديش قادرين ما بعرف عم تحسوا مثل نحن عم نحس هيدي يعني الشجاعة تبعهم، ما عم بيتهز اجرهم، ما عم بيهز راسهم، ما عم مش عم بيهز حتى كتفهم. عن جد التدريبات اليوم مش بس اليوم، يعني اليوم هي نتيجة اليوم عم نقطف ثمار كل التدريبات اللي صارت بهيدي السنة. مثل هن محمسين مثل ما قلنا نحن كمان محمسين. صار معنا هلا حدا لوسيان، كيفك لوسيان؟
3: ماشي الحال، يعطيك العافية
1: لوسيان. نحن اليوم والقوات اللبنانية بعد شوي على 5:30 في عنا قديش بنحصل شوي
2: لجوا قديش بتعني
1: لك هيدي
2: نشوف انتشارك الطلعين
3: فجر السيادة السنة تعني أكثر من كل السنين. ثمار نضال شهدائنا وثمار نضالنا نحن بعد نهاية الحرب اللبنانية بلش يسمر هلا، وبالتالي هلا اللحظة الحقيقية اللي بدنا نبلش نتطلع أكثر للمستقبل والتحديات. فجر السيادة ليش سيمونا؟ في دبيلي عم تتهاوى اليوم وعم تسقط تدريجيا، مثل ما كل حدا بس بلبنان بالمرحلة السابقة كمان تهاوى، أي حدا دق بلبنان دفع الثمن بالآخر. لقبيل هالدبيلي اللي عم تتهاوى والسقوط التدريجي اللي عم نشوفه قدامنا، في ثبات على الموقف السيادي. كرمال هيك نعم هلا فجر السيادة، هلا فجر تحديات المستقبل، هلا فجر الثبات أكثر وأكثر، وهلا فجر التصميم والالتزام أكثر من أي مرحلة مضت، لأنه كل شيء عملناه قبل بلشنا ننشعه قدامنا اليوم. شهدائنا من عليائهم أكيد اليوم فرحانين ومبسوطين لأنه كل رفاقهم اليوم على الأرض عم بكفوا مسيرتهم وعم يشهدوا على نضالهم بطريقة ملموسة أكثر وأكثر من أي مرة. كمل هيك رمزية فجر السيادة السنة تعني كثير وأكثر من كل السنين. شكرا لك، يعطيكم العافية بالدائم الحر.
1: كافيين معكم مستمعي لبنان الحر وكمان مشاهدي فيسبوك لبنان الحر راديو في لبنان بهذا النهار الطويل، هذا النهار يلي كنا ناطرينه وصولا لقداس شهداء المقاومة اللبنانية على الساعة 5:30، ويلي خلينا نذكر انه بتأسوا بتأس الذبيحة الإلهية على نهاية شهداء المقاومة اللبنانية النائب العام على برشية الجمل المارونية المكرمة يوحنا رفيق الورشة بمعاونة ومشاركة 12 كاهن، وبيخدم القداس جوءة صغيرة من 3 مرنمين وعازف واحد. المكرمة ورشة رح يكون عم يمثل يعني الرفيق المارونية الكاردينال مارشارا بطرس الراعي اليوم. الحضور بالقاعة بنذكر انه رح يكون الشخصيات الوزاريه النيابيه ايضا، وكمان المدعومين الرسميين والفعاليات الاساسيه. اما على المدرج الخارجي سيرمارك راح يكون في اعضاء المجلس المركزي بالقوات اللبنانيه، الى جانب كمان العدد الاكبر راح يكون يعني اهالي الشهداء راح يكونوا مالين الكراسي. الاداس سوف يرفع الساعه 5:30 مساء ببلش، ومن بعد دخول كشافة الحرية، علما انه رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع رح يكون عم بيضوي الشعلة على وقع الاغنية الجديدة للمناسبة هيدي السنة. متابعين معكم مع وكل كمان يعني اتصالاتكم على الواتساب على 7095-9111 عم تسمعوا يعني عم تسمعوا الاصوات.
4: الا عم نعمل بيتيسيون، ما حدا بيسكر الطريق.
1: يعني ما بعرف اذا عنا اتصال، ما بقدر اسمع من المستمعين، ما في اتصال. رح نكفي معكم بمقابلات كمان. طلعوا بصورهم منيح، قديش كانوا صغار، وجوه بعد ما عرفت تعب السنين، عيون كان قدامها عمر كامل. ومنطلع فيهم اليوم ومنحسب بيناتنا وبين حالنا قديش كان صار عمرهم. هيدا كان صار ستيني، هيدا يمكن كان صار جده، وهيدا كان ممكن يكون اليوم هون بالقداس ومع ولاده وأحفاده. بس الزمن وقف عنده بمحل وكمل معنا لحنا. صوره بقيت شابة ولبنان كبر حواليها، ويمكن أجمل شيء بنقدر نعمله أنه ما نتذكر بس كيف ماتوا، نتذكر كمان الحياة يلي كان من حقهم يعيشوها. ليش منرجع كل سنة؟ مش لأنه الشهداء بحاجة لنتذكرهم، يمكن نحن يلي بحاجة أكتر، بحاجة نتذكر أنه الأشياء يلي منعتبرها اليوم طبيعية ما كانت دايما طبيعية، وأنه الحرية كانت حلم، وأنه الكلام كان مرات له ثمن، وأنه في ناس دفعت أثمان ما فينا نرجع لها. الذاكرة مش معناها نبقى عايشين بالحرب، ومش معناها نورط أولادنا حقد، بالعكس يمكن أجمل معنى للذاكرة أنه نقول لهم قديش كانت الحرب موجعة حتى يعرفوا قيمة السلام. نخبرهم عن الشهداء مش كرمال يحبوا الموت، بل كرمال يعرفوا قديش الحياة غالية.

0: رح ننتقل للزميلة كارين مطر. كارين عم تسمعينا؟
1: نعم سيمونا عم بسمعك. رح ننتقل لأحد أهالي الشهداء. سيمونا رح كنا عم ننتقل لأحد أهالي الشهداء. حضرتك
0: أخذت شهيد عندك؟
1: ومين الشهيد يلي أنت اليوم جاية تحمل ذكره؟
2: إخواتي اثنين شابين 16 سنة و22 سنة وجايين نحضر قداسه، ونحن كمان رفاق مش بس انه شهداء، نحن مستعدين نكون شهداء.
1: شو اسمائهم؟
2: مين؟
1: الشهداء
2: جانا، يعقوب جانا.
1: اليوم عم نشوف الحضور عم يجي، عم نشوف الجيل الجديد والصغير ما عايش الحرب وما بيعرف، يمكن ما عنده شهداء. قد ايه بيكبر قلبكم بس تشوفوا اولاد صغار عم تجي تحضر القداس، وشو الرساله اللي بتعطوها اياه وبتعطوهم اياها؟
2: انا بس شفت هالشباب اللي حوالي هون كبر قلبي وحسيت انه في مستقبل باذن الله، ان شاء الله يا رب.
1: حضرتي كمان صح. إذا بيك اليوم توجهي رسالة لكل حدا اليوم هلا جاي يحضر القداس، كيف شو بتقولي له تيضلوا عم يحضر القداس كل سنة، وشو الرسالة اللي بدك توصلي له إياها من خلال هذا القداس يحملها معه لدايما؟
3: إنه نحن على طول صامدون، ونحن كل ما بنجي بنقدس لشهدائنا نحن عم نقوي لبنان أكثر.
1: كل سنة بتجوا على القداس؟
3: أكيد.
1: من وين جايين؟ جايين من الجبال، الله يرحم الشهداء. يعني سيمونا مثل ما شفنا حكينا مع اخوات الشهداء، وكمان بعضهم عم بيتوافدوا اهالي الشهداء، رح نكون اكيد عم نحكي مع غير اهالي. ننتقل لعندك سيمونا.
0: فجر السيادة قديت فجر حلو لما يجي بعد ليل طويل، بس في ناس مشوا بالليل وما لحقوا يشوفوا الفجر، حملوا الحلم وكفوا بالعتمة ورحلوا هن مآمنين انه الضو رح يجي بيوم حتى لو ما كانوا موجودين ليشوفوه. ويمكن هيدا اعمق معنى لفرحته، انك تزرع شجرة وانت عارف انك يمكن ما تقعد بظلة، انك تفتح طريق رح يمرق عليه غيرك، انك تحلم بوطن رح يعيش فيه ناس ما رح تعرفوهم ابدا. واليوم لما نقول فجر السيادة لازم نتذكر يلي حملوا شمعة باصعب ايام العتمة، يمكن ما شافوا الفجر بس يمكن ضوه اللي تركوه كان جزء منه.
4: ان ننسى لن ننسى.
5: أنا عن جد عم بسمع مدور ايه. أنا مدور من السبعة بتسمع وعلى هلا سؤالك ما عم بسمعه.

0: فيكي.
1: لو في مشاهدة مؤامرة
0: لبنية
1: اليوم لبعض ولا لحظة، كيف رأيك رح يكونوا
0: يرجوا للبنية الأبحار؟ يعني مش صدفة أول شيء إنه المناسبة اللي بنحتفل فيها كل سنة، المناسبة الرسمية الأساسية للقوات اللبنانية، هي المناسبة اللي بنتذكر فيها شهداء المقاومة اللبنانية، لأنه تعني لنا كثير شهادتهم، وهن عن جد المنارة يعني والدولة اللي على أساسه بنتصرف وبناخذ قراراتنا، وهن اللي بيدلونا على الطريق المضبوط. هن عم بيطلعوا اليوم أكيد ويقولوا المؤسسة هيدي اللي انتموا لها، والقضية أكيد اللي استشهدوا مشانها قديش كبرت ووين صارت رغم كل المحاولات القضاء عليها، يعني من اغتيالات ومن اعتقالات ومن تهجير وغيره. واخر شيء اليوم عم نشوف كيف وين صرنا اليوم بحجبنا الشعبي بحجبنا السياسي، بالدعم يلي عم ناخده داخليا وخارجيا لازم يكونوا مثل ما بقولوا راقدين مرتاحين محل ما هني موجودين وفخورين بالشيء اللي ضحوا مشانه كرمال هالقضية هاي.
1: أستاذ جوزيف
0: الجبيلي،
1: يعني هل فجر
0: السيادة
1: هو عنوان للأمل أم هو إعلان عن معركة سياسية جديدة؟
0: مهم كثير هالعنوان اللي انعطى للاحتفال اليوم فجر السيادة، لأنه كمان اللي ماتوا واللي ضحوا واللي انصابوا واللي ناظروا بهالحرب وقت الحرب وقت السلم بالوسائل السلمية هن كرمال السيادة. يعني ما حدا من يلي مات وما حدا منا يلي قتل ودافع وضحى كان كرمال تنقول منطقة معينة أو شخص أو زعيم معين، كانت المعركة بكل معنى الكلمة هي معركة السيادة. واللي كفى كمان يعني بعد ما انتهت الحرب كفى كمان بالنضال، يعني لا الرئيس بشير جميل مات كرمال لأنه عمل رئيس جمهورية أو لأنه زعيم مسيحي، مات كرمال السيادة لو كان عم بيحارب كرمال السيادة. ولا الدكتور جعجع فات على السجن لأنه كان بده يعمل أو ما بده يعمل وزير أو لأنه كان عنده بالعكس كان داعم اتفاق الطائف، فات لأنه كان عم يعمل معركة السيادة، لأنه كان السوري بوقتها بده يفرض على الدولة اللبنانية اللي كانت للأسف وقتها متواطئة معه، إنما كان بده يفرض على لبنان ككل يعني السيطرة على القرار اللبناني. مشان هيك سمير جعجع كان عم بيقاوم الاحتلال السوري بوقتها، مشان هيك سجن، ولما خرج الاحتلال السوري خرج سمير جعجع من المعتقل. النضال بعده مستمر، المعركة بعدها مستمرة، لأن السيادة ما تحققت بالكامل، بس احنا اليوم بفجر السيادة وإن شاء الله بنشوف شمس السيادة، لأنه أملنا اليوم أنه بعد 36 سنة أقلها 36 سنة بعد أكثر من 50 سنة من نضال القوات اللبنانية والمقاومة اللبنانية، من 36 سنة من انتهاء الحرب، في عنا اليوم دولة على رأسها رئيس جمهورية رئيس حكومة عم بيقولوا انه اليوم معركتنا معركة السيادة، يعني حصر السلاح بيد الدولة، حل الميليشيات، قرار السلم والحرب، ضبط الحدود والمعابر وغيره. هيدي المعركة اللي عن جد نضلها مشانها وماتوا هالشهداء كرمالها. عم نشوف اليوم الامل بتحقيق الهدف اللي هو نظرة مشانها القوات اللبنانية وماتوا شهدائنا كرماله. مشان هيك فجر السيادة هو يمكن العنوان المناسب بهالمرحلة هيدي.
1: قلت انه نضال 50 سنة يمكن واكثر كمان توصلنا لفجر السيادة، كمان قلت انه بنوصل لشمس السيادة، قد ايه بدها وقت تقريبا؟
0: هذا بيرجع اول شيء لكل القوى السيادية اللي عم تشتغل لهالاهداف هيدي، واليوم صارت كثيرة. اليوم صرنا عم نشوف يعني كتل يمكن وشخصيات كانت مستحية او خايفة او ما عرف إذا بتقول متواطئة بمكان ما، عم تدعي اليوم تيكون عن جد في الدولة السيادية عم بتقوم مثل ما لازم، وما بيكون بدنا ميليشيات وقرارات خارجية إيرانية أو غيره عم تفرض علينا، عم تفرض على لبنان القرار تبعها هي. وعم نشوف إنه على مستوى الشعبي على مستوى السياسي عم نقرب كتير لهالهدف هيدا. والأهم من هيك إنه أخيرا عنا دولة مش متواطئة ومش خجولة عم بتقول لا بدنا نخلص من الميليشيات، بدنا نخلص من القرار الإيراني، بدنا نخلص من الفرض سلطات خارجية على القرار اللبناني. مش هناك عم شوف انه لا قربنا كتير من انه الشمس تطلع، شمس السيادة تطلع على لبنان.
1: عضو الهيئة التنفيذية بحزب القوى السلمية دكتور جبيلي، شكرا لك.
0: شكرا لك، ميرسي كتير،
1: يا هلا. مكملين معكم مستمعي اذاعه لبنان الحر عبر اسيرنا 102.3 102.5 و102.7 ايضا مشاهدي فيسبوك لبنان الحر راديو في لبنان. باقيين معكم يعني بلشنا من 2:30 وباقيين للخمسة ونص موعد بدء قدس شهداء المقاومه اللبنانيه اللي ببلش ب استعراض كشافة الحرية اللي كل الأجواء اللي عم تسمعوها هلأ هو لأنه بعض التحضيرات مكفاية قبل دخوله اللي مثل ما قلنا على الساعة 5:30. يعني رح يكون معنا كمان نواب تكتل الجمهورية القوية ووزراء حزب القوات اللبنانية شخصيات أخرى موجودة وبعدها عم توصل تباعا على ساحة الساحة الخارجية للمعرب. وإذا كمان في يعني بطبيعة الحال أهالي الشهداء يلي كمان عم ببلشوا يعبوا مكانين على الكراسي بالمحل مخصص لهم على المدرج. متابعين معكم بأحاديث وأيضا بأغاني يعني مع الزملاء بهون بمعرب وأيضا باستوديو لبنان الحر أغاني قوات لأنه هيك عم ينطلب منا شباب.

0: 21 سنة
1: الله يرحمه. اليوم عم نشوف يعني كان عمره 21 سنة، عم نشوف اليوم في كتير جيل جديد وفي ولاد صغيرة عم تشارك بهذا القداس. شو بتحب تقولي لكل شخص ما عايش الحرب وما بيعرف الظروف يلي قطعت بأيام الحرب، بس عم تجي وعم تشارك بالقداس، شو بتقولي لهم؟
2: بقول لهم يطلعوا على تاريخ القوات اللبنانية ويشوفوا شو عم بيعمل الحكيم، ويشوفوا تاريخ القوات من أول ما طلعت لهلا. أكيد رح أكيد رح يحبوا القوات اللبنانية. أنا عندي ولادي فلوا من هون، عمره 4 سنين ابني، بيعرف عن القوات اللبنانية أكثر مني أنا، لأنه أنا وبيو بالقوات كنا تعرفنا على بعضنا بالقوات وخليهم يربوا على حب القوات، وابنه هلا عطول بيسمعوا غناني القوات ليربوا بحب القوات كمان.
1: شو بتحس اليوم بس تفوت وتشوف صور الشهداء كل سنة عم تنرفع وأسماء الشهداء كل سنة عم تضلها مكتوبة ومحفورة حتى ما حدا ينسى ولا شهيد؟
2: مش لازم ننساه، لأنه هن ضحوا بحياتهم كرمالنا. أكيد أنا بحس بفخر وباعتزاز وبقول الله يرحم كل شاب، والله يحفظ لنا الحكيم، يحفظ الشباب واللي بالقوات اللبنانية هلا لنضل نكفي المسيرة، لأنه نحن لازم نكفي هالشباب، ماتوا كرمال القضية، نحن مش لازم ننساهم ولا ننسى القضية أبدا.
1: أكيد، شكرا لحضرتك.
2: وأنا باي ذا واي أنا عايشة بأمريكا، بشي مرات كتير بظبط مجتي هلا هون بقيلولة أجي على القداس.
1: يعني بتتقصدي إنه تجي على لبنان كرمال القداس بس؟
2: امبارح امبارح الصبح وصلت
1: تتلحق القداس، وكل سنة بتعملي نفس الشغلة؟
2: مش كل سنة، بس most of the time بشي لظبط وقتي على القداس، وانا هونيكي انا وجوزي داخلين بالقوات اللبنانية. اوكي، نحن بمركز اريزونا بفيلا.
1: شرفنا الله يرحمه. يعني سيمونا مثل ما عم نشوف، يعني حكينا هلا مع اخت شهيد، وعن جد يعني عم تقلنا انه هي عايشه بامريكا وبتجي بس حتى تحضر القداس كل سنه بهيدا الوقت، يعني بس بتجي كرمال القداس، وعم بتربي ولادها. يعني ابنها عمره اربع سنين راح على امريكا، عم بتعرفوا على القوات اللبنانية، عم بتعرفوا على هيدا الحزب، على المسؤوليات اللي لازم يكون عم يحملها بالمستقبل. وكمان ذكرت انه اكيد ما حدا لازم يكون عم ينسى ولا شهيد، وانه يعني عم نشوف نحن صور الشهداء يلي هن كل سنه عم بيكونوا موجودين من القداس، اسماء الشهداء يلي كل سنه عم بيكونوا كمان موجودين من القداس، تا ولا شخص ينسى. وكمان رسالتها للجيل الجديد انه لازم تعرفوا القوات اللبنانيه، ولازم كمان ما تنسوا ولا اسم منهم، وبدكم عم تتذكرون. عوده لك سيمونا.
3: نرجع لك برسائل مصورة أخرى مع أهالي الشهداء، مع كمان يعني تجوفي اللي عم بيوصلوا على معراب. برجع بقول كثير عم ينطلب منا بدهم يسمعوا المستمعين أغاني القوات اللبنانية، فخلينا اليوم يعني هيك نسمعهم الأغاني اللي كل سنة هيك بيشتاقوا لها لهيدي الأغاني. هطلب من الزميل إلي يكون عم يسمعنا غنية للقوات اللبنانية.

0: رجعنا لكم مستمعي لبنان الحر ومشاهدي فيسبوك. معنا هلا الخبير الدستوري سعيد مالك. اهلا وسهلا فيك.
1: اهلا وسهلا بحضرتك. يا اهلا وسهلا.
0: انت اصلا من اهل البيت يعني.
1: صحيح صحيح.
0: اين يجب ان تكون الاولويه اليوم؟ هل هي حصر السلاح، هل هو تثبيت السلطه الدوليه، ام معالجه الاحتلال والاعتداءات الاسرائيليه؟ عم بسال هذا السؤال لانه من وراء عنوان قديس الشهداء هالسنه فجر السياده، عم نحكي عن السياده، واذا عم نحكي عن السياده مش لازم يكونوا كل هيدا.
1: صحيح. يعني بالتالي اليوم هذه الاولويات وهذه العناوين التي طرحتها هي كلها تشكل جزء لا يتجزا باتجاه مسار فجر السيادة. اليوم موضوع نزع السلاح هو أمر أساسي، لكونه ليس هناك من سيادة لأي دولة بحال كان وجود هناك دويلة داخل هذه الدولة. من جهة ثانية لا إمكانية لإيجاد دولة مع وجود فساد مستشري في هذه الدولة، ولا مجال ولا سبيل لكي يكون لدينا دولة ما دام هناك دولة عميقة متحكمة في الدولة. بالتالي كل هذه العناوين التي طرحتها تشكل جزء لا يتجزأ وضمن إطار كتلة واحدة ورزمة واحدة من أجل تحقيق فجر السيادة. نحن على الطريق السليم اليوم. مبدئيا العزة والخلود لشهدائنا الذين كان لهم الفضل الأساس بأن نصل إلى ما وصلنا إليه، على أمل أن يستكمل هذا المسار ضمن إطار محطات أخرى وصولا إلى تحقيق السيادة الكاملة.
0: هل هناك إرادة سياسية لبنانية كافية لاستعادة القرار الوطني بالكامل؟
1: هناك مبدئيا قرار سيادي من قبل السلطة بدءا من رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة والحكومة، ولكن اليوم علينا بتنفيذ هذه القرارات التي صدرت عن الحكومة. نحن لسنا بحاجة إلى قرارات أخرى، القرارات التي صدرت كافية، ولكن شرط أن تنفذ هذه القرارات ولا عبر إلا في التنفيذ. اليوم قرار لم السلاح وجمع السلاح قد اتخذ، وقرار مبدئيا حل الجناح العسكري لحزب الله والتنظيمات المسلحة قد اتخذ، ولكن اليوم المهم تنفيذ هذا القرار، وهنا دور الدولة وهيبة الدولة.
0: يعني شو بتمثل تجربة المقاومة اللبنانية بالنسبة لك بتاريخ لبنان الحديث؟
1: يعني لولا المقاومة اللبنانية وتحديدا المقاومة المسيحية لما كان لبنان. اليوم نحن موجودون بفضل دماء هؤلاء، بفضل شهادة هؤلاء. اليوم كل التحية والخلود لهؤلاء. اليوم مبدئيا شهداء المقاومة اللبنانية هم الأساس وهم الذين صنعوا لبنان.
0: شكرا لك الخبير الدستوري الأستاذ سعيد.
1: كل الشكر. كل الشكر.
0: شكرا
1: للشكر.
0: يا هلا مستمعينا ومشاهدينا، بقينا معكم من هلا للساعة 5:30 موعد انطلاق قديس شهداء المقاومة اللبنانية. رح بقين معكم والزميلة كارن مطاري اللي كمان بعد شوي رح تكون بمقابلات أخرى مع أهالي الشهداء وكمان مع الواصلين إلى معرب للمشاركة بالقديس السنوي يلي هالسنة هو تحت عنوان فجر السيادة. السيادة يلي كلنا نحلم انه نوصلها، وصار وقت تتحقق مش تبقى بس حلم. رح يكون معنا كمان بعد شوي النواب، الشخصيات، الوزراء اللي واصلين على معرب للمشاركة بالقديس. بقينا معكم كمان باتصالاتكم على الواتساب على 70959111. ايضا كمان مع الاغاني اللي بتحبوها مستمعينا. إلي بعرف شايفتك عم تضحك لأنه أنت كمان بتحب هذه الأغاني وناطر أنك تحط غنية.

0: رح نكمل مع أهالي الشهداء. أستاذ حضرتك، خي ولا ابن مين الشهيد اللي جاي تحيا ذكرى اليوم؟
1: أنا خي الشهيد جورج أبو رجيلي، وتوفى استشهد بسنة 82، ونحن كل سنة تعودنا نيجي نعمل ديس للشهداء هون، وهيدا واجب علينا يعني ترى نتذكر شهدائنا ونقول لهم لشهدائنا انه القضيه ما ماتت والقضيه باقيه ومستمره. بما انه بهالنهار العظيم الموجود يعني فجر جديد اللي هو بلش يعني مش بلش كمل يعني، وهلا نحن بفجر جديد وان شاء الله بتستمر على كل لبنان بالسلام والمحبه والخلاص وتخلص كل الحروبات الموجوده بلبنان. وهيدا بنتمناه يعني للبنان ولكل، وهيدا القداس من شان هيدا الشيء يعني، وتنقل لهم لشهدائنا انه يرتاحوا مطرح ما هن، لانه في ناس عم تستمر على الارض بهيدا الشيء.
0: شو رساله بتحب توجهها لكل شخص جاي يحضر القداس؟ يمكن هن من الجيل الجديد ما بيعرفوا الحرب بس بعضهم عم بيجوا بيشاركوا بهيدا القداس.
1: اكيد انا بقول لهم انه يضلوا مسكين القضيه وحاملين الشعله مثل ما نحن حملناها، لان نحن كمان شوي يعني مرق علينا الزمن يعني، فالجيل الجديد بتمنى عليه يضل حامل القضيه ويحمل الشعله اللي حملناها نحن واللي حملوها قبلنا تنستمر ويكون فجر جديد، كل يوم فجر جديد للبنان تنوصل للامان والسلام وعدم الحرب والمحبه كل الناس، ويكون مثل كل هالبلدين عايشين بسلام وامان. هيدا يعني
0: اكيد يعني هيدا مبادئ حزب القوات اللبنانيه انه نعيش بسلام تحت ما بقى نكون عم نقدم شهداء على مساحه هذا الوطن. شكرا لحضرتك. يعني سيمونا رح ننتقل كمان لاحد اهالي الشهداء، اذا فينا تفضل هون. بونجور، بدنا تكوني عم تعطينا اسم الشهيد يلي جاي اليوم تحيا ذكرى، وشو الرسالة اللي بتحبي توجهيها لكل شخص اليوم موجود معنا بالقدس؟
2: أنا بكون والدة الشهيد طوني ضو، استشهد مع الأستاذ أنطوان غانم بانفجار حرش دابي. الرسالة أنا هلا تنيجي بحضر القدس لأنه بشوف رفقاته اللي كانوا معه بالمصلحة، بشوفه بكل واحد منهم وبتصلي له لحتى هو يصلي لنا ليمر هالمرأة حالي على خير وسلامة، وإن شاء الله إن شاء الله العدالة تاخد مجراها ويبين ونعرف مين اللي روحهم مين اللي فجرهم واللي خسروني إياه ابن 23 سنة بعز عطائه، إن كان بالكشافة ولا بمصلحة الطلاب. كان أبو عجقة لقوا بالكشاف الشبل المندفع، قد ما كان ما في حدا يحكي إلا ما يكون ماشي. هلا بنطلب منه يصلي لنا ويرفقنا ويكون معنا ويحمي الجميع اللي موجودين. يا رب
0: دموعك غالية وأكيد الله يرحم ويرحم كل الشهداء. اليوم بس تفوتي على قداس الشهداء وتشوفي هالصور سنة عن سنة عم بتزيد شهيد، شو شعورك؟ شو بتحسي؟
2: أنا وقت نهار اللي استشهد إن شاء الله يكون إنه أصغر شهيد وآخر شهيد، بس ما عم بيقتنعوا ما عم بيشفقوا يعني الحرقة ما حدا بيتحملها. الله يعني الله يصطفل فيهم اللي عم بيحرقوا قلوبنا، كل مرة عم بيكونوا زايدين شهيد، بي خي زوج كله صعب يعني، بس الولد الضنا شقفة من القلب غير. الله يعطينا نعمة الصبر ويقنعنا بالموجودين، خلي لنا اياهم يضلوا بصحتهم.
0: الله يرحمه. شكرا لحضرتك. يعني سيمونا كلمات كتير مؤثرة، كلمات بتزعل يعني، بس نشوف أم شهيد عم تحكي بهذه الطريقة، بس كمان في عندها أمل بلبنان جديد يلي هو شعار هالسنة من قداس الشهداء يلي هو فجر السيادة. إذا أم شهيد عم تحكي هيك بتعطينا أمل لإلنا، يعني عم نحكي عم نشوف عم نشوف الاهالي عم نشوف الصور عم نضلنا ناخذ نحن اذا بدنا نقول نحن الامل من اهالي الشهداء يلي هن كل سنه عم بيجوا ما بيقفوا سنه من قداس الشهداء بيجوا بيحضروا القداس وبيشاركوا فيه وبيصلوا على روح شهدائهم ولا يوم تعبوا ولا يوم بطل عندهم امل اذا بدنا نقول بالعكس كل سنه ايمانهم بيزيد والامل بيكبر سنه بعد سنه ومثل ما هلا عم نشوف هن موجودين ورح يضلوا عم بيشاركوا كل سنة بيقدس الشهداء. عودة لأليك سيمونا.

0: في شخصيات، في سياسيين، في كاميرات وميكروفونات، بس أصحاب المناسبة الحقيقيين ما عم بيوقفوا قدام الكاميرات. هن بالصور، بعيون أمهاتهم، بصمت أبائهم، بحكايات رفاقهم وبالأسماء يلي بعدها عم تنتقل من جيل لجيل. ووسط كل الضجيج لازم نتذكر إنه الشهيد ما عنده تصريح يعطي اليوم، صورته وحدة يلي رح تحكي، وأوقات الصورة بتقول أكتر من كل الخطب. رح يكون معنا العميد المتقاعد النائب السابق وهبي قطيشة. لا مستحي، انت ببيتك.
1: مساء الخير.
0: مساء النور. مساء النور استاذ وهبي. هل القوى اللي بترفع اليوم شعار السيادة مستعدة لدفع ثمن سياسي من اجل تطبيقه؟ هل القوى اللي بترفع اليوم شعار السيادة، هل هي مستعدة اليوم انها تدفع ثمن عم نحكي سياسة من اجل تطبيقه؟
1: مع الأسف يعني اليوم الفريق اللي حامل السلاح وبيقول هو للدفاع عن الوطن ولسيادة هالوطن تبين انه اولا هذا الفريق سلاحه استجلب احتلال لقسم عزيز من ارض الوطن، ولما عم نطالبه انه اعطيه سلاحك للجيش لحتى نأمن هالانسحاب بالاتفاق مع قوى كبرى عالمية واقليمية اتفقت والتزمت انه بينسحب الاسرائيلي، مع الاسف لحد الان لا يزال يحتفظ بهذا السلاح الذي تسبب باحتلال اول مره وثاني مره ولا اخر مره.
0: هل حلف
1: الهوات
0: اللبنانيين اللي بيلتقوا معهم على مشروع دوله فعلي ام بس هي على تقاطعات سياسيه مرحليه؟
1: الاحتفال الحالي او
0: حلفاء؟
1: حلفاء الهوات اللبنانيه لا بعتقد هني على بناء دولة، إنما عادة بكل المعارك سواء كانت سياسية أو عسكرية بيبقى في ناس هني اللي بيقودوا الحملة، هني بالرأس، هني اللي ما بيساوموا، هني اللي بيضحوا، وهني اللي بيكونوا بيدفعوا الأثمان. نحن اليوم بالقوات اللبنانية حلفائنا معنا، بس ولكن نحن إذا بدك نحن الطليعة، ونحن بين تاريخ وأثبت تاريخ أنه نحن دفعنا الأثمان الغالية من شان استقلال البلد، وكل اللي كانوا يروحوا بالمغريات الدنيوية كانوا يتخلوا يمكن عن النضال ويروحوا يساوموا، إنما نحن تاريخنا من 50 سنة لليوم ولا مرة ساومنا لا على استقلال بلدنا ولا على سيادة بلدنا ولا بدلنا ذلك بمناصب دنيوية. من شان هيك بتلاقي شهدائنا كان عددهم قليل، انما هني بالفعل ليكي لوين وصلونا اليوم، لوين وصلوا لبنان، لولاهم كنا في مكان اخر.
0: هل في خشيه من انه تؤدي التسويات الاقليميه والدوليه المقبله لتسويه جديده على حساب سياده لبنان؟
1: كوني اكيد ما حدا بيقدر يساوم على سياده بلد اذا شعب ما بده هو يساوم. نحن 50 سنة ولا مرة ساومنا ولا رح نساوم. يلي بده يساوم ساوم، ويلي بده هلا يساوم كمان ما رح يطلع بايده شيء، لان نحن لا هو بالمرصاد، نحن جاهزين. صحيح استشهد منا ناس كثير، بس كمان جاهزين في كل لحظة في كل محطة انه نبذل اغلى ما عندنا لحتى نحافظ على هالسيادة ولن نساوم عليها باي ثمن.
0: عميد نحن ما نتشكرك.
1: أنا بشكرك والله أقويكم ويعطيكم العافية.
0: أهلا
2: وسهلا. السودان في يوم الشهادة، عن جد مراحل السودان الشهادة رح تكون أجل السيادة،
0: رح نكون كمان بمقابلات.

0: سيمونا رح ننتقل كمان على احد اهالي الشهداء. استاذ ناجي، مين الشهيد اللي جاي اليوم تحيي ذكراه؟
1: اول شيء اكيد انه اختي شهيده، شهيده من 46 سنه، بس انا مش فقط جاي كرمال اختي، انا عمري من عمر الحرب، مشارك بالحرب من بدايتها من 13 سنة 75، خدمت بثلاث سكنات اللي هن الاسكاس وحدات دفاع ادونيس من مؤسسينا، والشرطه العسكريه الانفيه من مؤسسينا. بهذا الزمن هيدا المراه انا فيه بالحرب، عندي كثير رفاق لالي استشهدوا وشهادتهم ما انتهت وقت دفنهم. انا بصلي كل يوم، بصلي بذكرهم كل يوم بصلاتي. وجودي هون اليوم ما هو الا اكد اكثر واكثر انه دم شهدائنا محافظين عليه، محافظين على الرسالة اللي ماتوا لأجلنا. يعني نحن بنعتبر حالنا يمكن أكثر حظ إنه بقينا طيبين، بس إحنا كنا كل لحظة بالحرب كنا مشروع شهادة، اللي أخذنا حروب كتير بالحرب اللبنانية. وأكيد هون نحن ندعم بكل قوتنا مثل ما دعمنا من الأساس القائد الحكيم والنائب الستري دجاجة، ونقول له إنه نحن معهم لآخر لحظة من حياتنا. وأكيد أجيال تسلم أجيال، أنا أولادي كمان قوات لبنانية ومشيهم على هالدرب هيدا.
0: شكرا والله يرحم جميع الشهداء. يعني سيمونا مثل ما ذكر استاذ ناجي، هو مش هون بس كرمال اخته يلي هي شهيده بالقوات اللبنانيه، بل لكل رفاقه يلي هو عاش فتره الحرب، ولكل رفاقه يلي هن استشهدوا وبعضه بيتذكروا، وعم بيقول انه عم يربي اولاده على مبادئ القوات اللبنانيه واجيال تسلم اجيال. عوده لك سيمونا.
2: شكرا كارن، ولضيوفك معنا ضيفه كثير عزيزه، ما بدها يعني اقول ضيفه، هي من اهل البيت وبدها انه قبله يقطعوا، بس انا مصره لا بدك تكوني انت موجوده معنا، انت لانك مناضله. اهلا وسهلا فيك يا انطونيت شاهين.
3: اهلا فيكم، اهلا فيكم، الحمد لله الحمد لله.
2: كنت عم تقولي بشوي انه انا في عندي،
3: بتعرفي يعني في رهبة كتير كبيرة تحكي في شهر أيلول. أنا كتير بخاف ما ينعطى الشهداء وأميتهم حقهم، بس نحن عن جد ما بنجي كل سنة نحن لنتذكرهم، نحن هن ولا دقيقة بننسيهم ولا دقيقة، نحن بس بنجي نقول لهم نحن مكملين المسيرة، ونجي لنطمنهم ونقول لهم ناموا قريري العين لأنه المسيرة مستمرة، وبقيادة وحكمة الحكيم نحن أكيد رح نوصل للفجر اللي كنا ناطرينه ونحن مش بعاد. وأنا كتير عنالي عنوان القديس السنة فجر السيادة.
2: طيب شو هي المعركة الأصعب اليوم للوصول للدولة يلي بيحلموا فيها شهدائنا؟
3: أنا بدي أنا متفائلة وبدي أرجع أقول عنها هيدا العنوان، لأنه مش فجر سيادة هو شعار، لا هو إيمان. نحن مأمنين قد ما طال الليل وكان أسود لابد ما يطلع الفجر، وهيدا الفجر الحلو اللي بيشبهنا ولبنان اللي بيشبهنا رح نوصل له. حاولوا كتير، أنا عطول بشبه القوات اللبنانية بقطعة الذهب، كبوها كتير بالنار، كل مرة جوهر أكتر، لأنه نحن أصحاب حق، وهن يلي الظالمين ما بدهم لبنان اللي بيشبهونا، هن رماد وطاروا. يعني وفي كتير أدلة اللي صارت هلأ تني، وين كنا وين صرنا، وأكبر دليل إنه نحن هون بمعراب وعم بنقدس.
2: طيب لو كان في شهيد من الشهداء يلي أنت بتعرفيهم بدي إياك تتذكر،
3: هي شهيد بس ما بديش أتذكر أنا،
2: إذا كان معنا اليوم برأيك رح يكون يعني كيف رح يكون عم ينظر للبنان اليوم؟
3: أكيد خيي وكل الشهداء، يعني أنا بعرف كل الشهداء اللي عم بيشوفونا من فوق، وكتار يعني إذا بدي أتذكرهم وقول أسميهم كتار. نحن بيتنا مثل عن كتير بيوت، وهلأ صورة أمي صارت حد صورة خيي على الحيط توفت، وهول أميت كمان اللي تعلقوا، هو مش بس صور على الحيطان، هول الشهداء تخير على صدورنا، هودي مسؤولية كتير كبيرة. أكيد اليوم أنا أكيد إنهم مبسوطين، انهم فخورين، انه عم بيقولوا نحن مدامنا ما راح هدر، لانه كل واحد منا عم بيناضل بطريقته، كل واحد منا عم بيضحي بطريقته، وصلنا لهون، وانا صدقيني ماني شايفه، قطعنا نص الليل يعني الفجر ما بقى بعيد.
2: ان شاء الله يعني هذا الامل اللي انت شايفتيه ان شاء الله يا رب يوصل للكل من اللي سمعك واللي شايفك اليوم.
3: اكيد
2: اهلا وسهلا فيك بمعرب المناضله الكبيره عطلة شهيد.
3: ميرسي، يعطيكم العافيه. ميرسي والله يرحم كل الشهداء يا رب.
2: يا اهلا. مكفين مستمعينا، بعد شوي رح نكون مع دولة الرئيس غسان حصباني بمقابلة كمان عن هذه المناسبة قبل دخوله للمقعد المقرر له بالصالة الجوانية مع كمان يعني مع الشخصيات بالقاعة تبقى المخصصة أكيد للشخصيات. مستمعينا بقينا معكم من هلأ يعني تقريبا لبعد شي ساعة إلا شوي برسائل صوتية ومصورة معنا ومع الزميلة كارين مطر يلي كمان عم بتكون عم تبرم على شخصيات تواصلين وكمان مع أهالي الشهداء. نحن بانتظار وصول دولة الرئيس غسان حصباني. اهلا وسهلا فيك دولتك.
4: اهلا فيكي.
2: اول شيء بس كيف كان الطريق اليوم؟
4: لا منيحه الحمد لله
2: ماشي الحال. إيه. قد ما كان في عجقه
4: ما في شيء بأسرع لنا نكون هون كل سنه.
2: هل هناك اراده سياسيه لبنانيه كافيه لاستعاده القرار الوطني كاملا؟ وهذا السؤال عم نساله من منطلق عنوان قداس الشهداء اللي هو فجل
4: السيد. الإرادة السياسية موجودة هلأ أكثر من أي وقت مضى، نكون صريحين. إرادتنا نحن على طول موجودة، اللي استشهدوا صنعوا هالإرادة وجسدوا هالإرادة ونحن مكملين الطريق. لكن هالإرادة عم تتوسع أكيد. اليوم نحن سياسيا بالإرادة السياسية الموجودة بلبنان أحسن من 50 سنة اللي مضوا يمكن، ولكن بعد في طريق كتير كبير لازم نقطعها لحتى هالإرادة السياسية تترجم لفعل، فعل مواطني يحقق السيادة الفعلية بلبنان. وهيدا هيك بنكون نحن اللي عم نعمله اليوم، وتضحيات اللي صارت من شهدائنا قبل يلي خلتنا نبقى هون ونكمل هي يلي عم بتوصلنا اليوم لفجر السيادة. ايمتى
2: نتخطى هذا الفجر ونوصل لشمس السيادة؟
4: لا أكيد بدنا نتخطى هالفجر إن شاء الله قريبا، لأنه عم شوف أنا تطورات على مستوى المنطقة، عم شوف اليوم التراكم العمل يلي قمنا فيه نحن كمسار، مش عم بحكي كأشخاص وأفراد لأنه هيدا عم نحكي نحن مسار تاريخي مكملينه، عم بيوصل للنتائج تدريجيا. أكيد لما نطلع بتاريخ الدول ولبنان يعني السنة لبنان الكبير وصل لمئويته بعده صغير، بعده طور التطور والنشوء، أول 100 مش مثل تاني 100. فإن شاء الله ننطلق بالمية الجديدة المئوية الجديدة هلأ بالمسار الصحيح لحتى أكيد قبل 100 سنة اللي جايين
2: يكون
4: أنهينا هالكيان النهائي وحققنا له سيادته. لأن كان دايما في حدا من وقت نشوء لبنان لليوم عم بيحاول ينتقص من سيادته، عم بيحاول يستفيد منه يا أما لأجندة دولية أخرى، لأجندة دولة أخرى أو لقضية معينة. دايما كانت سيادة لبنان تحت الضغط والانتهاك من قبل جهات مختلفة. اليوم عم نوصل لمطرح نطلع منها، وإن شاء الله بيكون انطلاقة المئوية الجديدة إيجابية جدا بلبنان سيد حر مستقل.
2: آخر سؤال، هل نجحت القوات اللبنانية أنها تخلي مفهوم السيادة قضية وطنية عم تتجاوز جمهور الحزب؟
4: بالأول مفهوم السيادة اللي كنا نحن يعني مساكين فيه واستشهد كتير من القوات اللبنانية للحفاظ على هيدي السيادة كان بمجموعة محدودة من اللبنانيين، لأنه بوقتها كان في كتار لبنانيين بعضهم مش مقتنعين بفكرة لبنان حتى، وبعضهم عم بيحاولوا يا أما ينضموا لمشاريع إقليمية يا أما يعتبروا أنه لبنان جزء من مكان آخر أو دولة أخرى، ومنتشرين كانوا على الأراضي اللبنانية وكان عندهم شغف دايما أنه يحملوا قضايا أخرى بالمنطقة، لأنه بيعتبروا لبنان أصلا مكان مفروض يكون موجود لأنه هني جزء من امتداد المنطقة، وبيطلعوا إما بالطائف اللي بينتموا لها أو بالعرق اللي من جايين منه أو بانتماءات عقائدية معينة، كله كان يجي قبل لبنان بالنسبة لكتار. اليوم لا، اللي صار لبنان اولا بالنسبه لالهم اكثر بكثير من هوديك، وان شاء الله ما بعد في حدا بالفكر موجود بهديك الجهه.
2: دولة الرئيس غسان حصباني شكرا لك، رح نشوفك اكيد تتوجه للصال الخاصه فيكم. يا اهلا وسهلا فيك. من بعد دولة الرئيس بدنا نستقبل عضو تكاتل الجمهوريه القويه النائب تفضل استاذ عم تشعر راسي مرتا، عم بيجي جمعة شفتك بس عم بيروح الاسم قد ما عم يجي اسماء على راسي. شفت كتبت الهويه اللبنانيه اختارت عنوان فج السياده، هل عم يعيش لبنان اليوم عن جد فج السياده ام بعدنا عم ننطر هيدا الفجر؟ ومثل ما شوي سالت يعني دوله الرئيس ايمتى رح نوصل لشمس السياده شمس الحريه؟
5: أول شيء تحية لروح كل شهداء القوية اللبنانية. اليوم يعني تاريخ كتير مهم لنا بتاريخ يعني بتاريخ لبنان حقيقة. نحن على الطريق، لأنه بالآخر الفجر إنه بيطلع الفجر، بس بالآخر في عتمة طويلة عريضة بتكون، وفي سواد طويل عريض بيكون، وفي مخاط طويل عريض حتى نقدر نوصل للفجر. نحن هلأ أنا برأيي عند بزوغ الفجر، بس ما في شك انه مكملين حتى نوصل لعز النهار ونكون حقيقة وصلنا للسيادة الحقيقية اللي نقدر نقول فيها انه لبنان صار سيادته موجودة، صار يعني الدولة اللبنانية والجيش اللبناني هن المسيطرين على كامل الأراضي اللبنانية. هون ساعتها بنقول نحن حقيقة صرنا بالسيادة الحقيقية يلي ما حدا قادر يغبر عليها.
2: يعني فإذا فج السيادة هو منه بس عنوان للأمل، هو إعلان عن معركة سياسية جديدة.
5: طبيعي طبيعي، لأن بالآخر نحن بمعركة من 50 سنة، ومن 50 سنة عم نحارب عشان السيادة. كقوات لبنانية حاربنا بالبارودة كرمالها، وهلأ عم نحارب فيها بالسلم وداخل مجلس النواب، لأنه السيادة مش بس قصة إنه عنوان ولا إنه هي شعار، السيادة هو تطبيق على الأرض الواقع، هو ممارسة وأداء. وإذا بتلاحظي لأول مرة بتشوفي، خليني أقول من مرات القليل، بتشوفي إنه بالسلطة اللبنانية عن حق وحقيقة في ناس عم تحارب كمان السيادة، لأنه طول عمرها بتشوفي السيادة عم في ناس برات السلطة عم يحاربوا كرمالها، هلا لا عم يتحارب فيها من جوات السلطة، يعني عم نتقدمنا بدرجة كثير عالية. أنا برأيي
2: بتشكرك سعادتك نزيه
5: مرتا ميرسي لك ثانك يو.
2: أهلا وسهلا فيك. بونجور
1: كيفك؟
2: منيحة
1: تمام؟
2: ماشي الحال. ساعة النايب الياس خوري على منطقة طرابلس.
1: مظبوط طرابلس. طرابلس منيحة. بتسلم على القوات السيادة والحرية البطولة والتضحية. حقيقة هذا النهار نهار الشهادة كنا يعني نحتفل فيه وحدنا. صار كتار كتار من اللبنانيين بطرابلس وغير طرابلس بينطروا معنا وبيحتفلوا معنا بزيد النهار.
2: مش بس عم نحكي كنا قبل كبس قواتيين، وكنا احنا عم نحتفل، صاروا كل السياديين يحتفلوا بهيدا النهار معنا.
1: اي صحيح، لانه مش معناتها قبل ما كان في سياديين غيرنا، بس ما كان في تلاقي مع السياديين الاخرين على مستوى الوطن ككل. طبعا اليوم بعد هالنضال الطويل اللي قارب حوالي 50 سنة، طبيعي صار في تلاقي، صار في حوار مع الآخرين من كل أنحاء لبنان، وبالتالي عرفوا القوات اللبنانية، عرفوا علة وجود القوات اللبنانية، عرفوا أهمية وجود القوات اللبنانية، وعرفوا معنى الشهادة حقيقة وهالتضحيات اللي انعطيت من القوات اللبنانية لليوم. وكمان في أكثر من هيك من كل هاللبنانيين لخبرك، في أمل وفي رهان أن المعركة منتهية. صحيح مثل ما بقول دكتور جعجع، المواجهة مستمرة، لأنه نحن اليوم على أبواب استعادة سيادتنا، وهيدا فجر السيادة اللي بنحتفل فيه اليوم. لكن هيدا بداية اليوم، يعني كمان هو مسيرة طويلة، لأنه تسترجع السيادة بترجعي تثبتيها وتثبتيلها يعني أركانها، وهيدا بده إعادة دولة، بده مؤسسات، وبالتالي لترجع تثبتي هالموضوع كمان بده تضحيات، كمان بده مواجهة. وهون اللبنانيين اللي عم نحكي عنهم صاروا شو يعني طوائين لأنه يلتحقوا بالقوات اللبنانية تيواجبوا هذه المرحلة، مرحلة البناء على أن أمل يعني جديد يرجع يخلق بناء دولة حقيقية اللي بيحنا فيها كل إنسان وكل لبناني.
2: يعني إن شاء الله نوصل لهيدي الدولة. طب كيف انتقلت القوات اللبنانية مساكن هيك بثواني أوكي من المقاومة العسكرية لمعركة بناء الدولة هيك بثلاثين ثانية؟
1: قال لك شغلة أساساً المعركة العسكرية فرضت نفسها على القوات اللبنانية على جيل شاب بهالوقت 75 اللي لقى حاله أمام واقع مجبور إنه يخوضه هذا مخاض، كان مخاض عسكري وسنين عسكرية، لكن كان الهدف الأساسي

0: صناعة خاصة بتأمن الأمن الاقتصادي مثل ما ذكرتي، إنها بتخلق فرص عمل وبتوقف الهجرة تبع الشباب والبنات لبرا. هذا شيء أساسي أنا عم أسعى تحت نقدر نحققه بأسرع وقت ممكن. أكيد هذا بيتضمن تخفيض كلفة الإنتاج، خاصة كلفة الطاقة للصناعيين، وفي عند عدة عوائق أخرى عم نسعى أنه نخلص منها، ولكن بالأساس ما رح نقدر نوصل للي بدنا إياه طالما ما في عندنا قيم دولي ثوابتها أساسية. يعني عم نحكي مختصرة بالجملة اللي تتداول كل الوقت، هي حصرية السلاح. لأنه أي شيء نحن عندنا شقين، شق له علاقة بالإصلاح تبع الدولة واللي عايزين نحن مصاري تحت نقدر نحققه، وأصدقاء لبنان يلي هن ملتزمين إنه يساعدونا، الشرط الأساسي تبعهم على طول عم بيكون حصرية السلاح، مشان هيك نوصل لشق يلي له علاقة بالسيادة يلي مفروض نحن نكون عم نحققها. والسيادة مثل ما ذكرت لزميلتك قبل شوي، السيادة فيني اختصرها أنا بثلاث ثوابت، اللي هي ثوابت تبع القوات اللبنانية من زمان وجاي. واحد، ما في قرار لازم يكون يعلو على قرار الدولة اللبنانية، ما مفروض يكون في سلاح خارج إطار الدولة اللبنانية، وأهم شيء ما مفروض يكون في ولاء إلا للبنان. هودي بفتكر هودي ثوابت تبع القوات اللبنانية، وفيني أقول لك إياها بفتكر داخل كل شخص لبناني هذه الثوابت موجودة، وكأنه فينا نقول من حيث يدرون أو لا يدرون لكل القوات اللبنانية.
1: شكرا لك معالي،
0: أهلا وسهلا
1: فيك. رح نستقبل عضو تكتل الجمهورية القوية غياس يزبك، أهلا وسهلا فيك. كيفك؟
2: هلا صرنا منيح.
1: ليش هلا صرنا منيح؟ لأنه بمعرب أو لأنه
2: بمعرب؟ بمعرب ومعايتك.
1: ساعتك رح بلش إنه لو كانوا شهد المقاومة اللبنانية اليوم معنا هيك للحظة واحدة، كيف برأيك بيكون عم يشوفوا لبنان؟ كيف بقيموا لبنان؟
2: بتعرف الشغلة، ما بدي جاوب بطريقة وجدانية أو شاعرية، بس بقلك إنه هن معنا وحضورهم أكبر بكتير من حيثهم بالتضحيات اللي عملوها من كتير من الأحياء اللي هن متنكرين لدورهم الوطني، ونحن موجودين هون، يعني هن موجودين هون لأنه نحن أوفياء. أنا كتبت من شوي إنه نحن بالنسبة لنا منحيا هيدي الذكرى مش تنتذكر مرة بالسنة شهادائنا، نحن منحيا هيدي الذكرى لنكون عم نعمل هيك كونفيرجنس أساسية لهالقداس الإلهي، تنقل لهم نتشفع، هن يتشفعوا
1: المفروض.
2: وهودي الشباب ما راحوا من وجوهنا، انه انا لي 51 سنة بهيدا المسار، في رفقة كتير ماتوا بنعرفهم بالوجه وبنعرفهم بالاسم وبنعرف اهلهم، ضحكاتهم مرسومة بوجوهنا، وكل ما قصرنا لانه هن موجودين بتلاقيهم بينقزونا، هن شدوا ركابكم او مشوا، نحنا حدكم ونحنا عم نصلي لكم، هن اللي صلوا لنا مش نحنا عم نصلي لهم. وبقول لك 51 سنة شفنا فيها الويلات كقوتيين، نحنا انحبسنا ومتنا واستشهدنا وتعذبنا وانظلمنا، وبعدنا لهلأ الكاركتر اساسينيشن لحقتنا كأشخاص، ومحاولة تقويض دور الحزب كسد أساسي في مواجهة تغيير صورة لبنان، هو حزب القوات اللبنانية يتعرض لنيران كثيفة اليوم ولم نبدل تبديلها. لذلك نحن بعد مسار طويل في العتمة ضمن نفق مظلم وفي كل الويلات شفناها، بلش هلأ يبزغ قدامنا، عم نشوف جهجه الضوء مثل ما بيقولوا عنا بالجبل، جهجه الضوء، بلشنا نشوف بالفعل فجر السيادة آتي. هي أحلى سنة نحن منقرب فيها، بنجي على هالقداس وفي أمامنا أفق مفتوح، كنا نجي لهون نصلي وحطين رأسنا بين إيدينا وكتار منا في عندهم يأس بقلبهم أنه نحن ندور في حلقة مفرغة، نحن سجناء هذا الواقع اللي فرضوا علينا الاحتلال وأزلام الاحتلال في لبنان. وإذ اليوم هذه النضالات تؤتي ثمارها، وهذه النضالات والعذابات اللي حملوها أهالي الشهداء ورفقاتنا المعوقين اللي هن شهداء أحياء بلشت تعطي إذا بدك هيك الثمار اللي نحن نتوخيها.
1: يعني لاحظنا اليوم كل الرفاق اللي قاعدوا على الكرسي وعم بيخبروا وعم يسألونا عم بيفرجونا أنه عندهم الأمل في لبنان، هل لأنه الدولة كمان صارت عندها إيمان بخط القوات اللبنانية واللي عم تدعي لقلوا القوات اللبنانية؟
2: الدولة سوري بس نسمع،
1: لأنه الدولة اللبنانية كمان صارت كأن عم تعتمد على خط القوات اللبنانية.
2: ليك أنا ما بدي أكون كيف بيقولوا عم بحكي بشوية كبرياء، ولكن بقول لك ايه، كل الطرقات جربت من 51 سنة وكنا وحدنا عم نسلك طريق التاني، وحدة عم بتروح باتجاه الوطن والتانية اخدتنا بكل الاتجاهات، دمار شامل وتقسيم وقتل وضرب للمؤسسات وضرب لكل شيء، وصولا الى تفريغ لبنان من رجاله من طاقاته من نسائه من الثقة فيه من دولة سيدة حرة مستقلة، افرغوا كل شيء لانهم ارادوا أن يسيروا في الطريق المعاكس للطريق التي تسلكها القوات اللبنانية. واليوم خير من قال له أن يأتي متأخرا خير من أن لا يأتي أبدا. إيه نعم، اليوم عم ببلشوا يعملوا ألينيوما على الخط تبع القوات اللبنانية وكلهم مبسوطين، لأنه القوات اللبنانية بهذا الموضوع ما بتكون عم تنتصر على حدا. القوات اللبنانية ما قتلت ولا يوم إلا من أجل لبنان، لم تقاتل لا لمصالح خاصة ولا لأشخاص. لذلك اليوم هن عم بيجوا يبلشوا يستمرقوا ويدوقوا حلاوة أن تكون إلى جانب الخط السيادي اللي بتقوده القوات اللبنانية، ونحن ما بدنا منكم شيء. بشير قال ب 82 ما بدي منكم شيء أيها الشركاء في لبنان، إذا حبيتوا تشاركونا بنكون قصرنا عذاباتنا، وإذا ما حبيتوا تشاركونا نحن ولا بد منتصرون، ونحن عندما ننتصر سنوزع إذا بدي غنائم هذا الانتصار على كل اللبنانيين، وهذا اللي عم نعمله اليوم. نحن اليوم بالأمطار الأخيرة ما بدي أغرق مثل ما بيقولوا بالأمل وكبر الأحلام، ولكن بقول لك إيه، الضوء موجود، الحس السيادي صار ملموس، وأنا بقول أكيد الأكيد الأكيد أنه لا تراجع إلى الوراء في هذا الخط. اليوم في حدا معيشنا بهذا المطهر ومعيش شهدائنا، وهو يقاتل بطريقة يائسة وبائسة ومجرمة لتأخير وصولنا في المئة متر الأخيرة نحو تحقيق حلم لبنان السيادي بوطن حلو. وهذا الوطن لألك، عم تجي أنت تشوف قرى مدمرة وقرى فيها مهرجانات، بس مش هحلك أكثر من هيك. حرام شفقوا على أولادكم، شفقوا على أطفالكم، شفقوا بكفة شبعة أرض مدام، ما بيصير بقى هالقد وعبسية، وياريت كرمال سبب، كرمال إيران، كرمال الفرس، كرمال غرباء. لذلك نحن منا طالبين منه شيء غير أنه قلهم تعوا إلى كلمة سواء، تعوا إلى هيدا البلد، والكل بيمسط بدفع شمسه وبكفة قاعدة مثل المتوغزين الخفافيش بالأقبية تحت بالليل، وقاعدين تحت بهود شو بسمون الأنفاق تحت الأرض، بكفة أنفاق، بكفة نفاق. يجب أن نتوجه كلنا نحو مشروع الدولة وهي موجودة قدامنا ملموسة، حرام نضيع الحلم.
1: سعادتك أنا أتشكرك كثير،
2: الله يخليك، ثانك يو.
1: رح يكون عم نستقبل كمان عضو تكتل الجمهورية القوية النائب سعيد الأسمر. ما بتشوفوا بعضكم اليوم العادية؟
3: بلا بس
1: بحرارة
3: مشتاق له إلي شي جمعتين مش شايفه، بس
1: جمعتين مشتاق له؟
3: ايه والله مشتاق لبعضنا نحن كثير. صباح الخير ويعطيكم ألف عافية، الحمد لله. وأنتم كيف؟
1: كيف كان طريقك؟
3: طريق كانت من جزين فاضل يوم الأحد الحمد لله. جزين الجنوب وضع صعب شوي صغير، لأن نحن موجودين بجنوب، العصف دائما موجود، الضرب دائما موجود، العالم عايشة بقلق، ولكن لابد إنه الفجر ينجلي وترجع السيادة بإذن الله، ونخلص من هالمشاكل اللي عم نعاني كلنا سوا منا بلبنان وخاصة أهالي الجنوب.
1: سعادتك استطاعتك شو بتقول يلي بيعتبر انه استعادة صفحات الحرب وذكريات الشهداء بيرجع اللبنانيين للماضي؟ لانه هلا كل حدا يمكن اليوم عم بيحضر قديس الشهداء رح يقول هالقوات عم بيرجعونا لايام الحرب بوقت انه هن اصلا فريق الاثر عم بعيش للحرب.
3: نحن اليوم ما عم نستذكر ايام الحرب، نحن عم نستذكر ناس دفعت حياتها وقتها كان السيستم كتير هين. الناس ما كان بدها لا مواقع بالسلطة ولا مواقع نيابية ولا وزارية، ناس كان بدها شغلة وحدة بس تحافظ على وطنه، وقتها اجا غيره بده يستعمل لبنان وطن بديل لإله. هيدول الناس نحن هون جايين لأنه أمانة بأعناقنا نستذكر اللي عملوه ونذكر حالنا نحن ليش عم نقاوم، نحن ليش موجودين، ليش القوات اللبنانية بعد حاملة هيدا المشعل، ليش بعد رافع الصوت، ليش بدها تبسل الغالي والنفيس كرمال هيدول البلد وكرمال هيدول الناس؟ لا، لأنه هيدول الناس ماتت، نحن موجودين لنكمل هيدا المسار. هيدا المسار قد ما كان يكون صعب ما رح يكون أصعب من اللي قطعوا فيه شهدائنا، ما رح يكون أصعب من اللي استشهدوا كرمال شباب وصبايانا. يعني بعز الوصاية والقمع والاحتلال كانوا عم بيقاوموا. نحن هون لحتى نذكر رفاقنا بالقوات اللبنانية وأهلنا بالبلد إنه نحن هدفنا لبنان، ما عنا مشروع خاص ولا هدفنا أبعد من الحدود 10452. نستذكرهم لحتى يضل البوصلة صح، لأنه هدفنا السيادة وبإذن الله رح تجي السيادة.
1: شكرا، ميرسي لك. أهلا وسهلا فيك. رح نكون عم نستضيف الوزير كمال شحادة. لا ما بديك تكون أسرة، بس قبل تنريحك وكنت واقف لح نتوجه لزميلتنا كارن مطر. كارن عم تسمعينا؟ كارن لح تكون موجودة يعني مع أهل الشهداء. إذن معنا معالي وزير المهاجرين ووزير دولة لشؤون تكنولوجيا كمال شحادة. أهلا وسهلا فيك بمعرب.
4: أهلا فيك.
1: معاليك حدثك بتحمل حقيبتين بيختصروا بطريقة لافتة مسيرة لبنان، وزارة المهاجرين بتحمل إرث الحرب ويعني خلينا نقول إجراما وغيره، ووزارة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي يلي بتنظر للمستقبل. من قديش شهد المقاومة اللبنانية اليوم؟ هل صار لبنان جاهز فعلا انه يكون عم بيسكر نهائيا ملفات الحرب والتهجير وينتقل لدولة بتبني المستقبل يلي حرموا منه الشهداء قبل؟
4: اكيد نحن اليوم بوضع انه لازم نطلع لقدام، نبني الجمهورية اللي رح تقدر تحمينا كلنا وتأمن مستقبل افضل لنا ولولادنا بشكل يعني ما نرجع نمرق بحروب، ما نضطر انه يكون في عنا شهداء تيدافعوا عن الارض وعن الحرية، وما يكون في امات عم تلبس اسود، وان شاء الله يكون كله هيدا صار ورانا. مش رح ننسى التضحيات، لأنه لو ما منهم لو من هالتضحيات ما منكون هون، ما منكون عايشين بحرية، ما منكون عم نعبر عن رأينا بكل حرية بكل فخر عن هويتنا، مش عم نعيش حياتنا كلبنانيين. كان وقتها لو ما منهم كان ياسر عرفات قدر حكم لبنان، كان حافظ الأسد حكم لبنان، كان بشار الأسد حكم لبنان، وهيدا ما صار بفضله بفضل الشهداء. بقى اليوم نحن مسؤوليتنا أنه نبني دولة جمهورية ساعي الكل بتكون على قدر طموحاتهم وطموحاتنا. هون أهمية الوزارة يلي أنا مسؤول عنها، وزارة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، لأنه هي بتوجه للمستقبل، عم نبني للمستقبل.
1: شكرا معك. شكرا لك. أهلا وسهلا فيك بمعرب وإذاعة لبنان الحر. يا مستمعينا، يعني هلا وصلت عضو تكتل الجمهورية القوية النائب ستريدا جعجع لمعرب لتنضم كمان لقدس الشهداء. يعني بعد شوي القداس رح يخلص، الأضواء رح تنطفي، أكيد عم نحكي من بعد الساعة 5:30 من بعد ما يخلص القداس، الناس رح تمشي، الميكروفونات رح تسكر، وكل واحد رح يرجع على بيته، بس في عيال رح ترجع والذكرى معه، لأنه بالنسبة إلى الشهيد مش مناسبة مرة بالسنة، هو كل السنة، هو عيد ميلاد بيجي من دونه، هو عيد في كرسي ناقصة، في صورة بتنمسح عنا الغبرة، وفي اسم بينعطى لحفيد جديد كرمال يضل الغايب حاضر، كرمال هيك الوفا الحقيقي ما بيخلص مع القداس، يمكن هون ببلش الوفا. بدنا نقلكم شوي صورة أكتر بعدسة الزميل غادي ضو، وكشفت الحرية رجعت عم بتثبت يعني مكانها، تتكون عم تحضر حالة لتفوت على القداس بعد شوي بالاستعراض. بظن نحن يمكن بعد شوي رح نكون عم نوقف اللايف بالآخر، لما تسكت الموسيقى وتنتهي الكلمات بتبقى الصور، وجوه شابة عم تطلع فينا من زمن بعيد، كانوا بدهم يعيشوا، يحبوا، يبنوا بيوت، يكبروا ويشوفوا أولادهم وأحفادهم، بس الحياة أخذتهم على طريق تاني، واليوم نحن واقفين قدام صورهم وعشنا سنين هن ما عاشوها، وهون السؤال ما بيعود بس كيف ماتوا، السؤال بيصير شو عملنا نحن بالحياة اللي كملت بعدهم؟ هل حافظنا على الشيء اللي حبوه؟ هل بنينا شيء من الوطن اللي حلموا فيه؟ هل صار لبنان أقرب للي كانوا بدهم إياه؟ فجر السيادة مش بس عنوان قداس، هو وعد إنه الليل مهما طال ما بيضل للأبد، وفي ناس آمنت بهالفجر ورحلت قبل ما تشوفه. كرمال هيك اليوم منقول لهم أنتوا يلي رحتوا شباب، أنتوا يلي كبرتوا معنا، أنتوا يلي تركتوا أمهات ناطرة وأباء مخبيين دمعتهم ورفاق حاملين الحكاية، ما منقدر نرجعكن بس منقدر ما ننساكن، منقدر نحمل أسماءكن معنا، ومنقدر نحاول نبني وطن ما يحتاجوا فيه ولاده يموتوا كرمال يثبتوا أو يثبتوا أنهم بيحبوه، وطن بيحمي ولاده قبل ما يطلب منهم يحمي وجوده، وطن تكون فيه الحرية حق والسيادة حقيقة والكرامة مش حلم. يوم منوصل لهيدا الوطن يمكن نطلع بصوركن ونقول وصل الفجر يلي انطرتوه، انتو غبتوا بس الحلم ما غاب، انتو رحتوا بس الحكاية بقيت، والسلام لشهداء المقاومة اللبنانية، لأمهاتهم وأبائهم ورفاقهم، ولكل اسم صار صورة، ولكل صورة صار ذاكرة، ولكل ذاكرة منقول بغيابكن ما بيغيبوا أبداً.

0: رفاق الشهداء حتى بغيابكم بخافوكم، بخافوا من استشهادكم، بخافوا بطولاتكم، بخافوا حبكم والتزامكم بمجتمعكم ووطنكم، بخافوا استقامتكم وتجردكم، بخافوكم لأنكم بعكسهم تماماً، لأن مجرد وجودكم بيكشف حقيقتهم البشعة. بوجودكم بيكونوا مثل العتمة حد النور، بوجود النور تتبدد العتمة.
1: فجر السيادة.

0: نحن أم الصبي وأهل البيت، بيتنا بنيناه بعرق المناضلين ودموع الأمهات ودماء الشهداء، ولن ندع أحدا يهدمه على رؤوسنا. أنتم شهداء حق لقضية حق وحكايات بطولة لا تنتهي. رفاقي الشهداء، لا تخافوا، شهادتكم أمانة في أعناقنا.
1: فجر السيادة.

هنا إذاعة لبنان الحر، دقائق قليلة جدا وننتقل إلى معراب لنشارك معا في القداس الاحتفالي في ذكرى شهداء المقاومة اللبنانية برعاية البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي. وستكون كلمة بعد القداس مباشرة لرئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع، يتناول فيها مختلف التطورات الراهنة على الصعود الأمنية السياسية الاجتماعية والاقتصادية.

إذاعة لبنان الحر واكبت هذه المناسبة مناسبة ذكرى شهداء المقاومة اللبنانية على مدى أسبوع، لقاءات ومقابلات ووثائق تاريخية.

إذن أعزائي المستمعين ننتقل مباشرة إلى معراب وإلى القداس الاحتفالي في ذكرى شهداء المقاومة اللبنانية برعاية البطريرك الماروني الكاردينال مارب شارة بطرس الراعي. وستكون كما ذكرنا كلمة لرئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع مباشرة بعد هذا القداس الاحتفالي. فإلى معراب.

0: مكانك تقف.
1: إن ننسى أيها السادة لا ننسى الذين استشهدوا كي نبقى نحن. أن ننساهم إنها الخطيئة المميتة. أن ننساهم يعني نسياننا لأعظم بطولة قد تكون حصلت في تاريخ لبنان. والذي ينسى بطولة كهذه البطولة يستحق هو ذاته النسيان.
2: إن ننسى لن ننسى. لن ننسى شهداءنا. لن ننسى شهداءنا.

إذن مشاهدينا، كنا نتابع النقل مباشر للقداس قداس الشهداء القوات اللبنانية مباشرة من معرب، ولكن يبدو أنه طرأ عطل تقني. طبعا سنتابع متابعة هذا القداس. سننتقل الآن إلى معرب مجددا.

نازل وتجسد برأفته وذاك الموت بإرادته عن المائتين ونزل إلى لجة الموت وأبهج التلاميذ بقيامته وأنار الشعوب بنور خلاصه

من يستطيع أن يمدح بحر حنوبك يا كلمة الله؟ أي صوت يقدر أن يباركك يا فائقا كل مديح؟ إن كل عقل وكل لسان لأعجز من أن يصف الآيات التي صنعت في يوم أحد قيامتك من بين الأموات. لذلك نهتف مع داود المرتل قائلين: هذا هو اليوم الذي صنعه الرب، تعالوا نسر ونفرح فيه. والآن نطلب إليك أيها المسيح إلهنا أن تمنحنا غفران خطايانا بعطر هذا البخور الذي نقدمه أمامك،

0: خامسة سامح الخطأ احفظ الأبرار يكفي الأيتام أعني الأرامل أبعد الثورات لاشي الفتن أذكر الموتى المؤمنين أرحهم في الملكوت السماوي فنعيد معهم العيد الذي لا ينتهي برخ مور يشكوني
1: ونرفع إليك المجد

0: فصل من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل روما وبارك يا رئيس الكهنة.
1: المجد لسيد بولس والرسل ولتحل مراحم الله على القارئ والسامعين وعلى هذه الجماعة المؤمنة إلى الأبد.
0: يا إخوتي، لا يكن عليكم لأحد دين إلا حب بعضكم لبعض، فمن أحب غيره أتم الشريعة، لأن الوصايا: لا تزني، لا تقتل، لا تسرق، لا تشتهي، وأي وصية أخرى تختصرها كلمة واحدة: أحبب قريبك كنفسك. إن المحبة لا تصنع بالقريب شرا، فالمحبة هي كمال الشريعة. وإنكم لعالمون في أي وقت نحن، لقد حانت الساعة لتستيقظوا من النوم، لأن الخلاص أقرب إلينا اليوم مما كان يوم آمنا. لقد تناهى الليل واقترب النهار، فلنطرح أعمال الظلمة ولنلبس أسلحة النور، ولنسلك سلوكا لائقا كما في وضح النهار، لا في الكسوف والسكر، ولا في الفجور والفحشاء، ولا في الخصام والحسد، ولا تهتموا بالجسد لقضاء شهواته، بل البسوا الرب يسوع المسيح، والتسبيح لله دائماً.

0: قال مرقس البشير: لما انقضى السبت اشترت مريم المجدلية ومريم أم يعقوب وسالومة طيوبا ليأتينا ويطيبنا جسد يسوع. وفي يوم الأحد باكرا جدا أتينا إلى القبر مع طلوع الفجر، وكنا يقولن فيما بينهن: من يدحرج لنا الحجر عن باب القبر؟ وتفرسنا فشاهدنا الحجر قد دحرج وكان كبيرا جدا، ودخلنا القبر فرأينا شابا جالسا عن اليمين متوشحا حلة بيضاء، فانذهلنا. فقال لهن: لا تنذهلن، أنتن تطلبن يسوع الناصري المصلوب، إنه قام وهو ليس هنا، وها هو المكان الذي وضعوه فيه. ألا ذهبنا وقلنا لتلاميذه ولبطرس: إنه يسبقكم إلى الجليل، وهناك ترونه كما قال لكم. فخرجنا من القبر وهربنا من شدة الرعدة والذهول، ومن خوفهن لم يقلن لأحد شيئا برخمورابون ريشكوهني.
1: حقا والأمان لجميعكم.

0: باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. حضرة الخروسكوف الجزيل الاحترام، حضرة الدكتور سمير جعجع وعقيلته، أصحاب المعالي والسعادة، أصحاب المقامات، أبائي الأفاضل، إخوتي وأخواتي الأحباء، كلفني فشرفني صاحب الغبطة والنيافة الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الكلي الطوبة أن أمثله في هذه الذكرى السنوية للاحتفال بالذبيحة الإلهية لراحة أنفس شهداء المقاومة اللبنانية الذين قدموا حياتهم وذرفوا دماءهم دفاعا عن بلداتهم وقراهم وإيمانا منهم بأن كل نقطة دم هدروها ستصب ولا محال في إطلالة فجر جديد. لقد اخترتم لهذه السنة موضوعا بعنوان فجر السيادة، وسط أوضاع وطنية صعبة ملأة بالأزمات على صعد مختلفة، وحسنا فعلتم ما أحوجنا إلى فجر جديد بعد ليل مظلم دام نصف قرن مليء بظروف متعددة وأنواع شتى من المخاطر والتشنجات والمخاض. لعل فجر السيادة هذا الشعار المليء بالرجاء يذهب بنا إلى مرحلة جديدة تسود فيها السيادة الحقة ويطل الاستقلال الحقيقي فيعم السلام العادل والدائم. تذهب بنا كلمة فجر إلى الكتاب المقدس بحيث نرى معنى لاهوتيا جميلا يوحي لنا التجديد، النهوض، القيامة، الحياة الجديدة وانبثاق النور. نجد هذه الأبعاد في محطات جوهرية من تاريخ الخلاص، فالمسيح في العهد الجديد ليس إلا فجرا أخبر عنه يوحنا المعمدان، وبه ومعه نعيش تلك الأبعاد. يمثل الفجر لحظة تدخل الله لإنقاذ شعبه كما ورد في المزمور 46: الله في وسطها فلن تتزعزع، الله يعينها عند انبلاج الفجر. كما ويستعمل صاحب المزامير كلمة فجر ليصلي ويسبح الله، يقول: أقوم قبل الفجر وأصرخ مستغيثا على كلمتك توكلت. وكان يسوع نفسه ينهض باكرا في الصباح عند الفجر بينما كان الظلام لا يزال مخيما ليذهب ويصلي في مكان منعزل. ونحن نصرخ جميعنا إلى الله مع صاحب المزامير ومع الرب يسوع ليعيننا فيعبر بنا من ظلمة الخوف إلى نور الرجاء، من التبعية إلى الحرية والسيادة، ومن الانقسام إلى الوحدة في لبنان الذي يجمع جميع أبنائه. كما ويرتبط الفجر بوعد الشفاء السريع والتجديد الروحي، نقرأ في سفر أشعيا: حينئذ يكون لك فجر يوم جديد وجرحك لا يطول في الشفاء. إنها نقطة تحول تاريخية وخلاص. غالبا ما تحدث لحظات حاسمة مثل القيامة أو ظهور يسوع أمام بيلاطس بمجرد بزوغ الفجر مما يمثل تحقيق خطة الله للبشرية. وعند طلوع الفجر بحسب الإنجيل مرقس شفى يسوع الأبرص وأعاد إليه صورته التي تشوهت ورمم فيه الصورة البهية، فاستعاد ذلك الأبرص كرامته وحقه بحياة كريمة في المجتمع، فخرج من واقعه المرير. فيا حبذا لو يكون لنا كما للأبرص طلوع الفجر فيشفي الرب لبنان الجريح ويعيد إليه كرامته واعتباره وجمال صورته التي شوهتها أيادي الأشرار والمغرضين والفاسدين. كما وإن النساء كما يقول الإنجيل ذهبنا إلى القبر فجر الأحد فدحرج الحجر عن باب القبر. يا حبذا لو يدحرج باب عن باب لبنان عن لبنان ذلك الحجر. فالفجر حدث انتصار الحياة على الموت والنور على الظلمة، وهذا ما تنبأ عنه أشعيا حين قال الشعب السالك في الظلمة أبصر نورا عظيما. وفي إنجيل يوحنا فيما كان التلاميذ مرتبكين طوال الليل بصيد السمك من دون نتيجة، قالوا ليسوع الواقف بقربهم عند الفجر لقد تعبنا الليل كله ولم نصطد شيئا، فقال لهم ألقوا الشبكة عن يمين السفينة تجدوا، فألقوها وضبطوا سمكا كثيرا. فكان الفجر فجرهم، كأننا بالرب يسوع يقف على شاطئ هذا الوطن الحبيب المعذب بعد أن أمضينا الليل كله علنا نصل إلى ميناء الخلاص بعد الفشل والعذاب والجلجلة. إخوتي وأخواتي الأعزاء، إن دماء شهداء المقاومة اللبنانية طريق نحو فجر حياة جديدة، فجر سيادة لبنان، فجر قيامة لبنان من كبوته ومصيبته. إن التلاميذ ألقوا ثقل همهم على الرب يسوع بقولهم لقد تعبنا الليل كله ولم نصطد شيئا، ونحن نقول معهم أيها الرب يسوع لقد تعبنا نصف قرن ولم نصل بعد إلى ما نصب إليه. نتطلع إليك برجاء وثقة وأنت واقف عند الفجر بعد طلوع الشمس لتشمل لبنان بكل مكوناته بحياة كريمة وعنوانها السيادة والاستقرار والسلام. إن فجر السيادة وبوادر التفاؤل تظهر ملامحها في اتجاه الدولة القوية في هذا العهد الجديد. إننا نتطلع برجاء وطيد وبذهنية فجر السيادة إلى ما يقوم به فخامة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة من خطوات لاستعادة هيبة الدولة القوية والسيادية التي ترعاها العدالة ويسودها القانون ويحل فيها الأمن وتضبط فيها الشواذات وتطهر الذهنيات وتعاش الشفافية. فنأمل تتويج المساعي باستعادة خلاص لبنان قرارا وسيادة وشعبا. أجل إن العتمة مهما طالت ليست لها الكلمة الأخيرة، ونحن أكيدون وبرجائنا الوطيد. ونحن نتوقف أمام سؤال جوهري، أي لبنان نريد وأي وطن نريد أن نتركه لأبنائنا؟ هل نريد لبناننا يعيش دائما في الخوف والانتظار ويكون قراره معلقا بإرادات الآخرين، أم نريد لبنانا حرا سيدا مستقلا يحترم أبناءه ويحترمه العالم؟ نحن نريد دولة قوية تبسط سيادتها على كل الأراضي اللبنانية، ونتطلع برجاء فجر جديد إلى الجيش اللبناني الذي على الرغم من كل المعاكسات يبذل ما بوسعه ويبسط سيطرته على كل شبر من أرض لبنان ويقف سدا منيعا في وجه كل معتدي على أرضه. ونأمل فجر السيادة، فجر سيادة جديد للجنوب المعذب أرضا وشعبا. أو ما حان الأوان لعودة من تهجر منهم إلى أرضه مع ما كابدت هذه الأرض من تدمير وتخريب وتشويه؟ ألم يحن الوقت ليستعيد الوطن عافيته وازدهاره وجماله؟ وكيف يكون لبنان سيدا؟ إخوتي الأحباء، السيادة ذهنية يجب أن تكون حاضرة لدى كل مكونات المجتمع اللبناني. السيادة مشروع ينبغي بناءه يوما بعد يوم. السيادة أخلاقية تتضمن الحقيقة الموضوعية، المصالحة مع السياسة وبخاصة لدى أهل السياسة، إذ يمارسها بعضهم ويا للأسف بعيدا عن مضمون معناها الحقيقي الذي هو العمل من أجل الخير العام. إن العمل من أجل بناء السيادة ينطلق من كل مواطن ومواطنة يشعر بالانتماء والإخلاص من دون الانزلاق في المصالح الشخصية والحسابات الضيقة. فالسيادة تبدأ عندما يستعيد الإنسان حريته الداخلية وكرامته ومسؤوليته. إن السيادة ليست كلمة نرفعها في مناسبة ثم نعود إلى حياتنا وكأن شيئا لم يكن. السيادة مسؤولية، فهل نحن مستعدون جميعا لتحمل هذه المسؤولية ومواكبة هذا المشروع، ألا وهو إعادة بناء الدولة يدا بيد؟ السيادة أن نؤمن بأن لبنان ليس ملكا لفريق ولا لطائفة ولا لحزب ولا لجيل واحد. لبنان ملك أبنائه جميعا. إخوتي وأخواتي الأعزاء، نحن في مرحلة مصيرية مقلقة ودقيقة، فلينهض كل من موقعه لمد يد التعاون ومواجهة الحقيقة كما هي. فلنتعالى عن جروحات التاريخ ولننقي ذاكرتنا، متطلعين معا إلى كيفية الخروج من هذا النفق المظلم، ونفكر ما السبل التي يجب اتباعها لانبلاج النهار لفجر السيادة هذا. يا مريم، يا سيدة لبنان، ويا سلطانة السلام، على مشارف عيد ميلادك نكل إليك جهودنا وتطلعاتنا وهواجسنا، راجينا أن تشفي لبنان وتشفع به لدى ابنك يسوع، فيقوده إلى بر الأمن والأمان والسيادة. آمين. نؤمن بإله واحد.
1: كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد.

0: كريستوس عن المريم العقل وصار إنسانا وصلب عنا على عهد بلاطس المنطي تألم ومات وقبر وقام في اليوم الثالث كما جاء في الكتب وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله الآب وأيضا يأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه ونؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن الذي هو مع الآب والابن يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء والرسل وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية ونعترف بمعمودية واحدة
1: لمغفرة الخطايا ونترجى قيامة الموتى والحياة الجاهلة آمين.

لذكر ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وكل تدبيره الخلاص من أجلنا نذكر

مريم ومار مارون ومار شربل ومار نعمطلة والقديسة رفقة. أذكر اللهم أباءنا وإخوتنا الأحياء والأموات أبناء البيعة المقدسة، بخاصة من تقدم عنهم هذه الذبيحة، وأذكر جميعا

قدوس أنت اللهم الآب، قدوس ابنك الوحيد، قدوس روحك الكلي القداسة. يا من خلصت العالم بتجسد ابنك وحررته من الخطيئة والضلال.

0: الكنيسة هي البيعة، هي شعب المؤمنين، وهي الأم الحاضنة، وهالكنيسة هي اللي رافقت لبنان وصمود أبنائه وساهمت بأبائها وقديسينها بتجذرهم بأرضهم من 2000 سنة لليوم. منصلي يا رب حتى تبقى كنيستك بكل فروعها المباركة العين الساهرة والقيمة الوفية على قضايا الحق والعدالة والحرية، برعاية غبطة أبينا البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، ممثلا اليوم بسيادة المطران يوحنا رفيق الورشة. إلك يا رب منصلي.
1: لبنان طول كتير درب صليبه، ومثل ما انتهى درب صليب الرب بالقيامة، لبنان اليوم عم يشهد مطلع فجر السيادة. لبنان هو وقفك يا رب، لبنان اللي مرقت بجنوبه من صور لصيدا، ناطر اليوم يطلع الضوء عليه مرة أخيرة ونهائية من أقصى جنوب لأقصى الشمال، ويرجع لذاته لبنان السيادة والتنوع بظل دولة تجمع القول بالفعل وبتكفل الحرية والكرامة لكل مكوناته بعد ما عاتوا فيه لصوص الهيكل خراب وفساد. حط إيدك يا رب مع كل مين عم يسعى لخلاص لبنان، إلك منصلي.
2: يا رب ارحم.
3: القوات اللبنانية مسيرة نضال وصمود ومقاومة دفاعا عن الإيمان والحرية، عن حرية الإيمان وعن الإيمان بالحرية. القوات اللبنانية كان فيها تفضل الخيارات السهلة وتربح مصلحتها الأنية وتخسر القضية، وجربوا كتير يلغوها ويغتلوها ويعتقلوها بالجسد، لكن بقيت بالجسد وبالروح. يا رب ومن كل قلبنا خلي عينك على الحكيم حتى يبقى بمقدمة المسيرة السيادية، وتبقى القوات نواتها الحية وفاء للشهداء ولقضية الحق. وانت يلي قلت تعرفون الحق والحق يحرركم، إلك يا رب منصلي.
2: يا رب ارحم.
0: اليوم عم نوفي الشهداء حقهم، بعد من حقهم، حقهم علينا وعلى كل لبناني وعلى كل مين بيعرف وبيعترف انه لولاهم ما كنا هون، ما وصلنا لهون. شهداء المقاومة اللبنانية اللي ما سألوا عن حسابات صغيرة ولا عن مصالح خاصة، هن اليوم مثلنا وأكثر عم بيشوفوا من فوق بشاير الخلاص وفجر السيادة يلي عم بيلوح من سماهن على أرضنا. يا رب تضحيات الشهداء معك ما بتروح ذعان، لأنهم على مثالك حطوا إيدهم على المحراس وواجهوا الموت وما تطلعوا لورا. احفظهم برحمتك وحبك، وخلي تضحياتهم نور لأرضهم وشعبهم. إلك يا رب منصلي.

0: كن يا رب غافرا للموتى المؤمنين الذين خلصوا بموت ابنك الوحيد، فإذا خلصنا من الموت ونجونا من الجحيم ونهضنا من مطامير التراب، عظمت علينا وعلى أمواتنا نعمة ابنك الوحيد الذي نرجو بواسطته نوال المراحم وغفران خطايانا وخطاياهم. أرح اللهم الموتى
1: واغفر خطايانا التي
0: معرفة وبغير معرفة.
2: أهلنا يا رب وأمواتنا بنعمتك إلى التنعم بملكوتك السعيد مع التشديد بالقيامة العامة، لكي يمجد بهذا وبكل شيء ويمدح ويبارك ويبجل اسمك المبارك الكلي الوقار مع اسم ربنا يسوع المسيح وروحك الحي القدوس الآن وإلى الأبد.
0: كما كان وهو الآن هكذا يكون إلى الأبد. آمين.
3: ونقصد هذا القربان الخمس السماوي جسد الكلمة لله العالم.

0: يا قربانا شهيا قرب عنا، يا ذبيحا غافرا قرب ذاته لأبيه، يا حملا صار لنفسه حبرا مقربا، لتكن يا رب تلبطنا بمراحمك بخورا فنقربها بك لأبيك، لك المجد إلى الأبد.
1: افتح إليك متضرعين يا أبا المراحم، ونصلي يا قائلين:
2: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين. آمين.
3: اجعل يا رب ما يؤذينا ويخسرنا

0: في خطايانا وللحياة الجديدة
1: يا ربنا وإلهنا لك المجد إلى الأبد.
0: إخوتي الأحبة وأهلنا أهلنا وأصحابنا بدنا نعتذر منكم جميعا إذا بتسمحوا لقاعدين برا بدلكم بأماكنكم. الكهنة الأفاضل رح نطلع كلنا سوا ونناولكم فوق، ما حدا يتحرك من محله، والحضور هون رح يكون في عنا سيدنا واثنين كهنة تتقربوا للمناولة، وعذرا وشكرا.

0: توني
1: وين
0: المسمع؟ ميرسي عزبتك.
1: عصايف عصايف عصايف.

أيها الآب القدوس، إن أفواهنا المعتادة القوت الأرضي تشكر نعمتك التي أهلتنا لهذا القوت السماوي، جسد ابنك الوحيد ودمه والذي به ومعه يليق بك المجد.

اذهبوا بسلام يا إخوتي وأحبائي مع الزاد والبركات التي نلتموها من مذبح الرب الغافر، ولتصحبكم بركة الثالوث الأقدس الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، له المجد إلى الأبد آمين.

تحية لروح الكشاف شرب النهرة ابن 17 سنة يلي أصر إنه يكون على الموعد بالتحضير لقداس الشهداء، ولكن موعد الموت كان أسرع

شربل يا رفيقنا، يا ريتك بيناتنا اليوم، بس القدر راد انك شاركنا من السما بين الشهداء الكتار لكرمالن نحن هون. شربل علمتنا انه التضحية مش بس بالمعارك وعلى الجبهات، ذكرتنا أهمية الالتزام وإيمان بقضية بيرافقنا حتى الموت. شربل يا ابن هالقضية اللي كنت ما تقبل حدا يسبقك على التضحية كرماله، كنت البطل قبل ما الفرصة تسمح لك انه تكون بطل، وسبقت الفرصة وسبقت الوقت، خفت لتروح عليك اللحظة ورحت وأخذت معك كل اللحظات لتبقى رمز للإيمان والنضال، شهيد الواجب والخدمة والعطاء، والابن الدايم للقضية بكشافة الحرية.

أيها اللبنانيون، في لبنان وشتى أصقاع الأرض عائلات شهدائنا الكرام رفاقنا على دروب المقاومة اللبنانية، رفيقاتي رفاقي في القوات اللبنانية، أصحاب المعالي، أصحاب السعادة، سيادة المطران، الآباء الأجلاء، ضيوف الكرام، إن إحياءنا لذكرى شهداء المقاومة اللبنانية هذا العام بالذات يستحضر معه محطة مفصلية في تاريخ لبنان. إنها الذكرى 50 للتأسيس الرسمي للقوات اللبنانية في أيلول 1976. خمسون عاما مضت منذ أن تلاقت أحزاب ومجموعات مقاومة تحت قيادة واحدة وعلم واحد، لأن لبنان بالذات كان يواجه حينها خطرا وجوديا دائما. 50 عاما من التضحية والمثابرة، 50 عاما من المقاومة والاضطهاد والاعتقال والمواجهة، لكن على الرغم من كل ذلك كانت أيضا 50 عاما من الإيمان، من الإيمان الذي لا يتزحزح، والعطاء اللامتناهي، والوفاء المستمر. 50 عاما جسدنا فيها ما جاء في الرسالة الثانية إلى أهل كورنثوس: يشد علينا الضيق من كل جانب ولا ننسحق، نحار في أمرنا ولا نيأس، يضطهدنا الناس ولا يتخلى الله عنا، نسقط في الصراع ولا نهلك. نستذكر اليوم القادة جميعا، نستذكر المقاتلين، جرح المعوقين، المفقودين، المهجرين، نستذكر الآباء والأمهات والأطفال، نستذكر مجتمع انتفض على اختلاف فئاته طلبا للحياة، نستذكر الناس العاديين الذين سطروا بطولات استثنائية وحجزوا مكانا لهم في التاريخ وفي قلوبنا إلى أبد الآبدين. وعلى وجه الخصوص وقبل كل شيء نستذكر شهداءنا، لا كمجرد أرقام ولا كصور فوتوغرافية ولا كأسماء محفورة في الصخر أو الحجر، بل كأعمار لم تعاش وعائلات تمزقت ومستقبل آلاف قدم قربانا لكي نعيش نحن ولا يزول لبنان. نستذكر اليوم مؤسسنا، هذا الاسم الذي ما زال يتردد صداه عبر الأجيال، بشير جميل. بشير الذي لم يرى الواقع الهش الذي كنا نعيشه فحسب، بل رأى ما وراء الأفق، رأى ما يمكن أن يكون عليه هذا الواقع، فاستشهد تاركا إرثا كبيرا ومواقف لا تنتسى كرئيس لجمهورية قوية أجهضوها في المهد، لكننا مصرون أكثر من أي يوم مضى على تحقيقها. لقد آمنا بقدرتنا كأمة وعملنا على استجماع قوتنا والوقوف سدا منيعا في وجه كل الصعاب، ونحن ها هنا نستذكر كل رفيق من الرفاق حمل هذه القضية في أحلك الليالي، فالبعض حملها لفترة قصيرة والبعض الآخر لسنوات طويلة، سواء حملوها حتى هذه اللحظة أو حتى الرمق الأخير في ساحات المعركة أو في ميادين النضال، فالقضية والأمل لم تنطفئ شعلتهما أبدا. وعلى الرغم من كل تلك التضحيات تبقى الذكرى مجرد نوستالجيا إن لم تتحول إلى مسؤولية، والقوات اللبنانية لم تنشأ يوما لتعيش أسيرة الماضي ومجرد الحنين إليه، بل نحن هنا
لبناء مستقبل جدير بأولادنا وبالدفاع عنه. إن تاريخنا ليس متحفا، تاريخنا أمانة أمانة وتفويض وفعل. إلى أمهات شهدائنا وإلى آبائهم، إلى زوجاتهم وأزواجهم، إلى أبنائهم وبناتهم، إلى أخواتهم وأخوتهم، إلى كل عائلة بقي كرسي فيها فارغا وجرح في جسدها لم يندمل، أقول نعدكم بوعد قاطع واحد إن شهداءنا الأحباء لم يستشهدوا لكي يبقى لبنان مجرد بلد يصارع للبقاء من أزمة إلى أخرى، بل استشهدوا ليحيى لبنان حرا سيدا تعدديا آمنا جديرا بأبنائه. وإلى أن يتحقق هذا اللبنان كاملا، وإلى أن يتحقق هذا اللبنان كاملا، كونوا على ثقة بأن مهمتنا لم تنتهي بعد، وبأننا مستمرون في المواجهة حتى الوصول إلى هذا اللبنان. رفاق الشهداء، قبل الغوص معكم اليوم كالعادة في أوضاع القضية ككل، أريد التطرق إلى أمور ثلاثة ترتبط مباشرة بكم أنتم بالذات. الأمر الأول هو أن ملاكا فتيا انتقل حديثا من بيننا إليكم، فعندما كنا نجري التحضيرات اللازمة لاحتفال اليوم استشهد رفيقنا شرب النهرة قائد طليعة في فوج البترك ليسلح ويك البترون في كشافة الحرية، وهو لم يكمل بعد أعوامه 17. استشهد شرب النهرة لا لسبب سوى لأنه لم يرد بأي حال من الأحوال أن تفوته الحافلة التي كانت ستقله مع رفاق له إلى معراب لاستكمال التحضيرات المطلوبة من كشافة الحرية للاحتفال، فسقط نتيجة حادث مؤلم أوضى بحياته. صحيح أن شربل لم يستشهد على جبهة قتال، لكنه استشهد بالروحية نفسها للمقاتل على أصعب الجبهات. استشهد لأنه كان مصمما على القيام بواجبه على طريق القضية مهما كان الثمن، ولو كان الثمن حياته. رفيق شربل، لقد اكتملت التحضيرات على أفضل ما يكون لقداسنا اليوم، ويجري الاحتفال كما كنت تتمناه ونتطلع إليه. لقد سمعت خبط قدميك بين خبطات أقدام رفاقك اليوم. نم قرير العين، فقد أصبحت خالدا في دنيا الخلود عبر قضية لا تموت. الأمر الثاني المرتبط ارتباطا وثيقا بكم رفاق الشهداء هو أنه بعد أن حاول أركان النظام الأمني اللبناني السوري السابق اللعين ولردح من الزمن إخفاء حقيقة اغتيال رفيقنا رمزي عيراني، وبقي أحدهم حتى البارحة يتمادى بكذبه ومحاولة طمس الحقيقة، حتى انبرى شاهد من أهله وروى القصة بتفاصيل كافية تؤكد بما لا يقبل أي شك بأن النظام الأمني اللبناني السوري السابق هو من كان وراء الجريمة. أفتح هلالين صغيرين لأقول إن أعتى المجرمين في عملية الاغتيال هذه هو من أصر منذ البداية على تضليل التحقيق في الوقت الذي كان فيه في موقع المسؤولية الأمنية الموجدة نظريا بحماية اللبنانيين، ومن ثم وللأسف الشديد في موقع المسؤولية السياسية، وهو من حاول زورا وبهتانا رمي التهمة على آخرين، وهو وكما أظهرته الاعترافات الأخيرة كان أقله على علم بالمرتكب الحقيقي، إن لم نقل على تواطؤ معه، إن لم نقل أنه كان شريكا كاملا في ارتكاب الجريمة.
مهما يكن من أمر فإننا سنلاحق المجرمين قضائيا واحدا واحدا، فاعلين كانوا أم شركاء أم متدخلين أم محرضين أم متسترين، مهما على شأنهم ومهما عظمت حصانتهم. الأمر الثالث، رفاق الشهداء، مرتبط باغتيال منسقنا السابق لمنطقة جبال الرفيق باسكال سليمان. الذي وبعد طول انتظار صدر القرار الظني في عملية اغتياله، مؤكدا أن الأمر كان عملية قتل عن سابق تصبر وتصميم وليس مجرد حادثة. سوف نستكمل كل الإجراءات القضائية المطلوبة خصوصا لجهة استرداد المتهمين المطلوبين الفارين في سوريا، لأن استردادهما سيؤدي إلى كشف الحقيقة كاملة، خصوصا الجهة التي تقف فعلا خلف عملية الاغتيال. لا يموت حق وراءه مطالب، فكيف إذا كانت حقوقا ووراءها مطالبون مؤمنون مناضلون لم يستطع الدهر يوما لي ذراعهم. رفاق الشهداء، ولو تأخر شروق الشمس بعد انبلاج الفجر هنا فيكفي أنها مشرقة في سمائكم أنتم ليصبح شروقها عندنا حتميا. إنه فجركم، فجر السيادة والحرية والحق والحقيقة والحياة الكريمة. إنه دينكم علينا وسنفيكم إياه. لقد ناضلتم وقتلتم واستشهدتم في أكثر الظروف والأيام ظلاما وسوادا في سبيل هذا الفجر بالذات، وها هو يبزغ أخيرا. لولاكم لما كنا هنا، ولما كانت لنا أرض وسماء وهواء وحرية ودولة على ما هي عليه. إنه فجركم الذي ستسطع بعده شمس لا تغيب. يستغرب البعض قدرتنا على الصبر والتحمل والصمود والمقاومة في كل الأحيان وبإمكانات متواضعة، لكن فاتهم أننا أبناء يوحنا مارون وأبناء التاريخ اللبناني. فاتهم أننا أبناء مسيرة نضال عمرها أطول بكثير من عمر لبنان الدولة، وفاتهم أيضا أنه غالبا في التاريخ ما أصبح الحجر الذي رذله البناؤون حجر الزاوية، وأن الشباب الذي نكل به وتعرض لكل أنواع الاضطهاد في عز القمع والمنع بات حالة تتقدم واجهة الوطن ويحتضنها شعب تواق إلى الحرية التي سقطتم أنتم بالذات من أجلها. نحن اليوم نحصد ما زرعتم باستشهادكم ورويتم بدمائكم، ولذلك لم نخشى المواجهة يوما ولم نتراجع يوم تألب وانقض علينا الأشرار والمنتفعون، وتمسكنا بالرجاء والأمل في قلب المواجهة مع محور السلاح والهيمنة، وخضنا الاستحقاقات على أنواعها وانتصرنا فيها حيثما خضناها. لما قلنا ما بينعس الحراس كنا نعرف تماما أنه لن يغمض لهم جفن بانتظار الفجر الآتي. ولما قلنا ما راحوا وباقيين ومقاومة مستمرة كنا نعرف أن صمودنا ونضالنا ومقاومتنا ستخرج لبنان من الظلام والظلم وصولا للفجر الآتي. ولما قلنا الغد لنا كنا نعرف أن هذا الغد هو حتما للبنان السيد الحر، وفجر هذا الغد آت لا محالة. واليوم
من المؤكد أن فجر السيادة قد لاح، ولن نقبل بأن يوقف أحد انبلاجه، سواء كان بالاستقواء على الدولة وعلى اللبنانيين السياديين الأحرار أو بالمهادنة والتسويف والمماطلة والترقية. فجر السيادة يلوح وستسطع بعده شمس السيادة، شمس الدولة سيدة أرضها وقرارها، الدولة التي تؤمن بنفسها هي أولا ونؤمن نحن بها. نريد دولة تحزم وتجزم وتجزم وتحسم وتحكم، ونرفض دويلة تستجلب الويلات وتتورط وتورط لبنان في حروب الآخرين وتدافع عن إيران على حساب لبنان واللبنانيين. وبين الدولة والدويلة نرفض حتما وقطعا استمرار الدولة العميقة، لأن هذه الدولة العميقة تأخذ من الدولة لمصلحة الدويلة ولمصلحة المافيات والفاسدين. الدولة العميقة ليست مجرد دولة أخرى فوق الدولة، إنها دولة تسكن في ظل الدولة وتستعمل مؤسساتها حين تحتاج وتلتف عليها حين تتعارض مصالحها معها. الدولة لا تحتاج دائما إلى ألغاء الدولة، بل تستعمل الدولة العميقة لجعل الدولة بطيئة عاجزة ومكبرة. وأصارحكم اليوم أن الدولة العميقة عندنا هي التي تجد التغييرات الجذرية الحاصلة من حولنا وتعيق التقدم والوصول إلى دولة فعلية. الدولة العميقة هي عبارة عن شبكة مصالح ومنافع في مؤسسات وأجهزة وسلطات أمنية وعسكرية وقضائية، وتنتمي إلى مرحلة الوصاية التي كانت سورية وأضحت إيرانية، وتمسك بمفاصل الدولة وإداراتها. لن يكون ممكنا التقدم على طريق الدولة الفعلية إذا لم يتم تفكيك وتنظيف الدولة العميقة وإعادة بناء المؤسسات والسلطات على أسس جديدة. إن الدولة العميقة تعمق الجروح في جسد الدولة وتعرقل مسار قرارها وتستنزف قدراتها وتحتفظ بمرجعياتها الخاصة والفئوية والمصلحية على حساب مرجعية الدولة والقانون والضمير. نحن نعرف أن دود الخل منه فيه، لكننا لن نستسلم أبدا لهذه المقولة. للبنان دستور وقرارات دولية خاصة به، دعونا مرارا إلى تطبيقها قبل فوات الأوان. وفات الأوان مرة ومرتين، ولكن لن تكون ثالثة. أما شعارات جيش وشعب ومقاومة والسلاح يبني ويحمي ووحدة المسار والمصير، فلقد سقطت إلى غير رجعة وأثبتت أنها كانت الغطاء لأكبر خدعة في تاريخ لبنان الحديث، وحان الوقت لفتح هذه الخديعة ووضع حد نهائي لها. أيها اللبنانيون، نحن في وضع صعب جدا ومأساوي في بعض جوانبه، نازحون حتى الساعة بمئات الآلاف، خراب ودمار لم يسبق أن شاهد لبنان لهما مثيلا في أحلك أيامه، اقتصاد مترنح لدولة الرئيس وأفق غير واضح. هذا ناهيك عن خسائر بشرية تفوق 10,000. وعلى الرغم من كل ذلك، نرى البعض يستمر بالنهج عينه وبالأسطوانة عينها، إسرائيل إسرائيل إسرائيل والعدوان الإسرائيلي والشر الإسرائيلي والإمبريالية الأمريكية، حتى أننا نرى في بعض الأحيان آخرين يفترض أن يكونوا أكثر مسؤولية ووعيا ورصانة وجرأة يذهبون المذهب ذاته، إسرائيل والعدوان الإسرائيلي، وكأن
لعن الظلمة أدى ذات يوم إلى بصيص النور. للدلالة على ما أقول وعلى سبيل المثال لا الحصر، فلقد خرجت إسرائيل من الجنوب في العام 2000 وأقمتم أيضا للتحرير ولم تقعدوه حتى الآن، ولكن لبنان بقي في محنه ومصائبه واستمر واستمر حتى اللحظة. لقد أقدم رئيس الجمهورية على محاولة إضاءة شمعة صغيرة لعلها تبدد الظلمة التي صنعها الآخرون، فبدأوا بلعنه هو أيضا. أيها اللبنانيون، إنها ساعة الحقيقة والقرارات الصعبة كما دائما في الأيام الصعبة. نحن نستطيع لعن إسرائيل قدر ما تشاءون، لكن هذا لن يوقف عدوانا، لن يوقف عدوانا ولن يعيد أعمار بيت مهدم واحد في الجنوب. صحيح أن السياسة هي واقع وإيديولوجيا، ولكن الخطوات السياسية المطلوبة هي واقع وحسابات. فليقل لنا لاعن الظلمة ماذا نفعل عمليا الآن؟ أمريكا، أمريكا، إسرائيل، أمريكا، أمريكا، إسرائيل. طيب ماذا نفعل الآن غير الخطابات الرنانة المليئة باللعنات والبطولات الوهمية والوقائع غير الصحيحة؟ من بعد ما سقطت علي الطاهر بدل ما تسلم للجيش قال لا هي منا مهمة، يعني ما كان في شيء مهم، كان فيها كم اسطبل بس وكم ما مستودع. ماذا نفعل الآن لكي نوقف الحرب الحالية واستطرادا، استطرادا أساسيا هي مسلسل الحروب التي ما زلنا نتعرض لها لعقود خلت؟ لا أحد منهم يملك جوابا سوى لعن الظلمة، ومن ثم لعن الظلمة، وبعدها لعن الظلمة. أيها اللبنانيون، إن الخيار الذي اتخذه رئيس الجمهورية باتفاق الإطار هو الفرصة الوحيدة المتوفرة لإيقاف الحرب الحالية، والأهم من كل ذلك لإيقاف مسلسل الحروب المتكررة على حدودنا الجنوبية. ولكن مع أهمية اتفاق الإطار هناك نقطة محورية جدا يتوقف عليها نجاح اتفاق الإطار أو أي محاولة أخرى للخلاص مما نحن فيه: حل الأجنحة العسكرية والأمنية موجودة خارج الدولة، لبنانية كانت أم فلسطينية، وفي طليعتها أجنحة حزب الله. إن أي كلام لا يبدأ من هذه النقطة بالذات لن يؤدي حكما إلى أي نتيجة. ولك نحن وين هلأ؟ ما بدش. فأولا عانى اللبنانيون الأمرين من التنظيمات المسلحة غير الشرعية على مدى العقود الأربعة الأخيرة، ما أعاد بلادنا عشرات السنوات إلى الوراء وأفقرها وضرب أنظمتها السياسية والأمنية والاقتصادية بفعل شل الدولة وحالة عدم الاستقرار المستمرة وبفعل الحروب المتتالية، حروب لم يكن للبنانيين لا ناقة ولا جمال فيها. بالمناسبة بس عسيرة اللبنانيين يخرج أحدهم علينا ليقول لبيئته: شباب خزنوا غضبكم، الغضب له وقت ممكن ينفجر. وأنا أقول له: يا شيخ يا شيخ، طيب ماذا عن غضب الأكثرية الساحقة من اللبنانيين؟ ماذا عن غضب أهلنا الخويعات؟ ماذا عن غضب أهلنا في كل المناطق اللبنانية ومن هم خارج لبنان؟ ماذا عن غضب الشباب الذين سلبتم منهم حلم العيش بسلام وازدهار في وطن أثخنتموه جراحا وحروبا لا تنتهي؟ هؤلاء جميعا ألا يحق لهم أن يغضبوا أو أن يثوروا أو أن ينفجروا؟ اتقوا الله وارأفوا بشعبه وفكوا عن سمه، وكفاكم لعبا بمصائر الناس ومستقبلهم على غير هدى. ثانيا، لقد أمعنت هذه التنظيمات وفي طليعتها حزب الله في ضرب علاقات لبنان العربية والدولية، ما جعل لبنان في عزلة خانقة لم تبدأ بالانحسار إلا بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة وتشكيل الحكومة الجديدة والوعود التي أعطيت بقيام دولة فعلية في لبنان خالية من التنظيمات غير الشرعية. إن كل الدول الصديقة عربية وأجنبية تنظر إلى حزب الله
كفصيل من فصائل الحرس الثوري الإيراني. طبعا لم يكن أدل على ذلك سوى ما قاله رئيس مجلس الشورى الإيراني بالذات في معرض حديثي عن الحرب التي كان حزب الله قد بدأها في لبنان في أدار الماضي، إذ قال: عناصر حزب الله والمقاتلون في لبنان قدموا أكثر من 4000 قتيل و12 ألف جريح خلال المواجهات الأخيرة، قاتلوا لمدة 104 أيام دفاعا عن إيران، فيما إيران بالذات خاضت قتالا لمدة 38 يوما. هذا ما قاله رئيس مجلس الشورى في إيران. وبالتالي كيف تريدون لهذه الدول الصديقة أن تحافظ على صداقتها مع لبنان بالوقت الذي تناصب إيران هذه الدول العداء؟ أيها اللبنانيون، إن أكثرية اللبنانيين والعرب أجمعين، انتبه، والمجتمع الدولي بأكثريته الساحقة، جميعهم يريدون الخلاص من الوضع الشاذ في لبنان والولوج إلى مرحلة الدولة الفعلية. إن كل التنظير الذي نسمعه يوميا على ألسنة البعض عن أننا يجب ألا نرضخ للشروط الأمريكية والإسرائيلية في مسألة السلاح هو تنظير مضلل، لأن جمع السلاح غير الشرعي هو مطلب لبناني بالدرجة الأولى، ومطلب عربي جامع بالدرجة الثانية، ومطلب دولي شبه جامع بالدرجة الثالثة، وليس مجرد مطلب أمريكي أو إسرائيلي. فليقل لي أحدهم: كيف نواجه إسرائيل أو أي من مشاكلنا القائمة استراتيجية كانت أو حتى اقتصادية إن كنا في خلاف مع كل المجموعة العربية والأكثرية الصاعقة من المجموعة الدولية، وإذا لم نحترم إرادة أكثرية اللبنانيين؟ أي لبنان من دون هؤلاء جميعا؟ لا وجود للبنان من دون أكثرية اللبنانيين، ولا حول ولا قوة للبنان من دون الدول العربية والأكثرية الساحقة من دول العالم. إن حل الأجنحة العسكرية والأمنية غير الشرعية لكافة التنظيمات، وفي طليعتنا صديقنا حزب الله، وقبل أن يكون مطلبا أمريكيا أو إسرائيليا، هو الشرط المسبق والضروري لقيام دولة فعلية في لبنان ولاستعادة هذه الدولة الفعلية لعلاقات لبنان العربية الحقيقية وعلاقاته الدولية المثمرة، التي هي شرط مسبق لكي تكون دولة فاعلة. بيجي من وقت للتاني بيقول لك: هلا ايه شو عملت للدولة؟ مخيفك عن ظهرها تتعمل لك، كيف بتعمل لك انت وريك بعد ظهرها؟ بعد الحديث هلا لا نستطيع إضاعة مزيد من الوقت. لقد أضعنا حتى الآن سنة ونصف السنة تقريبا، فما كانت النتيجة؟ مزيد من الحروب والقتلى والخراب والدمار. إذا ماذا ننتظر؟ وأمامنا تبعا لكل التحاليل التي تصدر عن مرجعيات موثوقة في المشهد الاستراتيجي في الشرق الأوسط، أمامنا أيام أكثر صعوبة بعد. لقد قام رئيس الجمهورية بالتفاهم مع الأكثرية الحكومية بخطوة أولى في الاتجاه الصحيح، فلماذا لم يستجب حزب الله حتى الساعة؟ لقد كان حزب الله بانتظار إيران، ولكن أصبح واضحا الآن أن إيران بالذات محاصرة، وهي بانتظار بريقة خلاص من مكان ما غير موجود فعلا. وبالتالي ما الذي ينتظره حزب الله؟ إما أن يقدم حزب الله بكل وضوح وجرأة ومن دون تسويف أو تثاكل على حل أجنحته العسكرية والأمنية، وإما على الدولة اللبنانية أن تحزم أمرها. إذا كان حزب الله يستطيع السماح لنفسه بإضاعة المزيد من الوقت والفرص وحتى الوصول إلى حرب جديدة تقضي على من تبقى من مواطني الجنوب وعلى ما تبقى من مقدرات اللبنانيين وأمالهم وطموحاتهم، فإن الدولة اللبنانية لا تستطيع ذلك. إن المسؤولين في الدولة اللبنانية بدءا من رئيس الجمهورية وصولا إلى النواب في المجلس النيابي هم مسؤولون منتخبون بكل ما للكلمة من معنى، وللشعب اللبناني حق طبيعي عليهم بأن يجنبوه القتل والدمار والتدهور، وبأن يحلوا استقرارا وسلاما وأمانا في البلاد.
يمكنه من عيش حياته بشكل طبيعي. وبالتالي إن كان حزب الله لا يبالي فإن المسؤولين الرسميين لا يستطيعون إلا أن يبالوا. على المسؤولين في الدولة في حال لم يبادر حزب الله سريعا عليهم حزم أمرهم واتخاذ ليس قرارات تبقى مجرد حبر على ورق يا دولة الرئيس، وإنما خطوات عملية جدا للتخلص من الوضع الشاذ الذي نحن فيه والوصول إلى الدولة الفعلية المنشودة. الوقت وقت أفعال لا أقوال، وقد حان الوقت لتسترد الدولة كامل هيبتها ودورها وتثبت أنها قادرة على الوفاء بالتزاماتها وتنفيذ قراراتها، وبأنها دولة بالفعل، وأنها جديرة باستعادة الثقة الداخلية والخارجية وأهل لها. لقد دقت ساعة قيام الدولة وتوافرت لها الظروف والمقدمات، ولا يبقى إلا أن يحزم المسؤولون والقيمون على الدولة أمرهم ويسارعوا إلى التقاط اللحظة الدولية والعربية التي لن تتكرر، والفرصة السانحة التي لا سمح الله إذا ضاعت لن تعود. قبل حل معضلة حزب الله في لبنان بطريقة أو بأخرى، أنتم تفلحون وتحرثون في البحر. أيها اللبنانيون، إذا كان حل معضلة سلاح حزب الله هو الشغل الشاغل للمسؤولين الرسميين، فهذا لا يعفيهم أبدا من مسؤولياتهم الأخرى، خصوصا على صعيد الإصلاحات المطلوبة في البلاد بعد عشرات من سنوات الضياع ولا مسؤولية ولا دولة والفساد، بدءا من أيام الوصاية السورية وصولا إلى وصاية حزب الله على الكثير من مؤسسات الدولة. صحيح أن الحكومة الحالية قامت ببعض الإصلاحات، وصحيح أيضا أنه لم تنبعث منها أي روائح فساد، لكن النزاهة لا تقاس فقط بغياب الفضيحة بل كذلك بسرعة الإصلاح وشفافية القرار وانتظام العمل المؤسساتي. المطلوب كثير كثير فيما العمل بطيء ولا يتم أحيانا وفق الأصول المؤسساتية السليمة. أكثر ما يلفت الانتباه على هذا الصعيد هي القوانين المالية المطلوبة، خصوصا تلك المرتبطة باستعادة الودائع واستعادة الثقة وإعادة إطلاق القطاع المصرفي من جديد. لا مجتمع من دون اقتصاد ولا اقتصاد من دون قطاع مصرفي، والقطاع المصرفي في لبنان في الوقت الحاضر شبه مشلول. إن الحكومة الحالية طبعا لا تتحمل مسؤولية شلل القطاع المصرفي، لكنها أيضا من غير الطبيعي أن يمر أكثر من سنة ونصف على عمر الحكومة وما زال التخبط سيد الموقف، وما زال المودعون ينتظرون جوابا واضحا عن مصير أموالهم، فيما الاقتصاد والقطاع المصرفي يدفعان يوميا ثمن التأخير. هلا سينبر البعض طبعا إلى القول أن البارحة أقر قانون إصلاح المصارف بصيغته المنقعة، وأن هذا التأخير سببه المداولات مع صندوق النقد الدولي، وأن المجلس النيابي يتأخر في مناقشة القوانين وأقرارها إلى آخره إلى آخره إلى آخره. لليكو إذا أردنا تقاذف المسؤوليات فنحن نستطيع ذلك قدر ما تشاؤون في وقت هذا لا يطعم خبزا ولا يسقي ماء. في هذا السياق أريد أن أقول لأصدقائنا في السلطتين التنفيذية والتشريعية، إن الوقت ليس الآن للتكتيكات السياسية الصغيرة، إن التاريخ لن يتطرق لاحقا إلى من ناور أفضل من من أو من تذاكى أكثر من من، بل سيكتفي التاريخ بذكر من أقدم على الخطوات المطلوبة لإنقاذ الوضع ومن لم يقدم. إن المسؤولية في هذه المجالات كلها هي مسؤولية السلطة التنفيذية بالدرجة الأولى، فإذا كان الأمر يستوجب مناقشة مع صندوق النقد الدولي فليكن ذلك، ولكن بوتيرة سريعة جدا وبضغط من المسؤولين الحكوميين اللبنانيين، وليس العكس. شو ناطرين تيجي جماعة صندوق النقد وتيقولوا بعدين بنقول لهم لا؟ وإذا كان الأمر يتعلق بتأخير ما في المجلس النيابي عجل شأنه،
وهذا ما لا نستغربه على الإطلاق. فعلى الحكومة أيضا أن تعلي الصوت في الأمور التي يتوقف عليها انطلاق الاقتصاد من جديد أو عدمه. على الحكومة أن تلاحق المجلس النيابي علنا وجهارا، وليتحمل كل صاحب مسؤولية مسؤولياته، ولا تقف مسؤولية الحكومة عند مجرد الخروج بمشروع قانون تنجزه وترسله إلى المجلس النيابي وخلص انتهى دورنا هون. بل مسؤوليتها تقدم ملاحقة مشاريع القوانين الحساسة والضرورية في المجلس النيابي بالذات، والضغط علنا وبمشاركة الجميع لإقرارها بالسرعة المطلوبة. إن المثل الأبرز الذي يقف أمامنا هو قانون الفجوة المالية في الوقت الحاضر، الذي يتوقف عليه مصير ودائع اللبنانيين وإعادة انطلاق القطاع المصرفي، حيث تقول الحكومة أنها أرسلت إلى المجلس النيابي، ويقول بعض منهم في المجلس النيابي أن صندوق النقد الدولي طلب أن تقوم الحكومة باسترداده وإدخال بعض التعديلات عليه، بينما يقول من في الحكومة فلتقم اللجان النيابية بذلك. وهكذا ما زلنا منذ أكثر من 6 أشهر بين حان الحكومة ومان المجلس النيابي ضائعين، والناس لا تستطيع الوصول إلى ودائعها بعد، والقطاع المصرفي مشلول. صحيح أن التشريع من مسؤوليات المجلس النيابي، ولكن من مسؤوليات الحكومة أن تقيم الدنيا ولا تقعدها إذا كان هناك قوانين ضرورية جدا تتأخر في المجلس النيابي، كمثل قانون الفجوة المالية. فلا تكمن أهمية هذا القانون فقط بكونه ضرورة حاسمة لإعادة الحياة إلى القطاع المصرفي، بل بكونه هو من يفتح الباب على استرجاع الأمام اللبنانيين لاسترجاع ودائعهم بعد طول انتظار وظلامة وحرمان. هذا الاسترجاع الذي يشكل مفتاح الثقة ليس فقط بالنظام المصرفي والنقدي في لبنان، إنما أيضا بمستقبل لبنان الاقتصادي والمالي ككل. من جهة أخرى، تضرعنا كثيرا لنصل إلى دولة مؤسسات فعلية، واعتبرنا أنه بانتخاب الرئيس جوزيف عون وبتسمية الرئيس نواف سلام رئيسا للحكومة، اعتبرنا أننا عبرنا إلى مرحلة دولة المؤسسات. ولكن يظهر أن اعتقادنا هذا لم يكن في محله تماما. فعلى سبيل المثال للحصر، أصدر رئيس الحكومة قرارا إداريا في أيلول الماضي، أقل شوية من سنة، في أيلول الماضي 2025، أصدر قرارا قضى بالتشدد في منع استعمال الأماكن العامة البرية والبحرية والمعالم الأثرية والسياحية أو تلك التي تحمل رمزية وطنية جامعة، وذلك قبل الحصول على التراخيص والأذنات اللازمة من الجهات المعنية وفقا للأصول. بعدها بأيام فقط قام جماعة من حزب الله باستعمال صخرة الروشي في أحد احتفالاتهم الحزبية على مرأى ومسمع من كل الأجهزة الرسمية التي كانت موجودة وحاضرة، ولم يقض أحد بتحريك ساكن. على سبيل المثال للحصر أيضا، ألقى قائد الجيش الذي نحب ونقدر نظافة كفه خلال اجتماع استثنائي لأركان القيادة في أدار هيدا 2026 كلمة قال فيها إن القيادة، يعني قيادة الجيش، تتخذ قراراتها وفق ما يتناسب مع الظروف المعقدة القائمة لحماية الاستقرار الداخلي والوحدة الوطنية، وكأنه لا مستوى سياسي في لبنان، وكأن المستوى السياسي ليس هو من يقوم بذلك. وفي هذا مخالفة صريحة وكبيرة وخطيرة تبو للدستور اللبناني ككل ونظامنا ككل. من جهة أخرى، من يستطيع أن يفسر لنا أي دولة مؤسسات هذه التي لا يستحب فيها رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة وزير خارجية معهما في زياراتهما الخارجية؟

هلا كل اللي قبل مسا حقه قد هيك. في زيارات هما الخارجية، وهو الوزير المعني أصلا بكل ما له علاقة بالعلاقات الخارجية. خي نسي اسمه، في شيء اسمه وزارة الخارجية اللبنانية، نسي اسمه، خي يفترض اسمه حسن شمايس، ما هيك؟ ما بصير تعمل معه هيك. وأيضا وأيضا في السياق نفسه، كيف يصدر قرار سياسي عن وزارة الخارجية يعتبر أن السفير الإيراني الأسبق محمد رضا شيباني هو شخص غير مرغوب فيه، ثم تمنحه إدارة حكومية عادية بقرار إداري إقامة ولو بصفة مجاملة؟ الجميع يعرف أنه تجمعنا برئيس الجمهورية ورئيس الحكومة قواسم مشتركة كثيرة لا لزوم لتعدادها الآن، ولكن هذا لا يلغي وجود ثغرات تضر بالقضية، وجود ثغرات في ممارسة الحكم يجب تصحيحها في أقرب وقت ممكن، لئلا يزيد الانطباع بأننا لم نلجئ بعد إلى مرحلة دولة المؤسسات. في هذا السياق أوجه من القلب تحية حارة إلى نواب القوات اللبنانية وإلى الوزراء الذين يمثلون القوات في الحكومة على كل ما يقومون به. ويكفي هؤلاء فخرا، يكفي هؤلاء جميعا فخرا أنهم قدوة في محبة الوطن ورفعة الأخلاق وحسن الإدارة ونظافة الكف. موافق موافق دولة الرئيس. وأخص بالذكر، أخص بالذكر وزير الخارجية يوسف رجي، نظرا للإجحاف والظلم اللذين لحقا به عمدا من الأبعدين كما من الأقربين، ليس لي سبب بس لأن جريمته الوحيدة كانت تمسكه بسياسة الدولة الفعلية، بدءا من خطاب القسم مرورا بالبيان الوزاري وليس انتهاء بالقرارات الحكومية ذات السر. إن السلطة مسؤولية، والمسؤولية تستلزم كثيرا من الأحيان مواقف واضحة ومباشرة وصريحة، وليس من شيء أضر بلبنان في العقود الماضية كلها أكثر من تهرب المسؤولين من المواقف الواضحة بحجج مختلفة، فلا نعيدن التاريخ مرة ثانية. أيتها اللبنانيات، أيها

0: حيينهم جميعا اخوتي، ولا افرط باي منهم الا بمقدار ما يفرط هو بنفسه، وما يصيبهم يصيبني. عايشت الاخوه الشيعه رطحا من الزمن، يوم ترعرعت في الشياه، انا ابن بشري ودار الاحمر، الواقعتين على كتف البقاع وفي قلبي، وبالتالي كنت ساحلا وجبلا بتفاعل مستمر مع الاخوه الشيعه. بالمناسبه بس هيك على الهامش، اقول لسكان البقاع جميعا يسعون في الوقت الحاضر الى اخافتكم من اجتياح سوري عبر الحدود الشرقيه ليبرروا الحفاظ على سلاحهم. فاولا هذا ليس واردا في قاموس الدوله الجديده التي قامت في سوريا بعد نظام الاسد. ثانيا ان حمايه الحدود هي من واجب الجيش اللبناني والقوى الامنيه. اما اذا دعا الواجب اوكي، فلن نتاخر لحظه واحده للدفاع عن الاراضي اللبنانيه كلها. لن نتاخر لحظه في الدفاع عن الاراضي اللبنانيه كلها كما دافعنا في السابق عن مناطق تواجدنا، فلا داعي لا للخوف ولا للقلق. من جهه ثانيه، عندما شعر الاخوان السنه انهم يتعرضون للظلم وقفنا معهم في استصدار قانون العفو العام. انتبه، مش هيك بس، من دون سؤال او جواب او حسابات، لان هذا واجب اخلاقي. ولا سمح الله اذا تعرض الاخوه الدروز يوما ما لاي ضيم. شو هذا ايوب لكن؟ وانت عم تمثل هلا. الاخوه الدروز يوما ما لاي ضيم فسنكون حتما الى جانبهم. ان الموقف السياسي شيء. انت بدك تزبط النكته تبع انه هذا خي اتركه، هذا روم منه مسيحي. ما انت معنا دوله الرئيس. ان الموقف السياسي شيء، والواجب الوطني عندما يكون فعلا وطنيا، انتبهوا، عندما يكون واجب وطني فعلا وطنيا مش تنخدم ايران، شيء اخر مختلف تماما. وفي الختام، ايتها اللبنانيات ايها اللبنانيون رفيقاتي رفاقي، 50 عاما امتحنا فيها بالنار والسجن والاحتلال والاغتيال والخيانة والحرب، ومع ذلك ها نحن هنا صامدين، بقينا قوات استمرينا، أحرارا بقينا، لبنانيين بقينا، لم نركع في عز سطوة الاحتلال، فكيف نتردد الآن وقد لاح فجر السيادة؟ لم نستسلم في أحلك الظلمات، فكيف نضل الطريق الآن وقد لاح نور الفجر؟ لم نحافظ على لبنان وهو يحتضر ل50 عاما خلت لنتخلى عنه اليوم وهو ينفض رماده عنه. تحية إلى 50 عاما مضت، إلى الشجاعة، إلى الإيمان، إلى كل تضحيات بذلت بصمت. تحية إلى أبطالنا وشهدائنا، تحية إلى كل بيت يسكنه جرح، إلى كل رفيق مصاب، إلى كل عائلة ثكلة، وإلى كل محازب ومناصر صامد بصمت. تحية إلى كل لبناني استمر في الإيمان يوم بات الإيمان بحد ذاته جنونا. التحية الأكبر هي للسنوات القادمة، سنوات لن تكون لمقاومة الاحتلال، لأنه لن يبقى احتلال. بل سنوات لبناء الجمهورية، سنوات لن تكون للموت بل سنوات للحياة، سنوات لن تكون للهجرة بل سنوات نعود فيها ونبقى ونبدع ونزدهر. ومهما عصفت رياح المستقبل ومهما كانت الطريق أمامنا، هذا عهدنا لكم. نحن قواتكم اللبنانية سنبقى أوفياء أقوياء متمردين على الظلم والصعاب، وإلى جانبكم دائما أبدا. لبنان ينهض، لكن نهوضه يتوقف علينا. فالمستقبل ليس شيئا ننتظره، المستقبل شيء نصنعه. إن الخيارات التي نتخذها اليوم سترسم الوطن الذي سيرثه أبناؤنا غدا. فلنشمر عن سواعدنا أكثر من أي وقت مضى. نحن نقترب من ضفة الأمان وأرى نورا عظيما في نهاية النفق. من يلتمس طريق الخلاص لا يدرك الهلاك، ومن يصمت حتى النهاية يخلص. لأجل جميع شهدائنا، لأجل جميع أطفالنا، حان الوقت فلنكن على قدر الاستحقاق لأجل لبنان الذي أؤتمن عليه، ولبنان الذي سنأتم الأجيال المقبلة عليه المجد والخلود. لشهدائنا الأبرار، العزة والكرامة لشعبنا الأمير. عاشت قوات لبنانية، يحيى لبنان.
1: استمعنا إلى كلمة رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع في ذكرى شهداء المقاومة اللبنانية. هنا إذاعة لبنان الحر.

لما الفيلم بيخلص بتبقى الأغنية خالدة، أنغام وأفلام بقيادة المايسترو هارود فازليون، وأربعة من أروع الأصوات الطربية بليلة من ألف ليلة. 24 أيلول ميوزيك هول ووتر فرونت، الساعة 8:30 مساء. البطاقات متوفرة على أحجز.com.

10 ضحايا في تصعيد إسرائيلي عنيف جدا، وعون يطلب تحركا عاجلا من واشنطن والمجتمع الدولي. مال حزب الله الأسود يدخل عصر الكريبتو، صرافون ومحافظ رقمية تربط فيلق القدس بالقرض الحسن. الألغام وذخائر غير المنفجرة في الجنوب خطر صامت بين الركام وضحاياه إلى ارتفاع. جعجع في قدس شهداء المقاومة اللبنانية، ينتقد الرئيسين عون وسلام، فماذا بعد؟

0: أهلا بكم. إسرائيل تعيش نشوة الانتصار وتتعمد توجيه رسالة دموية كل يوم لتأكيد انتصارها. صحيفة معاريف اعتبرت أن سيطرة الجيش الإسرائيلي على تلال علي الطاهر فتحت الطريق إلى بيروت والبقاع. أما وزير الدفاع الإسرائيلي فاعتبر أن السيطرة على علي الطاهر تمثل انتهاء الجيش الإسرائيلي من أحكام قبضته الأمنية جنوب لبنان، مؤكدا في الوقت عينه أن لا انسحاب من هذه المنطقة حتى نزع سلاح حزب الله من كل لبنان. التصعيد الكلامي ترافق مع تصعيد ميداني، فالنبطية استيقظت على صباح دموي قاس، كما أن الاعتداءات والاستهدافات والتفجيرات لم تتوقف طوال النهار. سياسيا، المواقف التي أطلقها رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في ذكرى شهداء المقاومة اللبنانية رسم بداية وضع سياسي جديد. صحيح أن جعجع دعم المواقف السيادية لرئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، وخصوصا فيما يتعلق بالاتفاق الإطار. وصحيح أن جعجع اعتبر ما يقوم به رئيس الجمهورية في مثابة إضاءة شمعة هدفها تبديد الظلمة، لكنه في المقابل تحدث عن ثغرات في ممارسة الحكم سواء عند عون أو عند رئيس الحكومة نواف سلام. فهو دعا إلى عدم الاكتفاء بالكلام والانتقال إلى الفعل والتقاط الفرصة العربية والدولية التي لن تتكرر، كما دعا عون وسلام إلى العبور إلى مرحلة دولة المؤسسات. وكان لافتا في هذا المجال توجيه جعجع انتقاد مباشر إلى رئيسي الجمهورية والحكومة، متسائلا أي دولة مؤسسات لا يصطحب فيها رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وزير الخارجية معهما في زياراتهما الخارجية. كل هذه المواقف الجديدة وسواها تنبئ أن كل ما كان يتردد همسا في المحافل السياسية أضحى علنيا. فكيف سينعكس الأمر على العلاقة بين رئيس الجمهورية والقوات اللبنانية من جهة، وعلى الحكومة من جهة ثانية؟ لكن قبل الملف السياسي، وقفة مع مالي حزب الله الذي دخل عصر الكريبتو. فهناك صرافون ومحافظ رقمية USDT تربط فيلق القدس بحارة حريك والقرض الحسن.
1: لنقل مليون دولار، أي تنظيم كان بيحتاج حقيبة تهريب، رحلة آمنة وصراف متواطئ. اليوم يمكن تحويل القيمة نفسها إلى أحرف وأرقام لتعبر الحدود على البلوك تشين. هيك بالضبط بعد ما ضيقت العقوبات على مال حزب الله من قطع التمويل الإيراني، دخل عصر اليو اس دي تي والمحافظ الرقمية على شبكة ترون. بحزيران 2023 أعلنت إسرائيل للمرة الأولى حجز أصول مشفرة كشفت أنها بتعود إلى بنية تمويل مشتركة بملايين دولارات بين حزب الله وفيلق القدس عبر صرافين ووسطاء. تشيناليسس اللي شاركت أدواتها بالتتبع قدرت المضبوط بنحو 1.7 مليون دولار، وقالت أنه كل الأموال المصادرة كانت USDT على شبكة ترون. والأهم، ما كان النموذج حملة تبرعات صغيرة. الأموال كانت بتنتقل من فاسيليتيترز، أي مسهلين، إلى صراف ثم إلى عنوان إيداع تحت سيطرة حزب الله على منصة التداول الرئيسية. هون انكشف اسم مركزي، توفيق محمد سعيد علاو، وهو صراف سوري يعمل عبر لبنان وأحد المسهلين بقلب بنية التشفير. بأذار 2024 فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات عليه، وكشفت أنه وفر لحزب الله محافظ رقمية لتلقي عائدات من مبيعات سلع لفيلق القدس، وأجرى تحويلات كريبتو لمسؤولين معاقبين بحزب الله بينهم محمد جعفر قصير ومحمد قاسم البزال. كما كشفت الخزانة الأمريكية أنه علي رضا ديركشان وأراش استاكي أليفاند نسقا بين 2023 و2025 شراء أكثر من 100 مليون دولار من العملات المشفرة مرتبطة بعائدات مبيعات النفط الإيراني عبر شركات واجهة. أليفاند أجرى أيضا معاملات بملايين دولارات مع توفيق علاو، رجل حزب الله المسهل لعمليات الكريبتو. بال 2024 وبوقت مصرف لبنان ما عنده أي إطار تشريعي ينظم التعامل بالأصول الرقمية والعملات المشفرة، الخيط بينتقل حرفيا إلى حارة حريك، وتحديدا الصراف اللبناني مهدي محمد حسن، اللي قدرت إسرائيل تسكر له حسابه الرقمي بأمر حجز إداري عملا بقانون مكافحة الإرهاب بعد إثبات أنه بيدير شبكة محافظ رقمية لصالح حزب الله. وذلك عبر أبليكيشن اسمه كاش أوت أل بي، تفعلت بال 2023 مع بدء حرب الإسناد على بلاي ستور وأبل ستور بهدف تقريش إيرادات بالكريبتو لحزب الله، بتضخ على القرض الحسن وبتتجاوز النظام المصرفي الدولي. حاليا تم إغلاقه. بجمهورية الحدود اللبنانية الرخوة اقتصاد الكاش شغال، والقرض الحسن بعده عصي على الحسم القضائي. أما بالكريبتو فالاسم ممكن يتخبى، بس مسار المال بيبقى، ومال حزب الله الأسود تارك بصماته الرقمية وراه.
2: الحرب في الجنوب متصاعدة مع سقوط أكثر من 8 ضحايا و20 جريحا في الساعات الأخيرة، فيما إسرائيل عادت إلى أسلوب الإنذارات من جديد، وعلى الأرض أصبحت على أبواب صور والنبطية. تفاصيل مع زميل صبحي إبراوي مباشرة من داخل الاستوديو. إذا صبحي مساء الخير، يعني يبدو أنه تصاعد الأرض ينبئ يعني بشيء ما، شو المعلومات لديك؟
3: مساء الخير ماجد ونبيلة. يبدو أن إسرائيل تحضر إلى عمل أمني كبير ما في منطقة النبطية، خاصة بعد قليل سنتابع لقطات خاصة لما حصل من تفجيرات ضخمة في سلسلة الشقيف إلى علي الطاهر. تفضل. الحرب على الجنوب مستمرة وتتوسع، إن من الناحية الجغرافية في المنطقة المشتعلة أو حتى أسلوب الحرب للمرة الثانية. فللمرة الثانية منذ نيسان من العام 2026 كانت الإنذارات حاضرة، ولكن قبل البدء بصور الإنذارات وما حصل، هذه اللقطات الخاصة هي لما حصل في منطقة الممتدة من الشقيف وصولا إلى تلة علي الطاهر. تفجيرات ل 15 نفق هزت المنطقة وبسلسلة عنيفة جدا وعلى دفعة واحدة، وكانت إسرائيل قد فخخت هذه الأنفاق على مدى الأيام الثلاثة الماضية. لقطات خاصة للام تي في من المنطقة الشرقية، أي من الجهة الخلفية لمنطقة علي الطاهر. الحرب على الجنوب إذن مستمرة وتتوسع من الناحية الجغرافية إلى الأسلوب المتبع من قبل إسرائيل، وهو أسلوب الإنذارات الذي عاد للمرة الثانية في العام 2026 بعد آب الماضي. وهذه المرة الإنذار كان لأهالي عرب سليم ولأحد المباني في تلك المنطقة فجرا. الغارات الإسرائيلية التي نفذت كما سنتابع في اللقطات كانت عنيفة للغاية، أدت إلى تدمير المنزل المهدد بشكل كامل. وبحسب وزارة الصحة اللبنانية أدت الغارات إلى سقوط ضحيتين سيدتين إضافة إلى 6 جرحى، فيما كانت المنطقة تشهد أيضا غارة ثانية على منزل بالقرب من المنزل المهدد، وعرب سليم طبعا هي خارج الخط الأصفر. الغارات الإسرائيلية صباح الأحد أيضا دمرت مستشفى غندور في النبطية بشكل كامل، وبحسب المعلومات هناك 4 أشخاص تحت الأنقاض قضوا جراء هذه الغارات، وتعمل فرق الإسعاف على انتشال. إضافة إلى ذلك أعلنت وزارة المالية اللبنانية عن تضرر مبنى الوزارة في النبطية جراء الغارات الإسرائيلية، وقالت أن الوزارة اتخذت كافة الإجراءات المطلوبة. ووزارة الصحة من جهتها أعلنت عن ارتفاع أعداد الضحايا بالحرب بشكل عام إلى 8927 ضحية وأكثر من 30600 جريح. الجيش الإسرائيلي نشر صورا للغارات التي نفذها على مستشفى غندور في النبطية، إضافة إلى استهداف دراجة نارية، فيما أيضا في هذا اليوم إسرائيل استهدفت سيارة في موقف للسيارات في النبطية التحتة في مدينة النبطية بحد ذاتها. وأما بالانتقال إلى عمليات التجريف والتلغيم فهي مستمرة، خصوصا في منطقة المنصورة كما تظهر هذه اللقطات، وهذا التفجير الضخم جدا في المنطقة التي شهدت 30 تفجير في خلال الساعات 24 الماضية. ننتقل إلى خريطة العمليات العسكرية، هذه الخريطة التي تظهر أمر مقلق للغاية من ناحية التقدم الإسرائيلي بالنار. هنا منطقة المنصورة وهنا صور، المسافة ما بين صور والمنصورة حوالي 6 كيلومتر تقريبا، أما في منطقة القطاع الشرقي فالمنطقة التي تحتلها إسرائيل في علي الطاهر أصبحت على أبواب النبطية. طبعا النبطية هي عاصمة جبل عامل، وبالتالي لا تبعد علي الطاهر عن النبطية سوى حوالي كيلومتر واحد. هذا كان كل شيء بالأخبار الميدانية.
0: شكراً صبحي. في الردود دانا رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون تجدد الاعتداءات الإسرائيلية على مدينة النبطية وبلداتها، معتبرا أن استهداف إسرائيل الإدارات المدنية والمراكز الصحية يعكس نية واضحة لضرب استمرارية عمل المؤسسات اللبنانية. وطالب عون أمريكا والمجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف هذه الخروقات ومحاسبة مرتكبيها. بدوره رأى رئيس البرلمان نبيه بري أن الاعتداءات تدل على أن إسرائيل تثبت بالدليل القاطع أنها لم تلتزم بأي صيغة من صيغ وقف إطلاق النار. أضاف أن ما حصل في الجنوب هو مسؤولية دولية ووطنية تستوجب من كل الأطراف الوقوف إلى جانب الجنوب. أما رئيس الحكومة نواف سلام فاتصل بإمام مدينة النبطية ورئيس بلديتها مقدما العزاء إلى عائلات المدنيين الضحايا. وأكد سلام أن هذه الاعتداءات لن تثني الحكومة عن التمسك بدعم عودة الأهالي وصمودهم.
2: توازيا أفادت صحيفة معاريف بأن الجيش الإسرائيلي أتم السيطرة على النفقين الرئيسيين في علي الطاهر، وهو مجمع أطلق عليه اسم مقر قيادة حزب الله، معتبرة أن الحزب كان يعول على تدخل إيراني، فيما تقدر المؤسسة الأمنية أنه سيتم تدمير النفقين خلال الأيام المقبلة. وأشارت الصحيفة إلى أن إيران أنشأت مواقع استراتيجية في المرتفعات، منها مهبط جوي تحت الأرض للمسيرات في مجد الزون، وفي قلعة شقيف تم تشييد شبكات أنفاق تحت الأرض تتيح شن حملة صاروخية طويلة الأمد.
0: وفي السياق الأمني، الألغام والذخائر غير المنفجرة في الجنوب خطر صامت بين الركام والحقول وضحاياه إلى ارتفاع. التفاصيل مع يارا الهندي.
1: في الجنوب قد يكون الخطر قذيفة لم تنفجر تحت ركام منزل أو ذخيرة بين الأعشاب أو جسما غريبا في أرض عاد صاحبها ليزرعها. ومنذ 8/1/2023 حتى اليوم سقط 57 ضحية بسبب الألغام والذخائر غير المنفجرة بحسب أرقام المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام، 14 قتيلا و43 مصابا. والفئات الأكثر إصابة هي المزارعون ورعاة الماشية في الصدارة بنسبة 50% من الضحايا، يليهم السكان بنسبة 28%، ثم فرق الإغاثة والصيانة وعمال البلديات بنسبة 14%، فيما يشكل عابر الطرق والأطفال 7%. الخريطة الجغرافية لا تقل دلالة، حيث يسجل قضاء بنت جبيل الحصة الأكبر 37% من الضحايا، مرجعيون 31%، صور 21%، وحصبية والعرقوب 10% من الضحايا، بالانتقال من عدد المصابين إلى طبيعة الإصابات. من بين الجرحى معظمهم تعرض لبتر الأطراف، البعض الآخر إصابات بشظايا وحروق، وما تبقى أصيب بضرر أو فقدان في البصر. فذخائر غير المنفجرة المنتشرة في الأراضي وتحت ركام الأبنية وإصلاح شبكات المياه والكهرباء والاتصالات وإزالة الأنقاض وحتى دخول بعض الأراضي الزراعية تحول إلى عمليات محفوفة بالمخاطر. لهذا تتواصل عمليات المسح وإزالة الألغام والذخائر، لكن اتساع المناطق المتضررة وطبيعة التضاريس والركام والظروف الأمنية تجعل المهمة طويلة ومعقدة. وبحسب المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام يمكن الإبلاغ عبر الخط الساخن. حتى انتهاء عمليات المسح والتطهير القاعدة بالنسبة إلى الأهالي بسيطة وحاسمة، لا لمس ولا اقتراب، تراجع وإبلاغ الجهات المختصة.
2: في معراب أقيم قداس شهداء المقاومة اللبنانية السنوي تحت شعار فجر السيادة برعاية بطير كراعي. التفاصيل مع الزميل رامي نصار الذي ينضم لنا مباشرة من هناك. إذا رامي، يعني القداس هذا العام يعني ملفت في الشكل بداية ثم في المضمون بما يتعلق بكلمة الدكتور جعجع. تفضل رامي.
4: مساء الخير ماجد. بالشكل أولا وسريعا، كان الحضور مختصرا بالإضافة إلى بعض التدابير المتخذة نتيجة الاعتبارات الأمنية التي تقول معرب أنها قد وصلتها، ولكن الحضور ناهز نحو 2000 شخص، وبالتالي كان هناك أيضا حضور نيابي ووزاري أيضا تابعه المشاهدون خلال وقائع القداس الذي نقلته الـMTV. ولكن في المضمون وفي السياسة وتحديدا في كلمته، رفع رئيس حزب القوات اللبنانية السقف للمرة الأولى بهذا الشكل أمام السلطة، ولا سيما أمام رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. أبقى اعتراضه عمليا مدوزنا أو مضبوطا تحت سقف أن ما يقوم به الرئيس عون هو الفرصة الأخيرة، ولا سيما موضوع اتفاق الإطار ودعم خطواته في هذا المجال، ولكنه قال أنه على السلطة أن تحزم أمرها، وبالتالي يجب حل أجنحة حزب الله العسكرية والأمنية. ولكن الانتقادات اللافتة كانت على خلفية أولا موضوع الروشة الذي عاد واستذكره، تحدث عن موضوع ما قاله قائد الجيش في إحدى الجلسات الحكومية عن أن الجيش يتصرف والقرارات التي تتخذ هي في ضوء الظروف التي يراها الجيش مناسبة والقدرات العملية على الأرض، وبالتالي قال أن هذا يشكل مخالفة للدستور وكأنه لم يكن هناك من سلطة سياسية. أما الانتقاد الأكبر والأقوى وبالإضافة إلى موضوع السفير الإيراني أو محمد رضا شيباني الذي أعطته الدولة إقامة، ولكن الانتقاد الأكبر كان على خلفية استبعاد وزير الخارجية يوسف رجي، وهو قال بأي دولة مؤسسات، تحديدا في انتقاد يعني لموضوع استبعاده عن جولات الرئيس عون والرئيس سلام، قال في أي دولة مؤسسات يتم استغياب أو استبعاد أو عدم استحاب وزير الخارجية إلى جولات يكون هو فيها طبعا له دور أساسي في عملية التفاوض الدبلوماسي أو تولي الملفات الدبلوماسية مع الدول. تعليقا قال وزير الخارجية بما معناه أنه يقدر عاليا تأييد رئيس حزب القوات اللبنانية له ولمنطق المؤسسات، علما أن كلمة جعجع أيضا عرجت على موضوع الطائفة الشيعية تحديدا. أولا بما يخص حزب الله، قال للشيخ نعيم قاسم تعليقا على كلمة خزنوا غضبكم ماذا عن غضب الأكثرية من اللبنانيين، ولكنه تحدث مباشرة عن الطائفة الشيعية وقال لا تدعوهم يخيفوكم من دخول سوريا، فلا هذا وارد عند الدولة السورية. وبحال حصل هذا الأمر، وطبعا من يدافع عن الحدود هم الجيش اللبناني والقوى الأمنية، ولكن إذا استدعى الأمر كلنا عمليا ندافع عن الأرض اللبنانية. هذا كان بشكل عام الاختصار لكلمة رئيس حزب القوات اللبنانية. نستمع الآن إلى أبرز تفاصيلها في قداس الشهداء الذي أخذ عنوان فجر السيادة.
5: إما أن يقدم حزب الله بكل وضوح وجرأة ومن دون تسويف أو تثاكل على حل أجنحته العسكرية والأمنية، وإما على الدولة اللبنانية أن تحزم أمرها. ألقى قائد الجيش كلمة قال فيها إن القيادة يعني قيادة الجيش تتخذ قراراتها وفق ما يتناسب مع الظروف المعقدة، وكأنه لا مستوى سياسي في لبنان، وكأن المستوى السياسي ليس هو من يقوم بذلك. وفي هذا مخالفة صريحة وكبيرة وخطيرة للدستور اللبناني ككل. من يستطيع أن يفسر لنا أي دولة مؤسسات هذه التي لا يستحب فيها رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة وزير خارجية معهما في زياراتهما الخارجية؟ أقول لسكان الوقاع جميعا يسعون في الوقت الحاضر إلى إخافتكم من اجتياح سوري عبر الحدود الشرقية ليبرروا الحفاظ على سلاحهم. أما إذا دعا الواجب أوكي، فلن نتأخر لحظة واحدة للدفاع عن الأراضي اللبنانية كلها.
0: ولمتابعة كل الأحداث المحلية والإقليمية ينضم إلينا في الاستوديو خبير الشؤون الاقتصادية والسياسية في الـMTV دكتور سامي نادر. دكتور أهلا وسهلا فيك.
6: مساء الخير.
0: قراءة بخلفية آخر المستجدات الأمنية وأفاقها،
6: يعني واضح بعد الإنجاز اللي حققته إسرائيل بعلي الطاهر، يعني مع الأسف يعني عم تستفيد من المومنتوم لتوسيع المنطقة الأمنية، ويمكن توسيع ما يسمى بالخط الأصفر. ليه عم نقول مع الأسف؟ لأنه كان ممكن تحويله على انتصار للجيش اللبناني لو حزب الله قبل يسلم سلاحه للجيش اللبناني وينسحب من منطقة علي الطاهر اللي كانت يعني التست لحزب الله ولقدرة الجيش اللبناني على أن يعني يفرض سيطرته بالجنوب اللبناني. مع الأسف حزب الله يعني فضل السلاح على حصرية السلاح، أقر بالهزيمة، وكان من الممكن أنه يسحب الزريعة من إسرائيل ويقدم هالانتصار للجيش اللبناني. ولذلك يعني الأمور مفتوحة على تطورات ممكن تكون خطيرة، لأنه إسرائيل في مرحلة انتخابية وفيها تستفيد من هالمومنتوم ل يعني توسع العمليات وتحولها أيضا لورقة انتخابية بالداخل.
2: بالموازاة نادر، يتنامى الحصار وتتنامى العقوبات على إيران وحزب الله، إلى أين ستؤول برأيك؟
6: يعني واضح أنه تحولت الحرب اللي عم تخوضها أمريكا من الساحة العسكرية إلى الساحة الاقتصادية. هلأ في يعني الاستهداف مصادر التمويل، لا سيما أولا يعني صادرات النفط. عم نشوف كيف الحرب بلشت يعني توصل لنقلات النفط البحرية، ولكن أيضا مصادر يعني مصادر تمويل، لا سيما يعني تجارة الذهب، العملات الأجنبية وأيضا العملات المشفرة. فيما يخص لبنان، يعني بعد العقوبات الأمريكية الأخيرة اللي صنفت حزب الله كجزء يعني لا يتجزأ من الحرس الثوري الإيراني، قد تطال العقوبات يعني مصادر تمويل حزب الله أكان المباشرة أو غير مباشرة، وأيضا عقوبات إذا بدك هدفها السياسي قد تطال من يعيق تنفيذ اتفاق الإطار الذي يشكل يعني مصلحة أمريكية.
0: شكرا لك دكتور نادر.
2: ممرات إيرانية ومنافذ بديلة تتفادى بها طهران حصار العقوبات، فما أبرزها؟ رنين إدريس والتفاصيل.
7: مع تجديد العقوبات الأمريكية والغربية على إيران، يبقى البحث جاريا عن طرق ومنافذ بديلة من الشمال والشرق، كشبكة من السكك الحديد والطرق البرية ومسارات في بحر قزوين التي تحاول طهران من خلالها تقليل اعتمادها على الموانئ الجنوبية وعلى طرق التجارة الخاضعة لرقابة الغربية. أول هذه الشرايين يبدأ من كازاخستان ويمر عبر تركمانستان وصولا إلى شمال إيران. عبر هذا الطريق تصل إلى السوق الإيرانية الحبوب والقمح، الشعير والذرة، إضافة إلى الأسمدة والمواد الأولية. وعام 2025 بلغ حجم البضائع المنقولة عبر ممر الشمال الجنوب نحو 3.5 مليون طن، فيما ارتفع النقل بالسكك الحديد بين كازاخستان وإيران بنسبة 69%. أما الممر الثاني فيبدأ أبعد شرقا وتحديدا من الصين. قطارات الشحن تنطلق من الأراضي الصينية، تعبر كازاخستان ثم تركمانستان قبل أن تدخل إيران. وعام 2025 وصل أول قطار شحن من مدينة شيئان الصينية إلى ميناء أبرين الجاف قرب طهران، والهدف أبعد من إيران نفسها، إذ تعمل الصين على تطوير الخط ليواصل طريقه مستقبلا باتجاه تركيا ثم أوروبا. أما من الشمال فهناك الممر الثالث عبر المسار الروسي، فالبضائع الآتية من روسيا تتحرك جنوبا عبر آسيا الوسطى وشبكات السكك والطرق وبحر قزوين وصولا إلى إيران. من هذا الاتجاه تحصل طهران على الحبوب والأسمدة، الأخشاب والمعادن والسلع الصناعية. في المحصلة تبقى هذه الممرات البرية منفذا لتجارة إيران، لكنها حتما ليست بديلا لناقلات النفط المرتبطة بالمسارات البحرية.
0: زيلينسكي: نريد عقد اجتماع ثلاثي مع روسيا وننتظر ردها. وكوشنر يؤكد العمل على إعداد حزمة سلام بين البلدين. إذن يبدو أن قطار التسوية قد انطلق بالفعل.
8: تتسارع التطورات الدبلوماسية المرتبطة بالأزمة الأوكرانية الروسية مع وصول وفد رفيع المستوى من الإدارة الأمريكية يضم المبعوثين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى العاصمة كييف. تأتي هذه الزيارة وهي الأولى لهما إلى أوكرانيا عقب محادثات مغلقة ومطولة أجراها الوفد في موسكو مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استمرت لأكثر من 3 ساعات، حيث يحمل المبعوثان مقترحا رسميا من الرئيس دونالد ترامب يستهدف صوغة تسوية سياسية لإنهاء الصراع الدائر منذ 4 سنوات. وقد اجتمع المبعوثان الأمريكيان فور وصولهما بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لبحث الخطوات الإجرائية المقترحة لإنهاء النزاع. وعلى الرغم من إقرار هدنة جوية مؤقتة لمدة 12 72 ساعة شملت تجميد قصف العاصمتين كييف وموسكو كبادرة حسن نية وتأمين مهمة الوساطة، إلا أن المحادثات الجارية تصطدم بملفات شائكة، حيث أعلن زيلينسكي استعداد بلاده لمفاوضات جادة شرط الحصول على ضمانات أمنية صارمة وعدم الماس بالسيادة الإقليمية، في حين يتمسك الكرملين بشروطه الأساسية المتمثلة في تحييد أوكرانيا عسكريا ومنع انضمامها لحلف الناتو، إلى جانب الاعتراف بالواقع الميداني والحدود الجديدة. ومع دخول مستشاري الأمن الأوروبيين على خط النقاشات لضمان التنسيق مع القوى الإقليمية في القارة، يبرز الدور التركي كركيزة أساسية لتطبيق أي اتفاق محتمل، وتستند الأوساط السياسية في هذا الطرح إلى الشراكة الاستراتيجية والاقتصادية المعقدة التي تجمع أنقرة بالكرملين بالتوازي مع قنوات التواصل القوية المفتوحة بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وإدارة ترامب. هذا التوازن الجيوسياسي يضع تركيا في موقع المؤهل الأبرز للعب دور الجسر اللوجستي والسياسي والضامن الميداني القادر على الإشراف على بنود أي تسوية شاملة يجري الترتيب لها خلف الكواليس بانتظار ما ستسفر عنه الساعات المقبلة من نقاشات مصيرية في كييف.
9: بعد الإعلان، أين بجعة البترون؟
2: وعرس جماعي ل 26 قبل.
10: بوليكلينيك، الطبيب النفسي، متى، كيف، ولماذا؟ الطبيب النفسي، الاكتئاب والاضطراب، ثنائي القطب، محاور هذه الحلقة من بوليكلينيك مع الطبيب النفسي الدكتور سمير جاموس. بوليكلينيك كل ثلاثاء 12:00 ظهرا مع جان.

كل ثلاثة وجمعة أربعة بعد الظهر. رأي حر من لبنان الحر. رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يومياً ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهراً، ويعاد قبل مساء لبنان الحر. بدك تحكي وتفتح مواضيع جدلية، بدك تحكي، بدك تحكي بلا حجة. بين رأي ورأي منقرب المسافة، حكي مهضوم ونقاش أكثر من لايف. من التنين للجمعة مع سيمونة حتشيتي، خمسة بعد الظهر على لبنان الحر.

0: المخاطر صحية بيئية وتؤثر على سلامة الطيران، هذا واقع المزارع والمسالخ الواقعة ضمن حرم مطار رفيق الحريري الدولي، فهل تقفل هذه المنشآت؟ تقرير غراسيا أنطون.
1: قبل أن يصل الزائر إلى صالة الوصول وقبل أن يرى بيروت من نافذة السيارة، قد تكون أولى رسائل لبنان التي تصله عبر حاسة الشم.
2: ريحة جدا سيئة، وهيدا واجهة بلد مرفوض الموضوع.
3: اليوم جايين لنستقبل حدا، سكرنا الشبابيك من الروايح.
4: بالذات لما أطلع من المطار على الأوتوستراد بحس دائما في ريحة للأسف.
1: سبب الرائحة الكريهة معلوم وبات اليوم أكثر وضوحا، فبحسب مسح أجرته وزارة الزراعة للمنشآت الموجودة في محيط المطار في مساحة تقارب 30.5 كيلومترا مربعا تمتد من خلد إلى شويفات والعمروسية وحي السلم، تبين وجود 13 مزرعة للمواشي وأربعة مسالخ للدواجن، إضافة إلى أنشطة مرتبطة بتربية الحيوانات والذبح والتخلص من المخلفات. وهنا تبدأ المشكلة. مخلفات عضوية، مياه صرف ناتجة عن المسالخ، حشرات وقوارض، وصولا إلى طيور دائما ما تنجذب إلى هذه البيئة وتشكل خطرا على سلامة الطيران، فلماذا لا تقفل هذه المنشآت؟ قرار الإقفال ليس بهذه البساطة، فبحسب التقرير يصل إنتاج بعض هذه المنشآت إلى نحو 30,000 فروج يوميا و 3500 رأس غنم، كما 600 رأس بقر أسبوعيا، فيما تساهم منشآت المنطقة في تأمين 20% من حاجة السوق للحوم. من هنا فأن أي قرار بالإقفال العشوائي قد يعني ارتفاع كلفة الإنتاج والنقل، ضغطا إضافيا على أسعار اللحوم، كما خسارة مصدر رزق لعدد كبير من العائلات. في حديث لأم تي في يؤكد وزير الزراعة نزار هاني أن العمل بدأ على إقفال المنشآت المعنية بتربية الحمام غير المرخصة وخاصة الملاشات من قبل وزارة الداخلية. أما فيما يتعلق بمزارع المواشي والمسالخ، فيوضح هاني أن الرقابة عليها لا ترتبط بقرار مجلس الوزراء الأخير، إذ أن الوزارة تتابع أوضاعها منذ أشهر، وقد أقفلت بالفعل عددا منها غير مرخصة ولا تستوفي المعايير الصحية. هذا وعلمت الام تي في انه يعقد الثلاثاء اجتماع في السراي الحكومي يضم وزارات الزراعة، الصناعة، البيئة، الصحة، الاشغال والداخلية لمناقشة تقرير وزارة الزراعة وتكليف شركة متخصصة للتأكد من تنفيذ المعايير المطلوبة على ان تحدد الحلول الممكنة والمهل الزمنية المطلوبة لتنفيذها.
5: 26 نعم للحب والحياة، والعرس الجماعي في بكركي يؤكد ان ارادة الحياة اقوى من كل الازمات. تقرير كيفن عبدو.
6: أمام مسبح الرب 26 عروس وعريس قالوا نعم للحب والعيلة والحياة. فمن تحت سقف الصرح البطريركي ببكركي نظمت الرابطة المارونية العرس الجماعي بنسخته 17، وترأس الذبيحة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي. التقليد المستمر من عام 2009 هدفه مساعدة الشباب اللبنانيين على تأسيس عائلاتهم، واليوم صار عدد العائلات يلي استفادت من هالمبادرة 404 عائلات مع 521 ولد. البطريرك الراعي أكد أنه الزواج مش بس حدث بين شخصين، إنما ولادة عائلة جديدة بقلب الكنيسة ومسيرة مشتركة عنوان المحبة والوفا والغفران.
7: لأموسكم ولا مرة بردتكم أو أنا أو أنت أو أنا أو أنت من اليوم وطالع سردو نحن وعم تعملوا خطوة عظيمة بحياتكم، هي خطوة إنشاء عائلة وحياة زوجية حسب ما بإيد الله.
6: أما رئيس الرابطة المارونية المهندس مارون الحلو فشدد على أنه هالمبادرة بتاخد معنى أكبر بظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة يلي عم بيعيشها الشعب اللبناني. من بكركي الرسالة واضحة، قد ما تكون الظروف صعبة وقد ما يكون المستقبل مليان تحديات، الأمل كبير دايما أنه يتحول العرس لمحطة إيمان ورجاء بالمستقبل.
0: كاميرا الام تي في تحاول رصد بجعة البترون في المرفأ، فهل تجدها؟
8: مشينا عطوقيتها وكل شيء رح تشوفوه لأنه هي هيك بدها.
9: قبل كريسماس يمكن شي 10 ايام ب 22 بتصور جابوها شباب حطوها هون على الزحطه هون بعيطوا لي انا قاعد بالمطعم مرحبا. قلت لهم أهلا خير يا شباب، إيش في؟ قال جايبين بجعة وراح يحطينيها هون وما بنعرفش ايش بدنا نعمل فيها. قمت أنا تمشيت شفتها محطوطة هون، حط حبة الدواء بقلب السمكة مزبوط، وفتح لها من قارة قدنا فيه وغص من عنا يعني طعمية. صارت هيك تتحرك شوي، صارت تشرب نتفي مي وهيك، وقلقت ومشيت. وبعد الهلقة مقلعة مدوختنا مدوختنا بجوعة مدوختنا عن جد. كل النهار كل النهار أنا واقعد هون، صدقيني كل النهار وين بجوعة وين بجوعة. تخيش عارفني وين بجوعة أنا. ما تكون عطيتنا البروغرام تبع اليومي. بتجي شو الساعة 9:30 بتشرف بتروح تقف على باب المطعم، بس تاكل وتخلص بتروح تبرم وين هيك وبتحط كراسة وبتنام.
10: أنا محظوظة. أول شيء ما كنت فهمانة، أنا مفكرة إنه عادي صارت بتروح عند الكل. هلا صارت بتروح عند الكل، بس لاحظت شغلة إنه وين ما نكون إذا غطت وحكيتها بتجي وبتضلها معي، أو إذا تضايقت مع أنا بالمحل بتجي بتجي بتحط وزنها علي وإنه أنا بدي أكون معي. هالبجوعة عملت awareness. هلا أكيد كلنا we had a part in it، بس عملت awareness إنه بدنا نكون أو مش بدنا نكون بدنا نعملهم بطريقة صح. وكمان بقلها ما بحبها، بتزعجيني ايام بتجنيني ايام، بس لزقه وبحبها.

0: ثقافيا، المكتبة الشرقية للأباء اليسوعيين ذاكرة بيروت والمشرق. التفاصيل مع ميشال معيكي.
1: احتضنت بيروت منتصف القرن التاسع عشر ولادة المكتبة الشرقية للأباء اليسوعيين بسبب اهتمامهم باللغة العربية بجهود المؤرخ الأب لويس شيخو. تشكل المكتبة العريقة مركزا عالميا للدراسات والاستشراق للباحثين في التاريخ والفلسفة والعلوم واللغات، وتضم الآلاف من الفوتوغرافيات قبل قرن، إضافة إلى الصحف والدوريات والخرائط والمخطوطات النادرة. هي ليست مجرد مستودع كتبي، لقد لعبت دورا محوريا في إثراء حركة النهضة العربية وإبداعات كتابنا والمفكرين.
2: المكتبة الشرقية بتحتوي على مجموعات استثنائية بتلخص جزء كبير من ذاكرة لبنان، حوالي 3700 مخطوط، 4400 خارطة جغرافية، وحوالي 500 ألف صورة وفوتوغرافية. المكتبة منا مكتبة جامعية فقط، هي مكتبة مفتوحة للجميع، من الصغير للكبير، اللي حابب يكتشف تاريخ ضيعته، اللي حابب يقرأ لكاتب ما بيعرف عنه، كل يوم من 8 إلى 4.
1: المكتبة الشرقية ذاكرة حية للشرق الأوسط ولدور بيروت التاريخي المزاوج بين الحضارة الغربية والفكر المشرقي.
3: في فقرة الصحة، العلاج الفيزيائي أحدث التقنيات في مواجهة الإصابات. تقرير ميرلا أبو خليل.
4: العلاج الفيزيائي في تطور دائم، ومركز كليمنسو الطبي بات يعتمد أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا على مستوى المعدات إلى جانب العلاجات اليدوية والطبية المعتمدة.
5: الماجنيتوثيرابي والشوكويف ثيرابي، اللي هن شغلتهم ترميم الخلايا والأنسجة المتضررة من وراء التهابات، من وراء تعب، من وراء إصابات. فنحن عم نعالج الإصابة ما عم نعالج الوجع، عم نعالج السبب ما عم نعالج العوارض، عم نعالج الاشياء المطلبة تستعمل طاقة الجسم بذاته حتى هو يرجع يرمم حاله، ونحفز الخلايا على إعادة تنشيط دورة.
4: العلاج يساهم في تخطي الإصابات والالتهابات.
5: الماجنتوثيرابي عم نلاقي نتائج كتير مهمة عليها، الشوكويف ثيرابي عم نلاقي نتائج كتير مهمة عليها. حسب الحالة بتفرق الجلسات وحسب بيفرق العلاج، ما في جسم مثل التاني، ما في حالة مثل التاني، بس بالإجمال معدلهم جلستين بالأسبوع لثلاث مرات منكون عم نترك الجسم ياخد هالعلاج اللي نحن عم نعطيه، يرمم حاله ويعمل أدابتيشن ويتأقلم مع العلاجات اللي عم بتصير معه. مع الوقت بعد عدد من الجلسات بكون توصل لمرحلة كتير متقدمة من الرياحة والشفاء اللازم.
4: مع كل المعدات وتطورات المصاحبة للعلاج الفيزيائي، بات من غير المقبول التعايش مع الألم الذي قد يتفاقم مع الوقت ويسبب إعاقة ويعرقل الحركة.
3: بعد الأعلان، قصة الحرير اللبناني بتقنية AI. ونجم
6: نكتفي بهذا القدر من نشرة أخبار الـMTV. هنا لبنان الحر. حوار حر.
7: حوار حر يستضيف عضو تكتل الجمهورية القوية النائب فادي كرم. حوار حر مع سابين يوسف، الاثنين الواحدة من بعد الظهر.
6: حوار حر، نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار.

حياكنا الشلحات الحلوة، وسالم كان يحب زرق، كلن أخدوا لبسوا دفوا، هالشلحة وحدة رح تبقى.

0: مساء الخير وأهلا بكم. أكد رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع في ذكرى شهداء المقاومة اللبنانية أن على الدولة اللبنانية أن تحزم أمرها واتخاذ خطوات عملية جدا للوصول إلى الدولة الفعلية المنشودة. وشدد جعجع على الدولة العميقة عندنا هي التي تعيق قيام دولة فعلية، رافضا في الوقت نفسه منطق الدويلة التي ورطت لبنان في حروب الآخرين دفاعا عن إيران. وإذ أكد جعجع على أهمية خيار رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون باتفاق الإطار، شدد على ضرورة حل الأجنحة العسكرية والأمنية خارج الدولة لإنجاحه.
1: إن الخيار الذي اتخذه رئيس الجمهورية باتفاق الإطار هو الفرصة الوحيدة المتوفرة لإيقاف الحرب الحالية، والأهم من كل ذلك لإيقاف مسلسل الحروب المتكررة على حدودنا الجنوبية. ولكن مع أهمية اتفاق الإطار هناك نقطة محورية جدا يتوقف عليها نجاح اتفاق الإطار أو أي محاولة أخرى للخلاص مما نحن فيه. حل الأجنحة العسكرية والأمنية موجودة خارج الدولة، لبنانية كانت أم فلسطينية وفي طليعتها أجنحة حزب الله.
0: وقال جعجع لقد دقت ساعة قيام الدولة
1: وقد حان الوقت لتسترد الدولة كامل هيبتها وتنفيذ قراراتها، وبأنها دولة بالفعل وأنها جديرة باستعادة الثقة الداخلية والخارجية وأهل لها. لقد دقت ساعة قيام الدولة وتوافرت لها الظروف والمقدمات، ولا يبقى إلا أن يحزم المسؤولون والقيمون على الدولة أمرهم ويسارعوا إلى التقاط اللحظة الدولية والعربية التي لن تتكرر، والفرصة السانحة التي لا سمح الله إذا ضاعت لن تعود. قبل حل معضلة حزب الله في لبنان بطريقة أو بأخرى أنتم تفلحون وتحرثون في البحر.
0: قال وزير الخارجية يوسف رجي حول انتقاد جعجع لاستبعاده: أقدر عاليا تأييده لمنطق الدولة والمؤسسات. نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا في أكثر من 15 نفقا في النبطية دفعة واحدة من الشقيف وصولا إلى علي الطاهر، كما نفذ تفجيرا في وادي سلوقي وكفر تبنيت، ويستعد لتفجير أنفاق في منطقة علي الطاهر خلال أيام. وأغار الطيران الحربي الإسرائيلي على أطراف النبطية الفوقى وعلى المنصور على دفعتين ومحيط استراحة درب القمر عند أطراف بلدة ميفدون. قال المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف: لقد قدمنا إلى كييف لإعادة عجلة التفاوض، ولدينا شعور جيد بخصوص ما حققناه ونتطلع إلى المزيد، وعلى روسيا وأوكرانيا تقديم تنازلات بغية إنهاء الحرب. بدوره قال المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر إن الرئيس ترامب يريد خلق إطار لتحقيق سلام شامل ودائم وليس فقط إنهاء الحرب الراهنة في أوكرانيا. أخيرا أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه من المرجح استمرار الحرب مع روسيا خلال الشتاء المقبل. ختام الموجز، إلى اللقاء.

0: رفاق الشهداء حتى بغيابكم بخافوكم، بخافوا من استشهادكم، بخافوا بطولاتكم، بخافوا حبكم والتزامكم بمجتمعكم ووطنكم، بخافوا استقامتكم وتجردكم، بخافوكم لأنكم بعكسهم تماما، لأن مجرد وجودكم بيكشف حقيقتهم البشعة. بوجودكم بيكونوا مثل العتمة حد النور، بوجود النور تتبدد العتمة.
1: فجر السيادة.

مساء الخير، مساء القوات اللبنانية، مساء الوفا، مساء كل الدم يلي سقط دفاعا عن لبنان ولأجل القضية اللبنانية، مساء كل الشهداء يلي دفعوا حياتهم ودفعوا دمهم تنبقى. لبنان الحر معكم من هلأ ولا حوالي الساعة 11 لربع. منترافق بهالفترة الاستثنائية بحلقة استثنائية عنوانها الوحيد فجر السيادة.

شاركونا بآرائكم ومواقفكم على رقم تليفون 0918-233. فيكن تبعتوا رسالة نصية أو رسالة صوتية عبر تطبيق الواتساب على 70-959-111. ودقوا مساء الخير لزميلي جوزيف كريم على هندسة الصوت. الله معك جوزيف.

شو يعني نكون غنية؟ شو يعني يتحول إنسان من مواطن عادي، من شاب تلميذ جامعي أو تلميذ مدرسة أو عم يشتغل بمهنة هو ارتضاها لحاله، يتحول لغنية؟ يعني يتحول لأسطورة، لأنه البطل بيصير غنية والغنية بتصير أسطورة وبتنقلوا الأجيال. أبطالنا شهدائنا تحولوا لأغاني.

0: اتصال. الو
1: بونسوار.
0: مساء الخير، مين معي؟
1: جورج شاهين معك.
0: ما سمعت، باردون.
1: جورج شاهين معك.
0: اهلا جورج، كيفك؟
1: ماشي الحال. مساء المقاومة، مساء الشهيدة، مساء ايلول. اذا صرنا نحب ايلول صرنا نحبه كمان يوم الشهيد. نحن عاصرنا الحرب، رحلنا رفاق كثير، استشهد رفاق كثير، ولو ما هون نحن ما لنا موجودين.
0: صح.
1: لهول كل العالم عم تبجح، كل العالم عم تحكي، كل العالم تحكي بالسيادة وبالحرية، واللي وصلنا لهون هن القوات اللبنانية. القوات اللبنانية
0: اللي وصلنا لفجر السيادة.
1: طبعا طبعا، اللي خلينا نحكي بحرية، اللي خلينا نتنفس، اللي خلى الشعب كله بلبنان من مسيح إلى مسلم، المسلم على كامل طوائفه، على كامل
0: مذاهبه،
1: كلهم هن سببهم القوات اللبنانية. ولا كان لبنان دولة فلسطينية.
0: كل نقطة دم سقطت من شهيد جورج رويت حبة تراب، ورجعت حبة تراب للبنان، رجعتها للبنانيتها،
1: للبنان مش للمسيحية، للبنان.
0: ولا مرة بنحكي بس بطايفة. انتمائنا هو 10452 كيلومتر مربع. وقت الدولة تقاعست نحن حملنا سلاح ونحن نزلنا امنا بالعمل اللي كان المفروض الدولة تقوم فيه. سقط لنا رفاق كتير، سقط لنا شهداء كتير، كلهم دفاعا عن لبنان، دفاعا عن هيد الارض، دفاعا عن كرامة لبنان.
1: انا ابن جنوب.
0: نعم.
1: وانا كنت شوف واعرف والمس اللي كانوا عملوا الفلسطينية بالشيعة. انا اللي دافع هن القوات اللبنانية.
0: نعم.
1: اللي شيروا الفلسطين من البلد هن القوات اللبنانية، اللي هن كانوا سبب الحرب.
0: أهلا وسهلا فيك جورج، ومنرجع نترحم مع كل اتصال، مع كل رسالة، نترحم على أرواح وعلى أنفس ونفوس كل شهيد سقط دفاعا عن لبنان، دفاعا عن كل حبة تراب بلبنان. أهلا وسهلا فيك.

0: بذكر المستمعين الاتصالات فقط على رقم تليفون 0918-233، أما رقم الواتساب 70-95-911 فهو مخصص للرسائل النصية والرسائل الصوتية عبر تطبيق الواتساب. ألو
1: ألو، مساء النور.
0: مساء النور، مين معي؟
1: أو مساء المقاومة.
0: مين معي؟
1: سيمون الطويل.
0: أهلا سيمون، كيفك؟
1: أنا كتير منيح.
0: بس تقلي بس تسألني إذا مثل نور ولا مثل مقاومة، ما بقدر جاوب على هذا السؤال لأنه بالنسبة لي ما في فرق بين المقاومة اللبنانية وبين النور، ما في فرق بين كل شهيد سقط وكل كل نور عم يطلع بعد كل فجر.
1: المناسبة بأيلول السنة مختلفة تماما، خاصة بتطويب البطريرك الحويد.
0: نعم،
1: لأنه معلش أنا بدي خالف شوي صغيرة. لبنان لموارنته وموارنة العالم، بدون لبنان ما في. وهذا ليس تطرف وليس خطاب عنفي، هذا خطاب حقيقي طمس 70 سنة و 80 سنة و 100 سنة.
0: لا صديقي، معروف انه لبنان هو البطل، الوطن عفوا، هو الوطن البديل لكل الموارن بالعالم. يعني اذا اضطهد الموارن بحيل لا لا، ما فهمني شوي.
1: هو ليس وطن بديل، هو وطنهم.
0: لا اسمعني كلمة، اسمعني كلمة في حال كبير. الو الو
1: تفضل.
0: ايه اسمعني بس كلمة، تقول شو يعني وطن بديل؟ يعني اذا اضطهدوا الموارن باي وطن تاني بالعالم، باي بلد تاني بالعالم، بيلجأوا للبنان. هي معناتها وطن بديل.
1: هو كلمة اذا اضطهدوا، انما اضطهدوا. يعني الحديث عن اذا خلصت، هو اضطهاد المستمر لهذا الشريحة المسيحية يلي دفعت ثمن غالي بإيجاد لبنان الكبير لتعيش بحريتها.
0: شو بيعني لك فجر السيادة؟
1: فجر السيادة بيعنيني وقت انقلبت القضية الفلسطينية من قضية إنسانية ولجوء إنساني إلى لبنان، إلى أن تتحول قضية عربية إسلامية وصارت طريق القدس عبر لبنان.
0: هو بلش فجر السيادة مع القضية الفلسطينية ولا بلش قبل؟
1: لا، هو بلش بال 1920 برأيي الخاص مع البطريرك الحويك، وقت الموارنة حملوا لواء لبنان الكبير والعيش بكرامة. بهذا الموضوع يعني نحن أنا على الأخص أو على الوجه التحديد بعتبر أنه
0: عم بتقفي لك 500 سنة نضال هيك بهالطريقة. صديقي
1: كيف عم بقفي؟ وين عم بقفي؟
0: لأنه بلش نضال مع مار يوحنا مارون ومشي من وقتها.
1: وبمن شوف بدك تعذرني صغيرة لأنه التاريخ شوي نتفي طويل. بالفترة العثمانية، الفترة العثمانية الخمسمائة سنة كانت الأكثر صرامة بإزابة كل المكونات الغير إسلامية،
0: وكانت بوقتها أكثر فترة اضطهاد عانينا منها. ووقفنا على إجرينا، دفعنا شهداء مثل ما كل مرة بندفع شهداء، دفعنا شهداء ودفعنا يعني دم حفاظا على هالأرض هيدي. نعم أكيد ما في شك. أنا بدي بس لأنه لضيق الوقت، أنا بدي أشكرك، بدي أترحم كمان معك على أرواح وأنفس الشهداء، وأهلا وسهلا فيك. وكل مرة بنرجع بنستذكر شهدائنا بهالنهار هيدا، بهالأسبوع هيدا من شهر أيلول، بنستذكرهم بالقداس، إنما كل يوم هن موجودين معنا.

ودايما بنرجع بنقول انه لبنان وطن مدفوع حقه دم، مش مدفوع حقه دولارات ولا مدفوع حقه بالين ولا بالسترليني، مدفوع حقه دم، مدفوع حقه شهداء. لبنان ما ممكن نستغنى عنه لانه دافعين حقه.

0: حان الوقت لتسترد الدولة كامل هيبتها وتنفيذ قراراتها، وبأنها دولة بالفعل، وأنها جديرة باستعادة الثقة الداخلية والخارجية، وأهل لها. لقد دقت ساعة قيام الدولة وتوافرت لها الظروف والمقدمات، ولا يبقى إلا أن يحزم المسؤولون والقيمون على الدولة أمرهم ويسارعوا إلى التقاط اللحظة الدولية والعربية التي لن تتكرر، والفرصة السانحة التي لا سمح الله إذا ضاعت لن تعود، قبل حل معضلة حزب الله في لبنان بطريقة أو بأخرى. أنتم تفلحون وتحرثون في البحر.
1: ألو ألو
2: مصوات.
1: مساء الخير، مين معي؟
2: يعطيك العافية جوزيف معك.
1: أهلا جوزيف.
2: هلا بعدنا نازلين من القديش مليانين كرامة وشهامة وأخلاق سياسية وتضحية، يعني شو ما نحكي رح يكون عليه صراحة.
1: شو حسيت؟
2: هلا نحن كثير معودين على القديش، نحن ما منقطع طول بصراحة. بتذكر هالشهداء اللي ماتوا كرمال يبقى هيدا البلد. أنا بتطلع من ميلة تانية بتلاقي في عالم مستعد تضحي بهيدا البلد كرمال بلاد تانية، تزعل، بتشوف الفرق فعلا بعيونك. نحن وين وبشو عم نفكر؟ ولكن اللي عم نفكر تزعل داخليا على هالأمات اللي عم تبكي على أولاد عمره 16 و17 سنة تركت بيوتها تما تقطع فلسطين بنص جوني، وفي عالم كرمال ايران لهلا ضحايا بلبنان ما عارفين قيمته.
1: جوزيف، في حال رجع دق خطر ما على البواب انت وين؟
2: اول واحد بنزل.
1: ما بتخاف
2: ابدا؟
1: ما بتتراجع
2: ابدا؟ ليك بدي اقول لك كلمه،
1: ما بتركع
2: نحن،
1: ما بتركع
2: صراحه ابدا ابدا ابدا، وما منساوم، واي شيء بيرجع بدق بكرامتنا وبيدعي انه ننزل الليله قبل بكره بننزل. طبعا نحن مؤمنين بالجيش اللبناني، ونحن مشروعنا الدوله اللبنانيه، ونحن منآمن انه في جيش لبناني موجود، بس اذا لا سمح الله هالجيش اللبناني عايزنا، القياده واعيه وبتعرف شو لازم يصير، ونحن جاهزين اكيد
1: اكيد كلنا جاهزين. اهلا وسهلا فيك جوزيف، تفضل.
2: اذا ماني مأخر
1: تفضل يلا على السريع.
2: اللي كان بدي اقول لك اياه انه عن جد على مر التاريخ وعلى كل شيء مرق معنا عم نقدر نشوف انه نحن صمود القوات اللبنانيه بعيد عن 50. هلا صمود القوات اللبنانيه هو بس ربح للبنان وربح لمسيحيين لبنان ولمواطنه لبنان لنقدر نبقى بهيدي الارض. ومثل ما قال اليوم القائد الحكيم، لما اي طائفه بتعوزنا نحن بنكون حدها،
1: ما في شك.
2: ونحن فعلا يعني مثل ما قال الحكيم، طائفتنا هي امنا ولبنان هو بينا.
1: اكيد،
2: وهيدي خلاصه الموضوع.
1: اكيد. اهلا وسهلا فيك جوزيف. بطبيعه الاحوال عبر التاريخ كنا في معارك ربحناهن، في معارك خسرناهن، في محلات خسرنا معركه او هزمنا بمعركه، انما عبر التاريخ ولا مره انكسرنا، عبر التاريخ ولا مره ركعنا. بس بدنا نموت، نحن نموت على ذوقنا، منموت نحن واقفين، منموت نحن عم ندافع عن أرضنا، نحن مستعدين نموت كرمال هيدي الأرض، وبس كرمال هيدي الأرض.

0: رساله.
1: سليم يعطيك العافية. ليا الشفية معك. نحن اليوم ضوينا شموع للشهداء والشمعة الكبيرة ضويها الدكتور سمير جعجع، الله يخليه ويطول بعمره والبطل القائد. ونحن اليوم فتح قلبنا بنهار المبارك الحلو اللي شكرنا فيه الشهداء اللي هني كانوا عم بدافعوا عن لبنان وعن القضية، ولو ما منه كان لبنان تابع بدل الفلسطينيين أو احتلال السوري الأسبق النظام كمان كان أخذ لبنان. فيعطيكم العافية والله يخلي الشباب والرفاق بهالنهار الحلو هيدا المبارك، يعطيكم ألف عافية. خي سالم يعطيك العافية لي مرة ثانية معك. بس بدي أقول لك اليوم كان نهار غير شكل على لبنان الحر من أغاني واستذكار الشهداء، وهيدا فتح قلب.
0: وش بيتنا هيدا إلي؟
2: خي سالم كيفك حبيب قلبي؟ بس في لك بونسوار.
0: يا هلا فيك.
2: ولا بونسوار للبنان الحر كله سوا حبيب قلبي.
0: أهلا وسهلا.

0: مساء الاثنين الحر ما فينا بهاليوم المجيد إلا ننحني احتراما وإجلالا لروح الشهداء شهداء المقاومة المسيحية القوات اللبنانية وعلى رأسهم فخامة رئيس الجمهورية الشيخ بشير الجميل هو المؤسس حزب القوات اللبنانية وبدي وجه تحية للقوات اللبنانية بالبع الغربي وعلى رأسهم الشهيد نديم عبد النور من بلدة عيتانية بالبع الغربي ولكل شهيد سقط بضيعة بالبع الغربي من مشغرة لعيتانية لباب ميري لصغبين للخربة لعانة لعان زبدة لكل القوات اللبنانية. وهون بدي استذكر وقت اللي فلوا شباب البقاع الغربي من صغبين من عين شوعة خيرون انه بيروحوا خلصي بالتياب رهبان او بيطلعوا بسلاحهم وببدلاتهم ثلاث ايام مشي بالجبل، فاختاروا هني بخمسة ايار 1985 انه يطلعوا من عين شوعة ويمشوا ثلاث ايام باتجاه جزين، وهناك بجزين كان في الشهيد نزاريان ناطرهم لاستقبالهم بالتهجير بسنة 1985. تحية لأرواح الشهداء كل الشهداء طبعا المقاومة المسيحية القوات اللبنانية، لولا هون ما كنا عايشين لا بكرامة ولا بشرف ولا بعز، هن اللي جسدوا لنا الكرامة والشرف والعز وكللوا لنا روسنا وروسهم بأكليل الغار المجد 10452. الله يرحم جميع الشهداء ويخليكم هون بهمة القوات اللبنانية وبقلكم ربنا يسوع المسيح آمين.
1: ألو وسهلا فيك. ألو ألو
2: ألو
1: مساء الخير، مين معي؟
2: بونسوار.
1: بونسوار،
2: معك مدام هليت من زحلة.
1: بس بتعلي صوتك شوي إذا بتريدي.
2: معك مدام هليت من زحلة.
1: ايه تفضلي مدام.
2: مساء شهداء الأموات والأكبر من هيك مساء شهداء الأحياء.
1: صحيح.
2: يلي هني عم بيقاوموا تيكفوا بهالقضية. الأحياء أصعب من الأموات، الله يرحم الأموات، بس الشهداء الأحياء هني أصعب بكتير اللي عم بيكفوا بهالقضية بالمعاناة اللي عم نعيشها بهذا البلد. ما بدنا ننسى أنه نذكرهم كمان بتعبهم بجهودهم بالأوضاع اللي عم بيمرقوا فيها بظروف الصعبة اللي عم نمرق فيها كلنا سوا، عم بيقاوموا بإيديهم وبإجريهم لحتى هالبلد يكفي ونضلنا ستين بهالأرض. هذا شيء كتير صعب، اللي راح راح مطرح بعيد ما في وجع ما في ألم ما في مطرح بعيد ما قالوا حدود، بس اللي باقي بهذا البلد هون الوجع الأكبر وبدنا نتحمله تنبقى ستين بهذا الأرض. هذا اللي بدي أقول،
1: رح نضل. أنا بقول لك إنه وبنوعد كل مرة منوعدون لشهدائنا انه نحن ماشيين على مسيرتهم، ماشيين على طريقهم مثل ما هن رسموا الطريق، الطريق اللي هن رسموه نحن متابعين على الطريق اللي هن رسموه بالخط اللي هن رسموه. وكل مرة منقول انه كل واحد منا هو مشروع شهيد، انما بعدنا لهلا يمكن ناطرين بوقت معين أو بظرف معين، إنما كل مرة بتدعينا القضية نحن نكون جاهزين ندفع حياتنا دم لإلها. تحية لإلك، تحية لكل أهل زحلة، تحية للشهداء اللي سقطوا بزحلة، وما ننسى أن زحلة النجم ما بينطال.
3: ولا مرة خلنا الشهادة، ولا مرة ضعف إيماننا اللي هو بشبه إيمانهم اللي وصلهم للشهادة، اللي بلحظة ما ضحوا بحياتهم إنقاذا لبلدهم، اعتبروا أنه أرض الوطن أغلى من الحياة. بديلوا نحن ما خنا هالرسالة ولا سمير جعجع خين هالرسالة. سمير جعجع قعد 11 سنة بالحبس، نحن نضلنا كل واحد بحياته وكل واحد بظروفه. وبديلهم أنه بعد طريق طويلة، بس ملح لا نتراجع ولا نساوم على اللي ماتوا كرماله. أكيد في عناصر أخرى لازم تكون مصطفى معنا، نحن ما فينا نحل محل الدولة، نحن عم نحاول بصمودنا بموقفنا نعزز ثقة الدولة بحالها. بدي أقول لهم أنه مني مش ذكرى، هني أماني حملينا بوجدنا وبضميرنا.
1: رسالة.
4: مساء الخير لبنان الحر، معك أبو فؤاد. الله يرحم شهداء القوات اللبنية، شهدائنا، أخوتنا، أهلنا، كل شيء بأيلول صار أحلى مع الشباب اللي استشهدوا يلي نتذكرهم كل يوم. بس أهم شيء اليوم الحكيم حط نقط على الحروف، وهذا كان بدنا إياه من زمان، والوحيد اللي عنده جرأة يحط نقط على الحروف. بمجرد قال أنه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة كان لازم تاخد معه وضرورة تاخد معه وزير الخارجية. ونحن أنا بدي أقول لك شغلة، أنه عندنا 85 ألف عنصر بالجيش أكتف، أوكي، بيصالوا آخر شيء ما فينا نعمل شيء مع حزب الله. أنا بدي أقول لك شغلة، الدولة الكندية مساحتها 10 مليون كيلومتر مربع، عندها 63 ألف جندي شاركت بالحرب العالمية الأولى وبالحرب العالمية الثانية بأفغانستان، ولا مرة قراريتها بياخدوا الجيش، بياخدوا الصفة السياسية تيجي الجيش يقلنا أنا بنقي وكذا. الجيش ممنوع يميز، ممنوع يفكر، الجيش بس بينفذ أوامر. وأنا بدي أقول شغلي، ما في نفذ أوامر يفل، ما بدنا إياه، بكفي، ما بدنا إياه. رحنا 15 ألف شهيد تنرجع عن جديد، يفل، ما في نفذ أوامر، يفل، كل واحد روح على بيته، نحن مش مسؤولين عنه. شكراً.
5: من يستطيع أن يفسر لنا أي دولة مؤسسات هذه التي لا يستحب فيها رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة وزير خارجية معهما وزيراتهما الخارجية؟ وهو الوزير المعني أصلا بكل ما له علاقة بالعلاقات الخارجية، خي نسيه اسمه، في شيء اسمه وزارة الخارجية اللبنانية، نسيه اسمه، خي يفترض اسمه حسن شمايس، ما هيك؟ ما بصير تعمل معه هيك. وأيضا وأيضا في السياق نفسه، كيف يصدر قرار سياسي عن وزارة الخارجية يعتبر أن السفير الإيراني الأسبق محمد رضا شيباني هو شخص غير مرغوب فيه، ثم تمنحه إدارة حكومية عادية بقرار إداري إقامة ولو بصفة مجاملة؟
1: ألو ألو،
6: يعطيك العافية.
1: أهلا، مساء الخير، من معي؟
6: معك الرفيق نديم عوكر.
1: أهلا وسهلا فيك نديم.
6: تحية للشهداء كل سوا، وعراتهم الشيخ بشير الله يرحمه، وبقدم أنا كنت عم بقدم له صلاة اليوم لرفيقي الملازم أول فيديس فير، انصبت أنا وياه بفرد أزيفي، هو توفى وبيت أنا طيب. لما كل ما بدي أطلع تزوره بالحصول سمع بتذكر أمور كتير كتير كتير قالوية سمع، وعشت أنا وياه مدة طويلة. الله يرحم كل الشهداء ويرحم شهداء المدرعات اللي ما لح سميهم سمع. وأنا بقدم تحية كبير كتير كتير للحكيم، لأنه أنا عملت له قصيدة كنت بالحبس وعطيته إياها يوم اللي طلع من الحبس، ولح أرجع أعمل له قصيدة تاني سمع وكمل له إياها، كانوا كنت كتب له فيها يا حكيم الزكا اللي فيك الله خالقك 200 عام تيخليك، من العدم جبت لبنان الجديد وهيدا فخر عملايين السنه بيكفيك، على المجرمين اضرب بايد من حديد ماشي ومهتدي وبنور فديك تنحرر وطننا يا حكيم وما يدل عنا للحاكم شريك.
1: نديم، انت كمان من الشهداء الاحياء، مش بس مثل ما كانت عم تقول قبل شوي المستمعه من زحله، مش بس يلي خسرناهم كليا.
6: انا لك ما بدي اقول لك، انا من صوب 4 مرات.
1: نعم،
6: تعذبت كثير واخذوني المخابرات واكلت قتل ليوم القتل، وما كنت قر على واحد من رفاتي، اكلت قتل ليوم القتل.
1: برافو على اصلك.
6: تمام، وما لح اقول لك وين او كيف اوصوني وين شلحوني، لا ما لحول سمع. في إيلن الله عم بيشحدوا الملح، لا تفكر ما في شجرة وصلت لربها.
1: صح
6: سمع، القوات اللبنانية ما عمرها من هلا، عمرها أكثر من 700-800 سنة صار القوم اللبناني. بس سمع، بس أنا بدي خطي بعد ناس كتير بيقولوا أنتوا كنتوا تشلحوا الخبز على حجز بالبرة وأنتوا كذا، قلت له بالقليل شو ما بدك تحكي، انت تحكي بالقليل عيشناك بكرامي وحرية. انت لو عندك نطفة ضوء
1: علما علما انه لا خلينا هون نوضح شغلي بما انه تطرقت للموضوع نديم. لا القوات ما كانت عم تسلح خبز على حاجز مدفون, كان في عنا مناطق محررة وكان في علينا حصار. خلي العالم يرجعوا يتذكروا هديك الفترة كان في حصار, ما كنا عم نقدر نجيب قمح, ما كنا عم نقدر نأمن أكل لناسنا لعيالنا لأولادنا, كرمال هيك كانوا عم بيحافظوا على القمحات. وهيدي هيدا مش تشليح خبز, لا مش صحيح أبدا, هيدي محافظة على المجتمع, لأنه هاي المجتمع كانت بوقتها مسؤوليته برقبتنا, ونحن علينا واجباتنا انه نحافظ عليه.
6: مزبوط, هن اللي حكيوا هيك. اليوم وين الكرامي يا سيد؟ ويني السرلنكي بالواحد
1: الكرامي؟ الكرامي يا حبيبي ب 15,000 شخص دفعوا حقهم, دفعوا حياتهم ثمن لهيدي الكرامي. 15,000 شخص هودي اللي استشهدوا, دفعوا حياتهم ودفعوا دمهم ثمن لهيدا البلد, تنضل نقدر نحكي بكرامي. بالاضافه للعدد الكبير يلي بجهاز شهداء ومصابي الحرب والمفقودين كمان اللي بيعرفون, كل واحد منهم دمه وحياته غاليين كتير علينا, ونحن ما ممكن انه نتركهم, ما ممكن انه نتخلى عنهم, ما ممكن انه نخون ذكراهم.
6: واكلت واد وما يمكن, انا حامل رفقاتي ميتي على ايدي, ميتوا على ايدي. يعني كل ما فكر فيهم ببعد من البيت, ببعد طبعا. نعم. ما بعود, ما بحب بعود شوف حدا.
1: بفهمك.
6: يعني كيف كان يقتلوا, كيف كان يوقفوا, سمع. إذا كان نلاقي واحد تعبان طلع بقول له شو يا فؤاد, قال لي خليه يكمل, أنا وياك حقته تعبان كتير حر, ونحن لسا قادرين نبقى للصبح. بقينا 17 يوم من نايمين 10 ساعات. سمع. نحن اللي كنا نهرب الصواريخ على ظهرنا على زحلة. سمع. الله يرحم كل الشباب اللي ماتوا. صح. والله يطول بعمركم. أنا لبنان الحر من يوم من فتحت لهلا أقسم بربي برحمة أخي, أنا أخي قتل ومنعوني أحضر دفنه, ما لحق لك من وين. سامع كيف؟ ولا بشيلة لا ليل ولا نهار من السيارة أبدا.
1: عم نعمل وجبتنا يا نديم, وكمان بدنا نعرف انه المقاوم والنضال له أكثر من وجه.
6: انتو كمان عم بتقوموا لعنا, شو بداش بيهاجم بطولي نفسوار وبتشوف ما بعرف العالم, ما بعرف
1: نعمل واجباتنا حبيبي.
6: يلا
1: اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك.

0: وشي خليني أقول كل المسار من وقت ما استشهدوا لليوم دور لألن ولألنا بالإيمان المسيحي عند مربولوس. كلنا أعضاء في جسد المسيح الواحد. نحن اليوم لما بنقدس قدس الشهداء مش عم بنقدس لهم لألن، نحن وياهن عم بنقدس. وتنصلنا اليوم نقول فجر السيادة هو مسار، هالمسار بلش معهن واليوم عم بيكفي، وهن شركة بالقرار مثل ما هن شركة بالقدس.
1: شهدائنا من صور الحيطان، شهدائنا دفعوا حياتهم ودفعوا دمهم مش تيصيروا صور معلقة على الحيطان، لا، هن رمز لكل شخص، لكل قضية، لكل حق ممكن انه حدا يطالب فيه. تحولوا من الناس ماتوا، تحولوا لقيامة دائمة، عايشين معنا، عايشين فينا، ولا مرة مننساهن، ولا مرة إلا ما منفكر فيهن، ولا لقاء منعمله إلا ما نفتتحه باسم الشهداء، لأنه هن الأساس. يلي دفعوه ويلي عملوه هو يلي أسس لليوم. بس نقول فجر السيادة، والفجر يلي بيوعى بكير بيعرف إذا بيطلع الفجر الساعة 5:30، الساعة 5 الصبح بيكون أكتر ظلمة موجودة بالليل، أكتر شي بيكون معتم. وبس يشق الفجر سبحان الله منبلش نقشع، وبتتحول السماء من لون أبيض للون أحمر. بالأول لون الدم ترجع السماء بتنصبغ فيه، تترجع تشرق الشمس ويرجع يتحول من جديد للأبيض. فجر السيادة نعم، لأنه قبله في ظلمة، إنما من بعده في نور. وهودي الشهداء هن الشمس يلي رح يرجع يضو علينا، وهن النور يلي رح يرجع يشرق علينا.

15,000 شهيد، 15,000 أرزة، 15,000 سندياني انزرعوا بأرض لبنان عن جديد. كل سندياني ومعروف عنا سندياني ما بتموت، سندياني إذا انكسر راسها ترجع بتفرخ من تحت من جسوعها، إذا انكسر غصن منها بيرجع شلشة بنبت سندياني جديدة. هيك الشهداء، كل ما يسقط واحد بيفرخ بديله مية، ونحن بهالأرض كل مرة بيسقط منا واحد بيرجع بفرخ بديله مية، وبدال المناضل والمقاوم الواحد بيصير في عنا 100 مناضل و100 مقاوم. كل شهيد سقط كان نقطة دم عم تروي الأرض تترجع تنبت ناس جديد.

فجر السيادة منه عنوان نهار، منه عنوان نهار وبس، منه عنوان قداس، منه عنوان قداس وبس. فجر السيادة هي مسيرة بلشت مع مار يوحنا مارون وماشي ومكفاية. اليوم هو محطة قداس شهداء اليوم، وذكرى قداس ذكرى الشهداء اليوم هي محطة. إنما التاريخ ماشي ونحن ماشيين، نضال ماشي ونحن ماشيين، المقاومة ماشي ونحن ماشيين، ونحن ما رح نرجع، نحن ما رح نتراجع، نحن ما رح نركع. نوعد الشهداء ما رح نركع. ممكن كتير إنه نخسر، ممكن ننهزم، ممكن نموت مثل ما هن ماتوا، إنما بنرجع منقول حياتنا منا أغلى من حياتهم، ودمائنا منا أغلى من دمائهم. القضية اللي هن ماتوا كرمالة نحن مستعدين نرجع نموت كرمالة، والقضية اللي هن استشهدوا واستبسلوا دفعوا دم كرمالة نحن كمان مستعدين نرجع ندفع دمنا كرمالة، لأنه تمن الوطن تمن غالي كتير، ودمائنا رخيصة كتير بالوطن.

الله بهال بآخر 50 سنة، بس رح نحكي عن آخر 50 سنة. منطلع يلي اليوم موجودين بالقوات اللبنانية، منلاقي عالم بال70 وعالم بال80 وعالم بال60، منطلع حدن منلاقي عالم بال14 وبال15 وبال16 وبال20 وبال30 وبال40. القوات منا حزب وبس، القوات منا ميليشيا، القوات قضية، القوات ماشي من عمر 80 لعمر ال14 15 سنة. القوات هيدي هي مسيرة نضال، وأهل بيعلموا أولادهم النضال وبيعلموا أولادهم العزة والكرامة. بس نحكي عن عزة والكرامة، هيدي هي العزة والكرامة، إنه أنا أكون حاضر ومستعد إنه موت بسبيل وطني، بسبيل أرضي، بسبيل عائلتي، بسبيل عرضي، مش بسبيل أي شيء آخر تاني. لبنان نحن حاضرين.

0: أحدهم علينا ليقول لبيئته شباب خزنوا غضبكم، الغضب له وقت ممكن ينفجر. وأنا أقول له يا شيخ يا شيخ، طيب ماذا عن غضب الأكثرية الساحقة من اللبنانيين؟ ماذا عن غضب أهلنا؟ ماذا عن غضب أهلنا في كل المناطق اللبنانية ومن هم خارج لبنان؟ ماذا عن غضب الشباب الذين سلبتم منهم حلم العيش بسلام وازدهار في وطن أثخنتموه جراحا وحروبا لا تنتهي؟ هؤلاء جميعا ألا يحق لهم أن يغضبوا أو أن يثوروا أو أن ينفجروا؟ اتقوا الله ورأفوا بشعبه وفكوا عصمه وكفاكم لعبا بمصائر الناس ومستقبلهم على غير هدى.
1: 15,000 شاب تخلوا عن مستقبلهم، تخلوا عن دراستهم، تخلوا عن شغلهم وأعمالهم، تخلوا عن مستقبلهم وطموحهم وراحوا دافعوا عن لبنان، راحوا ومستعدين أنهم يموتوا وماتوا، ما حدا منهم التفت لورا، ما حدا خاف، ما حدا ركع، كل يلي ماتوا، كل يلي استشهدوا، كل يلي دفعوا دمهم، دفعوا دمهم هن واقفين، دفعوا حياتهم هن واقفين، يمكن يكونوا عم يزحفوا بس من جوا كانوا واقفين، راسهم منحنى، راسهم ما بيوطى إلا قدام صليبهم وما بيركعوا إلا تيصلوا.

نحن متابعين معكم بلقائنا لليلة ضمن فجر السيادة، متابعين أكيد، وياريت يكون الوقت أطول حتى نقدر نعبر عن يلي بقلبنا أكثر، إنما على طول وخصوصا بالإذاعة الوقت بيكون مدروس على الدقيقة.

70 95 9 11 11 هو الرقم المخصص لتطبيق واتساب للرسائل النصية والرسائل الصوتية، حتى بخلال فترة الموجز أو بخلال البريك اللي هلأ رح ناخدها فيكن ضلوا تبعتوا رسائلكن النصية ورسائلكن الصوتية، بنرجع بنقرأها حوالي الساعة 10.

0: أهلا بكم. أكد رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع في ذكرى شهداء المقاومة اللبنانية أن على الدولة اللبنانية أن تحزم أمرها واتخاذ خطوات عملية جدا للوصول إلى الدولة الفعلية المنشودة. ورد جعجع على الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم من دون أن يسميه:
1: يخرج أحدهم علينا ليقول لبيئته شباب حزنوا غضبكم، الغضب الوقت ممكن ينفجر، وأنا أقول له يا شيخ يا شيخ، طيب ماذا عن غضب الأكثرية الساحقة من اللبنانيين؟ ماذا عن غضب أهلنا؟ ماذا عن غضب أهلنا في كل المناطق اللبنانية ومن هم خارج لبنان؟ ماذا عن غضب الشباب الذين سلبتم منهم حلم العيش بسلام وازدهار في وطن أثخنتموه جراحا وحروبا لا تنتهي؟ هؤلاء جميعا ألا يحق لهم أن يغضبوا أو أن يثوروا أو أن ينفجروا؟ اتقوا الله ورأفوا بشعبه وفكوا عن سمه وكفاكم لعبا بمصائر الناس ومستقبلهم على غير هدى.
0: أضاف رئيس القوات: إذا كان حل معضلة سلاح حزب الله هو الشغل الشاغل للمسؤولين الرسميين فهذا لا يعفيهم أبدا من مسؤولياتهم الأخرى، خصوصا على صعيد الإصلاحات المطلوبة في البلاد.
1: لا مجتمع من دون اقتصاد، ولا اقتصاد من دون قطاع مصرفي، والقطاع المصرفي في لبنان في الوقت الحاضر شبه مشلول. إن الحكومة الحالية طبعا لا تتحمل مسؤولية شلل القطاع المصرفي، لكنها أيضا من غير الطبيعي أن يمر أكثر من سنة ونصف على عمر الحكومة وما زال التخبط سيد الموقف، وما زال المودعون ينتظرون جوابا واضحا عن مصير أموالهم، فيما الاقتصاد والقطاع المصرفي يدفعان يوميا ثمن التأخير. هلا سيمر البعض طبعا إلى القول أن البارحة أقر قانون إصلاح المصارف بصيغته المنقعة، وأن هذا التأخير سببه المداولات مع صندوق النقد الدولي، وأن المجلس النيابي يتأخر في مناقشة القوانين وأقرارها إلى آخره إلى آخره إلى آخره. لليكو إذا أردنا تقاذف المسؤوليات فنحن نستطيع ذلك قدر ما تشاءون في وقت هذا لا يطعم خبزا ولا يسقي ماء. في هذا السياق أريد أن أقول لأصدقائنا في السلطتين التنفيذية والتشريعية إن الوقت ليس الآن للتكتيكات السياسية الصغيرة، إن التاريخ لن يتطرق لاحقا إلى من ناور أفضل من من أو من تذاكى أكثر من من، بل سيكتفي التاريخ بذكر من أقدم على الخطوات المطلوبة لإنقاذ الوضع ومن لم يقدم.
0: نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا في أكثر من 15 نفقا في النبطية دفعة واحدة من أشقيف وصولا إلى علي الطاهر، كما نفذ تفجيرا في وادي سلوقي وكفر تبنيت، ويستعد لتفجير أنفاق في منطقة علي الطاهر خلال أيام. وأغار الطيران الحربي الإسرائيلي على وادي زبقين لجهة بلدة شحين وأطراف النبطية الفوقة، كما أغار على المنصور وعلى دفعتين وفي محيط استراحة درب القمر عند أطراف بلدة ميفدون. وبسبب القصف الإسرائيلي العنيف أفيد عن حالة نزوح كبيرة من الجنوب والسيل متوقف تماما عند مدخل صيدا. أشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أنه بعد تدمير أنفاق علي الطاهر سينسحب الجيش الإسرائيلي من خط الأصفر وتتمركز على الخط الرمادي أو يتمركز عفوا، وهو شريط يمتد من 2 إلى 4 كيلومترات من الحدود الإسرائيلية. أضافت أن إسرائيل أبلغت الحكومة اللبنانية بأن عودة سكان المناطق التي تم إخلاؤها ستعتمد على نتائج المفاوضات التي تستأنف الأسبوع المقبل في روما. أخيرا قال المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف: لقد قدمنا إلى كييف لإعادة عجلة تفاوض ولدينا شعور جيد بخصوص ما حققناه ونتطلع إلى المزيد، وعلى روسيا وأوكرانيا تقديم تنازلات بغية إنهاء الحرب. ختام الموجز، إلى اللقاء.

لقاءنا مستمر، نحن وياكم بفجر السيادة لليلة. رح نبقى نترافق معكم من هلأ ولا حوالى الساعة 11:15. أكيد بدي أقول له يعطي ألف عافية لزميلي جوزيف كريم على هندسة الصوت. جوزيف، أنا بتابع وبشكر متابعتك فعلا. أنت حدا يلي بتعود يشتغل معك بصير يستصعب يشتغل مع غيرك.

كل محبتي وتقديري لكل الزملاء بلبنان الحر وخصوصي على هندسة الصوت. بس سبحان الله أوقات يعني بحط الشغل على جنب بيكون في هيك علاقة شخصية بتنمى بين أشخاص, يعني بتتخطى الشغل وبتصير هالعلاقة الشخصية تنعكس على الشغل لما بصيروا يفهموا على بعضهم كتير. أنا وجوزيف بس بدي أقول للمستمعين إنه أوقات كتير ما بنحضر الحلقة سوا, بيجي بكون عم بحكي تلقائيا بحط الأغنية اللي أنا بكون بدي أسمعها بناء اللي عم أقوله. جوزيف يعطيك ألف عافية.

0: لبنان الحر أكثر من إزاعة ونحن أكثر من قوات، مش قوات وبس، نحن أكثر من قوات ونحن دافعين حق هيدا الوطن، دافعين حق هيدا الحياة، دافعين حق شهادة. شارل ميريك بيقول: الأحرار لا يسألون عن الموت ولا يهبون الحياة، يرحبون بالموت إذا كان فيه الحياة.
1: إن ننسى أيها السادة، لا ننسى الذين استشهدوا كي نبقى نحن، أن ننساهم إنها الخطيئة المميتة.
2: نحن شعب خيرادي.
0: جايب له هيدي؟ شفت جايب له هيدي عندك؟ كذاب كذاب.

أكيد مثل ما كان الكبير شارل ميريك بيقول إن ننسى لن ننسى لن ننسى كل شخص دفع من حياته ودفع من دمه ودفع من عرقه ودفع من تعبه كرمال لبنان. أكيد ما رح ننساهم، مش بس ما رح ننساهم، نوعدهم إنه نحن على طريقهم، نحن مكفيين. ما حدا يفكر إنه نحن تقعصنا أو نحن تراجعنا أو نحن ضعفنا أو نحن نسينا كيف ممكن نموت كرمال لبنان. لا، ما نسينا. كل مرة كان في ضرورة إنه حدا يموت كرمال لبنان كنا مستعدين، واليوم بعدنا مستعدين، وبكرة ولادنا أكيد أكيد أكيد مستعدين يموتوا كرمال لبنان.

مشوا صوب الموت ومخافه، مشوا صوب القصف والأنص والحروب وكل المشاكل اللي كانت ممكن تكون قدامهم وما تراجعوا، لأنه كانوا مقررين أنه يتركوا لأولادهم وطن أفضل.

من مار يوحنا مارون لليوم كبطريركية مارونية صار ماري علينا 77 بطرك، وأكيد كل بطرك كان في عنده حوله ناس مستعدين يموتوا تيبقى الوجود المسيحي بلبنان وبالشرق.

كان نشيدهم الرب راعية. كانوا قبل ما يروحوا على المعركة يفوتوا على الكنيسة يصلوا هن ورايحين يحملوا سيوفهم ويمشوا ويرتلوا الرب راعية فلا يعوزني شيء. وإذا كان الله معنا فمين علينا؟

إني ولو سلكت في وادي ظلال الموت لا أخاف سوءا لأنك معي، عصاك وعكازك هما يعزيانني، الجودة والرحمة تتبعاني جميع أيام حياتي وسكناي في بيت الرب طوال الأيام.

إذا كان الله معنا فمين علينا؟ ما حدا بيقدر علينا، وقوات الجحيم ما بتقدر علينا، لأنه الله معنا، لأنه القضية اللي عم ندافع عنها قضية وجودنا بلبنان وبالشرق، هي قضية وجودية مش بس بالنسبة لنا، حتى بالنسبة له هو كمان. هو اللي حب لبنان، هو اللي ذكر لبنان بإنجيله 77 مرة، أكيد عم يرعانا.

برجع بذكر 0-9-8-8-2-3-3 للاتصالات الهاتفية 70-95-91-11 لرسائل نصية ورسائل صوتية. ألو ألو جوزيف قطع.

المتصل المستمعي اللي كان عم يتصل فينا انقطع الخط، ما بعرف شو الظروف لانقطاع الخط، ممكن إذا بتحب ترجع تعاود الاتصال فينا 0918233 للاتصالات فيي 70-95-9111 لرسائل نصية والرسائل الصوتية أكيد. ومين ما بيحب يرجع يقلنا أو يشاركنا بمواقفه اليوم، يشاركنا بمشاعره اليوم، كيف عشتوا هالنهار، شو بيعني لكم فجر السيادة، شو بيعني لكم القداس السنوي لراحة أنفس شهداء المقاومة اللبنانية.

من القرن السابع لليوم قافلة الشهداء طويل كتير وكبير كتير، إنما لبعد 2000 سنة لقدام نحن منقول قافلة الشهداء رح تكبر أكتر ورح تطول أكتر، لأنه نحن ما رح نتراجع. وإذا حدا مفكر أنه نحن رح نوقف نضال أو رح نوقف مقاومة أو رح نتخلى عن لبنان، غلطان كتير. نحن خلقنا بهالأرض، بيتنا خلقوا بهالأرض وماتوا بهالأرض، جدودنا خلقوا بهالأرض وماتوا بهالأرض، نحن ما رح نستغنى عنها. وأكثر من هيك، رح نعلم أولادنا أنهم يعلموا أولادهم أنه هن مستعدين يموتوا كرمال البقاء بلبنان وكرمال بقاء لبنان. مش بس بدنا نضل بلبنان، لبنان بده يبقى كمان. لبنان الأرض اللي حبها الله، لبنان وقف الله. لا نحن رح نتخلى عنه ولا الله رح يتخلى عنه.

0: رسالة.
1: أجر السيادة مثل العيادة، بيوصف لنا دواء حكيم، وعنا الحكيم الدكتور جعجع وصف لنا اليوم دواء لبنان. معك شمعون للأشرفية.
0: أهلا وسهلا فيك شمعون. أكيد بس نقول لبنان، بس نقول قوات لبنانية، بس نقول المقاومة اللبنانية. بنحكي عن عالم بيأمنوا بلبنان وبيحبوا لبنان ومستعدين يموتوا كرمال لبنان، كرمال كل حبة تراب بلبنان، مش بس كرمال الشمال أو كرمال الجنوب أو كرمال البقاع، لا، وين ما كان في حبة تراب بلبنان القوات اللبنانية مستعدة إنه تضحي بحالها كرمال بقاء هيدا حبة التراب.

من الشهداء الأحياء يلي دفعوا قسم من جسدهم ثمن لبقاء لبنان. بدي وجه تحية لإلي كريم والده لزميل جوزيف كريم. جوزيف وبعرف أنك على طريق بيك ماشي ومؤمن بالقضية يلي بيك دفع قسم من جسده ثمن لإلها. الله يخلي لك إيه، الله يخليه فوق راسك، وبعرف أنك عم تعلم ولادك ويلي كنا عم نقوله بيتجسد فيك من البي للابن للحفيد. القضية وحدة، الفكر واحد، الإحساس واحد، الإيمان واحد، لبنان.

إذا نحن في عنا قائد اليوم بيناتنا اسمه القائد الحكيم، الشهداء اللي سقطوا كمان في معون قائد، في على رأس المسيرة بشير جميل عم بيقودن وعم يرعاهن، وهن كلهم عم يرعونا من فوق، هن كلهم عين علينا، كرمال هيك نحن ما منخاف. حد الله في الشهداء اللي سقطوا وفي نفوسهم وفي أرواحهم ماشي معنا هيمة فوق لبنان وعين على لبنان. ما حدا يخاف، لبنان ما ممكن يسقط، في 15,000 شهيد عم بيدافعوا عنه، هودي غير الأحياء عم بيدافعوا عنه من هنيك من محل ما هني من جنتهم عم يطلعوا علينا وعينهم علينا. ما فينا نخزلهم، ما فينا نقلهم نحن ترجعنا، ما بحقلنا نقلهم نحن جبنا أو نحن خفنا أو نحن سقطنا. نحن ما منسقط سقطات، يا منموت يا منعيش.

نحن ناس بيحبوا الحياة، نحن ناس بنحب نعيش، نحن ناس بنحب ولادنا يعيشوا ويعيشوا مبسوطين. ولأنه هالقد بنحب الحياة، نحن مستعدين ندفع دمنا وحياتنا تنبقى تيبقى ولادنا، تيبقى قسم منا، تيبقى يلي ما وصل له أنه يدفع حياته ثمن للبقاء. بس نحن مش حبيبين موت بسبيل الموت، لا، نحن حبيبين حياة. نحن مستعدين نموت بس حتى نبقى عايشين، طيب أولادنا عايشين، طيب أولادنا بهيدا البلد. إذا حدا فكره أنه يطلع فينا بالورد أو فكره يجقرنا أو فكره يشيلنا من هون، غلطانين كتير. لأنه ما في مرة كان لبنان بحاجة إلا ما كانت القوات حاضرة. وقت الخطر نحن قوات.

ورا المتراس، تحت الشمس، تحت التلج، تحت الشتاء، ما بيهم. ورا المتراس عنده مهمة، مهمته يدافع عن أرضه، مهمته ما يخلي حدا يغتصب له أرضه ولا حدا يفوت على بيته ويغتصب له عرضه، مهمته يموت بسبيل بقاء الآخرين. وشو بتكون تضحية أعظم من أن يضحي الإنسان بنفسه في سبيل من يحب؟

0: رسالة.
1: مساء الخير ويعطيك العافية. نحن عم نشكر كل روح انتقلت وبفضلهم بقينا بهالأرض. بس اللي بيزعجني بلبنان الحر انه بيحطوا أقوال لرئيس الجمهورية السابق ميشيل عون لن ننسى. هيدا بتوترني، ما تزعل مني، بتوترني كتير. يعطيك ألف عافية.
0: بفتكر عم تخلطي عزيزتي بين شارل مالك وبين ميشيل عون. لن ننسى إلى الكبير شارل مالك.
2: ننسى أيها السادة، لا ننسى الذين استشهدوا كي نبقى نحن. أن ننساهم إنها الخطيئة المميتة. أن ننساهم يعني نسياننا لأعظم بطولة قد تكون حصلت في تاريخ لبنان. والذي ينسى بطولة كهذه البطولة يستحق هو ذاته النسيان.
0: كلام شارل مالك منحطه قبل وقفة الشهيد كل ليلة، ومنستذكر كل يوم، منستذكر الأشخاص يلي دفعوا حياتهم دفاع عنا، وما مننساهم أبدا. لا، هيدا كلام شارل مالك وكبير شارل.

0: رساله.
1: تحية لك سالم، وتحية من خلالك لإذاعة لبنان الحر، إذاعة المقاومة اللبنانية. كتير حلو الكلام يلي عم تحكي اليوم ومعبر جدا، يعطيك ألف عافية. معك مروان جبرايل من موريال، وبكل فخر خيو للشهيد أنطوان جبرايل يلي استشهد بحرب زحلي،
2: الله يرحمه.
1: أنا بعتبر كل شهيد من شهداء المقاومة اللبنانية هني أخوتي، وهني معنا كل يوم وكل لحظة، مش بس بيوم القداس. نحنا منعهدهم على طول ومنعدهم أنه بدنا نكمل المسيرة يلي من أجلها والقضية اللي من أجلها هني استشهدوا. بدي وجه تحية لروح الوالدي أمي أم الشهيد، وكمان لكل أمهات الشهداء يلي بالسماء مع أولادهم صاروا شهداء، وللطيبين الله يطول بعمرهم. بذكر أمي يلي كل داديس الشهداء كان بلبنان بس تكون موجودة أو بموريال، كانت عطول تصر تكون أول شخص موجود بالكنيسة رغم عمرها ورغم مرضها، حتى تقدم القرابين والذبيحة بالقداس. بدي أختم بكلمة صغيرة لخي الشهيد أنطوان، وقل له بعرس الشهادي رحت بكير، وأرض زحلي سقيتها من دمك، وأيقوني على صدورنا تتصير، على لوحة الخلود سجلت اسمك. المجد والخلود لشهدائنا، وبتمنى عليكم تحط لنا غنية وعدي يلي عم بتموتوا.
2: بكيتني مروان.
1: كمان مروان جبرايل من موريال سالم، بدي وجه تحية لروح الرفيق الدكتور جو حتي يلي غادرنا من حوالي 3 أشهر. بدي قله للرفيق جو يلي كان هو الحارس الأمين على تراث شهداء، كان كل يوم على صفحاته يذكر كل شهداء المقاومة اللبنانية. بدي قل له نحن ما نسيناه، نحن اليوم افتقدنا على طول نفتقده ومنذكره خاصة بهيك مناسبة. ربنا يرحم روحه ويرحم أرواح شهدائنا جميعا.
3: لا أنا مش عم بخلط، بس بتلبق لناس وناس، هالحي الحكي بيلبق لناس وناس.
4: مساء الخير، مساء الخير. الله يسامحك يا مدام، لبنان الحر بتحط كلام ميشيل عام، بتحط كلام قاتل كل شاب بسنة 90، قتل 240 شاب. أكيد يا مدام أنت بغلطة كتير، لبنان الحر ما بتحط أصوات مجرمين. ومسا الشهداء والله يرحمهم، والله يرحم شهداء بقى كفرة،
2: الله يرحم كل واحد سقط دفاعا عن لبنان. رسالة.
5: مساء الخير، مساء النور، مساء الخير. يعطيكم العافية، يعطيك العافية أستاذ سالم، وتحية إلك وللبنان الحر. توني فرايفر ميروبا، الله يرحم طبعا، الله يرحم الشهداء اللي راحت، يعني هني اللي خلونا باقيين بهالبلد. وكمان بدي وجه تحية للشهداء الغدر يلي هني باسكال سليمان رمزي عيراني وشلومو سليمان عقيقي. طبعا الله يرحم كل الشهداء وتكون نفسهم بالسماء يا رب.
2: حارس الجرد شلومو. كل ضيعة من لبنان، كل منطقة، كل حي نمرق بيكون في شهيد من هالمنطقة أو من هالضيعة أو من الحي سقط دفاعا عن لبنان. غريبة قصة القوات اللبنانية مع لبنان، على امتداد لبنان، على طول لبنان وعرضه، لبقاعه، لشماله، لجنوبه، لعاصمته، وين ما كان موجودة، وين ما كان في عنده ناس دافعوا عن أرضهم ودافعوا عن منطقتهم، وين ما كان في ناس اجوا من منطقة تدافعوا عن منطقة تانية، لأن لبنان بالنسبة لنا هو لبنان واحد، ما في فرق بين الشمال وبين الجنوب، لبنان كله ملك القوات اللبنانية، والقوات اللبنانية ملك لبنان.

50 سنة و100 سنة و1000 سنة و1400 سنة يمكن بعمر الإنسان هن صغار وهن قليل وبيمرق فيهم أكثر من جيل وأكثر من جيلين وأكثر من 10 أجيال. بعمر الأوطان ل1400 سنة هن لحظة، بكل لحظة من لحظات عمر وطننا نحن حاضرين نموت، نحن حاضرين ندافع، نحن حاضرين نواجه. ولا مرة نعدكن ومنوعد وطننا، ولا مرة رح ننكسر. ممكن ننهزم بس ننكسر لا، لأنه بس ننهزم منرجع منقوم ومنرجع مندافع ومنرجع منناضل بسبيل بقاء لبنان.

نحن عنا أسلوب حياة خاص فينا، منلبس مثل ما بدنا ومنرفض حدا يعلمنا كيف بدنا نلبس، منأكل مثل ما بدنا وما منقبل حدا يعلمنا كيف بدنا نأكل، منشرب مثل ما بدنا وما منقبل إنه حدا يعلمنا كيف بدنا نشرب. بدنا نلبس على ذوقنا ونأكل على ذوقنا ونشرب على ذوقنا، وكرمال هيدي الحرية، حرية الملبس وحرية المأكل وحرية المشرب، نحن مستعدين كمان إنه نموت. الحرية عنا ما بتتجزأ، منا إنه أنا حر قول اللي بدي إياه بس مش حر البس اللي بدي إياه، ولا حر ادرس اللي بدي إياه بس مني حر آكل يلي بدي إياه. مثل ما بدنا بدنا ناكل، مثل ما بدنا بدنا نشرب، مثل ما بدنا بدنا نلبس، مثل ما بدنا بدنا ندرس. كرمال هيدي الحرية سقطوا رفاقنا، دفعنا 15,000 شهيد مش حتى نعيش بزمية، دفعنا 15,000 شهيد مش حتى نعيش من دون حرية. تمن الحرية غالي، تمن الحياة غالي، ويمكن الموت هو تمن الحرية.

0: رساله.
1: سعيد استاذ سالم، معك زميلك كارل بالاذاعه. اول شيء الله يرحم كل الشهداء، وبالاخص انا بدي خص بالذكر شهداء كفر شيما وشهداء بحمدون، وبالاخص بالاخص شهداء بحمدون، لانه انا لولا هون ضاعت هلا مكانه ملكي وبيتي مكان ملكي. وانا كمان في عندي شهيد بعائلتي ما لحقته، بس كانوا يخبروني انه كان خيره الزلم شمعون الهبر، الله يرحمه والله يرحم شهداء الجميع.
2: الله يرحمه، الله يرحم كل واحد سقط بالحقيقه عن ذا. وهلك كنت عم اقول قبل شوي انه ما فينا نسمي منطقه، ما فينا نسمي ضيعه، ما فينا نسمي حي الا ما بيطلع لنا فيها شهداء. القوه اللبنانيه مثل ما كنت عم اقول على امتداد لبنان، على مدى لبنان، على مدى 10452 كيلومتر مربع. وين في لبنان في قوات، وين في لبناني في قوات، وين في ناس عايشين بحرية في قوات، وين في ناس بيؤمنوا بالحرية في قوات. هيدي هي القوات. بس نقول القضية، قضية القوات اللبنانية، القضية الوجودية، هي القضية اللي عم نحكي عنها، قضية وجودنا وحياتنا بحرية وعزوقنا، نمارس طقوسنا الدينية بالطريقة اللي نحن بنشوفها، نمارس حياتنا بالطريقة اللي نحن بدنا إياها. بنحترم الكل، بس كمان الكل يحترمونا. ماتوا 15,000 شهيد كرمال نبقى ونعيش بحرية، ونحن باقيين ومستمرين على نهجنا.
3: الحاضر عباد، صار إذكى دفعنا، إيدك عن إذكى.

مين خايف؟ مين خاف؟ مين تراجع؟ ما حدا. مين كان عتلين هم يموت؟ مين كان عتلين هم يتشقف؟ مين كان عتلين هم يرجع أو ما يرجع؟ ما حدا. راحوا واجهوا الموت، وقفوا بوج الموت وج بوج، وما خافوا. خاف الموت وهن ما خافوا.

أكيد بس نقول القوات اللبنانية منقول هودي كلن، وأكيد 15,000 شهيد يلي سقطوا سقطوا كرمال هودي كلن. قد ما يكون في معنا وقت تنحكي منحكي، الوقت بيخلص والحكي ما بيخلص، بينتهي الزمن، إنما الأساطير يلي تحولوا من ناس تصاروا أسطورة ما بيخلصوا. رح نتنقلوا من جيل لجيل، رح نخبر أولادنا ونقول لأولادنا يخبروا أولادهم عن كل قصص البطولات يلي صارت، عن كل قصص الملاحم يلي كانت عم بتصير ويلي بالمستقبل رح تضل تصير، طالما في مضطهد، طالما في ظالم على وجه هالأرض عينه على لبنان، طالما في قوات لبنانية عينها على الدفاع عن لبنان.

إذا نحن اليوم بفجر السيادة فأكيد أملنا وطموحنا وعملنا إنه بكرة نتخطى فجر السيادة ونصير بشمس شارقة كلها سيادة كلها حرية وكلها استقلال. القوة اللبنانية موجودة تنوصل لهيدي الجمهورية، جمهورية قوية، وطن قوي، انتماء اللبنانيين فيه وانتماء المواطنين الموجودين فيه لإله وفقط لإله. وأكيد أكيد أكيد عملنا رح يثمر.

0: رسالة.
1: الله معك، عم بحكيك من مونريال. الله يرحم كل الشهداء، وأكيد أنا واثق أنه دماءهم لح تزهر بلبنان حر، لبنان قوي، لبنان اللي كلنا سوا منحب أنه نرجع عليه. بدون حرية ما بيرجعوا المسيحية على لبنان، بدنا الحرية لحتى نقدر نرجع على لبنان. تمني صغير بس، القوات أسسها بشير، وهو اللي قال إذا متت وما إجا من بعد مني 60 بشير 60,000 سنة عليكم وعلى هالقضية. القوات كانت ورح تبقى ولازم تبقى على خطى بشير، وهذا اللي بتمنى أنه الكل دايما يتذكره. بدون فكر بشير وقوة بشير وصوت بشير وهيبة بشير ما في قوات لبنانية. الله يقويكم.

برحمة 15,000 شهيد ما رح نتراجع، برحمة 15,000 شهيد ما رح نركع، برحمة 15,000 شهيد قضيتكن أمانة برقابنا، برحمة 15,000 شهيد إذا لبنان عايز 15,000 شهيد جديد نحن حاضرين.

خلص الوقت وما خلص الحكي مثل ما قلت قبل شوي. مع الأسف انتهى لقائنا لليلة. نرجع نتلاقى بإذن الله، نرجع نحكي عن كل لقاء أجريني، نرجع نستذكر شهدائنا، نرجع منعيش معهم لحظات كنا عم نقضيها مع أفراد منهم. يمكن ما حدا منا كان عنده علاقة مع 15,000، إنما كل واحد منا في عنده علاقة وفي عنده الذكريات وفي عنده لقاءات وفي عنده مصاعب وفي عنده أي أوقات حلوة وأوقات كتير قاسية عايشينا مع حدا خسرني. كل يلي خسرنيهن الله يرحمهن، بس هني ما راحوا ببلاش، هني ما راحوا ضيعان، لا، قضيتهن أسمرت وأزهرت وبلشنا نحس بدولة جديدة، بلشنا نحس بجمهورية قوية. اليوم نحن بفجر السيادة، بكرة نهار جديد. الله معكم. جوزيف كريم يعطيك ألف عافية. الله يرحم، الله يرحم كل الشهداء اللي سقطوا، وبرحمتكم أنتو، برحمة 15,000 باقيين ومستمرين. إلى اللقاء.

خبر أولا، سرعة دقة موضوعية. الحادية عشرة إلى ربعا في لبنان الحر، إليكم موجزا لأهم الأخبار.

0: أهلا بكم. أكد رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع في ذكرى شهداء المقاومة اللبنانية أن على الدولة أن تحزم أمرها واتخاذ خطوات عملية جدا للوصول إلى الدولة الفعلية المنشودة، وعن عدم قيام أو عن عدم مرافقة وزير الخارجية يوسف رجي رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة في زيارتهما الخارجية. قال جعجع:
1: من يستطيع أن يفسر لنا أي دولة مؤسسات هذه التي لا يستحب فيها رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة

0: وزير الخارجية معهما في وزيراتهما الخارجية، وهو الوزير المعني أصلا بكل ما له علاقة بالعلاقات الخارجية. خي نسيه اسمه، في شيء اسمه وزارة الخارجية اللبنانية، نسيه اسمه، خي يفترض اسمه حسن شمايس، ما هيك؟ ما بصير تعمل هيك. وأيضا وأيضا في السياق نفسه، كيف يصدر قرار سياسي عن وزارة الخارجية يعتبر أن السفير الإيراني الأسبق محمد رضا شيباني هو شخص غير مرغوب فيه، ثم تمنحه إدارة حكومية عادية بقرار إداري إقامة ولو بصفة مجاملة؟
1: جاجا تحدث عن الحملات التي تتعرض لها القوات اللبنانية، وهو شخصيا مؤكدا أننا لن نتأخر لحظة واحدة للدفاع عن لبنان كلما دعا الواجب لذلك.
0: غالبا ما نتعرض نحن كقوات لبنانية، وتعرض أنا شخصيا، لأبشع حملات التحريض والتخوين المبرمجة والممنهجة والكاذبة. أنا سمير جعزة أؤمن أن طائفتي هي أمي، وأن لبنان هو أبي. أنا طائفتي هي أمي ولبنان هو أبي، واللبنانيين هم جميعا إخوتي، ولا أفرط بأي منهم إلا بمقدار ما يفرط هو بنفسه، وما يصيبهم يصيبني. عايشت الإخوة الشيعة ردح من الزمن، يوم ترعرعت في الشيعة، أنا ابن بشري ودار الأحمر، الواقعتين على كتف البقاع وفي قلبه، وبالتالي كنت ساحلا وجبلا بتفاعل مستمر مع الإخوة الشيعة. بالمناسبة بس هيك على الهامش أقول لسكان البقاع جميعا، يسعون في الوقت الحاضر إلى إخافتكم من اجتياح سوري عبر الحدود الشرقية ليبرروا الحفاظ على سلاحهم. فأولا هذا ليس واردا في قاموس الدولة الجديدة التي قامت في سوريا بعد نظام الأسد. ثانيا أن حماية الحدود هي من واجب الجيش اللبناني والقوى الأمنية. أما إذا دعا الواجب لن نتأخر لحظة في الدفاع عن الأراضي اللبنانية كلها كما دفعنا في السابق عن مناطق تواجدنا، فلا داعي لا للخوف ولا للقلق.
1: رد رئيس الحكومة نواف سلام على مواقف جعجع وقال أن على تنسيق وتعاون دائمين مع الوزير رجي في كل ما يتعلق بالسياسة الخارجية. وفي هذا السياق، وكما يعرف وزير الخارجية، فمن المقرر أن يرافقني إلى اجتماعة الدورة المقبلة من أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما تتطلبه طبيعة المهمة والاجتماعات المرتقبة في خلالها، كما أنني طلبت منه أن يشارك معي بعدها في الاجتماع الذي سأعقده مع وزير الخارجية الأمريكي في واشنطن، فلا انتقاص من دوره أو استبعاد له. قال وزير الخارجية يوسف رجي حول انتقاد جعجع لاستبعاده: أقدر عاليا تأييده لمنطق الدولة والمؤسسات. بسبب القصف الإسرائيلي العنيف أفيد عن حالة نزوح كبيرة من الجنوب والسير متوقف تماما عند مدخل صيدا. ينتظر الجيش الإسرائيلي موافقة المستوى السياسي لتدمير أنفاق علي الطاهر، وسط تقديرات بأن الحزب يضغط على إيران لشن هجوم في حال تدمير المرتفع. أشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أنه بعد تدمير أنفاق علي الطاهر سينسحب الجيش الإسرائيلي من الخط الأصفر وتتمركز على الخط الرمادي، وهو شريط يمتد من 2 إلى 4 كيلومترات من الحدود الإسرائيلية. أضافت أن إسرائيل أبلغت الحكومة اللبنانية بأن عودة سكان المناطق التي تم إخلاؤها ستعتمد على نتائج المفاوضات التي ستستأنف الأسبوع المقبل في روما. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن العملة الإيرانية إلى الهاوية وصادرات إيران النفطية انخفضت إلى الصفر. أضاف إن كميات النفط التي تعبر مضيق هرمز وصلت إلى 18 مليون برميل يوميا. ختام الموجز، إلى اللقاء.

في لحظات بهالحياة بتكون فيها منك بحاجة لمقدمات، بتكون فيها بحاجة بس لأنك توقف وتسكت شوي لتسمع صوت قلبك، واليوم هو واحد من هالأيام. عم نلتقي مش لنبكي على يلي راحوا، ولكن لننحني قدام مين زرعوا أجسادهم بأرض لبنان لتزهر حرية وسيادة.

بمثل هاليوم من كل سنة منرفع كلنا الصلاة لراحة أنفس شهداء القوات اللبنانية، منتذكر أرواح ضوت بعنفوانا ظلمة الأيام. واليوم رح نوقف وقفة وفا، وقفة حب، وقفة صدق مع حالنا ومع ذاكرتنا. مش رح نحكي أرقام ولا رح نحكي تواريخ، بس رح نحكي عن شباب كان عندهم حلم إنهم يعيشوا ببلد في كل مقاومات السلام والراحة، إنهم يعيشوا ببلد بيتمتع باستقلال وبسيادة، إنهم يعيشوا ببلد حر بكل ما للكلمة من معنى، ببلد الأجداد والأحفاد، ببلد الحلم الأخضر، ببلد اسمه لبنان.

هالشباب لما لقوا إنه بلدهم بخطر ما قعدوا يتفرجوا ولا كتفوا إيديهم ولا ضبوا شنطتهم وهربوا. بالعكس، لما حسوا إنه لبنان عم يفقد استقلاليته وحريته قرروا يدافعوا عنه ويدفعوا الثمن الأغلى لحتى حلم الوطن ما يموت. قبلوا إنه هني يروحوا ليبقى لبنان. مشان هيك لازم نعرف إنه الشهيد منه رقم، الشهيد هو قصة، قصة إلى بيت، قصة عندها أهل وضحكة. الشهيد هو قصة كانت معبية مطرحة قدتة وكرستة، وهالكرسي الفاضي اليوم رح تحكي أكتر من أي كلام ممكن إنه ينقال.

من هون من لبنان الحر بدنا نكرمكن، بدنا نذكركن، وبدنا نوعدكن إنو ذكراكن رح تضل شمعة مضوية مهما طال الليل وقوية العتمة.

خدوا نفس عميق وتعوا لنبلش رحلة بالذاكرة. في ناس لليوم عم تسأل مين هن القوات اللبنانية أو شو عملت القوات للبنان، وبتنسى أو بتتناسى تاريخ انغمر بدم القوات اللبنانية، دم شباب كان عبالة تعيش بكرامة، شباب حبت هالأرض ورفضت ترك على المحتل وللظالم وللخاين، شباب حلمت إنها تربي ولادها بأرض نظيفة حرة عندها سيادة، أرض مميزة بتاريخها وعندها تاريخها من النضال، ولأنها مميزة طمعوا فيها يلي حواليها وجربوا يفوتوا ليحتلوها وأيضاً يفرضوا سيطرتهم عليها. بس لبنان عنده شبابه، والقوات اللبنانية بوقتها من مشي قررت تعمل كل شي، وشبابها وقفوا بوجه النار والطامع والظالم وقالوا لأ، قالوا لأ للاحتلال، وبإمكانيات زهيدة بس بزنود قوية وقلب ما بخاف قرروا إنهم يواجهوا.

لما دق باب الخطر على الوجود اللبناني وما عاد في حدا يحمل أرض والمقدسات، كانوا شباب القوات حاضرين للدفاع عن لبنان وعن الكيان والإنسان والهوية، وهالأمر كان بالنسبة لإلهم واجب مقدس، لأنه مش ممكن يسمحوا أو يقبلوا إنه هالأرض تزول أو إنه هويتها تتغير. نعم، القوات اللبنانية مسيرة طويلة، بلشت من لحظة كان الوطن فيها بأمس الحاجة لمين يدافع عنه، كان الوطن بأمس الحاجة لصوت صارخ بالبرية عام بيقول وقفوا عندكن، هون نحن رح منضل وهون رح نبقى ومن هالأرض ما منفل. ومن نهاية السبعينات جيل كامل من الشباب، شباب القوات اللبنانية تحديداً، أخذوا قرار صعب قدام خيار الهروب، أخذوا قرار إنه ما يتركوا لبنان ولا قضيته رغم كل الظروف الصعبة يلي كانت محيطة فيه. ولازم تعرفوا إنه كتير من هالشباب تركوا مقاعد جامعاتهم، تركوا أشغالهم حتى أحلامهم الشخصية ليحموا شيء أكبر منهم، ليحموا بلد، أرض، كرامة وشعب.

وعلى مر السنين مرقت القوات اللبنانية بمحطات كتيرة وكانت كتير صعبة ومفصلية، سنوات من الحرب وسنوات بالمقابل من المقاومة وسنوات من الصمود، وسنين كان فيها التحدي الأكبر هو إنه الواحد يضل واقف وقلبه مليان أمل رغم كل الخسارة يلي شافها حواليه. والغريب إنه كل شهيد كان له قصة مختلفة، بس كلن كانوا مشتركين بشي واحد كان عم يجمعون، وهو الإيمان. الإيمان بلبنان، الإيمان إنه لبنان بيستاهل إنه يكون حر وعنده سيادة، وكلن رفضوا يتنازلوا عن هالإيمان.

نعمل هيك؟ كنا نشوف شباب استشهدوا هني وعم بيدافعوا عن ضياعهم ومناطقهم، وفي شباب استشهدوا بعمليات كان هدفها الحرية والاستقلال، وفي شباب استشهدوا لأنهم رفضوا يسكتوا ورفضوا أنه يخافوا ورفضوا أنهم يتركوا قناعاتهم ويتخلوا عنا. كل هالتضحيات ما ضلت أسماء محفورة على حجر، ولكن صارت جزء من هوية وطن، وطن تربى يسمع هالأسماء بالبيت وعلى المناسبات بقصص الجدود والأهل. جيل اليوم اتعلم منهم إنه الانتماء منه مجرد كلمة، ولكن الانتماء هو مسؤولية وهو أمانة.

واليوم لما منحكي عن تاريخ القوات اللبنانية منحكي عن مسيرة تضحية مستمرة من جيل حرب لجيل بعد الحرب وصولاً لجيلنا اليوم يلي ورث هالأمانة وقرر إنه يحافظ عليها. فينا نحكي اليوم عن أبرز محطات التضحيات يلي قامت فيها القوات اللبنانية، واحدة منهم هي الدفاع عن الكيان والوقوف بوجه محاولات وضع الإيد على القرار اللبناني وأيضاً القرار المستقل تحديداً من زحلة لأدونيس لعيون السمان والأشرفية وعين الرمانة وغيرها كتير من المناطق. وتمن الحرية كان إنه آلاف الشباب يلي تركوا مقاعد الدراسة وأحلام المستقبل ولبسوا البدلة الزيتية ليبقى لبنان مثل جبال وشامخ وجبينه عالي ما بينطال، ولتبقى بيروت هي ست الدنيا.

أما اليوم المقاومة اللبنانية بالقوات انتقلت من المقاومة العسكرية للمقاومة السياسية. عم نشوف كيف القوات عم بتدافع اليوم عن الدولة والسيادة والمؤسسات والقانون. اليوم القوات عم بتنادي بالجمهورية القوية، وكله هيدا بفضل شهدائها.

كل هالتضحيات ما كانت لو ما كان في أم عم بتشجع وعم بتربي ولادها على حب الوطن. شو منقلي كل يوم يا أعظم مخلوق على وجه الأرض؟ ما في كلام بيوازي وجعك، ما في كلمة بتقدر توصف شو يعني إنه تربي ابن وتسهر عليه الليالي وتحلمي فيه عم يكبر وتتخيلي حالي كيف عم تلعبي مع ولاده وفجأة يصير اسمه محفور على حجر بدل ما يكون عم بعيش حياته حدك. بس على الرغم من كل هالوجع منقلك إنك منك بس أم شهيد، أنت صرت رمز، صرت قصة، قصة صمود بحالة. الدمعة يلي بعيونك منا ضعف، ولكن هي دمعة فخر ممزوجة بحنان وبحب ما إلو نهاية.

اليوم فينا نقول إنه كل أم شهيد هي مدرسة، كل أم شهيد علمتنا معنى العطاء يلي ما إله حدود، علمتنا إنه حب الوطن ممكن يكون أقوى من أي خسارة شخصية. أنت يلي اليوم عم بتزوري قبر ابنك، عم تحكي مع ضناكي مثل ما كنت تحكي معه هو وصغير، أنت اليوم يلي عم بتحطي صورته بأحلى مطرح بالبيت، أنت يلي عم بتضويله كل يوم شمعة وعم بتصليله المسبحة، أنت يلي بتفتخري فيه قدام الكل، أنت الأم يلي بعدها واقفة على رغم الجرح الكبير يلي بقلبك. أنا بعرف وجعك، بعرف إنه أنت بالليل بس تكوني لحالك بتبكي وبتقولي له إنك اشتقتي له، بتقولي له إنك اشتقتي لصوته لريحته لسقالته. نحن منعرف بس منحب نقلك إنه ابنك هيدا ما مات، هو عايش بذاكرتنا بقلوبنا، هو عايش بقلوب ناس ما كانوا بيعرفوه.

يا أمي الشهيد، اليوم بدنا نقلك أنت منك لحالك. كل بيت لبناني بشي طريقة صار في شي من وجعك. كل بيت لبناني بيعرف أنك قدمت الأغلى ليبقوا هني. خلي راسك مرفوع ومسحي هالدمعة من عيونك، لأنه ابنك بطل وأنت بطلي كمان. ارفعي راسك بالعالي، لأنه ابنك يلي أنت قدمتيه على المذبح، مذبح هيدا الوطن، خلى منا نكون شعب حر لا يقهر. وإذا كان الشهيد قدم دمه مرة، فأم الشهيد عم بتقدم قلبها كل يوم وكل لحظة.

بدي أقول لك شو بتشبهي مريم بصمتك، شو بتشبهي مريم الواقفة قدام الصليب. أنا اليوم بدي أطلب منك إنك تكوني السند يا مريم لأماتنا، إنك تكوني الأم يلي حفرت الحرية علاماتها على وجهك وعلى وجوههن. يا أم الشهيد دموعك منا رخيصة وحزنك مقدس، منوعدك اليوم إنه نبقى العيلة الكبيرة يلي بتحمل ذاكرة ابنك، وإنه تكون قصته أمانة منخبرها للأجيال يلي جاية لتتربى على ذات المبادئ.

0: أما أنتو يرفقنا بالسما، أنتو يلي عم تطلعوا علينا من فوق، أنتو يلي عم بتراقبوا خطواتنا. منوعدكن ومنحلف بأرواحكن الطاهرة إنه دمكن مش رح يروح ديعان. أنتو ما استشهدتوا لحتى نحنا نساوم اليوم، وأنتو ما رويتوا الأرض بدمكن لحتى نستسلم للوصايات. على الوعد نحن باقيين وبالنضال مستمرين، وللقضية صدقوني دايما رح يكون في حراس. نعم، القضية يلي انت استشهدت كرمالها واستشهد كرمالها البشير وكل رفيق بالجبهة بكل شبر من أرض الوطن، هي ذاتها قضيتنا اليوم. نحن بدنا مثل ما كان بدكن، دولة سيدة حرة مستقلة ما فيها سلاح إلا سلاح الدولة اللبنانية، وما فيها قرار إلا قرار الشعب اللبناني. ومثل دايماً منوعدكن ومنقلكن ما تخافوا، ناموا بسلام يا أبطالنا. الأرض يلي حميتوها بصدوركن بصدوركن العارية رح تبقى حرة، والرمز يلي حفرتوه بأرواحكن رح يبقى عم برفرف بالعالي. بالنهاية لكم منا أطيب التحيات، ران نصار وفريدي سيبا.
1: فجر السيادة.

النسوية. الخبر أولاً، سرعة، دقة، موضوعية.

0: مساء الخير وأهلا بكم. أكد رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع في ذكرى شهداء المقاومة اللبنانية أن على الدولة اللبنانية أن تحزم أمرها واتخاذ خطوات عملية جدا للوصول إلى الدولة الفعلية المنشودة. وشدد جعجع على أن الدولة العميقة عندنا هي التي تعيق قيام دولة فعلية، رافضا منطق الدويلة التي ورطت لبنان في حروب الآخرين دفاعا عن إيران.
1: نريد دولة تحزم وتجزم وتحسم وتحكم، ونرفض دويلة تستجلب الويلات وتتورط وتورط لبنان في حروب الآخرين وتدافع عن إيران على حساب لبنان واللبنانيين. وبين الدولة والدويلة نرفض حتما وقطعا استمرار الدولة العميقة، لأن هذه الدولة العميقة تأخذ من الدولة لمصلحة الدويلة ولمصلحة المافيات والفاسدين. الدولة العميقة ليست مجرد دولة أخرى فوق الدولة، إنها دولة تسكن في ظل الدولة وتستعمل مؤسساتها حين تحتاج وتلتف عليها حين تتعارض مصالحها معها. الدولة لا تحتاج دائما إلى ألغاء الدولة، بل تستعمل الدولة العميقة لجعل الدولة بطيئة عاجزة ومكبلة. وأصارحكم اليوم أن الدولة العميقة عندنا هي التي تجهد التغييرات الجذرية الحاصلة من حولنا وتعيق التقدم والوصول إلى دولة فعلية. الدولة العميقة هي عبارة عن شبكة مصالح ومنافع في مؤسسات وأجهزة وسلطات أمنية وعسكرية وقضائية، وتنتمي إلى مرحلة الوصاية التي كانت سورية وأضحت إيرانية، وتمسك بمفاصل الدولة وإداراتها. لن يكون ممكنا التقدم على طريق الدولة الفعلية إذا لم يتم تفكيك وتنظيف الدولة العميقة وإعادة بناء المؤسسات والسلطات على أسس جديدة. نحن نعرف أن دود الخل منه فيه، لكننا لن نستسلم أبدا لهذه المقولة.
0: وعن عدم مرافقة وزير الخارجية يوسف رجي رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة في زياراتهما الخارجية، قال جعجع:

0: من يستطيع أن يفسر لنا أي دولة مؤسسات هذه التي لا يستحب فيها رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة وزير خارجية معهما وزيراتهما الخارجية، وهو الوزير المعني أصلا بكل ما له علاقة بالعلاقات الخارجية؟ خي نسيه اسمه، في شيء اسمه وزارة الخارجية اللبنانية، نسيه اسمه، خي يفترض اسمه حسن شمايس، ما هيك؟ ما بصير تعمل معه هيك. وأيضا وأيضا في السياق نفسه، كيف يصدر قرار سياسي عن وزارة الخارجية يعتبر أن السفير الإيراني الأسبق محمد رضا شيباني هو شخص غير مرغوب فيه، ثم تمنحه إدارة حكومية عادية بقرار إداري إقامة ولو بصفة مجاملة؟
1: جاجا تحدث عن الحملات التي تعرض لها القوات وهو شخصيا، وقال لن نتأخر لحظة واحدة للدفاع عن لبنان كلما دعا الواجب إلى ذلك.
0: غالبا ما نتعرض نحن كقوات لبنانية، وتعرض أنا شخصيا، لأبشع حملات التحريض والتخوين المبرمجة والممنهجة والكاذبة. أنا سمير جعزة أؤمن أن طائفتي هي أمي، وأن لبنان هو أبي. أنا طائفتي هي أمي ولبنان هو أبي، واللبنانيين هم جميعا أخوتي، ولا أفرط بأي منهم إلا بمقدار ما يفرط هو بنفسه، وما يصيبهم يصيبني. عايشت الإخوة الشيعة رتحا من الزمن، يوم ترعرعت في الشيعة أنا ابن بشري ودار الأحمر، الواقعتين على كتف البقاع وفي قلبه، وبالتالي كنت ساحلا وجبلا بتفاعل مستمر مع الإخوة الشيعة. بالمناسبة بس هيك على الهامش أقول لسكان البقاع جميعا يسعون في الوقت الحاضر إلى إخافتكم من اجتياح سوري عبر الحدود الشرقية ليبرروا الحفاظ على سلاحهم. فأولا هذا ليس واردا في قاموس الدولة الجديدة التي قامت في سوريا بعد نظام الأسد. ثانيا أن حماية الحدود هي من واجب الجيش اللبناني والقوى الأمنية. أما إذا دعا الواجب لن نتأخر لحظة في الدفاع عن الأراضي اللبنانية كلها كما دافعنا في السابق عن مناطق تواجدنا، فلا داعي لا للخوف ولا للقلق.
1: وإذ أكد على أهمية خيار رئيس الجمهورية لما جوزفون باتفاق الإطار، شدد على ضرورة حل الأجنحة العسكرية والأمنية خارج الدولة لإنجاحه.
0: إن الخيار الذي اتخذه رئيس الجمهورية باتفاق الإطار هو الفرصة الوحيدة المتوفرة لإيقاف الحرب الحالية، والأهم من كل ذلك لإيقاف مسلسل الحروب المتكررة على حدودنا الجنوبية. ولكن مع أهمية اتفاق الإطار هناك نقطة محورية جدا يتوقف عليها نجاح اتفاق الإطار أو أي محاولة أخرى للخلاص مما نحن فيه. حل الأجنحة العسكرية والأمنية موجودة خارج الدولة، لبنانية كانت أم فلسطينية، وفي طليعتها أجنحة حزب الله.
1: وقال شعجع لقد دق ساعة قيام الدولة،
0: وقد حان الوقت لتسترد الدولة كامل هيبتها وتنفيذ قراراتها، وبأنها دولة بالفعل، وأنها جديرة باستعادة الثقة الداخلية والخارجية وأهل لها. لقد دقت ساعة قيام الدولة وتوافرت لها الظروف والمقدمات، ولا يبقى إلا أن يحزم المسؤولون والقيمون على الدولة أمرهم ويسارعوا إلى التقاط اللحظة الدولية والعربية التي لن تتكرر، والفرصة السانحة التي لا سمح الله إذا ضاعت لن تعود، قبل حل معضلة حزب الله في لبنان بطريقة أو بأخرى. أنتم تفلحون وتحرثون في البحر.
1: ورد جاجة على الأمين العام لحزب الله شيخ نعيم قاسم من دون أن يسميه.
0: يخرج أحدهم علينا ليقول لبيئته شباب خزنوا غضبكم، الغضب له وقت ممكن ينفجر، وأنا أقول له يا شيخ طيب ماذا عن غضب الأكثرية الساحقة من اللبنانيين؟ ماذا عن غضب أهلنا في كل المناطق اللبنانية ومن هم خارج لبنان؟ ماذا عن غضب الشباب الذين سلبتم منهم حلم العيش بسلام وازدهار في وطن أثخنتموه جراحا وحروبا لا تنتهي؟ هؤلاء جميعا ألا يحق لهم أن يغضبوا أو أن يثوروا أو أن ينفجروا؟ اتقوا الله ورأفوا بشعبه وفكوا عن سمه، وكفاكم لعبا بمصائر الناس ومستقبلهم على غير هدى.
1: أضاف رئيس القوات إذا كان حل معضلة سلاح حزب الله وشغل الشغل للمسؤولين الرسميين فهذا لا يعفيهم أبدا من مسؤولياتهم الأخرى، خصوصا على صعيد الإصلاحات المطلوبة في البلاد.
0: لا مجتمع من دون اقتصاد، ولا اقتصاد من دون قطاع مصرفي، والقطاع المصرفي في لبنان في الوقت الحاضر شبه مشلول. إن الحكومة الحالية طبعا لا تتحمل مسؤولية شلل القطاع المصرفي، لكنها أيضا من غير الطبيعي أن يمر أكثر من سنة ونصف على عمر الحكومة وما زال التخبط سيد الموقف، وما زال المودعون ينتظرون جوابا واضحا عن مصير أموالهم، فيما الاقتصاد والقطاع المصرفي يدفعان يوميا ثمن التأخير. هل سيمر البعض طبعا إلى القول أن البارحة أقر قانون إصلاح المصارف بصيغته المنقعة، وأن هذا التأخير سببه المداولات مع صندوق النقد الدولي، وأن المجلس النيابي يتأخر في مناقشة القوانين وأقرارها إلى آخره إلى آخره إلى آخره. لليكم إذا أردنا تقاذف المسؤوليات فنحن نستطيع ذلك قدر ما تشاؤون في وقت هذا لا يطعم خبزا ولا يسقي ماء. في هذا السياق أريد أن أقول لأصدقائنا في السلطتين التنفيذية والتشريعية إن الوقت ليس الآن للتكتيكات السياسية الصغيرة. إن التاريخ لن يتطرق لاحقا إلى من ناور أفضل من من أو من تذاكى أكثر من من، بل سيكتف التاريخ بذكر من أقدم على الخطوات المطلوبة لإنقاذ الوضع ومن لم يقدم.
1: وأكد المطران يوحنا رفيق الورشة في القدس السنوي الذي مثل بطريرك الماروني الكاردينال مربشار بطرس الراعي أكد في عظته أن الوطن ليس ملكا لفريق بل هو ملك لجميع أبنائه، مشددا على ضرورة اتخاذ الخطوات لاستعادة هيبة الدولة التي ترعاها العدالة ويسودها القانون. رد رئيس الحكومة نواف سلام على مواقف جعجع وقال أنا على تنسيق وتعاون دائمين مع معالي الوزير رجي في كل ما يتعلق بالسياسة الخارجية. وفي هذا السياق وكما يعرف وزير الخارجية فمن المقرر أن يرافقني إلى اجتماعات الدورة المقبلة من أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة كما تتطلب طبيعة المهمة والاجتماعات المرتقبة خلالها، كما أنني طلبت منه أن يشارك معي بعدها في الاجتماع الذي سأعقده مع وزير الخارجية الأمريكي في واشنطن، فلا انتقاص من دوره أو استبعاد له. قال وزير الخارجية يوسف رجي حول انتقاد جعجع لاستبعاده أقدر عاليا تأييده لمنطق الدولة والمؤسسات. في الميدان نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا في أكثر من 15 نفقا في النبطي دفعة واحدة من شقيف وصولا إلى علي الطاهر، كما نفذ تفجيرا في وادي سلوقي وكفر تبنيت ويستعد لتفجير أنفاق في منطقة علي الطاهر خلال أيام. وأغار طيران الحربي الإسرائيلي على وادي زبقين لجهة بلدة شحين وأطراف النبطي الفوقة والمنصوري وعلى دفعتين ومحيط استراحة درب القمر عند أطراف بلدة ميفدون، وأفيد عن قصف مدفعي إسرائيلي متقطع استهدف دوحة كفر رومان وبني حيان. وبسبب القصف الإسرائيلي أفيد عن حالة نزوح كبيرة من الجنوب. أشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أنه بعد تدمير أنفاق علي الطاهر سينسحب الجيش الإسرائيلي من الخط الأصفر وتتمركز على الخط الرمادي وهو شريط يمتد من 2 إلى 4 كيلومترات من الحدود الإسرائيلية. أضافت أن إسرائيل أبلغت الحكومة اللبنانية بأن عودة سكان المناطق التي تم إخلاؤها ستعتمد على نتائج المفاوضات التي ستستأنف الأسبوع المقبل في العاصمة الإيطالية. دان رئيس الجمهورية جوزيف عون تجدد الاعتداءات الإسرائيلية على النبطية وبلداتها والتي أسفرت عن سقوط ضحايا وأضرار جسيمة، بينها استهداف مبنى وزارة المالية وتدمير مستشفى غندور، محملا إسرائيل مسؤولية التصعيد وداعيا الولايات المتحدة والمجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف الخروقات ومحاسبة مرتكبيها. قال البطريرك الماروني مربشار بطرس الراعي في عظة قداس الأحد إن لبنان لا يمكن أن يبقى جبهة مفتوحة وحمايته تكون بحصر السلاح بيد الدولة.
2: حماية لبنان تكون بحصر السلاح بيد الدولة، لأن الدولة لا تستطيع أن تحمي مواطنيها أو تطلب احترام سيادتها إذا بقي القرار الأمني موزعا بين مرجعيات متعددة. فالمطلوب وقف الاعتداءات وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية وضمان أمن الناس وحقهم في العودة إلى قراهم وبيوتهم.
1: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن العملة الإيرانية إلى الهاوية وصادرات إيران النفطية انخفضت إلى الصفر. أضاف إن كميات النفط التي تعبر مضيق هرمز وصلت إلى 18 مليون برميل يوميا. قال المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف لقد قدمنا إلى كييف لإعادة عجلة تفاوض ولدينا شعور جيد بخصوص ما حققناه ونتطلع إلى المزيد، وعلى روسيا وأوكرانيا تقديم تنازلات بغية إنهاء الحرب. ختام العرض الأخير أخرجه جوزيف كريم، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

فجر السيادة مع الأمين المساعد لشؤون الإدارة في حزب القوات اللبنانية رفيق شاهين، تحاوره ريم حرب شويح، الجمعة 12:00 ظهراً.

0: مرحبا. في ناس بتمر بالتاريخ وفي ناس بتصنع التاريخ بدمها. شهداء المقاومة اللبنانية ما كانوا عشاء موت، كانوا عشاء حياة. حلموا بلبنان حر سيد ومستقل، بوطن ما بينحني وما بتصير فيه الكرامة وجهة نظر، ولا الحرية تهمة، ولا السيادة شعار موسمي. تركوا بيوتهم وأهلهم وأحلامهم وحملوا قضية أكبر من العمر. رحلوا لكن بقيت أسماء محفورة بذاكرة الأرض، وبقى السؤال موجه لإلنا: ماذا فعلنا بالأمانة؟ هل حافظنا على القضية التي استشهدوا من أجلها؟ وهل يشبه لبنان اليوم الوطن الذي حلموا به؟ تحت عنوان فجر السيادة بيحيي حزب القوات اللبنانية هالأحد الداس على نية شهداء المقاومة اللبنانية بمعرب، لنستعيد الوجوه والأسماء والحكايات، ولنأكد أنه الشهيد منه ذكرى تستعيد مرة بالسنة، بل مسؤولية تحمل كل يوم. للحديث عن معنى المناسبة وعن التحضيرات والرسائل يلي بيحملها القداس هالسنة، بينضم لإلنا الأمين المساعد لشؤون الإدارة بحزب القوات اللبنانية الأستاذ رفيق شاهين. أهلا وسهلا فيك أستاذ رفيق بلبنان الحر.
1: أهلا فيك كريم، بدي أقول لكم يعطيكم ألف عافية بلبنان الحر، وتشكركم على هيدي التغطية بذكرى شهداء المقاومة اللبنانية. وعطول لبنان الحر بهيدي المناسبة بيكون عندها محطة ثابتة بتعطي لها الشهداء هيك جزء من حقهم بأنه يكونوا عطول بذاكرتنا ويكونوا حاضرين معنا بكل توجهاتنا. يعطيكم ألف عافية.
0: هذه أقل واجباتنا.
1: ومبسوط كتير أن اليوم معك، وإحنا كنت عم بحكي أنا وياك تحت الهواء، نحن يعني رفاق من فترة كتير طويلة، وإن شاء الله الأيام الجاية بتحملنا أيام أحلى لإلنا ولولادنا ولولاد ولادنا
0: 100%. وعلى أمل أنه نوفي هالشهداء حقهم ولو جزء من حقهم ببناء لبنان يلي كانوا يحلموا فيه. كل واحد بموقعه، بتتغير يمكن المواقع ولكن تبقى القضية زي
1: طول ما نحن ثابتين على مواقفنا، وطول ما نحن عم نعمل كل اللي عم نعمله بإيمان وعن جد بمحبة وبنظافة وبهيك ببعد نظر أكيد يعني حاملين بذاكرتنا كل الماضي اللي عايشوه الشباب وبانين عليه للمستقبل. أكيد المستقبل رح يكون أفضل، وأكيد مع هالمجموعة من الرفاق والشباب وهالاندفاع اللي موجود عندهم رح نكون عم نعمل أكيد ولا أي شك عندي أنه حنكون لمستقبل أفضل لألنا ولكل اللبنانيين بشكل عام، لأن نحن عم نبني لبنان وعم نشتغل على بناء لبنان وعم نشتغل على المستقبل، ما عم نشتغل لألنا نحن بس ولولنا، عم نشتغل لكل الناس. لو في بعض الأشخاص يمكن بيعتبروا مش مقتنعين باللي عم ينعمل، بس الأيام بتثبت وبيلمسوا لمس اليد أنه اللي عم تعمل القوات اللبنانية بموقفة على كافة المستويات قادرة توصلنا للبنان اللي نحن بنحلم فيه، وللبنان يلي استشهدوا كرماله الشباب، واللي بمحل معين يعني ما فينا ولا بأي لحظة نوفيهم حقهم إلا ما نكون عم نكمل لنوصل للي هن بالدنيا.
0: ولا فجر السيادة مثل عنوان طبعاً هالسنة. رح نحكي أكتر، رح أقسم الحلقة لكذا محور، ولكن المحور الأول بدي بلش فيه معك رفيق شاهين والذاكرة الشخصية. قبل ما نحكي عن المناسبة بصفتك الحزبية والإدارية طبعا، بدي أسألك على المستوى الشخصي، شو بيعني لك يوم الشهيد؟
1: أنا بالنسبة لي أنا شخص عائلتي فيها شهيدين، يعني وعمي شهيد أنا حمل اسمه، ومن جهة تاني كمان خالي شهيد. بالنسبة لي يوم الشهيد منه مجرد مناسبة أنه نجي فيها بس لنقول أنه قدسنا. أنا بالنسبة لي هو، وبالنسبة لكتير من رفاق، هو نهار للمراجعة، مراجعة هل نحن اليوم بعدنا على الدرب، وهل نحن اليوم عم نوفي حقهم والشباب، هل نحن اليوم بعدنا مآمنين ومكملين بالاتجاه الصحيح، وين أخطأنا وين أصبنا، ولنضلنا عم نكون عم نحيي ذكراهم بعقولنا وبعقول كل الناس. لأنه اليوم يلي ما عنده ما بيبني، نحن منا أسيرين الماضي، بس يلي ما بيكون وفي لتاريخه
0: ما بيقدر
1: يكمل، لا بيقدر يبني المستقبل. أساس كل اللي عم نعمله هو الوفاء، وهيدي شغلة بالإنسان لازم تكون بغض النظر على، ما عم بحكي على موضوع السياسي وعلى الموضوع، بغض النظر الإنسان يلي ما عنده وفاء لا تاريخه، ما عنده وفاء لحدا، وما عنده وفاء لمستقبله. وأهم نقطة بأنك تكون قادرة عن جد عم تخدم بالمجتمع، أن يكون عندك وفاء لكل اللي مهنيين عليه وكل اللي عم نشتغل على أساسه.
0: بس تسمع هيك كلمة شهيد، مين أول وجه أو اسم بيخطر على بالك؟ مثل ما قلت لي عندكم شهيدين بالعائلة، وهل هيك في قصة معينة دايما بتحب تستذكرها أو تحكي عنها أو تحميها بهالذاكرة؟
1: ليكي صراحة أنا مش بموضوع الشهيد، أنا يعني عائلتي فيها شهداء وضيعتي فيها شهداء وكل الحزب يعني، وأنا خاصة أنه كمان حتى بتعاطينا بعض المحلات بجهاز الشهداء والأسرى المصابين مع الرفاق، يعني عطول في عنا، بس عطول إذا بدك بتجي بيجي صورة، بس النهار الدسشة بيجي صورة وقت اللي في صورة هيك ما بتروح من راسي، أمهات الشهداء حمين صور ولادهم وقاعدين عم بيشاركوا المناسبة، يعني هيدي شغلة إذا بدك بمحل معين بدق فيه من جوا، وبعتبر قديش هالقد في إيمان بالقضية، لأنه من بعد حتى ما أنه خسروا أولادهم أنت اليوم بتشوفيهم أول ناس قاعدين بالقديس وطالعين من قبل بوقت يعني، واليوم تعرفي في أمهات للشهداء صاروا بدون الحق،
0: وفي منهم كبار بالعمر
1: صاروا كبار بالعمر، بس ولكن حتى أولادهم أو زوجاتهم أو إخواتهم أو قريبينهم، حتى في ناس يمكن صاروا يعني بيعتبروا مثل عمه لنعتبر، أو يعني صار شخص لأنه عم نحكي على فترة قطعت، بتلاقيه قدي بعدهم آمن، ولا بلحظة من اللحظات اعتبر أنه يلي عملوه ما كان لازم يعملوه، وهن اليوم أول العالم عم بيكونوا حاضرين. ومن هون كمان بدي وجه تحية كتير من القلب لكل أمهات الشهداء ولكل عائلات الشهداء ولجهاز الشهداء والأسرى والمصابين بالحزب يلي عم بيواكب حركتهم، وطبيعي لكل المناطق اللي رح يكون عم بيطلعوا منها ومكاتب مكاتب الشهداء بالمناطق اللي رح يكونوا عم بيواكبوا هالأهالي ليشاركوا بالذبيحة الإلهية وبهيدا النهار اللي بالنسبة لنا هو نهار مقدس على مدار السنة تنكون عم نستذكر فيه شهدائنا.
0: بما أنه ذكرت القداس، رح أسألك ليه بيحرص حزب القوات اللبنانية كل سنة أنه يقدس بهالنهار وأنه يعطيه هيك هالأهمية؟ أنه كتار بيقولوا خلص خلوا الماضي بالماضي، ما تفتحوا الجروحات، أنت عم تقول لا، نحن لازم نضل أوفية، لازم نضل نوقف ونحاسب حالنا بهالمحطة التاريخية.
1: ريم بدي أقلك شيء أساسي، نحن بالنسبة لنا هيدا النهار نهار مقدس، يعني عمليا مش مناسبة مثل ما قلت لك، نحن بالنسبة لنا هيدا النهار هو نهار لتجديد العهد والوعد انه نحن باقيين على خطى الشباب اللي راحوا، نحن مش بس كقوات لبنانية، انا رأيي لبنان كله مدين لهدول الاشخاص على اللي عملوه، يعني انا وياك اليوم قاعدين عم نعمل مقابلة بلبنان الحر، وفي ناس يمكن على البحر، وفي ناس قاعدة بمكاتبها، وفي ناس قاعدة عم تعمل استثمارات، وفي ناس عايشة بألف خير من الله، لأنه في أشخاص بلحظة من اللحظات ما كان عندهم هدف يروح يموتوا، يعني راحوا هني ليعيشوا، إحنا هني راحوا على المعركة كرمال يعيشوا، كرمال الناس تعيش، وكرمال لأولادهم يعيشوا ولاد أولادهم يعيشوا، واليوم نحن عايشين ونحن موجودين وعم نحكي بلبنان، وفي كيان وفي منطق وعم نشوف كيف بدنا نرتب هذا الكيان ونروح لأبعد فيه، لأنه فيه هو الأشخاص. فكيف أنت بدك تكوني بلحظة من اللحظات تعتبري أنه كل اللي قطع هو اللي هيدا ممكن ما يكون شيء؟ لا، نحن بالنسبة لنا كقوات لبنانية، وبالنسبة لنا مش بس كقيادة حزبية بالقوات اللبنانية، بالنسبة لكل المنتسب للقوات اللبنانية، بالنسبة لنا هيدا النهار هو نهار مقدس، وهيدي المحطة هي محطة ما ممكن نقطع عليها مرور الكرام. وبس لقلك بين هلالين، نحن القديس بينتهي القديس بعد شهر شهرين منبلش نفكر نحضر للقديس الجاي، يعني القديس بالنسبة لنا محطة، حتى قبل بجمعة بس تبلش الحركية كل الحزب بيتجند ليخوض لمشان يأمن هذا التنظيم، لمشان يكون التنظيم بليق بشهدائنا وبليق بالناس يلي عم نستقبلهم لنحيي ذكرى شهدائنا، ونكون عم نعطي أحلى صورة لكيف نحن نقدر نحافظ على تاريخنا ونكون نحن أوفية لإله.
0: بما أنك ذكرت أهالي عائلات شهداء، خصوص الأمهات يلي هيك بيأثروا فيك شخصيا بس يكونوا ناطرين قبل بوقت، شو الرسالة يلي بده حزب القوات اللبنانية هالسنة توصل إلى عائلات الشهداء تحديدا من خلال هاليوم؟ وبنفس الوقت هيك بين مزدوجين، في أوقات عتب من الأرضية خليني أقول أو من الناس أنه ليه هالمحطة التاريخية أو هالنهار المقدس اللي مثل ما زقلته منه مفتوح للكل، ليه في ناس بيصلى دعوة وفي ناس لا؟
1: ابدا. ما خليني اقول لك شغله بموضوع اول شيء الرساله اللي بتقدمها القوات. الرساله يعني هيدي منا انه هلا هالسنه تقدم رساله. القوات اللبنانيه هي على مدار سنين طويله هي الى جانب اهالي شهداء، ولبل بدي اقول لك اكثر، هني الى جانب القوات. يعني هني اللي بيدعموا القوات بكل اللي عم تعمله. حضورهم هو قوة لقلنا نحن كحزب قوات لبنانية. حضورهم والتزامهم ومحبتهم وحرصهم على أنه يكونوا جزء من هيدا، مش نهار بس، جزء من الحزب ككل بممارستنا اليومية وبكل يوم، هني عم بيعطونا القوة لنكمل. من شيء آخر، أكيد بمحل معين نحن أهالي الشهداء كلهم ما بيندعيوا، بس تعرف اليوم الظروف ببعض المحلات بتأدي إلى أنه يمكن في أشخاص ما يقدروا يشاركوا، في أدراس ما بيقدروا يطلعوا على القداس، ولكن لا أبدا، تواصل عبر جهاز الشهداء والأسرى والمصابين مع كل أهالي الشهداء. طبعا ببعض المحلات هي عم بتكون محصور القداس لأنه لظروف معينة عم يعيش فيها البلد، عم نكون بمحل عم نقدر قد ما فينا عم نقدر نستوى، بس أهم شيء الأولوية بكل المحلات هي لأهالي الشهداء. وهالسنة كمان حتبين أنه اليوم الأولوية بالقداس حتكون لأهالي الشهداء، لأن العدد الأكبر الطاغي من الحضور هو لأهالي الشهداء.
0: أستاذ رفيق، هل لدينا توثيق كافي لتاريخ كل هالشهداء أم في حكايات بعدها لهلأ مجهولة؟
1: لا أكيد أنا برأيي في حكايات بعدها مجهولة. يعني قد ما عن جد في، إذا بدك، في تاريخ كبير، تاريخ بدها يكون هالقد واسع وهالقد كبير. بكل ضيعة في قصة شهيد، وكل شهيد عنده رفيقه بيحكي عنه قصة، ونحن عنا ألاف الشهداء، وبالتالي قد ما تضلك عم بتنبشي على قصص بتلاقي، وهيدا كمان عامل قوة بيعطينا دفع إضافي لأنه تكون عن جد عم نضلنا عم نبحث عن بالتاريخ على على على على قصة ممكن تكون أمثولة لنا بمستقبلنا بكذا. بس بهمني كتير شغل ضوء علي أرجع مرة تاني، إنه إنك تكون وفي لتاريخك مش معناته إنك أنت تكون قاعد بالتاريخ. يعني نحن اليوم بال2026 مقاربة الملفات السياسية ومقاربة الأوضاع تختلف بالشكل يمكن، ولكن بالمضمون الأساس هو ثابت. بس بمحل معين من الضروري أنه استخلاص العبر من بعد المحلات، وبالضروري طبعا نكون نحن عارفين حالنا نحن من وين جايين ولوين رايحين وعشو مرتكزين. إذا منضيع هالبوصلة أكيد منضيع كل الخط التاريخي لحزب القوات اللبنانية، ومنضيع كل المجتمع اللي نحن موجودين فيه. لأنه ريم اليوم هيك بسأل حالي ونسأل حالنا سؤال، اليوم من دون القوات كيف بتكون الصورة بالبلد؟ يعني كيف بيكون الجو؟
0: هلا هم وجهة نظرنا.
1: من وجهة نظرنا مزبوط، من وجهة نظر كتير عالم على جنب عم بيشوفوها وعم تتوضح. ما في حقيقة بتتخبى، وإلا ما بيرجع بالآخر الحق بيوصل لأصحابه قد ما كان الزمن. طبعا الوقت بيلعب دوره.
0: رح ننتقل لقدس فجر السيادة وهالعنوان الكبير يلي اخترتوه هالسنة. ليه هالعنوان بالتحديد؟
1: اليوم لبنان على مفترق طرق، واليوم إذا بدك الفجر يلي هو بيجي من بعد ليل ومن بعد ليل كبير ومن بعد ظلمة كبيرة، ببلش لبنان، بلش الفجر يعني على الطريق،
0: بلش يطلع
1: صحيح. وبالتالي والقضية اللي نحن بتمحور حول بناء الدولة هي السيادة. اليوم السيادة بالبلد مش معناتها أنه دارك يعمل ظبط، السيادة بالبلد هي أنه يكون في مساواة، يكون في قرار بإيد الدولة، يكون في دولة حقيقية، يكون في جيش باسط سلطته على كل الأراضي اللبنانية، يكون في عن جد مقومات لتولي أن نحن موجودين بدولة. تختصر يعني قيام الدولة فيك تختصريه بالسيادة، السيادة على كافة المستويات، السيادة على المستوى الأمني، والسيادة على المستوى الاقتصادي، والسيادة
0: القضاء والأحكام،
1: كل محور الدولة وأساسات الدولة مبنية على السيادة. نحن
0: ليه برأيكم أنه اليوم عم نشهد هيدا الفجر؟
1: اليوم عم نشهد لأنه في تحولات عم بتصير. نحن ثابتين على مواقفنا على سنين وسنين، لأنه كنا مأمنين أنه بالآخر، بدي أقول لك ما بيصح إلا صحيح، وبالآخر ما في حقيقة تضلك
0: تاريخ يمهل ولا يهمل.
1: صحيح، ما فيك تضلك أنت مخباية، فيك أنت بمحلات معينة فيها العالم تكذب على الناس بعض الوقت، بس ما فيها تكذب على الناس كل الوقت. بالآخر بده تبين الحقيقة، وبالآخر كله بده يتوضح. اليوم نحن كل هذه التضحيات عم بيبلش الفجر، فجر السيادة بلبنان، عم نصر أكتر وأكتر بأنه نحن نكون ثابتين على اللي بعدنا، على المواقف اللي نحن مؤمنين فيها، لأنه نحن مؤمنين أكتر وأكتر أنه بإصرارنا على هذه المواقف نقدر نأمن سيادة البلد، نقدر نأمن أنه يطلع الفجر علينا، ونقدر نكون عم نوفه الشباب حقهم، وعم نوفيهم كل التعب اللي حطوه والتضحيات اللي حطوها كرمال لبنان، ونكون عم نعطيهم اللي هني بيستاهلوه بلبنان، عن جد يكون مكان نقدر نعيش فيه نحن وكل اللبنانيين، ونحن وولادنا وولاد ولادنا لمستقبل أكتر وأكتر لقدام.
0: شو برأيك أبرز الأخطار يلي عم بتهدد السيادة اليوم بهالمرحلة الحالية؟
1: ثبات الدولة على موقفها. يعني اليوم الدولة مفروض تاخد قرارات حاسمة، وهالقرارات الحاسمة توضع موضع التنفيذ. الدولة ما فيها تكون بالتراضي، والسيادة ما فيها تكون بالتراضي، الحكم ما فيه يكون بالتراضي، بده يكون بموقف واضح وجدي وطريقة تعاطي جدية مع كل الناس.
0: شو اللي عم يمنع؟
1: اللي عم يمنع أنه نحن بعدنا بمحلات معينة، وبيحكي عنها عطول بالبعد، أنه الدولة العميقة الموجودة بعدها بمحلات معينة متمسكة بمفاصل، وبعدنا معتبرين عايشين بمرحلة أنه ما عم بيشوفوا التحول اللي صاير، وبعد هذا الشيء عم بيأخر بانطلاق هذه الدولة. مفروض بأسرع وقت ممكن يكون نحن عم نشتغل بالاتجاه اللي بيقدر ياخذنا للخلاص. خلص وصلنا لمحل مفروض إعادة قراءة عميقة لكل المرحلة، ونرجع نروح أبعد لقدام لنقدر نخلص لبنان اللي نحن فيه، وقال حنضلنا بالآخر ما في مجال، رايحين على الخلاص. بس منروح على الخلاص
0: مأخرين. بس شو برأيك يعني خطوات أو القرارات السريعة اللي لازم تتخذ بهالمرحلة فعلا فجر السيادة؟
1: تنفيذ قرارات الحكومة اللبنانية ببسط سيادتها على كل الأراضي اللبنانية، وسحب سلاح حزب الله.
0: بتلاقي هذا الموضوع رح نقدر نوصل له؟
1: هذا الموضوع بدنا نوصل له، يعني نحن واصلين له، واصلين له هذا الموضوع، ما في إمكانية ما نوصل له بظل الظروف.
0: بس كيف موجودة.
1: نتمنى أنه يكون في وعي عند الأفرقاء السياسيين بالبلد، أفرقاء اللي الموجودين، يعني يكون في وعي كفاية لنقدر نروح على هذه النقطة بطريقة سلسة ونعمة. لأنه عمليا اللي بيأمن عن جد بده، اللي بيضل كل يوم والتاني يتبجح بأنه ما بده انقسام بالبلد وما بده يصير في مشاكل البلد، مفروض يكون يوقف على رأي وعلى خاطر أغلبية الشعب اللبناني، مش ياخدهم لعنده. هو بده يجي يشوف كيف بده يكون هو ياهن على على على بي على اتجاه واحد، في سبيل ان احنا نقدر نطلع من الأزمة اللي هن ورطونا فيها. يعني حزب الله هو اللي ورطنا بهذه الأزمة كلها سوا، اللي نحن كنا بغنى عنها بالأساس. ساعة بدنا نساند
0: ايران، وساعة
1: بدنا نساند ما بعرف وين، وبالآخر طلعنا انه نحن في عنا بلبنان جنوب تحت جنوب، وهذا جنوب مش عنا، طلعت انه اخر شيء بمحل آخر وعم يتحكموا فيه، ونحن عنا فصيل. وقت كان عم ينحكى انه عنا فصيل بلبنان، فصيل تابع لإيران، كنا ببعض المحلات عم تتخون العالم، طلع بالآخر أنه لما لمس اليد الوضع مثل ما هو قائم. لا، ما بتسوى الأمور تبقى مثل ما هي ماشية، وأكيد الدولة لازم يكون عندها مواقف تروح على التنفيذ أكثر ببعض الناس معينة يلي ما بيقدر اليوم يكون عم بيتاخد بطريقة. الدولة لازم تفرض، مثل ما اليوم بحيالله محل بالمناطق اللبنانية، إذا اليوم حدا معه سلاح غير مرخص بيدهمه، بيخطو، بيسلم سلاحك، بيسلم سلاحه.
0: إذا بدنا نقول هيك بكلمة واحدة أو بجملة واحدة، شو المطلوب اليوم من رئيس الحكومة، من رئيس الجمهورية ومن الحكومة؟ أنه تقوم لقيام دولة قوية بتحتقر القرار والسلاح وبتحمي جميع المواطنين.
1: بده يروحوا يوضعوا وضع موضع التنفيذ كل القرارات اللي صدرت عن الحكومة اللبنانية، واللي إلها علاقة ببسط سيادة الدولة على كامل أراضيها، بالطرق اللي مفروض الدولة تتعاطى فيها
0: بلا ما تتدخل دولة تانية.
1: ما ضروري الدولة اليوم فيها بكل بساطة تجي هي تقول أنا هول القرارات هي نحطها موضع التنفيذ. إذا ما بدهم ينحطوا موضع التنفيذ لشو نوضعه؟
0: شو العلاقة اليوم بين دم الشهداء، بما أنه نحن بهنهار عم نرجع نتذكر ونرجع نعيد القراءة، يعني بين دماء الشهداء ومعركة السيادة يلي عم تخدوها اليوم بلبنان؟
1: شهدائنا سقطوا على كافة أراضي اللبنانية. يعني اليوم كمان ملفت وبيلفت لي نظري أنه ابن شمال سقط ببيروت ابن بيروت سقط بشوف ابن
0: يعني. وهون بين مزدوجين مش مزبوطة عبارة أنه أنتوا أهالي هالمنطقة ما بالكن بجنوب أو بمساحة الجنوب، لأنه مثل ما عم تقول لكل لبنان. صحيح. مش لمنطقة شهدائنا أو لأخرى.
1: شهدائنا سقطوا على كافة الأراضي اللبنانية ومن دون احتساب، من دون حسابات ضيقة أو وزبريب ضيقة،
0: لكل لبنان،
1: لكل لبنان. واليوم سقطوا هني في سبيل أنه يبقى لبنان، وفي سبيل أنه يعيشوا بلبنان، راحوا ليجربوا يدافعوا عن لبنان تيعيشوا فيه. استشهدوا. اليوم نحن عم نكمل بمعركة السيادة لنقدر نوصل على لبنان يلي هني كان بدهم يعيشوا فيه، ونحن اليوم عم نسعى أنه نعيش فيه ونأمن عايشنا فيه الكريم بحرية وكرامة واستقرار نحن وكل الشعب اللبناني. هيدا هو الرابط يلي بخلينا نكمل، لأنه معركتنا بالأساس والسبب اللي استشهدوا كرماله هول الشباب ما أنه هو أنه ما راحوا يستشهدوا لأنه هن بدهم يموتوا، راحوا يستشهدوا كرمال هيدا الدولة، كرمال يكون في عنا عن جد سيادة، كرمال يكون في عنا عن جد نحس حالنا عايشين بكرامة وببلد نحن بيشبهنا وبيشبه تاريخنا وبيشبه ثقافتنا وبيشبه طموحاتنا وبيشبه. يعني أنت اليوم إذا ما بتحس حالك منتمية، اليوم أنت في انتماء لهيدا الأرض، اليوم نحن منتمين لهيدا الأرض، مش منتمين هالأرض بس بالبرقة أو نحن منتمين بشكل أساسي ومتجذرين بهيدا الأرض ومندافع عنها، ونحن أكتر ناس بدنا أنه هيدا الدولة تكون قائمة وتكون موجودة لنقدر نضمن حقوق الكل. يعني مش بس عم نضمن حقوقنا، وقت أنت اليوم عم تحط، وقت يكون في دولة متماسكة قادرة تبسط صلاتها، عم تأمن العدالة والمساواة بين أهالي المجتمع كله سوا وبين كل الناس، ما أنت ما عم تضمن بس حقوقك كقوات، عم تضمن حقوق الكل، انه كلنا نحن متساويين تحت سلطة هالدولة والديمقراطية عم تحكم فيها، ونحن بالاتجاه المزبوط. بغلط الواحد بيتحسب على غلطه، بنشتغل بطريقة مزبوطة نقدر نرتب الامور، وهيك بتمشي الامور بكل يعني بكل دول العالم. هذا هو المنطق العام اللي نحن بنمشي فيه.
0: قلت لي انه بعد دس الشهداء بشهرين تقريبا بلشوا تحضير للسنه. صحيح. يعني بعد خبرنا عن تحضيرات لهالسنه، قد ايه حجم العمل الاداري التنظيمي اللي بتقوموا فيه؟ قد ايه في خلايا عم تشتغل بالمناطق بالمصالح وين ما كان تحضيرا لهالنهار؟
1: الحزب بس يقرب دس الشهداء بصير كله خليط نحل. يعني جهاز الشهداء من جهه، البروتوكول، لجنه الانشطه المركزيه، شباب جهاز الاداره، جهاز كل الأجهزة والمكاتب يلي مرتبطة بالحزب، حتى المناطق والمصالح يبلشوا يشتغلوا على الدعوات وكيف بدها تصير الدعوات ومين وأهالي الشهداء وكيف بدنا نرتب الأمور. الفريق البروتوكول كمان مثل ما قلنا، الحزب كله بيتجند لأنه هيدا الاحتفال ينجحوا بالشكل يلي بليق بشهدائنا. منروح بالتفاصيل الدقيقة لأبعد المحلات، يعني الغنية لكيف للاستقبال، لصفة الكراسي، لكيف بيفوتوا كيف يظهروا، يعني كل هيدا الشيء. وعطول نحن بعد كل قديس نعمل إعادة تقييم للأمور، إذا في شيء أي ثغرة معينة لازم تترتب، أي شيء لازم ينحط بشكل مزبوط، لأنه نعتبر هيدا المحطة هي محطة تكريم لشهدائنا، تكريم للناس اللي ضحوا كرمالنا، ما فيها إلا ما تكون بتليق فيهم بالشكل وبالمضمون وبطريقة التنظيم وبطريقة الأداء. حتى يعني دكتور جعجع بهذه الفترة كتير بينكب على أنه يواكب التفاصيل اللي إلها علاقة بالقداس وكلمته. يعني منكون عطول خلية نحل. يعني هلأ أنا هون وفي أشخاص عم بيحضروا بغير محل، ورح خلص من هون ورجع نروح على التحضيرات وعشرة بالليل. يعني
0: نوجه تحية للكل، فعلا هيك بيكبروا القلب، يعني منشوفهم على الأرض كيف عم ينغلوا، قد بيكون صحيح. أشهر من الشغل ومن
1: التحية
0: التحضير.
1: لكل الرفاق بهيدا المحطة، يعني من الكل، يعني كل الحزب عن جد، إذا بقلي كل الحزب، كل الحزب عم يشتغل بهيدا النشاط اللي
0: وهذا الشيء عم يبين. يعني هالزرع عم نشوفه بكل قدس بكل سنة، التنظيم حتى الكشافة يلي بتكون الترتيل، الأغاني، الوقفة، كل شيء.
1: صحيح. هو كل شيء بتعمليه بحب بيعطي نتيجة بيكون مختلفة يعني عن كل اللي عم تعمليه. اللي بيعمل شغلته كأنه فرض ما بيقدر قد ما تطلعيها حلوة بتضل آخر شيء ناقصة بمحل معين. فبتحس عن جد يعني بتحس عن جد شغف إنه هالشباب لا يعمل كشافة كمان. وهون بدي يعني اتذكر فينا شرب النهرة يعني يعني من الأشخاص اللي كان مندفعين كتير بالكشافة واللي صار معه حادث بالفترة التحضيرية للأسياس. هو
0: سهران تقريبا
1: هو عم بيتوجه لمشان يتدربوا الشباب على على المارش تبعهم صار معه حادث وتوفى. تحية لروحه أكيد ولاندفاعه ولمحبته. هيك يعني هيك كل الشباب بيكونوا مندفعين ومحبين حتى الموت. صحيح يعني ما بيعملوا حساب إذا بدك ما بيعتبروا أنه هيدا شيء جواتهم لازم يروحوا فيه لأبعد الحدود. هيدي المحبة اللي هيدي كنت عمليكي هيدي المحبة يلي للقضية اللي بتخدهم ليعملوا الشغلة تطلع معهم بغير نكهة وبغير صورة وبغير مشهدية.
0: شو رح نشوف السنة إذا هيك فيك خطنا شباب
1: خلينا ننطر خلينا ننطر للقداس لنشوف لأنه في بعض الترتيبات اللي أكيد نحن منتركها لوقتها.
0: أنت شخصيا شو بتشتغلوا بالإدارة بالجهاز بالتفاصيل هيك اجتماعاتكم اليومية كا يعني أمين مساعد لشؤون الإدارة شو المسؤولية اللي بتتولوها
1: بموضوع القداس عمليا كل يعني مش إنه في إحنا كأمانة عامة بشكل عام مش بس كأمانة شؤون إدارة منكون معنيين بالمباشر بموضوع القداس بالإشراف على كل التفاصيل ومنقسم الأدوار كأمانة عامة كل واحد بياخذ الجزء اللي بيقدر ياخده ليتابعه إن كان على المستوى الإداري ولا على مستوى المناطق ولا على مستوى المصالح. يعني ما فينا نجي نعتبر محل معين هيدي محطوطة بمكان معين طبعا أكيد بالإضافة لكل تلك يعني جهاز الشهداء والأسرى والمصابين بالحزب البروتوكول لجنة التنظيم اللجنة المركزية للنشاطات الكشافة يعني الكل بيلعب دور بهذا المحور. بس عمليا الكوردينيشن أو عملية التنسيق بين كل هالمجموعات عملية الإشراف على هيدا على كل اللي عم بيصير هو عبر الأمان العامي بشكل خاص واللي بيتقسم علينا الأدوار كل واحد بياخد الشق اللي شق معين يعني لا يكون عم بيتابعه.
0: شو بتتمنى اليوم من كل المشاركين حضور جسدي أم تجديد التزام فعلي؟
1: بتمنى من كل المشاركين واللي هن كل سنة بيعملوه يعني من دون جميلتي أتمنى عليهم بتحسي بحضورهم بمسابرتهم بكيف يبلشوا يوصلوا على القداس قبل بثلاث أربع ساعات ليكونوا موجودين. بتمنى لهم مش بتمنى منهم بتمنى لهم يبقوا على هيدا الاندفاع بتمنى لهم يبقوا على هيدي
0: الوفا
1: الطيبة الموجودة جواتهم وعلى الوفا اللي عندهم إياه وعلى إيمانهم بأنه كل ما نحن مكملين كل ما ذكرى شهدائنا عايشة كل ما نحن ثابتين على مواقفنا كل ما ذكرى شهدائنا عايشة فينا وعم بتكون عم تتنقل من أجيال لأجيال لنقدر نعرف حجم اللي نحن اليوم موجودين فيه شو هو على شو مبني وعلى شو قائم وده هو أساسي نكون محافظين على هيدا التاريخ يلي نحن بنحمله وده كبير وده المسؤولية على عتقنا وعلى كتافنا كبيرة لنقدر نضلنا محافظين عليها ومحافظين على كل اللي بلشنا فيه.
0: برأيك اليوم لو أعطي للشهيد دقيقة واحدة تا يحكي معنا شو كان قال له؟
1: بفتكر ما كتير يعني إذا بدك ما بدي كتير روح بالشعر بهذا الموضوع وما فكرت بشي هيك بس بعتبر أنه أكيد شهدائنا مطرح ما هن عم بيشوفونا وعم بيواكبونا ومن جهة تانية هن أكيد عارفين ان احنا باي روحيه عم نخوض كل العمل السياسي هن بيعرفوا قد ايه نحن متمسكين بذكراهم وبيعرفوا شو اللي عم نعمله بالضبط ليكون نوصل للي هن كان بدهم اياه. وبالتالي كانوا بيقولوا لنا كملوا كانوا بيقولوا لنا خليكم مثل ما انتم اوعى تغيروا نحن مؤمنين انه انتم رح تضلكم محافظين على اللي نحن عملناه.
0: برأيك شو كان قال عن لبنان يلي عم بيشوفه اليوم؟ هل كان رح يشعر انه تضحياته أثمرت ام كان رح يعاتبنا بمحل معين انه مش كرمال هاللبنان انا استشهدت؟
1: ما في شيء بتقدر توصلي له بسحر. طول ما عم بيشوفنا بعدنا قاعدين هون وعم نتحاور بلبنان الحر، طول ما عم بيشوفون احنا بعدنا صامدين وبعدنا موجودين وبعدنا كمجموعة عم نكبر وطموحاتنا عم تكبر، تطلعاتنا السياسية عم تكبر وعم بتحقق، طول ما انه انا برأيي هني مرتاحين. طول ما نحنا مكملين بمسيرتنا، طول ما ذكراهم موجودة، نهار اللي نحنا منتخيزل ونهار اللي نحنا منبلش نساوم ونهار اللي نحنا منبلش نبيع ونشتري، منكون نحنا ساعتها بلحظتها إذا تسألين السؤال شو بيكونوا عم بيقولوا، بيكون تغير الحديث كله سوا، لأنه يمكن بيكون بطل بدهم لا يقولون ولا نقلون.
0: هلا أنت عم تتوجه للفئة يلي بعد عندها أمل، خلينا نقوله بعدها عم تشتغل، بس شو برأيك رح يقولوا للي تعبوا، للي فقدوا الأمل، يلي يمكن تركوا البلد، يلي تركوا الشأن العام، يلي تركوا في ناس تعبت كمان، في فئة بعدها عم تشتغل وعم تعطي من قلبها مثل ما قلنا حتى الموت، وفي فئة تعبت ويأست وقالت ما رح يتغير شيء وهيدا هو البلد وعلى الفاضي راحوا شهدائنا.
1: بدي أقول لك شغلة يا ريم، القضية مش بس بيحملوها، نحن ما بندعي أن نحن بنحمل القضية اللي هن الشباب استشهدوا كرمال لحالنا، في ناس اليوم دورة تكون بالمسؤولية، في ناس عن جد يمكن تعبت دورة تروح تاخد نفس وترجع تجي على
0: إذا أخذت نفس وترجعت تاني منيح، بس اللي فقدوا الأمل نهائيا،
1: اللي فقدوا الأمل نهائيا بدنا نقول لهم أنه نحن
0: يمكن بس يشوفوا لبنان السيد حور مستقل يلي عم نحلم فيه ويلي
1: شهدنا، يمكن بيرجع لهم الأمل. بس لا أنا لك إيه، أنا رأيي في فعل مقاومة لازم يكون للمجتمع، يعني نحن مثل ما أنت بتقاومي يمكن بعض المغريات اللي بتكون عندك تجي بالحياة وبتاخدك بمحل معين، في فعل مقاومة بكل لحظة لازم تكون موجودة، يعني مقاومة اليأس، ودورنا نحن أنه ما نخلي هالناس تيأس ونجرب قد ما فينا نستنهض المجتمع اللي نحن موجودين فيه ليكون عم بيأمن بلبنان. يعني هيدي يعني مرحلة طويلة بدها شغل كتير، وهيك لأنه قد ما عم بتشدي في محلات، يعني الفاكت الأحداث اللي عم بتصير في ناس عن جد ما بتقدر تحمل، ولكن أنا بدعي كل الناس أنه عن جد يفكروا بعقلانية أكبر ووعي أكثر ويروحوا أبعد بي بي بي بي بتفكيرهم لمرحلة نقدر نكون فيها عم نرجع نستعيد ونستنهض هذا الأمل. ليكي في فترة اللي كان فيها خروج جيش السوري، يعني هيدا الجو الإيجابي يلي يعني عمل بالبلد بلحظتها، عمل بولدناج رجع خلق دفع وحماسة لكل الناس.
0: واليوم التغييرات صارت أكبر، بس بتحس الناس مش كلها يعني عندها الإيجابية، يعني كأن على مدى السنين تعبوا
1: طبعا،
0: يعني بتقولوا إنه سقط نظام للأسف،
1: منا هيني 50 سنة
0: هي أول 50 صعبة
1: لا منا هيني كمان على الناس، مش كل الناس يعني مش كل الأشخاص عندها نفس الطريقة تفكير، عندها نفس زيته عندها، بس إنه بالآخر هيدا كله بشكل المجتمع اللي نحن موجودين فيه. يعني من كل شيء أهم شيء ضلوا مؤمنين بلبنان، يعني مش مطلوب من كل العالم تروح تكون من دفعة على على على أكيد نحن متمنى كل الناس تكون اندفاع نار بالاتجاه الصحيح، بس ولكن كمان ما فينا نعتبر إنه كل الناس الموجودين إنه يعني يلي بيكون هيك شوية متريخة، إنه لا، هيدا المجتمع البيت بيكون مركب من يعني بقلب العائلة الوحدة بيكون مركب من عدة طرق تفكير بتكون موجودة فيه، وهيك المجتمع. يعني
0: بالماضي كانت المواجهة على المتاريس أو الجبهات، اليوم وين هي جبهة الدفاع عن لبنان؟
1: اليوم جبهة الدفاع عن لبنان بالمسابرة على البقاء على المواقف السياسة. يعني اليوم نحن عمليا الدفاع
0: صرنا بزمن السلم
1: طبعا،
0: صار
1: لا مش بزلم يعني السلم هلا والدنيا اي مكان بالحرب، لا
0: مش سلم
1: بس انه بالسياسي من ضمن مؤسسات الدوله.
0: لا نحن بالسلم رفيق، نحن ما اردنا الحرب وبعدنا بالسلم.
1: نحن بالسلم ايه، بس البلد مش بالسلم،
0: نحن بحكي نحن كيف عم نواجه،
1: نحن على طول مسالمين، نحن بنحب السلام طبعا، بس لا عم بقلك انه لنرجع على النقطة انه اليوم نحن وين بالمعترك السياسي عم نقاوم بكل يوم، يعني بكل بلدية موجودة يمكن فيها نهج معين عم بتغيريه انت عم بتواجهه وعم بتقاومه. بكل بكل نادي، بكل ضيعة، بكل بيت، بكل بمفهوم مقاربة الملفات السياسية بالبلد أنت عم تقوم، بمفهوم مقاربة الملفات الحياتية في عندك مجموعات عم تقوم، وبالتالي هيدي المجموعات كلها سوا اللي هي عم تشتغل باتجاه بالتوجه اللي أنت عم تفكر فيه على كافة المستويات، من مختار لرئيس بلدية لأعضاء مجلس بلدي للنوادي لا لا لا وصولا إلى نوابنا إلى الوزراء إلى الحزب ككل إلى القياديين الموجودين بالمناطق، هيدا كله فعل مقاومة عم نقدر نحن نواجه فيه كل يوم كل هيدي الشوائب الموجودة بالمجتمع وكل الشوائب الموجودة بالسياسة لنقدر نصوب بالاتجاه اللي نحن منشوف فيه خلاص البلد.
0: أدي اليوم هيك بتعتبروا أنه وصول رفاق بالقوات اللبنانية إلى النواب أو الوزارات مثل ما ذكرت هيك إلى حد ما تحقيق لحلم الشهداء أنه إيه نحن صرنا بالسلطة وعم نشتغل على بناء لبنانية اللي بتكون إياه؟
1: أنا برأيي تحقيق لحلمه، أنا برأيي أكثر من هيك أنه نحن إذا بدك عم نقرب أكثر وأكثر لتحقيق اللي هني عم بيفكروا فيه، لأنه أنت اليوم بالموقع اللي أنت موجودة فيه مطرح ما أنت عم بتهوني موجودة عم تعطي أحلى صورة بشهادة كل الناس، يعني نحن اليوم لا غبار على مسؤولينا على نوابنا على وزرائنا بكل الملفات اللي هني موجودين فيها، هيدا الشيء اللي أكثر بالنسبة لهم بحسسهم بأنه هني اليوم اللي عملوه لهالمؤسسة تضل واقفة على إجريها، عم بحكي مؤسسة القوات اللبنانية لتضل مؤسسة واقفة على إجريها عم تعطي أحلى صورة على اللي هني بيفكروا فيه على لبنان. نحن بمطرح ما نعم نكون موجودين عم نعطي القدوة لكل اللي نحن منفكر فيه للبنان اللي نحن منحلم فيه. كل ما منقرب أكتر كل ما منقرب أكتر لنحقق اللي نحن عم نفكر فيه، وكل ما نحن منقدر نروح أبعد ونروح أسرع بالاتجاه اللي لازم تروح فيه الأمور لنوصل له فجر سيادي لسيادة حقيقية لدولة عن جد بتشبهنا، لدولة عن جد بتشبه التضحيات اللي قاموا فيها رفاقنا وبتشبه اللي نحنا منحب نعيشه ومنحب نعيش في ولادنا ومنحب نورته لأولادنا، لما بعدين نرجع نوصل للحظة عن جد يكون مضطرين انه يرجع يسقط منا شهداء ومضطرين نرجع نشرب كاس الوجع اللي نحن قضينا.
0: بما أنك ذكرت هالنقطة أنه مش مضطرين نرجع يسقط عنا شهادة، كيف تقرأ معنا الشهادة بعد تفجير مرفق بيروت وسقوط ضحايا جديد ما زالت عائلاتهم عم تبحث عن الحقيقة والعدالة، عم تختلف أسماء الضحايا والظروف بس عم يبقى دايما مطلب بدي أعرف الحقيقة وبدنا تحقيق العدالة، وبعدنا بعده عم يسقط شهادة ما أبرار قاعدين ببيوتهم يمكن منهم على الجبهات قاعدين ببيتهم هالمرة.
1: بدي أقول لك أبعد من هيك، اليوم بحال الله محل بتغيب فيه الدولة والشخص بيقدر بيتمسك بحضوره بمجرد أنه سقط هو ضحية لهذا التخاذل وهو شهيد عم بيحرك بمحل معين مشاعر معينة للناس تقوم تنتفض وتروح باتجاه ما بقى يكون فيه هالحوادث اللي صارت. يعني كل اللي سقطوا في سبيل لبنان يعني لو ما كانوا على الجبهات هن سقطوا كرمال شو؟ يعني يا سقطوا بمحل على تخاذل كان مفروض يكون دولة عم تقوم فيه عم تضبط فيه لهن ما يكونوا هون، وتمسكهم بلبنان وحضورهم بلبنان وقعدتهم هون وعدم فلتهم هو إيمانهم بهذا البلد، سقطوا بحادث معين أو بي بي بي على جبهة معينة أو بإشكالية معينة كان في سبب لهذا السقوط، غياب سيادة الدولة وحضور الدولة وضبط الدولة للوضعية الأمنية الموجودة فيها، هدول بالنسبة لي إذا بدك حافز أكبر لأنه كل الناس تفكر بمحل معين أنه مش مزبوط أنه أنا يمكن لازم أكون بمحل معين على جبهة، ممكن بأي لحظة إذا ما في دولة روح، يعني ممكن بأي لحظة تفلت السلاح يأخذ حدا،
0: إنه
1: اليوم واحد بيكون تنعتبر مسلح وعنده سلاح ومنه مرخص وفلتين ومعتبر حاله أقوى من الدولة ومعتبر حاله أنه هو بيقدر يوقف بوجه الدرك ويقدر يوقف بوجه القوى الأمن ويقدر يوقف بوجه الدولة، عنده فائض قوة معين عم تخلق إيه جواته، ممكن يوصل بالشارع يتشارع واحد على صفة سيارة بأوصه
0: هذا شو يعني حسب ولا رقيب.
1: راح الزلمي بالآخر
0: لهون مسؤوليتنا كبيرة بصندوق الاقتراع، يعني بعد هلأ قربنا كمان من الانتخابات النيابية مش كل مرة ننتخبهم هن ذاتهم نعرف مين ننتخب لأنه بدنا نبني دولة، يعني مش ايه قتل ابني بس اجى عزة بالدفن
1: نعرف يعني كيف مسؤولية مجتمع كبيرة. كتير كبيرة بهذا الموضوع بالآخر هو النتاج النتاج اللي اليوم نحن موجودين فيه بمحل معين في جزء معين منه بتحمل مسؤوليته يعني هذا. الناس اللي هي عم بتوصل هيك أشخاص والتاريخ اللي كنا عم نحكي فيه من شوية على أنه خلينا نشوف كيف بصير. ما في شيء بصير بدون ما يكون في عن جد إذا بدك تدخل من هالناس اللي هي موجودة، إن كان بمقاربتها للملفات، إن كان بالاقتراع بالشكل الصحيح، إن كان بأي اتجاه معين.
0: وصلنا لختام حلقتنا، بدي أشكرك كتير لحضورك معنا. كلمة الأخيرة لألك.
1: أولا بدي برجع مثل ما بلشنا بدي أتشكركم. أكيد بدي بختام الحلقة بدي أتشكر كل أهالي الشهداء اللي حيكونوا بكرة معنا. بدي وجه تحية لكل الناس وكل الرفاق يلي كل الناس يلي عم بتواكب وعم تحضر يمكن من بيتها وحب تكون كانت موجودة معنا. بدي وجه تحية لكل الرفاق على كل الجهود يلي عم بيحطوها لإنجاح هذه المناسبة، وإن شاء الله الأيام الجاية بتعطينا عقد نيتنا بمحبتنا للبنان ومحبتنا لوطننا، ومنكون على قد المسؤولية يلي
0: كرمالها فجر السيادة
1: كرمالها الشباب استشهدوا نحو فجر السيادة بالخط العريض.
0: الشهداء لا يعودون، لكن القضايا التي استشهدوا من أجلها قد تنتصر إذا بقي من يحملها بصدق. لا يكون الوفاء لهم بصورة ولا بكلمة ولا بوقفة صمت فقط، الوفاء الحقيقي أن نبني وطنا يشبه أحلامهم، وطنا لا يخف فيه الإنسان من قول الحقيقة، ولا يجبر فيه الشباب على الرحيل، ولا تكون فيه السيادة مجرد أمنية. في يوم الشهيد لا نسأل فقط كيف استشهدوا، بل لماذا استشهدوا وماذا فعلنا نحن بعدهم. الرحمة لشهداء المقاومة اللبنانية ولكل شهداء لبنان، القوة لعائلاتهم، الوفاء لأسمائهم، والتبقى تضحياتهم منارة تقودنا نحو فجر السيادة والدولة. شكرا للأمين المساعد لشؤون الإدارة الأستاذ رفيق شاهين، شكرا إلي مسيحي على الإخراج الإذاعي، شكرا لكم على المتابعة.

الاحتفال بذكرى شهدائنا وتكريمهم هو من الثوابت التي تسمو فوق كل اعتبار، لأنهم قدموا أعز ما يملكون من أجل القضية، فبذلوا حياتهم لتكون لنا الحياة من بعدهم، ولم يأبهوا لربح وخسارة. الشهداء واجهوا الموت بشجاعة وإيمان، فاستحقوا السماء لتبقى لنا الأرض والكرامة.

عاد أيلول من جديد كما كل عام عاد. عاد أيلول اليوم مزهواً بثوبه الأرجواني القاني المصبوغ بدم البطولة. عاد أيلول مختصراً أزمنة من التضحيات والوفاء. عاد أيلول مرسلاً شعاع شمسه الذهبي على هذه الشواطئ وفوق تلك الجبال، شعاع عانق بدفئه

الشهداء أمطروا علينا وعلى وطننا بردا وسلاما من حيث أنتم الآن بجوار الرب وأمه مريم العذراء.

لن يجلس الشهداء إلى أماكنهم المخصصة، يتجاوزون الخرائط المرسومة لقداس الشهداء، يخرقون قوانين المكان والزمان، ويختارون لأنفسهم ما يحبون أن يكونوا عليه. الشهداء يجلسون في الصور والقلوب، أسماؤهم محفورة على جدار الزمن، وخلال الذبيحة الإلهية يشعرون بكل ذلك الحب المنهمر في الإرجاء. اليوم الشهداء يخرجون من إطار الشوق والحروف، ويتناثرون كضوء الصباح، ويتوزعون المقاعد.

لهم إلى كل مقعد قلب يبكي ويشتاق. هنا أمي وهناك أختي، هذا أخي ذاك ابني. يا الله، صار ولدي شابا، وربما ذاك أبي. يا الله، أصبحت عجوزا يا أبي، لكنك لست عاجزا. أرجوك لا تبكي، ما بحب شوف دمعة بيي.

0: سعيدهم، يشغلني الفخر بوجودكم. عذرا يا كبير هاك البيت، سأمسح دمعتك ونمضي معا في القداس، وقلبي يرقص فرحا. أبي، أنت أوصلتني إلى المقاومة، وها أنت إلى اليوم تقاوم حزنك بالاعتزاز.
1: وين الغيم البارد يطلع لو بتشتي عبكي عسكر السلطان بيرجع.

0: غبار وعسكر وبياري الكجك حاصر المغارة.
1: كيف عرفوا انه المير ببغاري جسيم؟
0: عسكري من السكمان خبر عسكر السلطان.
2: الخيانة يا شيخ خاطر
1: من قاوم للنهاية
2: صار الثمن كبير وكتروا الأحبة اللي راحوا، يونس خيي وعلي ابني وصحاب عسكرنا، تقلت كفة الميزان بهاك الجهة.

نحن شباب لبنان، نحن جيل بكرة، نحمل المشاعر، نضيء الشموع للشهيد، ونمضي إلى مساحات الوطن بدم الحياة والإيمان والرجاء والعنفوان، وبعنفوان نغني مع من ردد دوما ويوما، نردد مع الشهيد. بحبك يا لبنان.

نضع إكليل الغار أمام المذبح وتنطلق أناشيد الرب تحوم فوق رؤوس الأهالي وتتصاعد تراتيل العذراء مريم. يا عذراء المعوني افتحي لي السما ولعندك أنا جاي وبقلب خباي صلى للسما. يحب الشهداء تلك التراتيل هي أمهم، يحبون ثوبها الأزرق في بيت السماء. البعض منهم أمهاتهم ما زلنا هنا يمسحن دمعة شفافة على جبين الشوق والحنين. الولد غالي فيسألنا العذراء كيف الشباب يا عذراء من صوبك، اشتقنا لهم يا عذراء، اشتقنا لريحة تيابهم تعبي الدنيا تعبي الحياة، هن الدنيا وهن الحياة.

الشهيد من كبوة الموت يقف فوق التلال المحررة، يغرز روحه قرب العلم الذي يرفرف بحرية الشعاع، وهو يبتسم ويقول: لا تخافوا. لم يكتب تاريخ حكاية الصغار إلا من خلال مجد الكبار. نحن الشهداء، نحن كبار بالأرض وناسها، نحن نكتب تاريخ لبنان بدمائنا وليس بالأشعار والتهديد واحتفالات النصر التافهة. الشهداء يقولون: لا تخافوا، ابقوا في الإيمان بنا، ابقوا في الإيمان بلبنان. مهما حاولوا سرقة هذا النصر، لن ندعهم يسرقون أجسادنا ولا أرواحنا ولو بدا لهم أنهم فعلوها. لا، لم يفعلوا شيئا غير أنهم ماتوا وشبعوا موتا، ولو بقوا على نبض الحياة أذوا الموت والكرامة حياة حتى في قعر القبر. ولا قبور لنا، الأمضاء نحن الشهداء.

يا دقة القلب يا دقة الجرس يا طرقة العمر وحياة اللي راحوا ويلي صاروا العمر التاني فينا وحياة الدمع المالح الغالي عدموع الخيات والحبايب والإمات يا بيارق الحب الما بيخلص يا كرامة الزمن العابر عآخر الدنيا يا خبطة العز في أرض الشرف انتو يا شهدائنا يا أرز شلوحوا عوسع التراب انت الشهيد وانت الأرض وانت هيدي الخضرة بقلب المجد انت الشهيد وهيدا لبنان ونحنا مش رح نخلص لأنكن شهداء لبنان.

الأبطال إنكم حقا أشرف الناس، فقمة الشرف هي قمة العطاء، وما من عطاء أسخى وأكرم من عطائكم. وحبات الحنطة التي غرستموها في هذه الأرض كبرت ونمت وباتت كالأرز الشامخ، جذورها عميقة وهاماتها شاخصة، شاخصة نحوكم، نحو السماء. رفاق الشهداء لم تموتوا، فأنتم أحياء في مسيرتنا، أحياء في القضية، أحياء في الوطن، في لبنان أنتم

فجر السيادة. أطيب التحيات مستمعينا الكرام، هذا الأحد يبلغ أيلول الشهداء ذروته مع القداس السنوي لراحة أنفس شهداء المقاومة اللبنانية في معرب، وهو مناسبة تعتبرها القوات اللبنانية قمة المناسبات بما تضمه من مشهد معبر ومن محطة لاستذكار الشهداء والصلاة لهم وإعلان الوفاء لتضحياتهم.

في الأسبوع الأول من أيلول يتجدد اللقاء السنوي مع شهدائنا الأبطال، اللقاء الاستثنائي بين السماء والأرض، بين من دفع حياته ثمناً لتبقى لنا الحرية، وبين من ما زال يناضل لتبقى لنا الحرية والكرامة أيضاً، إذ لا يمكن التفريط لحظة أو قيد أنملة بإرث الشهداء، حتى في السياسة التي يبرر البعض التحولات فيها، ولكن في القوات اللبنانية لا حياد عن المبادئ والثوابت، لأن ثمنها كان غالياً، ولأن لبنان يستحق نضالاً لا يتوقف وتضحيات مستمرة. هكذا كتب لهذا الوطن بموقعه عند حدود القارات والحضارات والديانات، وعند الحدود بين الحرية والهيمنة والتنوع والأحادية والديمقراطية والديكتاتورية والموت والحياة. ومن أجل ذلك تخوض القوات اللبنانية اليوم المواجهة السياسية كرأس حرب، متصدية لمحور الممانعة وحلفائه من دون خوف أو وجل. أيلول الشهداء كالجرح الذي يستكين ليعود ويتوهج جامعا بين ألم الفراق والشوق لمن غابوا، وبين الرجاء والأمل بأن استشهادهم لم يذهب سدى. أيلول الشهداء هو أكثر من محطة، إنه عيش متجدد لجانب من تاريخنا المجبول بالتضحيات، كي تبقى لنا أرض، وكي نكون أوفياء للتاريخ، متجذرين في الإيمان ومتمسكين بالحرية في وطن لم يكن ليتبلور إلا بقرار أبنائه بالعيش الحر الكريم. ولذلك استحق لبنان الشهادة، لأنه كما أراده بناته وطن الإنسان، فكان بالحري عندما يكون هذا الوطن خلاصة أجيال وأجيال من النضال والشهادة. والشهداء العديد منهم مجهولون على مر الزمن، لكن الأكيد أن ما قدموه لا يمكن أن يذهب سدى في عين الله وفي قراءة منطق التاريخ. وشهداء المقاومة اللبنانية بالتحديد قيمتهم مضاعفة، لأنهم لم يكونوا في مهمات رسمية أو خضعوا لأوامر، بل هبوا عفواً للدفاع عن وطنهم وأهلهم وإيمانهم وحريتهم من دون سؤال أو تردد، ولم يحسبوا للموت حساباً، فتركوا أمهات وأباء وأخوات وإخوة وحبيبات وأحبة، وفي بعض الأحيان أولاداً وأطفالاً، بل أجنة كانت ما تزال في بطون أمهاتها، فولدوا أيتاماً يعوض لهم أن أباءهم نالوا إكليل الشهادة.

0: يبقى شهداء المقاومة اللبنانية الأمثول والمثال للصمود والتضحية، لأنهم ماتوا ليحيا لبنان. ولذلك فإن المؤمنين بلبنان وبالقضية والأوفياء للشهداء لن يسمحوا بموت لبنان مهما تصاعدت الضغوط وتوالت الكوارث والنكبات وتفاقمت المعاناة واستشرس التجني ومحاولات التشكيك. الأستاذ أنطوان نجم مفكر مخضرم رافق القضية اللبنانية والمقاومة اللبنانية من بشير إلى سمير، فكتب الكثير من الدراسات والمذكرات وأشرف على أكثر من معهد ودورة أكاديمية لتوسيع آفاق المقاومة وتعميقها فكرا ورؤية. كتب الكثير حول الأنظمة السياسية ومفهوم الدولة والمقاومة كحق وواقع. اللقاء معه تطرق إلى الوطن والسياسة العامة وإلى المقاومة اللبنانية والفكر المقاوم من بشير إلى سمير. أنطوان نجم أكد أن لبنان باق وسيكون أهم عنصر في البلاد العربية، وأن المقاومة تتغير شكلا وتأخذ بالاعتبار المعطيات المتبدلة لكن الجوهر ذاته، وشدد على ضرورة أن نسميها مقاومة المسيحيين، ودعا نجم إلى تعديل في النظام القائم كي نحقق فعليا المساواة في الحقوق والواجبات وتكافؤ الفرص. أستاذ أنطوان، أين لبنان الذي أراده مؤسسوه منذ 100 عام وكيف يصارع من أجل البقاء؟
1: إذا كان بدنا نعتبر أنه كلمة وصلنا له أنه بالحدود اللي كانت مطلوبة، إيه ما في شك. إذا كان بدنا نعتبر بهالتعبير أنه صار في إجماع على هذا اللبنان، هون في علامات استفهام. يلي بيدرس هالمرحلة هاي بده يطرح علامة استفهام كبيرة، كيف قدروا يلي كونوا هذا اللبنان الكبير قدروا يعملوه وقدروا يخلوه يستمر 100 سنة؟ سؤال مطروح على التاريخ، مطروح على ذاكرة كل واحد منا. أنا من اللي عشت المأساة اللبنانية ابتداء من العام 1952، كان في رفض تام لهذا اللبنان، مع أنه كان استقل منذ 45 أو 43، فكان في رفض. ولكن استمرار هذا الكيان رغم الرفض الداخلي، رغم تنكر سوريا لنا، سوريا لم تعترف بالكيان اللبناني أبدا إلا وقت اللي اضطرت أنها تسحب جيشها من لبنان، رغم هالأمور هذه كلياتها استمر الوجود اللبناني. هون في تفاسير عديدة، تفاسير تاريخية قليلة، تفاسير العديدة هي وجدانية بتدل على أنه هذا اللبنان يلي ولد بعد سنتين من الحرب العالمية الأولى يلي راح فيها حوالي 300 ألف إنسان لبناني موتا من الجوع، هذا يعني مش قليلة. ثانيا، خلافا لرأي السائد أنه كان الفرنسوية بدهن إياه، لا ما كان بدهن هذا الكيان. الفرنسوية كان بهمهم أنه هن ياخذوا حصة من هذا الشرق على أثر انتصار الحلفاء سنة 14-18. ولمعلوماتنا أنه سنة 1916 ساكس وبيكو الشخصين يلي واحد كان يمثل فرنسا وكان يمثل إنجلترا كانوا مجتمعين بلندن على طاولة حاطين الخريطة قدامهم وعم يقسموا المنطقة إلى قسمين، قسم للفرنسيين قسم للإنجليز. ساكس وبيكو ما خلقوا دول، خلقوا منطقتي نفوذ. هالمنطقتي النفوذ، قال لي مرة الدكتور شهر مالك الله يرحمه، قال لي في سؤال واحد بده يطرحه، ليش واحد من هالاثنين يلي كانوا قاعدين على الطاولة مسك قلم وعمل شحط، قال من هون ونازل للإنجليز من هون طالع للفرنسويين، يعني هذا الشحط كان عند راس النائورة. هذا الراس النائورة يلي حتى الكل يعرفه هو الخط الذي يقف عند آخر كثافي ماروني بلبنان. ليش؟ ما حدا بيعرف. المهم انه قرروا هيك. بعد الاحتلال الفرنسي الانجليزي للمنطقة في عدد من الفرنسيين كتار ما بدهم لبنان الكبير، وفي البطرك الماروني اللي يسلح ويك هو اللي بده لبنان الكبير مع الجروب اللي كان عامله. لبنان الكبير بنظرهم هو لبنان الحالي بحدوده الحالية. وقتها قدر اشتغل البطرك على هذا الكيان رغم رفض السنة ورفض الشيعة ورفض الدروز ورفض الأرثوذكسيين اللي ما كانوا موجودين بمتصر في جبل لبنان. رغم ذلك تكون هذا الكيان وظل هذا الكيان مرفوض حتى سنة 43. ب43 باتفاق بشار الخوري ورياض الصلح بلش الفكرة انه هذا لبنان يمكن يكون قابل للحياة. وعلى الرغم من ذلك بيروح وفد اسلامي كبير الى القاهرة عند مصطفى النحاس باشا كرئيس وزارة، بيقول له نحن ما بدنا نكون بلبنان الكبير، بدنا ننضم لسوريا. ما حدا بيعرف ليش. قال لهم مصطفى النحاس باشا لا بتضلوا بلبنان الكبير. رجعوا راحوا عن شكل قواتلي. شكل قواتلي بسوريا ما كان بعد رئيس جمهورية، كان رئيس الكتلة الوطنية السورية. بيروحوا بيقولوا له نحن ما بدنا نضم بلبنان الكبير، نحن بدنا نكون ننضم لسوريا. بيقول لهم لا لا بتضلوا بلبنان الكبير. التاريخ ما بيقول ليش كيف، بس بيروي هذه الرواية. أكثر من هيك سنة 1944 كان لبنان انضم لجامعة الدول العربية. كان جامعة الدول العربية فيها 8 دول فقط. تجتمع جامعة الدول العربية لأول مرة في الإسكندرية سنة 44 وبتاخد قرارين. القرار الأول رفض مجيء اليهود إلى فلسطين، والقرار الثاني الإصرار على بقاء لبنان دولة لبنان الكبير بحدودها الحاضرة. الإصرار. المؤرخ ممكن يطرح سؤال طيب ليش، كمان ما بنعرف.
2: هل برأيك لبنان بعده قابل للعيش وللازدهار اليوم مثل ما كان أكيد بحال نجاح الإصلاح وبناء الدولة؟
1: أكيد وأكثر من أكيد. تذكر فيما بعد هالكلام اللي عم قال لك، لبنان باق باق باق باق وباق بحدود الحاضرة وبالشعوب الموجودة فيه كلها سكانه يعني، وسيكون هو أهم عنصر في البلاد العربية.
2: حلوة هالنظرة التفاؤلية.
1: من النظرة التفاؤلية مدام، كوني أكيد أنا عم أحكي عقلانيا. نعم. وأنا عم أستوحي التاريخ وعم أستوحي التجارب. يعني أنا كمان بدي خبرك خبرية تانية. سنة 58 أنا ولدت بطرابلس شمال ونميت هناك، مع أني أنا من قرطبة قضاء جبال. بيروح وفد برئاسة رشيد كرامي إلى دمشق تقابل جمال عبد الناصر، كوقت قامت الوحدة السورية المصرية سموها جمهورية العربية المتحدة. بقى راح حتى يقول له لجمال عبد الناصر، وراح قال له نحن ما بدنا نضل بلبنان، نحن بدنا نصير دولة مع جمهورية العربية المتحدة. بيقول له لا بتضلوا دولة مستقلة، وجيبوا فؤاد شهاب قائد الجيش، جيبوا رئيس جمهورية. وهذا اللي صار. طيب ليه أكثر من هيك؟ سنة 79 حيم وايزمن رئيس وزراء إسرائيل، إجا رئيس وزارة لأول مرة، بيعمل بيان الوزاري. بهذا البيان بيقول فيه أطلب من الرئيس الياس سركيس أن يشرفني زيارة إلى القدس حتى ظرف 24 ساعة نعمل معاهدة صلح وننهي المشكلة بيننا وبينهم، أو يتفضل يعزمني على بيروت ونعمل هناك الاتفاقية. طبعا ما بيقدر يعملها هيك رئيس الجمهورية اللبنانية، لكن بيقول بالبيان ذاته ليس لإسرائيل أي طمع في أي شيء من المياه أو الأرض بلبنان. بيقولها والنص موجود، والنص أرسل إلى الأمم المتحدة كوثيقة، وهذه الوثيقة قدمت للوفد اللبناني من قبل الوفد الإسرائيلي سنة 1991 بمؤتمر مدريد. بعد هدول هالقضايا وفي غيرهم، في غيرهم يا سيدتي. سنة 2005 مين طلع السوريين من لبنان؟ مين من اللبنانيين طلعهم؟ مين من العرب طلعهم؟ طلعوا السوريين، والسوريين فاتوا بيت الأسد بنية أنهم ما حيطلعوا منه هذا إذا ما دمجوا بسوريا، ومع ذلك طلعوا وانسحب الجيش السوري ضد 2005. لازم يكون حضرتك تطرحي على حالك السؤال، كل واحد منا يطرح كيف بينسحبوا ضد 2005 رغم كل شيء صار من سنة 1900 1970 كان عم يشتغل فيها حافظ أسد، وقت اللي كان حافظ أسد وزير دفاع، وكان هو اللي فوت الإسرائيليين إلى المنطقة السورية.
2: أستاذ أنطوان، يحكى بهالأيام كتير عن الفيدرالية، هل هي برأيك موقف سياسي أم هي قابلة للتنفيذ؟
1: أنا أول من طرح هذا المشروع سنة 1976، ودرست بإمعان وعملت فيه كتاب حرزان في تفصيل كتير. بقى شو معنى الفيدرالية؟ الفيدرالية تعني المساواة التامة في الحقوق والواجبات وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين. لبنان مجتمع تعددي، ولا يمكن أن يستقر ويرتاح إليه جميع بنيه إلا إذا شعر كل واحد منهم أنه واصل له حقه تماما وكمالا. وتنظيم الفيدرالية كما أنا عرضه مع خريطة ومع تفاصيل عديدة، كتاب كبير، هو يعطي كل ذي حق حقه، ما بيعود في الشكوى الموجودة فيها نحن اليوم. كل واحد بياخد حقه، وكل الطوائف كطوائف، لأنه الطائفة هي مجموعة تاريخية، كل الطوائف بتحس على أنه هي وصلت لحقوقها. أكيد وقت اللي كل الناس وصلوا لحقهم ليش بدهم يحتجوا؟
2: أستاذ أنطوان، منسمع الدكتور جعجع دايما بيقول أنه المقاومة اللبنانية تاريخها من يوحنا مارون لليوم، كيف بتقيم هالتاريخ وماذا يعني لجيل اليوم؟
1: هي المقاومة أكيد قديمة، ما هو مجيء بعض المسيحيين في القرون الأولى المسيحية إلى جبل لبنان للاحتماء به، هذا كمان كان نوع من المقاومة، بس أنه كانت مقاومة، وهذه المقاومة مع الأيام مع الظروف مع المعطيات التاريخية بتتغير شكلا وبتتغير من حيث الطرائق يلي بتكون متيسرة. هي مقاومة، ولكن المقاومة تاخد بعين الاعتبار الظروف الزمانية المتحركة والمعطيات المتبدلة، ولها سبب يعني كانت بهالجبل هي مقاومة هناك بدون ما تروح غير محل وتقاوم، مش مثل بالقرن العشرين قاومت ونحن موجودين بالساحل. على كل حال أنا أفضل عبارة مقاومة المسيحيين مش المقاومة المسيحية. المسيحية من دين ودولة، بس المنتمين إلى المسيحية هني بشر، وهالبشر هدولي بدهم يطبقوا بحسب الظروف كيف الوسائل يلي بدها تجابه يلي بيكون عم يعتدي عليهم.
2: حضرتك قلت انه هي بتتغير شكلا، ولكن هل المضمون بيبقى نفسه؟
1: المضمون حسب التاريخ، يعني وقت اللي كانوا بهالجبل كانوا لاجئين هني لأنه كانوا عم يضطهدوا بمنطقتهم، هذه مقاومة، هذه مقاومة ما قبلوا يلي كانوا فيه وبدهم يتخلصوا منه، والمعطيات اللي كانت متوفرة بين عندهم تقضي على أنه يروحوا غير محل حتى يلجأوا لألو ويحققوا يلهن بالدنيا. بس مع الزمن تغيرت، يعني ما فيني أنا يلي جرى بالقرن العشرين هو ذاته ينطبق بالقرن الخامس الميلادي أو بالقرن الثامن الميلادي أو القرن الحادي عشر أو الثاني عشر ميلادي. مش الأشكال ذاتها، الجوهر ذاته، الحفاظ على الذات بالإيمان اللي موجود فيه والدفاع عنه.
2: المقاومة اللبنانية والقوات اللبنانية اللي أسسها بشير الجميل مكملة مع سمير جعجع، واللي بيميزها إرث الشهداء وتراث الشهداء. هل برأيك الوفاء للشهداء هو مراوحة بالماضي مثل ما بينتقد البعض، أو ذخيرة للمستقبل؟
1: أكبر ذخيرة للمستقبل، أكبر ذخيرة وأكبر درس للمستقبل. اليوم وقت اللي ولادي ولادي بدهم يعرفوا على أنه جدهم مثلا بتاريخ كذا كان عنده هالنوع من المقاومة، هذا دافع لألهم حتى ما يتراخوا قدام المعتدي ويقولوا تفضل اعمل بدك إيه. لا أكيد هيك، دروس الأجداد كتير بيأثر بالأحفاد، ونحن بتاريخنا من الأول لليوم أعطينا، يعني أجدادنا عطيوا كتير إشارات ناجحة في المقاومة، ونحن هذه يلي اعتمدنا عليها. يعني وقت اللي كان بشير عم يحكي عن عن عن المقاومة، كان في بخلفية راسه مقاومة الأخدمين من جماعتنا على هذا الصعيد.
0: اليوم لبنان وكأنه بين خيارين، خيار التأكيد على الميثاق الوطني والشراكة بمعزل عن الأعداد والأرقام، وبعض الدعوات لإعادة النظر بالنظام والتركيبة. شو رأيك؟
1: شوفي، هذول موضوعين مختلفين عن بعضهم. يعني ممكن كتير دولة اللبنانية القائمة بحدودها الحاضرة وبمحتواها البشري الموجود، هيدي شيء، وأن تكون المعارك ضد أمور تختلف عن هذا شيء آخر. يعني وقت اللي بالقرن 19 صار في مشاكل بين بعض الطوائف بلبنان، وهالمشكلة نحل بمتصرفية جبل لبنان. إقامة المتصرفية بحد ذاتها كانت حماية للناس اللي كانوا مضطهدين، هذا شكل كان معين. فإذا يختار الإنسان بلحظة معينة شو اللي بيناسب هذه اللحظة بطريقة المقاومة حتى يمشي فيها. نحن ب58 اخترنا طريقة، وب75 اخترنا طريقة تانية. ب58 اخترنا المقاومة بالإذاعة، مثلا جوزيف أبو خليل الله يرحمه هو يلي أنشأ إذاعة صوت لبنان، وأنا كنت معه، كنا نزيع لازم نزيعه عبر هذه الإذاعة. بس ما اكتفينا بعدين ب75 بهيك. ب75 اجت أمور أخرى فرضت علينا، خصوصا وقت كان في علينا الهجوم الوحشي الفلسطيني علينا، اضطرينا على أنه كمان نستعين السلاح. بسنة 58 الدولي كانت هي بالمقاومة، يعني كان كميل شمعون رئيس جمهورية هو المقاوم الأول ضد يلي كان عم يحصل، وكنا نحن نوع من المساعدين لألو مع السلطة، مع كل السلطان يلي كان بإيده. هالأمر ما كان موجود هيك بال75، لذلك تحورت الطريقة وصار عنا المقاومة مباشرة بالسلاح.
0: بس لما اتفق اللبنانيين على العقد التاريخي بالشراكة وتبلور هالعقد بالميثاق الوطني، ما حدا حكي عن توزع الأرقام والأعداد. اليوم عم نلاحظ أنه في اتجاه لدى البعض لتكريس الغلبة العددية على حساب روح الميثاق. ألا يسقط ذلك مبررات وجود لبنان أساساً واستمراره؟
1: لا بالعكس، هذا بيعزز، لأنه شو اللي صار سنة 43؟ معروف على أن المسلمين السنة والشيعة والدروز بإجماع بشكل إجمالي وغيرهم بشكل إجمالي كمان كان ضد وجود الكيان اللبناني، وكانوا بدهم ينفصلوا عن لبنان ويلتحقوا بسوريا. هل هذا الموضوع بتفق سنة 43 على أنه لا، الكل يقبل بهذا الكيان اللبناني، هذا رياض الصلح يلي عاد قبل فيه مع أنه كان بده الوحدة السورية بالأول، وبشار الخوري يمثل المسيحيين اتفقوا على النقطة أنه نحن نريد أن يبقى هذا الكيان. والبرهان على أنه في اجتماع جامعة الدول العربية يلي حصل في الإسكندرية، أول اجتماع للجامعة العربية حصل في الإسكندرية سنة 44، كان البند الثاني التأكيد على هذا الكيان اللبناني وتثبيته، يعني ثبت عربيا وصار كل اللبنانيين ملزمين على أنه يمشوا بموجب هذا التثبيت. يلي صار بعدين

0: وبتتجلى مقاومتنا بلبنان.
1: شوفي بالشرق عامة صار في هجرة مسيحية قوية كتير، كتار المسيحيين العراقيين تركوا العراق نزحوا، ومن سوريا كمان نزحوا، يعني صارت مقاومتهم ما بقى قادرة أن تكون عسكرية فيما لو كان ممكن تكون عسكرية. مقاومة عبر الإعلام العالمي عبر الأساليب الدبلوماسية هيك ممكن، بس بلبنان بعد كمان قادرة على أن تكون بالطريقة العسكرية إذا جوبهنا بالطريقة العسكرية. إذا ما جوبهنا بالطريقة العسكرية لا يمكن نحن أبدا أن نبادر إلى استعمال السلاح.
0: شو في عندك ذكريات معلمة فيك عن الحرب وعن المقاومة اللبنانية؟
1: يعني أنا مضطر على أني أقول أنه أنا كنت من الأساس بالمقاومة، ما كان بعد اسم المقاومة اللبنانية ولكن اسم القوات اللبنانية، هذا الاسم إجا بعدين. أنا متزوج وعندي أولاد، تقريبا تركت عائلتي حتى أنا وبشير والجروب كلياته اللي إجا فيما بعد نقدر ننظم هذه المقاومة. نظمناها بما ينبغي أن ننظمه، يعني ما خلينا طريقة نقدر نستعملها إلا استعملناها، لأن الدفاع عن الذات مشروع، ولأن الآخرين استعانوا بغير لبنانيين حتى يقووا علينا. يعني مثلا اليوم وقت اللي نحن نؤمن إنه يلي تم اتفاق 43 في شيء ثابت وفي شيء متحرك. الثابت هو بقاء دولة لبنان دولة مستقلة في حدودها القائمة، هذا الثابت لا يمكن أبدا نقبل بتغييره. المتحرك هو صيغة الحكم، صيغة شكل الحكم، هذه الصيغة ملزمين نحن نسعى مشان تغييرها تيكون فيها مساواة أكثر، لأنه صيغة 43 ما عطت المساواة الكافية وشكلت حجة عند كتار، حجة عند حافظ الأسد، حجة عند الفلسطينيين، عند اليسار، يعني كان عنده دور كتير قذر في هذه الحرب. حسب ما نراه مناسب نحن أنه حتى نشيل عن أي خطر عن هذا اللبنان القائم علينا أن نعدل في هذا النظام بحيث نحقق عن جد المساواة في الحقوق والواجبات وتكافؤ الفرص. وقت اللي كل لبناني بحس حاله انه هو مثل كل لبناني، شو ما كان انتمائه الطائفي، شو ما كان انتمائه الفكري، شو ما كانت تطلعاته، اكيد بتخف الازمات، واكيد اكيد في امكانات مشان حتى يبقى هذا البلد. ويعني بالمناسبة يعني بدي أقول لك على أنه في فضل لرجل كبير بنظري أنا أكيد ونظر غيري، هذا الإنسان الكبير يلي هو قال لأنه لازم يكون في مساواة، وأنع جميعته بأمر أساسي، واعترف الجميع بلبنان، وهو رفيق الحريري كان له دور بعد التاريخ ما أنصفه بهذا الدور، ولكن سينصفه أكثر، بشرط كمان أنه أبناء رفيق الحريري يضلوا على خطوات رفيق الحريري.

الشهيد الأول هو يسوع المسيح، ومع المسيحية اتخذت الشهادة معناها الحقيقي والأوسع، باعتبار أن الشهيد في المسيحية هو شهيد الإيمان، ومن هنا اعتبار الشهادة هي أرفع مراتب القداسة. وبعد يسوع تكلل القديسان بطرس وبولس بالشهادة في روما خلال حملات الاضطهاد التي قادها الأباطرة الرومان على التوالي، وأبرزهم نيرون، فأعدم القديس بولس بقطع الرأس بدلا من صلب طويل ومضن، لأنه كان مواطنا رومانيا يستحق موتا رحيما كما قيل. وتقول الرواية إن رأسه المقطوع ارتد 3 مرات على الأرض، فتفجرت 3 ينابيع في المكان حيث بنيت كنيسة على اسمه. أما القديس بطرس فقد صلب وطلب أن يصلب بالمقلوب، لأنه لا يستحق أن يموت كما مات يسوع. وبعد استشهاده بنيت فوق قبره البازيليك الشهيرة باسمه، والتي تتوسط حاضرة الفاتيكان. وقد سقط 100,000 من المسيحيين شهداء خلال الاضطهاد الروماني، لسيما عندما اتهم الإمبراطور نيرون المسيحيين العام 64 بحريق روما لإبعاد التهمة عنه. وقد عادت الاضطهادات لتتفاقم في القرنين 2 و3، ما اضطر المسيحيين إلى ممارسة شعائرهم سرا تجنبا للاعتقال والإعدام. والشهداء الذين ماتوا لأنهم رفضوا إنكار إيمانهم أصبحوا أبطال الكنيسة وقديسيها. وكلمة الشهيد أو مارتير باليونانية تعني الشاهد، وكل شاهد للحق إذا مات من أجل الحق يصبح شهيدا. وقال الكاتب المسيحي ترتوليان الذي توفي في العام 225 إن أعدادنا تتضاعف كمسيحيين كلما تم حصاد أرواحنا بفضلك يا يسوع. إن دم المسيحيين هو بذار الخصب، وأثناء حكم الإمبراطور ديكيوس بين العامين 249 و251 تصاعد اضطهاد المسيحيين، واستشهد 10,000 منهم لأنهم رفضوا أن يطيعوا أمره بعبادة الآلهة. أما خليفته الإمبراطور فاليريانوس فاعتبر أن الانتماء إلى المسيحية جريمة، وأمر بإعدام قادة الكنيسة. ولأن دم الشهداء هو زرع العدالة، تبين للإمبراطور غاليريوس الذي كان مناوئا عنيدا للمسيحيين أن الاضطهاد والقتل لم ينجحا إلا في مضاعفة أعدادهم، فأصدر قبل وفاته في 30 من نيسان 311 ما عرف بمرسوم التسامح، بل إنه طلب من المسيحيين أن يصلوا من أجله.

0: أجر الزيادة. مسلسل وصي من تراب.
1: من بين التراب بتطلع أصوات ما بتموت.
2: التراب بيحفظ السر والوصية بتبقى للأبد.
1: وصي من تراب.
2: وصي من تراب.
0: وصي من تراب. مسلسل إذاعي بيروي معارك ووصايا شهداء
1: حفروا أسماءهم بذاكرة الوطن.
2: تسعة أيلول 1975، طريق الضنية كان مشتعل، بلدة عشاش المسيحية الصغيرة وقعت بالنار، 500 شخص هربوا من بيوتهم، الدخان لحقهم، رصاص عم بيطاردهم، بس الداير داير مار جرجس ما هرب، فتح بوابه للنار مثل ما كان فاتحها

كنت أخدي ولادي صوب الطريق وقلبي مقطوع. سمعت الجراس، حسيت الدير عم بينادي. تركتهم مع الجيران بأمانتهم وركضت صوب الصوت. ما بعرف شو حسيت، ما بعرف شو اللي خلاني أترك ولادي وروح. الأرض بخطر، طب كيف بدي

0: أبونا بطرس؟ ليه بعد كون هون؟ ما الدير وقع؟
1: يا بنتي ما عنا مطرح نروح عليه، هون بيتنا وهون رح نموت.
0: أنا مش جاي صلي، جاي قاتل، معي بارودي قديم يمكن ما تنفع، بس خليني واقفة حدكن.
1: بارودتك صلاتك، بارودتك صلاتك. روحي يا بنتي عند عائلتك، هربي قبل ما يقربوا أكتر.

0: بيته المسلحين. الدير صار مسرح جريمي. ثلاث رهبان مسنين، الأب بطرس ساسين، الأب أنطونيو ستاميني، والأخ يوحنا مقصود، ومعهم سلمى المرأة نعشاش. أربع رواح اختاروا البقاء بدل الهرب.
1: يا رب خلي موتنا يكون حياة.
2: قولوا لأولادي إنكن ما خافت.
0: عصر هالنهار الجيش اللبناني دخل وسحب الجتت. الدير كان ركام، بس المجزرة ما ضلت ساكتي. وصلت أخبارها لروما. البابا بولس السادس استنكر الجريمة الرهيبة. الصحافة العالمية كتبت، القيادات اللبنانية دانت، بس الحقيقة الأقوى كانت إنه دم ثلاث رهبان منقوشي على عتبة دير عشاش.

0: أنا بهالحكاية قصة أكتر من مرة قتلوا مثلهم مثل رجالهم وإخواتهم. لو كانت قصتي مشهد بمسلسل، بس الحقيقة أنه كتار وقعوا عن جد، إن كان على الجبهة إن كان بالخدمة، ستات قاتلوا. إذا بتتذكرونا ما تتذكروا كيف متنا، تذكروا أنه ضيعتنا ما انمحت، والدير قام من جديد، والحياة رغم كل شيء كملت.
1: ما كانت هيدي كل المعارك، حكينا عن جزء صغير بس هالجزء بيشبه آلاف اللحظات اللي انكتبت بهالتراب. يمكن بعض المشاهد كانت تمثيل، ويمكن التفاصيل ما كانت دايما 100% بتخبر اللي صار، بس الحقيقة ما بتتخبى. الحقيقة أن الحرية ما بتولد من فراغ، بتولد من دم، من وجع، من إصرار ناس اختاروا يواجهوا حتى يبقى الوطن. اللي سمعناه هو مراية لكل شهيد غاب، ولكل بطل بعده حاضر بذاكرة الأرض. الحرية ما كانت بيوم هدية، كانت دايما وصية من تراب مكتوبة بدم الشهداء. نجرؤ ليبقى لبنان.
2: لبنان الحر قدمت وصية من تراب.
0: أداء دكتور جان أسيس،
1: غسان سالم،
2: إلديكو إيليا.
1: كتابة سيناريو وحوار إلديكو إيليا. تدقيق تاريخي الدكتور إيلياس.

مساء الخير وأهلا بكم. أكد رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع في ذكرى شهداء المقاومة اللبنانية أن على الدولة اللبنانية أن تحزم أمرها واتخاذ خطوات عملية جدا للوصول إلى الدولة الفعلية المنشودة. وشدد جعجع على أن الدولة العميقة عندنا هي التي تعيق قيام دولة فعلية، رافضا منطق الدويلة التي ورطت لبنان في حروب الآخرين دفاعا عن إيران.

0: جزاوة مكبلة. وأصارحكم اليوم أن الدولة العميقة عندنا هي التي تجد التغييرات الجذرية الحاصلة من حولنا وتعيق التقدم والوصول إلى دولة فعلية. الدولة العميقة هي عبارة عن شبكة مصالح ومنافع في مؤسسات وأجهزة وسلطات أمنية وعسكرية وقضائية، وتنتمي إلى مرحلة الوصاية التي كانت سورية وأضحت إيرانية، وتمسك بمفاصل الدولة وإداراتها. لن يكون ممكناً تقدم على طريق الدولة الفعلية إذا لم يتم تفكيك وتنظيف الدولة العميقة وإعادة بناء المؤسسات والسلطات على أسس جديدة. نحن نعرف أن دود الخل منه فيه، لكننا لن نستسلم أبدا لهذه المقولة.
1: وعن عدم مرافقة وزير الخارجية يوسف رجي رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة في زياراتهما الخارجية، قال جعجع:
0: من يستطيع أن يفسر لنا أي دولة مؤسسات هذه التي لا يستحب فيها رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة وزير الخارجية معهما في زياراتهما الخارجية، وهو الوزير المعني أصلا بكل ما له علاقة بالعلاقات الخارجية؟ خي نسي اسمه، في شيء اسمه وزارة الخارجية اللبنانية، نسي اسمه، خي يفترض اسمه حسن شمايس، ما هيك؟ ما بصير تعمل معه هيك. وأيضا في السياق نفسه، كيف يصدر قرار سياسي عن وزارة الخارجية يعتبر أن السفير الإيراني الأسبق محمد رضا شيباني هو شخص غير مرغوب فيه، ثم تمنحه إدارة حكومية عادية بقرار إداري إقامة ولو بصفة مجاملة؟
1: جاجا تحدث عن الحملات التي تعرض لها القوات وهو شخصيا، وقال: لن نتأخر لحظة واحدة للدفاع عن لبنان كلما دعا الواجب إلى ذلك.
0: غالبا ما نتعرض نحن كقوات لبنانية، وتعرض أنا شخصيا، لأبشع حملات التحريض والتخوين المبرمجة والممنهجة والكاذبة. أنا سمير جعزة أؤمن أن طائفتي هي أمي وأن لبنان هو أبي. أنا طائفتي هي أمي ولبنان هو أبي، واللبنانيين هم جميعا إخوتي، ولا أفرط بأي منهم إلا بمقدار ما يفرط هو بنفسه، وما يصيبهم يصيبني. عايشت الإخوة الشيعة ردح من الزمن، يوم ترعرعت في الشياه، أنا ابن بشري ودار الأحمر، الواقعتين على كتف البقاع وفي قلبه، وبالتالي كنت ساحلا وجبلا بتفاعل مستمر مع الإخوة الشيعة. بالمناسبة بس هيك على الهامش أقول لسكان البقاع جميعا يسعون في الوقت الحاضر إلى إخافتكم من اجتياح سوري عبر الحدود الشرقية ليبرروا الحفاظ على سلاحهم. فأولا هذا ليس واردا في قاموس الدولة الجديدة التي قامت في سوريا بعد نظام الأسد. ثانيا أن حماية الحدود هي من واجب الجيش اللبناني والقوى الأمنية. أما إذا دعا الواجب لن نتأخر لحظة في الدفاع عن الأراضي اللبنانية كلها كما دافعنا في السابق عن مناطق تواجدنا، فلا داعي لا للخوف ولا للقلق.
1: وإذ أكد على أهمية خيار رئيس الجمهورية لما جوزيف عون باتفاق الإطار، شدد على ضرورة حل الأجنحة العسكرية والأمنية خارج الدولة لإنجاحه.
0: إن الخيار الذي اتخذه رئيس الجمهورية باتفاق الإطار هو الفرصة الوحيدة المتوفرة لإيقاف الحرب الحالية، والأهم من كل ذلك لإيقاف مسلسل الحروب المتكررة على حدودنا الجنوبية. ولكن مع أهمية اتفاق الإطار هناك نقطة محورية جدا يتوقف عليها نجاح اتفاق الإطار أو أي محاولة أخرى للخلاص ممن نحن فيه. حل الأجنحة العسكرية والأمنية موجودة خارج الدولة، لبنانية كانت أم فلسطينية، وفي تليعتها أجنحة حزب الله.
1: وقال جعجع: لقد دق ساعة قيام الدولة،
0: وقد حان الوقت لتسترد الدولة كامل هيبتها وتنفيذ قراراتها، وبأنها دولة بالفعل، وأنها جديرة باستعادة الثقة الداخلية والخارجية وأهل لها. لقد دقت ساعة قيام الدولة وتوافرت لها الظروف والمقدمات، ولا يبقى إلا أن يحزم المسؤولون والقيمون على الدولة أمرهم ويسارعوا إلى التقاط اللحظة الدولية والعربية التي لن تتكرر، والفرصة السانحة التي لا سمح الله إذا ضاعت لن تعود. قبل حل معضلة حزب الله في لبنان بطريقة أو بأخرى أنتم تفلحون وتحرثون في البحر.
1: ورد جعجع على الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم من دون أن يسميه:
0: يخرج أحدهم علينا ليقول لبيئته شباب خزنوا غضبكم، الغضب إنه وقت ممكن ينفجر. وأنا أقول له يا شيخ يا شيخ، طيب ماذا عن غضب الأكثرية الساحقة من اللبنانيين؟ ماذا عن غضب أهلنا؟ ماذا عن غضب أهلنا في كل المناطق اللبنانية ومن هم خارج لبنان؟ ماذا عن غضب الشباب الذين سلبتم منهم حلم العيش بسلام وازدهار في وطن أثخنتموه جراحا وحروبا لا تنتهي؟ هؤلاء جميعا ألا يحق لهم أن يغضبوا أو أن يثوروا أو أن ينفجروا؟ اتقوا الله ورأفوا بشعبه وفكوا عن سمه وكفاكم لعبا بمصائر الناس ومستقبلهم على غير هدى.
1: أضاف رئيس القوات، إذا كان حل ماضي لسلاح حزب الله وشغل الشغل للمسؤولين الرسميين فهذا لا يعفيهم أبدا من مسؤولياتهم الأخرى، خصوصا على صعيد الإصلاحات المطلوبة في البلاد.
0: لا مجتمع من دون اقتصاد، ولا اقتصاد من دون قطاع مصرفي، والقطاع المصرفي في لبنان في الوقت الحاضر شبه مشلول. إن الحكومة الحالية طبعا لا تتحمل مسؤولية شلل القطاع المصرفي، لكنها أيضا من غير الطبيعي أن يمر أكثر من سنة ونصف على عمر الحكومة وما زال التخبط سيد الموقف، وما زال المودعون ينتظرون جوابا واضحا عن مصير أموالهم، فيما الاقتصاد والقطاع المصرفي يدفعان يوميا ثمن التأخير. هل سيمر البعض طبعا إلى القول أن البارحة أقر قانون إصلاح المصارف بصيغته المنقعة، وأن هذا التأخير سببه المداولات مع صندوق النقد الدولي، وأن المجلس النيابي يتأخر في مناقشة القوانين وأقرارها إلى آخره إلى آخره إلى آخره. لليكم، إذا أردنا تقاذف المسؤوليات فنحن نستطيع ذلك قدر ما تشاؤون في وقت هذا لا يطعم خبزا ولا يسقي ماء. في هذا السياق أريد أن أقول لأصدقائنا في السلطتين التنفيذية والتشريعية، إن الوقت ليس الآن للتكتيكات السياسية الصغيرة. إن التاريخ لن يتطرق لاحقا إلى من ناور أفضل من من أو من تذاكى أكثر من من، بل سيكتفي التاريخ بذكر من أقدم على الخطوات المطلوبة لإنقاذ الوضع ومن لم يقدم.
1: وأكد المطران يوحنا رفيق الورشة في القدس السنوي الذي مثل بطريرك الماروني الكاردينال مربشار بطرس الراعي، أكد في عظته أن الوطن ليس ملكا لفريق بل هو ملك لجميع أبنائه، مشددا على ضرورة اتخاذ الخطوات لاستعادة هيبة الدولة التي ترعاها العدالة ويسودها القانون. رد رئيس الحكومة نواف سلام على مواقف جعجع وقال: أنا على تنسيق وتعاون دائمين مع معالي الوزير رجي في كل ما يتعلق بالسياسة الخارجية. وفي هذا السياق، وكما يعرف وزير الخارجية، فمن المقرر أن يرافقني إلى اجتماعات الدورة المقبلة من أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة كما تتطلب طبيعة المهمة والاجتماعات المرتقبة خلالها، كما أنني طلبت منه أن يشارك معي بعدها في الاجتماع الذي سأعقده مع وزير الخارجية الأمريكي في واشنطن، فلا انتقاص من دوره أو استبعاد له. قال وزير الخارجية يوسف رجي حول انتقاد جعجع لاستبعاده: أقدر عاليا تأييده لمنطق الدولة والمؤسسات. في الميدان، نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا في أكثر من 15 نفقا في النبطية دفعة واحدة من شقيف وصولا إلى علي الطاهر، كما نفذ تفجيرا في وادي سلوقي وكفر تبنيت، ويستعد لتفجير أنفاق في منطقة علي الطاهر خلال أيام. وأغار طيران الحربي الإسرائيلي على وادي زبقين لجهة بلدة شحين وأطراف النبطية الفوقة والمنصوري وعلى دفعتين ومحيط استراحة درب القمر عند أطراف بلدة ميفدون، وأفيد عن قصف مدفعي إسرائيلي متقطع استهدف دوحة كفر رومان وبني حيان. وبسبب القصف الإسرائيلي أفيد عن حالة نزوح كبيرة من الجنوب. أشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أنه بعد تدمير أنفاق علي الطاهر سينسحب الجيش الإسرائيلي من الخط الأصفر وتتمركز على الخط الرمادي، وهو شريط يمتد من 2 إلى 4 كيلومترات من الحدود الإسرائيلية. أضافت أن إسرائيل أبلغت الحكومة اللبنانية بأن عودة سكان المناطق التي تم إخلاؤها ستعتمد على نتائج المفاوضات التي ستستأنف الأسبوع المقبل في العاصمة الإيطالية. دان رئيس الجمهورية جوزيف عون تجدد الاعتداءات الإسرائيلية على النبطية وبلداتها والتي أسفرت عن سقوط ضحايا وأضرار جسيمة، بينها استهداف مبنى وزارة المالية وتدمير مستشفى غندور، محملا إسرائيل مسؤولية التصعيد وداعيا الولايات المتحدة والمجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف الخروقات ومحاسبة مرتكبيها. قال البطريرك الماروني مربشار بطرس الراعي في عظة قداس الأحد إن لبنان لا يمكن أن يبقى جبهة مفتوحة وحمايته تكون بحصر السلاح بيد الدولة.
2: حماية لبنان تكون بحصر السلاح بيد الدولة، لأن الدولة لا تستطيع أن تحمي مواطنيها أو تطلب احترام سيادتها إذا بقي القرار الأمني موزعا بين مرجعيات متعددة. فالمطلوب وقف الاعتداءات وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية وضمان أمن الناس وحقهم في العودة إلى قراهم وبيوتهم.
1: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن العملة الإيرانية إلى الهاوية وصادرات إيران النفطية انخفضت إلى صفر. أضاف إن كميات النفط التي تعبر مضيق هرمز وصلت إلى 18 مليون برميل يوميا. قال المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف لقد قدمنا إلى كييف لإعادة عجلة تفاوض، ولدينا شعور جيد بخصوص ما حققناه ونتطلع إلى المزيد، وعلى روسيا وأوكرانيا تقديم تنازلات بغية إنهاء الحرب. ختام العرض الأخير أخرجه جوزيف كريم. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.